0: وآتاه الله الملك والحكمة. طيب ومن فوائدها أيضا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ليس عندهم من العلم إلا ما علمهم الله، لقوله وعلمه مما يشاء. فالنبي نفسه ليس عالما، لا يعلم الغيب ولا يعلم الشرع إلا ما آتاه الله سبحانه وتعالى. وفيها إثبات من فوائدها إثبات المشيئة لله لقوله وعلمه مما يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح الأرض ومن عليها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وبماذا تفسد؟ تفسد بالمعاصي وترك الواجبات، كما يدل عليه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ومن فائدها إثبات حكمة الله، حيث جعل الناس يدفع بعضهم بعضا ويقابل بعضهم بعضا، لأنه لو جعل السلطة لقوم معينين لأفسدوا الأرض، لأن لا معارض لهم، ولكن الله عز وجل يعارض هذا بهذا. واعتبر هذا الآن في قوة الأمم الكافرة الآن، ما ظنكم لو كان لأحد هذه الدول الكبرى القوة المطلقة على الدولة الأخرى لكانت تكتسحها وتكتسح غيرها أيضا، ولكن الله جعل هذه لها قوة وهذه لها قوة ليدفع بعضهم ببعض. ومنها أن المعاصي وهدم بيوت العبادة سبب للفساد، لأن قلنا من فساد الأرض بين في آيات أخرى، وهو كذلك، فإن هدم بيوت العبادة لا شك أنه من الفساد في الأرض. طيب والمنع من العبادة أشد وأولى، ولهذا قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومنها إثبات فضل الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق بقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين. حتى الكفار، اي نعم حتى الكفار، لكن فضل الله على الكفار فضل خاص في الدنيا فقط، اما في الآخرة فيعاملهم بماذا؟ بالعدل. في الدنيا يعاملهم بالفضل، واما في الآخرة فإنه يعاملهم بالعدل. طيب هذا بالنسبة للكفار، أما بالنسبة للمؤمنين فإن الله يعاملهم بالفضل في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. في هذا إثبات آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية، لأن المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية وهي القرآن. وفيها أن الله تعالى يتلو على نبيه، يتلو على نبيه ما أوحاه إليه لقوله نتلوها عليك بالحق. ولكن هل الذي يتلو ذلك هو الله أو جبريل؟ ها؟
1: جبريل.
0: اقرأ في آية القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه. فجبريل يتلوه على النبي عليه الصلاة والسلام وقد تلقاه من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن القرآن كله حق من الله، ونازل بالحق، لأن الباء في قول بالحق للمصاحبة والملابسة أيضا، فهو نازل من عند الله حقا، وهو كذلك مشتمل على الحق، فلم يكذب على الله، وليس فيه كذب في أخباره ولا جور في أحكامه، فالأحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإنك لمن المرسلين، ومنها أن هناك رسلا آخرين غير الرسول لقوله لمن المرسلين، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين إذ لا نبي بعده. هذا ما تيسر لنا من فوائد هذه الآيات الكريمة، مع أنها عند التأمل تحتمل معاني أكثر من ذلك. نعم، ما بعد جاء وقت السؤال. ثم قال تعالى تلك الرسل، مبتدأ درس اليوم، الدرس الجاي مناقش إن شاء الله. بدل كيف؟ كيف؟ الحكمة هي الوحي الذي أوحاه الله إليه، الوحي سواء كان سنة أو كان الزبور الذي أوحاه الله إليه. ثم قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال تلك الرسل، التاء هنا اسم إشارة، وأشار إلى الرسل بإشارة المؤنث لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير يعامل معاملة المؤنث في تأنيث فعله والإشارة إليه. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب، والأعراب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، لكن لما جمع جمع تكسير صح تأنيثه. طيب هنا تلك الرسل، الإشارة إشارة مؤنث، وإلا لقال أولئك الرسل، فعليه نقول أشار إليهم إشارة المؤنث لأن جمع التكسير يجوز تأنيثه. طيب تأنيثا معنويا أو لفظيا؟ لفظيا. نعم، تلك الرسل المشار إليه هنا هم الرسل الذين دل عليهم قوله وإنك لمن المرسلين. فضلنا بعضهم على بعض، يعني جعلنا بعضهم أفضل من بعض، أفضل من بعض في الوحي، وأفضل من بعض في الأتباع، وأفضل من بعض في الدرجات والمراتب عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. انتبه. طيب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذه صريحة في أن الرسل يتفاضلون، أتباع الرسل يتفاضلون، نعم أتباع الرسل أيضا يتفاضلون. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله منهم أي من الرسل من كلم الله، وهذا الجملة استئنافية لبيان وجه من أوجه التفضيل. وقول من كلم الله ولا الله؟ الله فاعل، على أن الكلام واقع من الله، مثل من؟ كموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلمه في مكان أعلى من المكان الذي كلم موسى فيه، فموسى كلم وهو في الأرض، ومحمد عليه الصلاة والسلام كلم وهو فوق السماء السابعة. وقوله ورفع بعضهم درجات، قوله رفع معطوف على أي شيء؟ منهم من كلم الله يعني ومنهم من رفع بعضهم درجات ومنهم من رفع بعضهم درجات. نشوف لو قلنا إنها معطوفة على فضلنا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وتلك الرسل رفع بعضهم درجات، يصح. وهذا أقرب من التكلف، لأن قول منهم من كلم الله ومنهم من رفع بعضهم، كان يقول ومنهم من رفعه درجات. نعم. وعلى كل حال فإنها إن كانت معطوفة على فضلنا فإنها لا يصح أن تكون معطوفة على صلة الموصول كلم، وإن كانت معطوفة على كلم ففيها وجه، لكن الأول أوضح. وقول رفع بعضهم درجات يعني على بعض، فمثل محمد عليه الصلاة والسلام له الدرجة الوسيلة، له الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة، ولا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المعراج وجد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في السماء السابعة، وموسى في السادسة، وهارون في الخامسة، وإدريس في الرابعة، وهكذا. وهذا رفع بلا شك، رفع درجات. قال وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. آتينا أي أعطينا، وهذا الإيتاء شرعي ولا قدري؟ شرع. آتيناه، آتينا عيسى بن مريم البينات، لأن المؤتى وهو الإنجيل أو الآيات التي أعطيها عيسى عليه الصلاة والسلام أمور شرعية، لكن فيها أيضا أمور كونية، إذن فهو إيتاء شرعي وكوني. آتيناه البينات يعني الآيات البينات الدالة على أنه رسول الله، فمنها الإنجيل، ومنها أنه يبرئ الأكمه والأبرص، ومنها أنه يحيي الموتى بإذن الله، بل يخرج الموتى من قبورهم. ففيها آيتان تحيي الموتى وتخرج الموتى، فهو يحييهم قبل أن يدفنوا ويخرجهم من قبورهم بعد الدفن. قال وأيدناه بروح القدس، أيدناه بروح القدس يعني قويناه بروح القدس. اختلف المفسرون بروح القدس ما المراد بها، فقيل المراد بها ما معه من العلم المطهر الآتي من عند الله، والعلم أو الوحي يسمى روحا، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال بعض المفسرين المراد بروح القدس جبريل، كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فروح القدس هو جبريل. أيد الله عيسى به حيث كان معه يقويه في مهام أموره عندما يحتاج إلى تقوية، وأيدناه بروح القدس. وأيا كان فإن عيسى عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الكرام الذين هم من أولي العزم، وهو مؤيد بما معه من الوحي، ومؤيد أيضا بجبريل. يا خليل لا تشغل الناس. طيب قال وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. لو شاء الله ما اقتتل، عندنا أن لو تحتاج إلى جواب، وشاء تحتاج إلى مفعول، فأين جواب لو؟ لا، ما اقتتل، هذا جواب. لو شاء الله ما اقتتل، وأين مفعول شاء؟ محذوف تقديره ولو شاء الله أن لا يقتتل الذين من بعدهم ما اقتتلوا، فيكون الجواب محذوفا دل عليه جواب الشرط. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم
2: ما هي فضيلة هذه الآية عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله نعم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني لأحرق سبحات وجهه كل شيء لأن بصره ينتهي إلى كل شيء. أعيد الحديث مرة ثانية إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل نعم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحات البهاء والنور والجلال والعظمة. مرة ثالثة حتى تردوه علي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. من يعيده علي؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام.
2: هذا الحديث حديث عظيم فيه من صفات الله سبحانه وتعالى هذه الصفات العظيمة. الشاهد منه قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يعني لا ينام اختيارا ولا ينبغي له أن ينام. وقد قلنا فيما سبق إن كلمة لا ينبغي في القرآن والسنة معناه الممتنع يعني يمتنع عليه النوم. ليش؟ لأن النوم نقص فإن الحي من البشر وغير البشر أيضا يحتاج إلى النوم لأجل أن يستريح من التعب السابق ويستجد النشاط للعمل اللاحق. وهذا دليل على نقصه حيث يحتاج إلى أن يستريح مما سبق ويستجد لما يلحق. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم هو من الصفات السلبية. وقد مر علينا قاعدة في أسماء الله وصفاته بأنه لا يوجد في أسماء الله تعالى في صفات الله تعالى صفة سلبية محضة بل إنما تذكر الصفات السلبية لكمال ضدها. فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم لأن حياته كاملة وقيوميته كاملة. لو أنه سبحانه وتعالى نام وحاشاه أن ينام من يدبر الخلق في حال نومه؟ وما دام سبحانه وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار عمل كل أحد عمل الليل يرفع إليه قبل أن يأتي عمل النهار فيحيط به علما جل وعلا. وكذلك بالعكس لو أنه جل وعلا نام لكان ذلك نقصا في إيش في قيوميته أيضا. فلهذا نقول هذه الصفة السلبية لكمال إيش حياته وقيوميته. ثم قال في الجملة الثالثة له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة هنا خبرية تقدم فيها الخبر وهو قوله له وما اسم موصول مبتدأ مؤخر واسم الموصول من صيغ العموم وعبر بما ليشمل الأعمال الأعيان والأحوال، ليشمل الأعيان والأحوال. ومعلوم أننا إذا رأينا، إذا نظرنا إلى الأعيان والأحوال وجدنا أن تغليب ما على من أولى، لأن الأعيان والأحوال أكثر من الأعيان العاقلة فقط. فالتغليب هنا لا من أجل أن غير العاقل في السماوات أكثر من العاقل، لأن هذا لا يمكننا أن نجزم به،

معمور يطوف به كل يوم من الملائكة 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. متى كانت الدنيا؟ نعم، من ملايين السنين. والمستقبل الله أعلم به، هؤلاء كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه، معناها أن الملائكة عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فلا يمكننا أن نقول إن غير العاقل أكثر من العاقل، لكننا نقول غلبت ما على من، لأن ما تشمل الأعيان والأحوال. نعم، وش ما الأعيان والأحوال؟ الأحوال التصرف في هذه الكائنات. فالله له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، ولهذا جاءت ما. وإذا قصدت الأحوال أتي بما حتى في العاقل. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لأن المرأة تنكح لحالها ووصفها لا لشخصها، ولهذا جاء بما دون من. انتبه لهذه الفائدة. إذن له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا. وهنا في الآية حصر طريقه تقديم الخبر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فله وحده ما في السماوات والأرض، وإذا كان له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، فإن الواجب أن نخضع له، لأننا عبيده، والعبد يجب أن يخضع لسيده ومالكه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يجب أن نصبر لقضائه، لأنه ملك، وما كان ملكا لله عز وجل فله أن يتصرف فيه كما شاء، سواء كان هذا القضاء مما يتعلق بالإنسان بشخصه، أو يتعلق بأهله، أو يتعلق بماله، أو يتعلق بأصحابه، أو يتعلق ببلده، أو بسائر الناس. المهم ما دام الملك ليس لنا لله فله أن يفعل ما يشاء. وله ما في السماوات وما في الأرض، السماوات جمعت والأرض أفردت، لكنها بمعنى الجمع، لأن المراد بها إيش؟ الجنس. قال من الجملة الرابعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اسم استفهام، وذا زائدة ملغاة، والذي اسم موصول خبر من، يعني من اسم موصول اسم استفهام مبتدأ والذي خبره. من ذا الذي يشفع، والمراد بالاستفهام هنا النفي بدليل الإثبات بعده، حيث قال إلا بإذنه. ويشفع، الشفاعة هي في اللغة جعل الفرد إيش؟ شفعا، يعني واحد تعط على واحد نقول شفعته. وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا جاء واحد وقال سكر إيش المكيف، فهذا شفاعة إيش؟ لدفع مضرة. وإذا جاء واحد في الحر وقال افتح المكيف، هذا جلب منفعة، وكل هذا يسمى شفاعة. طيب، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم بعد أن يلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون، هذا ليش؟ لدفع مضرة. وشفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة لجلب منفعة. طيب، من ذا الذي يشفع عنده، أي عند الرب عز وجل،

0: إلا بإذنه، إلا بإذنه الكوني، يعني إلا إذا أذن في هذه الشفاعة. حتى أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يشفع هكذا يذهب إلى الله ويشفع أبدا، حتى يسجد ويحمد الله عز وجل بمحامد عظيمة تفتح عليه في ذلك الوقت، ثم يقال له ارفع رأسه وقل تسمع واشفع تشفع. ولا أحد أعظم جاها عند الله من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله. ليش؟ لكمال سلطانه جل وعلا، لكمال سلطانه وهيبته، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وكلما كمل السلطان صار أهيب للملك وأعظم، حتى إن الناس لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تكلم. وانظر وصف رسول قريش النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث وصفهم بأنه إذا تكلم سكتوا، إذا تكلم سكتوا، كل ذلك من باب التعظيم. وتجد الملك إذا كان ذا هيبة بين رعيته لا أحد يستطيع يتقدم أو يتكلم في مجلسه وهو حاضر لقوة سلطانه. وتجد الإنسان اللي ما له هيبة، نعم، الناس يتكلمون ويضحكون، نعم، ويخبطون بيديهم، نعم، وربما يتضاربون وهو عندهم لا يكلمونه، نعم. وهذا واقع، واقع. تجد بعض الناس الآن يدخل مدرسا على الفصل ويسلم السلام عليكم، وتجد كل طالب يتكلم مع صاحبه وزميله ما يهمه، سلم ولا ما سلم، بسم الله نبدأ، نكتب بالسبورة، ولا هذا يلعب ولا يخبط بدفتره ولا يضرب صاحبه. لكن إذا دخل المهيب، نعم، ما يسكتون. وإذا سلم ردوا عليه السلام، وحنا أحد يخرج بدون استئذان. أي نعم. فالله عز وجل لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. لماذا؟ لكمال سلطانه. وقد بين الله عز وجل أنه لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي له قولا، وإلا لمن ارتضى أن يشفع له. فلا بد من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له. ولذلك آلهة المشركين لا تشفع لهم عند الله، لأن الله تعالى لا يرتضيها. والمشركون لا يشفع لهم الرسل الأنبياء والصالحون، لأنهم غير، أي لأن هؤلاء المشركين غير مرضيين عند الله. ثم قال عز وجل، وهي الجملة السادسة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم يعني الله عز وجل. والعلم عند الأصوليين هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء إدراكا، يرحمك الله، إدراكا جازما مطابقا. فعدم الإدراك جهل، والإدراك على وجه لا جزم فيه شك، والإدراك على وجه جازم غير مطابق لا، جهل مركب، جهل مركب. فالعلم إذن يا أخ ما هو العلم؟ ها؟ أو الليل السارح يمكن؟
1: لا ما
0: السارح. العلم هو إدراك الشيء، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا كذا. طيب لو سألني سائل متى كانت غزوة بدر قلت لا أدري، علم ولا جهل؟ هذا جهل. وسألني آخر فقال متى كانت غزوة بدر فقلت إما في الثانية أو في الثالثة لا أدري شك. وسألني ثالث فقال متى كانت غزوة بدر فقلت في السنة الخامسة جازما. هذا أيضا غير علم لكن جهل مركب، جهل مركب. الله عز وجل يعلم الأشياء علما تاما ليس فيه جهل بوجه من الوجوه، بل إن علمه ليس كعلم العباد. ولذلك اسم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي. ولا يخفى علينا كلمة ما في قول ما بين أيديهم وأنها من صيغ العموم، فهي شاملة لكل شيء سواء كان دقيقا أم جليلا، وسواء كان من أفعال الله أم من أفعال العباد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. علمه بما بين أيديهم يقتضي أنه لا يجهل المستقبل، وعلمه لما خلفهم يقتضي أنه لا ينسى الماضي. ولهذا لما قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل في المستقبل ولا يشله عز وجل، ولا ينسى الماضي، فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وسيأتي إن شاء الله فوائد الآية، لأن الآية فيها فوائد عظيمة جدا يتبين أنها أعظم آيات من كتاب الله إذا عرفنا فوائدها إن شاء الله تعالى. قال ولا يحيطون، هذا السابع أظن، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون، الضمير يعود على ما في السماوات وما في الأرض، أو على ما بين، على ألها فيما بين أيديهم وما خلفهم. أي لا يحيط هؤلاء الذين علم الله ما بين أيديهم وما خلفهم، بالنسبة لهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فبين كمال علمه ونقص علمهم. انتبه، وهكذا يقرن الله أحيانا بين صفة وصفة العباد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطن بشيء من علمه. فهو عالم بأحوالهم وما الماضي والمستقبل، أما هم إيش؟ فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال بشيء من علمه، علم هنا مصدر، فهل هو على بابه أو هو بمعنى معلوم، أي من معلومه، أي لا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء أن يعلمهم إياه. هذا احتمال. احتمال ثاني، ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من علمهم نفسه وصفاته، علمهم هم إياه، يعني أنهم لا يحيطون بشيء يعلمونه في نفس الله أو في صفاته إلا بما شاء، كما قال تعالى في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، مش بعد، ولا يحيطون به هو علما. فالآية هنا محتملة للمعنيين جميعا، وكلاهما صحيح باعتبار الآية. فنحن لا نعلم شيئا من ذات الله أو صفاته إلا بما شاء، بما علمنا به. ما الذي يدرينا أنه استوى على العرش؟ الله. نعم، ما الذي يدرينا أنه ينزل إلى السماء الدنيا؟ الله، على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا بقية صفاته لا نعلمها إلا بما شاء من عنده هو. كذلك أيضا معلوماته التي يعلمها في السماوات وفي الأرض ما نعلمها إلا بما شاء. ما الذي يعلمنا أن هناك ملائكة؟ نعم الله عز وجل. وما الذي يعلمنا أن هناك سبع سماوات؟ الله. وهكذا بقية المعلومات ما نحيط بها علما إلا بما شاء. حتى المعلومات التي بين أيدينا يجهلنا كثير منها إلا إذا شاء أن نصل إلى علمها. في الإنسان أشياء في جسمه لم يصلوا إليها حتى الآن، ما وصلوا إليها، وكانوا يصلون إليها شيئا فشيئا. يعني تقدم الناس الآن في العلم بتكوين خلقة الإنسان وما في جسمه وجسده لا يزال يترقى شيئا فشيئا إلى يومنا هذا وسيترقى، مع أن هناك أشياء ما وصلوا إليها حتى الآن في جسم الإنسان، خلايا في جسم ما وصلوا إليها الآن ولا عرفوا كيف تركيبها. وهناك أيضا آفات وعاهات يتصف بها هذا البدن إلى الآن لم يصلوا إليها. فصارت الآية شاملة للمعنيين جميعا. فنحن لا نحيط بشيء مما يعلمه الله حتى فيما يتعلق بنا أنفسنا إلا بما شاء. كما أننا لا نحيط بشيء مما يتعلق بذاته وصفاته إلا بما شاء. تعالى إلا بما شاء، قوله إلا بما شاء يحتمل هو استثناء بدل من قوله شيء، لكنه بإعادة العامل، ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، فهو إذن بدل لكن بإعادة العامل وهي الباء. وقوله بما شاء، ما يحتمل أن تكون مصدرية أي إلا بمشيئته، ويحتمل أن تكون اسما موصولا أي إلا بالذي شاء. وعلى التقدير الثاني يكون العائد محذوفا، تقديره إلا بما شاءه. فما شاء الله عز وجل أن يعلمه الخلق أعلمهم إياه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بذاته أو بأسمائه أو صفاته أو أفعاله أو مخلوقاته التي هي المفعولات أو مشروعاته التي أوحاها الله تعالى إلى رسله. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع بمعنى شمل وأحاط، كما يقول القائل وسعني المكان أي شملني وأحاط بي. والكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. وهل له حكم الرفع؟ لولا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن قيل عنه إنه يأخذ عن الإسرائيليات لقلنا إن له حكم الرفع، لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب لا مجال للاجتهاد فيه. والصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه أو فعل فعلا لا مجال للاجتهاد فيه فإن له حكم الرفع، إلا أنه إذا كان من باب الإخبار أو بالأحرى إلا أنه إذا كان من باب الأخبار، فإن الصحابي إذا عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يحكم له بالرفع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون مما تلقاه عن بني إسرائيل. والعلماء يتحرون غاية التحري فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحكمون بالشيء إلا مع انتفاء جميع الاحتمالات، أي لا يحكمون بالرفع إلا مع انتفاء جميع الاحتمالات التي يمكن أن تحول بينهم وبين الحكم بالرفع. على كل،
1: أهل السنة والجماعة عامتهم على أن الكرسي موضع قدم الله عز وجل، وبهذا جزم ابن القيم الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم وأئمة التحقيق. وقد قيل إن الكرسي هو العرش، ولكن ليس بصحيح، فإن العرش أعظم وأوسع وأبلغ إحاطة من الكرسي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كرسيه علمه، ولكن هذه رواية لا أظنها تصح عن ابن عباس، لأن ذلك ليس لها ليس معنى لهذه الكلمة في اللغة العربية ولا في اللغة العرفية، فهو بعيد جدا من أن يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. الكرسي موضع القدمين. وقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة التي هي بالنسبة لنا من عالم الغيب. ولهذا يقول الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، ولم يقل أفلم ينظروا إلى الكرسي أو إلى العرش، لأن ذلك ليس مرئيا لنا، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمنا به. وقول السماوات والأرض هذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من أن السماوات والأراضين كلها كروية الشكل، كلها كروية الشكل، لأن هذا أمر معلوم بالحس وكذلك معلوم بالخبر، وإن كان علمه بالخبر قد خفي على كثير من الناس السابقين، لكنه في الواقع واضح أن هذه المخلوقات كروية الشكل. ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، وهذا متى؟ يوم القيامة. فقول إذا الأرض مدت يقتضي أن الآن غير ممدودة، وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تمد يوم القيامة مد الأديم، وهذا من باب التأكيد. الأديم يعني الجلد، يعني كما يمد الجلد فتكون سطحا واحدا. ومن الدليل أيضا قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير بمعنى التدوير، ومنه قولنا أكوار العمامة، لأنها تدور. ونحن نعلم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان يتعاقبان على الأرض لازم من ذلك أن تكون الأرض كروية، لأنه لا يكور الشيء إلا على كورة، وهذا أمر مشاهد أنها كروية الآن. إذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فهذا دليل على أنه مكور. وأما العرش فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عرشه على سماواته مثل القبة، مثل القبة، والقبة غير مكورة لكنها غير مسطحة أيضا، فإنها كقبة الخيمة تكون وسطها مرتفعا. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أن يثقله ويشق عليه، حفظهما أي حفظ السماوات والأرض. وهذه الصفة كما ترون صفة إيش؟ سلبية منفية، لا يؤوده حفظهما. ما الذي يتطلبه الحفظ حتى نعرف أن هذا النفي لكمال ذلك الشيء الذي يستلزمه الحفظ؟ العلم، نعم، الحياة والعلم والقدرة والقوة والرحمة، نعم، ويمكن صفات أخرى أيضا. المهم أن هذا النفي يتضمن كمال علم الله وقدرته وقوته ورحمته وما إلى ذلك من الصفات التي تستلزم التي يستلزمها حفظه سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو العلي العظيم. وهو العلي، مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصر. هو وحده العلي، أي ذو العلو المطلق، ذو العلو المطلق. وأما العلو المقيد فإنه يثبت للآدميين، قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون علوا مطلقا ولا على الكفار؟ على الكفار، نعم، لكن العلو المطلق لله عز وجل وحده، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ثم إن علو الله عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى علو ذات وعلو صفة، علو ذات وعلو صفة. فأما علو الذات فهو أنه يا بخاري لا تنم، فهو أنه عال بذاته فوق كل شيء، عال بذاته فوق كل شيء. كل الأشياء تحت الله عز وجل، والله تعالى فوقها بذاته. فإن قلت: لماذا قسمت هذا التقسيم؟ هل عندك فيه دليل من كتاب أو سنة؟ وهل رأيت ذلك في كلام الصحابة؟ فالجواب: لا، لكنني اضطررت إليه حين حصر النفاة أهل التعطيل العلو بعلو الصفة فقط، وقالوا إنه عال علوا وصفيا، نعم، لا علوا ذاتيا. ثم انقسم هؤلاء المعطلة الذين نفوا علو الذات إلى ما يأتي. المهم أن أئمة السلف رحمهم الله ومن جاء من بعدهم اضطروا إلى هذه التقاسيم التي قد تشكل على بعض الناس، لأنهم ابتلوا بقوم كانوا ينفونها، فاضطروا إلى أن يثبتوها بمثل هذه الطرق. فنحن لو قلنا وهو العلي فقط ثم جاء معطل ناف جاحد وقال العلو بصفاته، ماذا يفهم العامة؟ لا يفهم العامة من ذلك إلا أنه علو الصفات. فإذا قلنا إنه عال بذاته وبصفاته فهم العامة هذا المعنى. بل إن العام أول ما يتبادر إليه، أول ما يتبادر إليه في الذهن هو علو الذات، لا شك في هذا. والعجيب أن هؤلاء النفاة المعطلة ينكرون ما يتبادر إلى الذهن ويقرون أمرا لا شك أنه داخل في معناه، لكنه لا يتبادر إلى ذهن كثير من الناس. المهم أننا اضطررنا إلى هذا التقسيم في مقابلة هؤلاء المعطلة النفاة. هؤلاء المعطلة النفاة لما نفوا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين. قسم قالوا إنه بذاته في كل مكان، كل مكان فالله فيه بذاته، وإذا كان الله فيه بذاته فإما أن يشغل حيزا على قولهم أو لا يشغل، إن شغل حيزا لازم أن يملأ الأمكنة ولا يكون فيها مكان لأحد، وإن لم يشغل حيزا فهو معدوم، فهو معدوم. ولا يمكن أن يقولوا إنه مثل الهواء وشبهه، لأن ذلك لا يستقيم لهم. والقسم الثاني الذين أنكروا علوه بذاته قالوا إنه سبحانه وتعالى ليس في علو ولا سفل، ليس في علو ولا سفل، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوقه، قلنا في علو ولا سفل، ولا يمين ولا شمال، نعم، ولا متصل ولا منفصل. وهذا تعطيل محض، لأن هذا هو وصف العدم. قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أشد إحاطة من هذا الوصف. فانظر كيف أدى بهم التعطيل، تعطيل ما ثبت بالمعقول والمنقول، كيف أدى بهم إلى أن يقولوا ما لا يقبله حس ولا عقل ولا نقل. نعم، لكن هكذا الباطل والعياذ بالله يعصف بأهله إلى الهاوية. إذن نحن نؤمن بأن الله تعالى عالم بذاته وعالم بصفاته، وقد قررنا فيما سبق أن علو الله بذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأن أدلة الكتاب والسنة في ذلك متنوعة، متنوعة من عدة أوجه، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر صعود الأشياء إليه، وتارة بذكر نزولها منه، إلى غير ذلك مما هو معروف. وكذلك السنة جاءت قولا وفعلا وإقرارا، كلها تثبت علو الله بذاته. فالقول مثل قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، والفعل كإشارته إلى السماء يوم عرفة في أكبر مجمع إسلامي يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اشهد. وأما الإقرار فقد قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فالسلف كلهم مجمعون على أن الله تعالى فوق العرش، ولم يقل أحد منهم أبدا إنه بذاته في كل مكان، ولا قال أحد منهم إنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل أبدا. وأما العقل فدلالته عليه من وجهين. الوجه الأول أن العلو صفة كمال، أليس كذلك؟ فإذا كان صفة كمال لزم أن يكون ثابتا لله، لأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال من كل وجه. والوجه الثاني أن نقول هب أننا تركنا هذا الوجه، فنقول إن الله عز وجل إما أن يكون فوق العالم أو تحته، نعم، أو يمين أو شمال، فأيها الذي يدل على الكمال؟ ها؟ فوق، لأنه إن كان تحت كان أنقص من المخلوق، وإن كان محايثا له كان مساويا له في الكمال، فلازم أن يكون فوق كل شيء. وأما الفطرة فكل إنسان مفطور على أن الله تعالى فوق السماوات، ولهذا عندما يدعو الإنسان ربه تجده يفزع إلى السماء، يفزع إلى السماء. ولما كان الجويني أبو المعالي رحمه الله وهو ينكر الاستواء على العرش والعلو الذاتي كان يقرر إن الله سبحانه وتعالى كان وقبل العرش وهو الآن على ما كان عليه، يريد أن ينكر الاستواء على العرش. الله أكبر. يقول إن الله كان ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، كان ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، إذن لم يستوى على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني والاستواء عليه، لأن دليل استواء الله على العرش سمعي، ثبت بالسمع، ولولا السمع ما عرفنا ذلك، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. صحيح هذا؟ ضرورة. أخبرنا عن هذه الضرورة فجعل يضرب على رأسه وصرخ بأعلى صوته: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، وعجز أن يجيب، لأن الأمر الفطري لا يمكن إنكاره. فخصم الرجل وعجز عن أن يجيب عن هذه الضرورة التي أوردها عليه أبو العلاء رحمه الله. والحاصل أن العلو، علو الله عز وجل الذاتية، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. والعجيب أن هؤلاء الذين ينكرون علو الله هم بأنفسهم إذا دعوا الله ماذا يقولون؟ يرفعون أيديهم للسماء، ما تجد واحدا منهم يقول يا الله يحط يديه هنا أبدا، كلهم يرفعون أيديهم إلى السماء، لأن فطرتهم تأبى عليهم إلا أن يكون كذلك، ومع هذا ينكرونه، نسأل الله العافية. ولا أدري عن هذا الرجل كيف يواجه ربه يوم القيامة، كيف يواجهه ويعتقد أنه في كل مكان بذاته، أو أنه ليس موجودا في داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. وقف رجل مع آخر يقول هذا الآخر وهو آخر آخر آخر نعم، يقول إن الله بذاته في كل مكان. قالوا افتح مخباتك ناظره فيها، ما أجد في مخباتك إلا القلم. فبهت الذي عطل، بهت. ولا شك أن من يعتقد بقلبه أن الله بذاته في كل مكان لا أشك أنه كافر، إلا إن شككت في وجود الشمس في رابعة النهار، نعوذ بالله، لأن لا شك أنه يجعل ربه في المراحيض، في الأماكن القذرة، في بطون الحمير، في بطون الكلاب، في كل مكان. هذا لا يمكن أن يقوله عاقل يدري ما يقول، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم اجعل صلاة المسلمين كرسي، لأنها آية هي أعظم آية في كتاب الله، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأولا الأسماء، الأسماء التي في هذه الآية خمسة: الله والإله أولى، والحي القيوم، العلي العظيم، ستة إن جعلنا الإله معها، وإلا فخمسة. فيستفاد منها إذن إثبات هذه الأسماء الخمسة أو الستة لله عز وجل. وكل اسم من أسماء الله تعالى فإنه متضمن لصفة ولا عكس، ليس كل صفة يؤخذ منها الاسم، لكن كل اسم يؤخذ منه صفة. فمثلا يدبر الأمر من السماء الأرض، ما نأخذ منها اسم المدبر لله. يمكرون ويمكر الله، ما نأخذ منها اسم الماكر لله عز وجل. ويفعل الله ما يشاء، ما نأخذ منها اسم الفاعل. نعم، ولا نأخذ منها اسم الشائي. وكلم الله موسى تكليما، لا نأخذ منها اسم المتكلم، إلى آخره. لكن كل اسم فإنه متضمن للصفة، فنأخذ من الله إيش؟ الألوهية، ومن الحي الحياة، ومن القيوم القيومية، ومن العلي العلو، ومن العظيم العظمة. ولكني الآن نسيت أن أناقش فيها المناقشة، ما ناقشنا فيها منين. إذا وصفوا بهذا الوصف فمعناها العدم وأنه معدوم. طيب، ما حجة القائلين بأنه بذاته في كل مكان؟ عبد الكريم، هل دليلهم دليل لهم؟
0: يقول بل مثله شيء، إذن عطل كل نص يدل على المماثلة، كل نص يدل على نفي المماثلة، صح؟ حينئذ صار كل ممثل معطلا. والله ما هي
1: شيطان رجيم. سبق أن ناقشنا في آية الكرسي وأخذنا فوائدها كلها. طيب، وفيها فوائد أيضا تظهر للمتأمل غير الذي أخذناه من قبل، وينبغي أن يتأمل الإنسان فيها أكثر، لأن فيها فوائد سنحت على البال أكثر مما أخذناه. يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أولا الإعراب لا إكراه في الدين، لا نافية للجنس، تعمل عمل إن وإكراها اسمها، وفي الدين خبرها. وقوله قد تبين الرشد من الغي، تبين الرشد أي تميز. والجملة هنا ترتبط بما قبلها في المعنى في التعليل، أي أنها كالتعليل لما سبق. وقوله فمن يكفر بالطاغوت من شرطية، ويكفر فعل الشرط مجزوما بها، انتبه يا أحمد، فعل الشرط مجزوما بها، جملة فقد استمسك جواب الشرط، واقترنت الفاء بجواب الشرط لأنه لا يصلح أن يكون شرطا. وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية: وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. فهنا قد، لو أنك قلت إن قد ما يصلح، لهذا وجب اقتران الجواب بالفاء. وقد مر علينا بيت ذكرت فيه الجمل التي تقترن بالفاء إذا كانت جوابا للشرط، يقرأه علينا الأخ مصطفى. ها، وبما، وقد، وقد، وبلن، وبالتنفيس: اسمية طلبية وبجامد وبما. لا تنهينكم هذه الأشياء، وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب، هذه قد، وقوله لم فصام لها إعرابها كما سبق بأن لا نافية للجنس، وانفصام اسمها، ولها الجار المجرور خبرها. ثم نبدأ
0: بالمعاني، فيقول الله عز وجل لا إكراه في الدين، وهذه الجملة كما نشاهد نفي، لكن هل هي بمعنى النهي أو أنها خبر محض؟ فقيل إنها بمعنى النهي، أي لا تكره أحدا على دين الله. وعلى هذا القول قيل إنها منسوخة، وقيل بل مخصوصة. قيل إنها منسوخة بآيات الجهاد، وقيل مخصوصة بآيات الجزية، والذين قالوا بأنها مخصوصة اختلفوا هل هي عامة أو في أهل الكتاب فقط. هذا على القول بأن النفي هنا بمعنى النهي. أما إذا قلنا بأن النفي خبر محض، أي أن الله يخبر بأنه لن يكره أحد على الدين لأنه سيدخل الدين مختارا، بدليل قوله قد تبين الرشد من الغي، فالأمر واضح، والإنسان متى نظر في الدين نظرة فاحص بعلم وعدل فإنه سيختار الدين دين الإسلام دون غيره. وعلى هذا فيكون خبرا محضا، مفاده أن الناس لن يدخلوا في دين الله تعالى مكرهين، بل سيدخلون مختارين، لأن الرشد بين والغي بين، وكل إنسان عاقل فإنه سوف يكون في الرشد دون الغي، لأن هذا هو مقتضى العقل ومقتضى الفطرة. أي الأمرين أولى؟ الظاهر أن الثاني أولى، لأنه يدل دلالة ناصعة على أن الدين الإسلامي دين الفطرة الذي لا يمكن أن يختاره أحد على وجه الإكراه، بل لا يختاره إلا وهو منقاد له مقتنع به. نعم. أما على الأول فقلت لكم إن العلماء اختلفوا هل الآية منسوخة أو محكمة أو هي مخصوصة، وعلى القول بالتخصيص هل هو خاص بأهل الكتاب أو عام. والذي يظهر من الأدلة على القول بأنها للنهي أنها مخصوصة، لأن غير المسلمين مجبرون على الإسلام أو بذل الجزية أو المقاتلة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عرفتم؟ وما هو دين الحق؟ الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وإنما نبهت على ذلك لئلا يقول أهل الكتاب إنهم على حق، وليسوا على حق بل هم على باطل بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن نقول الآية عامة لكنها مخصوصة، أي أننا نقول أكره الكفار على الإسلام أو بذل الجزية ولا بد، فإن أبوا فإنهم يقاتلون. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بهذه الخصال الثلاثة: الإسلام فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، ولا بد، لأن الكافر مهما كان إذا بقي على كفره فسيكون ضد الإسلام بقدر ما يستطيع. ولا تظن أن كافرا يكون سلما للإسلام أبدا إلا خوفا من الإسلام، وإلا فإنه سيسعى بكل جهده على إخراج الناس من النور إلى الظلمات مهما كان، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنهم أعداء لنا والعدو لا يمكن أن يسعى لصديقه بخير أبدا ما عاش. طيب، أما على القول الثاني وهو أن هذا الدين لا يمكن أن يدخله أحد كارها، بل سيدخله مختارا إذا نظر فيه بعدل وإنصاف، بعدل وعلم، إذا نظر فيه بعدل وعلم فإنه لن يختار غيره. فهذا الدين الإسلامي ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. وقوله لا إكراه، الإكراه بمعنى الإرغام على الشيء، الإرغام على الشيء. فإن قلت ألا يمكن أن تحتمل الآية معنى ثالثا وهو أن هذا الدين عفى عما يفعله الإنسان مكرها، وأن معنى الآية لا أثر للإكراه في الدين؟ نعم، فالجواب هذا وإن كان يحتمله اللفظ من بعد لكن ما بعده يمنعه، وهو قوله قد تبين الرشد من الغي. وقوله في الدين، الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، يطلق على العمل وعلى الجزاء. أما إطلاقه على العمل ففي مثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. وأما إطلاقه على الجزاء فمثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء. وقد قيل كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى. وهنا لا إكراه في الدين، المراد به إيش؟ الجزاء ولا العمل؟ العمل، المراد به العمل. ثم هل المراد به كل دين أو دين الإسلام؟ دين الإسلام بلا شك. فأل هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني يعني الدين المفهوم عندكم أيها المؤمنون وهو دين الإسلام. وقوله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، تبين هنا ضمنت معنى تميز، وكلما جاءت من بعد تبين فإنها مضمنة معنى التمييز، لأن تبين من حيث المدلول المطلق أو من حيث مطلق المدلول إنما تدل على الوضوح، تدل على الوضوح، تبين الصبح، تبين الأمر وما أشبه ذلك، أي اتضح. لكن عندما تأتي من فإنها تضمن معنى التميز، أي تميز هذا. نعم، قال الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. طيب، فالرشد هنا بمعنى حسن المسلك وحسن التصرف، أن الإنسان يتصرف تصرفا يحمد عليه، وذلك بأن يسلك الطريق الذي به النجاة. وأما الغي فهو ضد الرشد، وهو سوء المسلك بأن يسلك الإنسان ما لا يحمد عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا هو الغي. بماذا تبين؟ تبين الرشد من الغي بعدة طرق. أولا بالكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى فرق في هذا الكتاب العظيم بين الحق والباطل والصلاح والفساد والرشد والغي، وأنزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء. فهذا من أقوى طرق البيان. تبين أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بينت القرآن ووضحت، ففسرت ألفاظه التي تشكل ولا تعرف إلا بنص، وكذلك وضحت مجملاته ومبهماته، وكذلك بيّنت ما فيه من تكميلات يكون القرآن أشار إليها وتكملها السنة. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا أيضا من طرق البيان، بيان الرشد من الغيب. الطريق الثالث هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلوكه في دعوة في عبادته ومعاملته ودعوته، فإنه بهذه الطريق العظيمة تبين للكفار وغير الكفار حسن الإسلام وتبين الرشد من الغي. الطريق الرابع مما تبين به الرشد من الغي سلوك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدون، وعلى وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن بطريقتهم بان الإسلام واتضح. وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة على سبيل الجملة للتفصيل، فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من الغي، وإن كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكثير من خلافة عثمان دخل في الدين من دخل فحصل ما حصل من الفتن، لكن لا شك أن عصورهم خير العصور. هذه الطرق الأربع تبين فيها الرشد من الغي، فمن دخل في الدين في ذلك الوقت فقد دخل من هذه النافذة، بل على الأصح من هذا الباب، ولم يصب من قال إن الدين انتشر بالسيف، إن الدين انتشر بالسيف والرمح. هذا إنما يقوله أعداء الإسلام، يريدون أن يجعلوا المسلمين أمة مستعمرة قهرت بالغلبة لا بما هي عليه من الدين والأخلاق. ولذلك من تأمل الذين دخلوا في دين الإسلام عرف أنهم إنما دخلوا عن رغبة في ذلك الإسلام الذي هو الرشد. إذا كانت هذه الأربعة هي الطرق، فلننظر الآن هل لدينا في هذا العصر طريق يتبين به الرشد من الغي؟ ها؟ ما هو؟ الكتاب والسنة. طيب، لكن هل نحن حقيقة ألقينا الكتاب والسنة بين يدي الناس على ما هم عليه؟ أبدا، ليس هناك تفسير واضح للقرآن يجلب الناس إليه. أكثر ما يدعو بعض الدعاة الكفار من الناحية التي يسمونها الناحية العلمية البحتة، كعلم الفلك وعلم التشريح وما أشبه ذلك. والحقيقة نعم، أنا لا أنكر هذه الطريقة ولا أقول أنها غير مجدية، هي مجدية ونافعة بلا شك، لكني أريد أن يدخل الناس أو أن يدعى الناس من جهة أخرى، من جهة عبودية الله عز وجل وتحرير القلب من عبودية كل مخلوق، حتى يكون الإنسان موحدا لله عز وجل قبل أن يكون معظما لآياته التي أودعها هذا الكون. لذلك لو أننا عرضنا الإسلام معرضا صحيحا بإفراد العبودية لله عز وجل وتحرير القلب من عبودية أي مخلوق، من عبودية النفس وعبودية الشيطان وعبودية الإنسان، لكن هذا هو الحقيقة المعرض الصحيح الذي يعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. لكن عندما نعرض هذه الآيات الكونية التي يسمونها العلمية، والعلم الحقيقي الذي يجب أن يكون علما هو علم الشريعة، ما هو علم الطبيعة. علم الطبيعة لا يمكن أن يكون علما، لكنه علم قاصر بالنسبة

البالغة والقدر الباهرة فإننا نظرنا من زاوية ناقصة، وهي تحقيق الربوبية وتوحيد الرب بها، لكن هذا غير كافي، هذا غير كافي، فلا بد من أن ننظر إلى الزاوية الأخرى التي جاءت بها الرسل، وهي العبودية والألوهية، لأنها هي الأصل. وماذا ينفع الإنسان إذا اعترف بأن هناك خالقا حكيما لكنه لا يعبده؟ ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد إذا عرف قدرة الله الباهرة وحكمته البالغة فيما ركب من طبائع البشر وفيما خلق في أجسامهم من دقائق المخلوق، وكذلك في الكون العلوي والسفلي؟ ماذا يفيد؟ نعم هذا صحيح، ما خلق نفسه ولا جاء صدفة، لا بد له من خالق عظيم قادر حكيم، لكن ما يكفي هذا. إذا أقررت بذلك ولم تعبد، صار ضارا عليك، صار ضرر هذا العلم أكبر من نفعه. فأنا أقول في الواقع أن طرق تبين الرشد الآن بالنسبة للمسلمين ضعيفة جدا، ما بينوا الرشد للناس. إيت إلى معاملة الناس الآن في الأسواق، وش تجدهم؟ بعيدة من الرشد ولا غريبة على الرشد؟ بعيدة وغريبة على الرشد، كذب، خيانة، حلف كاذب، كلمات نابية، حتى في الأسواق. إيت مثلا في شذوذ بعض الناس بتتبع النساء ومغازلتهن والافتتان بهن، هذا أيضا شذوذ عظيم. يعني من يرضى، كما جاء في مسند أحمد، من يرضى أن أحدا يفعل بأهله هذا؟ لا أحد يرضى. طيب كيف إذا كنت لا ترضى أن يفعل بأهلك، لماذا تفعله بأهل الناس؟ أي فرق؟ أليس هذا انتكاس؟ أقول أليس هذا انتكاسا؟ بل انتكاس عظيم. وهل هذا رشد؟ أبدا. فنحن إذا عرضنا للناس الدين الإسلامي بهذا العرض، أعتقد أننا لم نبين للناس بأفعالنا الرشد من الغي. ما قيمة كلمة تقال في محفل أو في مسجد ويثنى على الإسلام بها ويبين أوامر الإسلام، ولكنك إذا طلعت من هذا المسجد أو هذا المحفل وعند عتبة هذا المكان تجد ما يناقض هذا القول، وش القيمة؟ الآن أناس كفار قد يكونون متهيئين للدخول في الإسلام، لكن إذا نظروا إلى معاملة المسلمين اشمأزوا وقالوا إنهم يبقون على كفرهم مع إخلاصهم في عملهم الدنيوي خير من أن يكونوا كهؤلاء المسلمين. فالآن طرق بيان الرشد كم قلنا؟ أربعة، كلها كانت متوفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين، لكن مع الأسف مع طول الزمن وبعد العهد انطمس كثير منها. الكتاب والسنة والحمد لله باقية وستبقى إلى يوم القيامة، لكن المشكل، كل المشكل هو العمل، العمل التطبيقي الذي تبين به رشد الإسلام من غيه. هذا هو الذي ننشده الآن، ونناشد إخواننا طلبة العلم أن يحرصوا بقدر الإمكان على نشر هذا الرشد العظيم الذي يتبين به من الغيب ويتميز به. أما أن نأتي هنا نحضر نقرأ، هذا طيب لا شك، لكن يجب أن نطبق هذا عمليا في أنفسنا ودعوة في غيرنا حتى يكون للعلم فائدة وأثر قائم. وثقوا أن الناس إذا قاموا على علم صحيح، فإن العلم الصحيح محبب للنفوس، هم بأنفسهم يجون يدورون العلم. نعم، لهذا يجب علينا نحن طلبة العلم أن نبين

0: بين الناس بقدر المستطاع الرشد من الغي. الصدق والكذب، الأول رشد والثاني غي. الوفاء والغدر، الأول رشد والثاني غي. الوفاء، طيب الأمانة والخيانة، الأول رشد والثاني غي. القيام، أخذ الحق كاملا من الناس والتفريط في حقوقهم، الأول رشد أو كله غيها. الأول عدل لا بأس إنك تأخذ حقك من الناس كاملا، ما يقال لك لا، لكن كونك تأخذ الحق كاملا وتبخس حق الناس، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم. طيب، قد تبين الرشد من الغي. فسرنا الآن كلمة الرشد، فسرنا كلمة الغي، وبينا طرق تمييز الرشد من الغي. طيب، ثم قال عز وجل: وقد علمتم أن الجملة، أن موقع الجملة مما قبلها تعليلية في المعنى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا أيضا رشد وغي. من يكفر بالطاغوت، الكفر في اللغة مأخوذ من الستر، مأخوذ من الستر، ومنه سمي الكفر، وأظن ياسر يعرف الكفر. ها؟ نعم.
1: الزراع.
0: لا، الكفر كلكم ياسر اليوم. ها؟ الكفر ما يسمى عند العامة بالكافور. بعد وشو؟ لا يا شيخ طلال، أنت عارف من أهل نجد تعرف هذا. ما تعرفون النخل إذا أطلع أول ما يطلع ما في كم؟ والنخل ذات الأكمام، كم يستر للثمر، يسمى هذا كفرة كذا، لأنه ساتر. فالكفر في الأصل مأخوذ من الستر، لأن الإنسان الكافر ستر نعمة الله عليه. فهنا يقول: فمن يكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت هو جحد الطاغوت وإنكاره، جحده وإنكاره، بحيث لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت فسره ابن القيم رحمه الله بتفسير شامل، وأصله من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية، أي زاد عن الحد، لأن الماء الذي أغرق الله فيه الكفار بنوح تجاوز الحد حتى وصل إلى ما فوق قمم الجبال. فالطغيان هو الزيادة. ابن القيم رحمه الله قال: إن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود. فالأصنام إذن طواغيت، لأن الإنسان تجاوز بها حده في العبادة من معبود، متبوع الأحبار والرهبان، لأن الإنسان تجاوز بهم الحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو مطاع الأمراء الذين يأمرون بسلطتهم التنفيذية، ما هي سلطتهم التشريعية؟ العلماء بسلطة الشرع، والأمراء بسلطة النفوذ، أي نعم، أو التنفيذ. فهؤلاء ثلاثة: كل شخص تجاوز الحد فيهم فهو قد عبد الطاغوت، قد عبد الطاغوت. نعم. طيب، إذن من يكفر بالطاغوت يعني من كفر بالأصنام، صح؟ ها؟ دقيقة، من كفر بالأصنام، من يكفر بالطاغوت من كفر بالأحبار ورهبان السوء، صح؟ طيب، من يكفر بالطاغوت من كفر بأمراء السوء الذين يأمرون بمعصية الله، كذا؟ طيب، إذن هذا الكفر بالطاغوت، الكفر بما عبد من دون الله، الكفر بكل عالم سوء يأمر بخلاف شرع الله، الكفر بكل أمير سوء يلزم إيش؟ بخلاف شرع الله عز وجل. هذا الطاغوت الذي يكفر بهذا ولا يكفي الكفر، لأن الكفر تخل وعدم ولا بد من إيجاد. الإيجاد قوله ويؤمن بالله، يؤمن بالله، يؤمن بالجزم عطفا على قوله ها يكفر. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، إيمانا يستلزم القبول والإذعان، القبول للخبر والإذعان للطلب، والإذعان الطلب سواء كان أمرا أم نهيا. فصار الإيمان مركبا من أربعة أمور مستلزمة لأمرين. أربعة أمور ما هي؟ الإيمان بالله بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويكون هذا الإيمان مستلزما للقبول والإذعان، قبول الخبر وتصديقه، والإذعان للطلب فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ثم أعلم أن قولنا الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته المراد الإيمان بانفراده بهذه الأشياء، بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبالوجود الواجب، وبالوجود الواجب. فهو سبحانه وتعالى منفرد بهذا، بأنه واجب الوجود ورب وإله وذو أسماء وصفات عظيمة. هذا الإيمان بالله. فالذي يؤمن بوجود الله وبربوبية الله ويشرك مع الله غيره فليس بمؤمن بالله، حتى لو قال بملء فيه إنه مؤمن بالله قلنا لا، لم تؤمن بالله، لو أمنت به ما أشركت به. نعم، لأنك ما كفرت بالطاغوت. لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. لو آمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته دون أسمائه وصفاته فإنه لم يؤمن بالله، لم يؤمن بالله. وهم على درجات، قد يصل جحده إلى الكفر وقد يكون دون ذلك. طيب، من آمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لكن كذب خبرا واحدا من أخباره فهو كافر، كافر. لو قال مؤمن قلنا كذبت، كيف تؤمن بالله عز وجل ربا وبعد ذلك تكذب أخباره؟ طيب، لو لم يكذب لكنه لم يذعن فهذا لم يؤمن بالله إلا أنهم على درجات، قد يكون ترك الإذعان كفرا وقد يكون دون ذلك على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. لكن شوف الآن، اشترط الله تعالى شرطين: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بدأ بالسلب قبل الإيجاب. وش السلب؟ فمن يكفر بالطاغوت، الإيجاب ويؤمن بالله، لأن التنقية قبل التحلية. نقي المكان أولا ثم فرش. لو أراد الإنسان يضع الفرش على مكان شوك ومسامير وحصبة وما أشبه ذلك، يصلح ولا ما يصلح؟ وش نقول؟ نقه أولا ثم فرش. نعم، نقه أولا ثم فرش. فهنا اكفر أولا بالطاغوت، وبعد أن يخلو قلبك من الطاغوت ضع فيه الإيمان بالله. فخلي أولا ثم حلي ثانيا. وفي عبارة مشهورة عند العلماء: التخلية قبل التحلية. نعم، ترى ما هي تحلية الماء؟ ها، التحلية يعني وضع الحلي، وضع الحلي. لو أراد إنسان يحلي امرأته وقامت من النوم كلها غمص وكلها أشياء يعني مخيفة، وضع عليها الحلي، يصلح هذا؟ وش نقول؟ خلها تغسل أولا، تنظف نفسها، وبعدين حط الحلي. طيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الجواب الذي هو النتيجة الحتمية: فقد استمسك بالعروة الوثقى. سبحان الله العظيم، البلاغة العظيمة. فقد استمسك، ولم يقل فقد تمسك. نعم، استمسك أبلغ، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، مو دائما، غالبا. استمسك يعني معناه إن اشتد تمسكه، اشتد تمسكه. ثم إنها تشعر بأن هناك هلكة، هلكة. تناول الإنسان هذه العروة ثم استمسك بها، وهو كذلك، فإن الأصل هلكة إلا من عصم الله. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء ها إلا ما رحم رب. فهنا استمسك تدل على شدة التمسك، وعلى أن هناك شيئا يحاول الخلاص منه حتى وصل إلى هذه العروة. والعروة في الأصل مقبض الشيء، عروة الإبريق مثلا، عروة السطل، وأشياء كثيرة من هذا المثال، إنما هي المقبض الذي يقبض الإنسان عليه هذه العروة. الوثقى مؤنث أوثق، مؤنث أوثق، وهو مأخوذ منين؟ من الثقة التي هي الطمأنينة على الشيء، أي بالعروة التي هي أشد ما يطمئن الإنسان به، بمعنى أنه إذا تمسك بها أيقن إيقانا كاملا بماذا؟ بالنجاة، بالنجاة. لأن الإنسان ربما يتمسك بالرشا خوفا من الغرق، ولكن هل هو واثق؟ ما هو واثق، يخشى أن ينفلت من يده، يخشى أن ينقطع، ما هو على ثقة. لكن هنا قال الوثقى، يعني تأنيث أوثق، اللي هي أوثق ما يكون. ثم مع ذلك لا انفصام لها. شف ثلاثة أوصاف: استمساك، عروة وثقة، ثالثا لا انفصام لها، يعني لا يمكن أن تنفصل. ولهذا أتى بلان في الجنس الذي لا يمكن أن يقع، يعني لا يمكن أن تنفصل. العروة قد تكون وثقة لكن يمكن مع طول الزمن تنفصل، يمكن مع ثقل الحمل تنفصل، لكن هذه العروة لا تنفصل. بالعروة الوثقى لا انفصام لها أبدا. إذن من استمسك بها فهو ناج ولا محالة. فما أيسر الأمر، تخل ثم تحل بشيء تطمئن إليه النفس وترضى به وتقبله، ثم النتيجة أن تنجو بهذه العروة نعم التي استمسكت بها. استمسك، وقلت لكم استمسك أبلغ من تمسك. الإنسان قد يتمسك بالشيء ولكن لا يستمسك به، أي لا يحصل له الإمساك بذلك، بخلاف استمسك. طيب، وقوله لا انفصام لها، هذا الوصف الثالث، أي أنه آمن من إيش؟ نعم، من الانفصام وهو الانقطاع. ثم قال تعالى والله سميع عليم، ختم الآية بذلك تحذيرا من وجه وتبشيرا من وجه. تحذيرا منين؟ من المخالفة، وتبشيرا في الموافقة، أي إذا وافقت فلن يضيع عملك، فإن الله سميع عليم، وإن خالفت فلن يخفى عملك على الله، لأن الله سميع عليم. ومر علينا كثيرا أن العلماء رحمهم الله فات 6 دقائق بعد الأذان، ها تبهنا هنا. طيب في أسنى. قال الله تعالى والله سميع عليم، نعيد ما نكرره دائما من أن سميع اسم من أسماء الله، وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة واحدة أو أكثر، لا بد أن يتضمن صفة أو أكثر من صفة. وقد مر علينا غير بعيد أن اسم الحي متضمن للحياة التي دلت عليها مادة الحي ولغيرها من الصفات الكاملة. وقلنا الحي القيوم تستوعبان جميع أسماء الله الحسنى، ولهذا كانت الاسم الاسم الأعظم. فكل اسم قاعدة، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة أو أكثر، وليس كل صفة تتضمن اسما، واضح؟ فمثل جاء ربك هذه صفة، هل يلزم أن نقول من أسماء الله الجائي؟ ها؟ كلم الله موسى تكليما، لا يلزم أن أو لا يجوز أن على ثبوت صفة الكلام في حقه. لكن سميع نقول تضمنت صفة وهي السمع، تضمن الصفة وهي السمع. السمع يقول العلماء إنه قسمين رئيسيين بمعنى الإجابة، إدراك المسموع يعني الصوت وإن خفي، وهذا أيضا تارة يراد به التأييد، وتارة يراد به التهديد، وتارة يراد به بيان إحاطة سمع الله بكل شيء. هذا الذي السمع الذي بمعنى إدراك المسموع، تارة يراد به التأييد، وتارة يراد به التهديد، وتارة يراد به بيان إحاطة سمع الله سبحانه وتعالى بكل شيء. ففي قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى يراد به التأييد، يعني مع إثبات السمع يراد به التأييد. وفي قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يراد به التهديد. وكذلك أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، وتارة للتهديد، للتهديد هذا يعني أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. طيب، وتارة يراد به بيان إحاطة علم الله بكل مسموع،
1: مثل قسم الله وقول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله، لا تشغلون تكون بهذا. وربما يقال أيضا كل ما جاءت اسم سميع فهي دالة متضمنة لذلك. أما النوع الثاني أو القسم الثاني الرئيسي من أقسام السمع فهو بمعنى الاستجابة، ومنه قوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء. سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، لأنه ليس المقصود التوسل بسمع الله للدعاء بدون إجابته، بل المقصود التوسل بكونه جل وعلا مجيبا للدعاء أن يجيب دعاء هذا الداعي. قالوا ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده. وهل بين هذين القسمين منافات؟ ليس بينهم منافات، لأن هذا لشيء وهذا لشيء، والتنافي إنما يكون إذا وقع المعنيان على شيء واحد لا يمكن الجمع بينهما. فبهذا تبين أن سمع الله ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى إدراك المسموع يعني إدراك الأصوات وإن خفيت، وسمع بمعنى الاستجابة، استجابة الدعاء. والأول تارة يراد به التهديد، وتارة يراد به التأييد، وتارة يراد به بيان الإحاطة. نعم. وأما قوله عليم فهو أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي من أوسع الأسماء، كما قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والعلم قال العلماء إنه الإحاطة بالشيء على وجه مجزوم به مطابق لواقعه، هذا هو العلم، يعني إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، جازما مطابقا، هذا هو العلم. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل به، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فهو أيضا جاهل به، ومن أدركه غير جازم به فهو شك فيه غير عالم، والشك غير العلم. فالله عز وجل يعلم الأشياء كلها دقيقها وجليلها، ما يتعلق بفعله وبفعل العباد، وما هو ماض وحاضر ومستقبل. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل، لا يجهل ما يستقبل ولا ينسى ما مضى. مناسبة ختم الآية بالاسمين الكريمين هو أن فيها تحدثا عن الدين والمستمسك به والزائق عنه، فمن أجل ذلك كان من أنسب ما تختم به هذين الاسمين، لأن من علم أن الله سميع بأقواله عليم بأحواله فماذا يختار لنفسه؟ يختار لنفسه الرشد ويتجنب الغي، يختار الرشد لأنه يعلم أن الله يسمعه إن تكلم ويعلمه على أي حال كان، ويخشى ويحذر الغي لأنه يعلم أن الله يسمعه ويعلمه على أي حال كان، ويخشى عقاب الله، فهو في حال رشده يؤمل الخير من ربه لعلمه بحاله وسمعه لمقاله، وفي حال الغي يخشى من ربه فيدع الغي. أما فوائد الآية الكريمة ففيها فوائد كثيرة، ولا أدري قبل أن أبدأ في فوائد هذه الآية هل أنتم يعني حصرتم فوائد آية الكرسي؟ كم بلغت؟ يقرونها في الأوراد الصباحية والمسائية، فإذا جمعت فوائدها وإن حصل أيضا يضاف إلى هذا شرحه صارت يمكن تأتي يمكن ورقتين أو ثلاث ورقات، ها؟ أكثر من ثنتين؟
2: 35 ورقة.
1: 35 ورقة إيه ما خالف، نقول 35 ورقة، لكن من آية بما جاءت به السنة، بما جاءت به السنة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس الرشد من الغي، لأن هذا التعليل كأنه أمر مستقر في الدين الإسلامي. ومن الذي يتمكن من بيان الرشد من الغي؟ من؟ العلماء. وعلى هذا فيجب على العلماء أن يبينوا للناس الرشد من الغي حتى لا يكون لأحد حجة. طيب، هل يستفاد من الآية انتفاء حكم الإكراه عن المكره المذكور في قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره؟ قلنا إنه ربما يقول غائل بذلك، ولكن يبعده قوله قد تبين الرشد من الغي، فإن هذا التعليل لا يناسب هذا المعنى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس هناك إلا رشد وغي، إذ لو كان هناك ثالث لذكر، لأن المقام مقام حصر. ويدل لهذا قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، إلا الضلال. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتم الإخلاص إلا بنفي ما بنفي جميع الشيء، لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يتم إيمان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وجه هذا أنه سبحانه وتعالى جعل الكفر بالطاغوت قسيما لإيش؟ للإيمان بالله، وقسيم الشيء غير الشيء منفصل عنه. طيب، هل يستفاد من هذا أنه لا يجتمع في القلب كفر وإيمان؟ ها؟ نشوف وش جواب الشرط. هل جواب الشرط فهو مؤمن، أو جواب الشرط فقد استمسك بالعرف الوثقى؟ هذا الجواب. إذن ما نستفيد أن الإنسان لا يمكن أن يكون في قلبه إيمان وكفر، لأن الجواب ليس يكون مؤمنا، بل الجواب أنه استمسك بالعروة الوثقى. وعلى هذا فإذا كان فيمكن أن يكون في الإيمان في الإنسان إيمان وكفر، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. لكن من أراد الاستمساك بالعرف الوثقى فليكفر بالطاغوت. الاستمساك يعني معناها الذي لا يمكن أن يسقط أو ينفصل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نجاة إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن فوائدها أيضا أن الأعمال تتفاضل، من أين تؤخذ؟ كيف؟ من اسم التفضيل، لأن التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه. ولا شك أن الأعمال تتفاضل بنص القرآن والسنة. قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن اسم تفضيل، فهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل بالحسن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإذا كانت تتفاضل الأعمال فهل يلزم من تفاضلها تفاضل العامل؟ نعم إيه نعم، يلزم منها تفاضل العامل، كلما كان العمل أفضل كان العامل أفضل. طيب تفاضل الأعمال بأي شيء يكون؟ ها؟ طيب بعدة أمور: أولا بحسب العامل، بحسب الزمان، بحسب المكان. بحسب الزمان هو الوقت، بحسب الكيفية والمتابعة، بحسب الإخلاص لله عز وجل، بحسب الجنس أو النوع. باقي عندنا القدر، هل يكون في تفاضل هذا؟ قلناها الكيفية هي المتابعة، هي الكمية هي القدر. طيب الآن نعود مرة ثانية ربما يتبين لنا السابق. بحسب العامل، بحسب العامل مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم هذا بحسب العامل. بحسب العمل جنسه نوع، فالفرائض أفضل من النوافل، هذا الجنس. كل فريضة أفضل من النفل، من النفل من نوعها، كل فريضة فهي أفضل من النفل من نوعها. ففريضة الصلاة أفضل من إيش؟ من سنة الصلاة مثلا. طيب وتختلف أيضا بحسب النوع، فالصلاة أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الصوم، هذا باعتبار النوع. والثالث باعتبار الزمان، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. رحت يا آدم رحت وضع، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طيب بحسب المكان، دليله صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. بحسب الكيفية، يعني معنى أن كيفية العبادة تكون أفضل من كيفية أخرى، كالخشوع في الصلاة مثلا. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكلما كان الإنسان للرسول أتبع كان عمله أفضل، لأننا ذكرنا قاعدة وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى بحسب قوة ذلك الوصف. واضح؟ إذن كلما كان الإنسان أتبع في عبادته كانت عبادته أفضل. طيب الإخلاص، وهذا من أهم ما يكون، من أهم ما يكون أن التفاضل بحسب الإخلاص. فالعمل إذا دخل فيه الرياء لا شك أنه ينقص نقصانا كثيرا عن العمل الذي ليس فيه الرياء. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بل إنه إذا قارنه الشرك من أوله بطل، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب ما نقول باعتبار الحال كمية، ما هو هذا يعني الكمية ما يعتبر بالحقيقة، يعتبر زيادة كمية، ما هو بزيادة فضل في شيء يتعلق بنفس الفعل، لكن الكمية ذكرنا ذلك أظن في زيادة الإيمان. طيب اعتبار الحال، العبادة في زمن الإعراض والغفلة أفضل من العبادة في زمن الإقبال، ولهذا كانت أيام الصبر للعامل فيها أجر 50 منين؟ من الصحابة رضي الله عنه، أجر 50 من الصحابة. لماذا؟ لكثرة الإعراض عن الله عز وجل وعن دينه، فلا يجد أحدا يساعده ويعينه، بل ربما لا يجد إلا من يتهكم به ويسخر به. طيب
3: ما
1: نعم لا، هذه في الحال، لأن ما هو مختص بزمن دون زمن. طيب ربما أيضا نقول وتتفاضل باعتبار، ومن تفاضلها باعتبار الحال أن العفة من الشاب أفضل من العفة من الشيخ، يعني عفة الشاب أفضل من عفة الشيخ. لماذا؟ شوف اللي جنبك خليه. لماذا؟
3: لأن شهوة الشاب أقوى،
1: إن شهوة الشاب أقوى من شهوة الشيخ، فالداعي إلى عدم العفة في حقه أقوى من الداعي بالنسبة للشيخ، ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني أكثر أو أشد من عقوبة الشاب. هذه أيضا من تفاضل الأعمال بحسب حال الإنسان. فكانت الآن أسباب الفضل سبعة، نحن دخلنا هذه في الحال، وأنتم مصرون على أنه يكون التفاضل أيضا بكثرة العدد، لكن نعم ثانيا لأن الخبر يجوز تعدده، كما في قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ويحتمل أن يكون حالا، يعني حال كونه مخرجا لهم من الظلمات النور. وقوله الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، الذين كفروا مبتدأ، وأولياؤهم مبتدأ آخر، مبتدأ ثاني، والطاغوت خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. وقوله يخرجونهم نقول في إعرابها نعم أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم حال من الطاغوت، وقوله أولئك أصحاب النار مبتدأ خبر أيضا، وهم فيها خالدون مبتدأ وخبر أيضا. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، والولي معناه المتولي الناصر، المتولي لأمورهم الناصر لهم. وقوله ولي الذين آمنوا هذه ولاية خاصة، لأن الله تعالى ولي كل أحد، لكن بالمعنى الخاص ولايته للمؤمنين. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه الولاية العامة تشمل المؤمن والكافر، فإن كل أحد يتولاه الله تعالى بمقتضى ربوبيته، أما هذه فهي ولاية خاصة. وقوله الذين آمنوا، ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة قيل أنه التصديق، وقيل إنه الإقرار،
0: نعم، وهذا هو الأقرب، لأن التصديق يتعدى بنفسه، وأما الإيمان فيتعدى بحرف الجر، لأنك تقول صدقت زيدا ولكن ما تقول آمنت زيدا. والكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بما تتعدى به الكلمة الأخرى، وإذا كانت متعدية بنفسها فتعدت بنفسها، أو بحرف الجر تعدت بحرف الجر. وأيضا فإنه يقال آمن بكذا، آمن بكذا، كما يقال أقر بكذا. لكن مع ذلك يمكن أن يقول قائل إن التصديق أيضا يتعدى بالباء، يتعدى بالباء، فيقال صدقت بكذا، قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. لكن الفرق الأول هو أن صدق يتعدى بنفسه وآمن لا يتعدى بنفسه. على كل حال، الإيمان في الشرع غير الإيمان في اللغة، بل هو أخص، هو أخص من الإيمان في اللغة، إذ أنه إقرار أو تصديق مستلزم للقبول والإذعان، للقبول في الخبر وكذلك في الأحكام، والإذعان الانقياد لها، فيشمل الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، كل هذا من الإيمان. وذكرنا فيما مر الأدلة الدالة على ذلك، فمن الأدلة الدالة على أن الإيمان يشمل الاعتقاد بالقلب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وهذه عقيدة القلب. والدليل على أنه يشمل القول باللسان والعمل بالأركان قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا كلما مر عليك الإيمان في القرآن والسنة فالمراد به الإقرار المستلزم إيش؟ للقبول والإذعان، فيشمل هذه الأشياء الثلاثة: قول بالاعتقاد بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وبعضهم أيضا قال عمل القلب يشمل عمل القلب، وهو صحيح أيضا، وعمل القلب هو محبته وإرادته وكراهته وبغضه وما أشبه ذلك، وخوفه ورجاؤه، كل هذه من أعمال القلب. وقوله يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات، أي ظلمات هي؟ هل هي الظلمات الحسية بمعنى أن يخرج الإنسان من الحجرة المظلمة إلى الدهليز المضيء؟ لا، لكن المراد بالظلمات ظلمات الجهل وظلمات الكفر وظلمات المعاصي، كل هذه ظلمات. الجهل لا شك أنه ظلمات، قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهذا والنور المبين هو القرآن، وبه يكون العلم، هذا نور العلم. نور الإيمان أيضا، فإن الإنسان إذا شرح الله صدره الإيمان استنار قلبه بالإيمان، حتى إن من المؤمنين من يظهر ذلك أي نور إيمانه على حدسه وظنه وتخمينه، وهو ما يسمى بالفراسة، ولهذا جاء في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن، لأن النور الذي يقذفه الله في قلب الإنسان قد يهتدي به إلى أشياء تخفى على غيره، كأنه سراج يضيء ما أمامه. الثالث نور، نور الهداية والعدل المقابل لظلمات الفسق، لأن الفسق اللي هو المعاصي يكون ظلمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، هذه السوداء توجب ظلام القلب. فالظلمات إذن ثلاثة، نعم أو ثلاث، ظلمة الجهل مش بعد، والكفر والمعاصي. النور يقابل ذلك، يقابل ظلمة الجهل نور العلم، وظلمة الكفر نور الإيمان، وظلمة الفسق نور العدل والاستقامة. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، لما قال له رجل: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني يكون قاطعا لكل سؤال الناس، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقوله يخرجهم من الظلمات نور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. تجدون الآن فرق بين التركيبين الأول والثاني بالترتيب. هناك قال: الله ولي الذين آمنوا، ولم يقل الذين آمنوا وليهم الله، بل قال الله ولي الذين آمنوا، لأن هذا الاسم الكريم إذا ورد على القلب أولا استبشر به، استبشر به، هذا واحد، بخلاف ما لو قال الذين آمنوا وليهم الله. ثانيا أنه الله ولي الذين آمنوا يفيد يعني التبرك بتقديم ذكر بسم الله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا. الثالث إظهار المنة على هؤلاء بأن الله تعالى هو الذي امتن عليهم أولا فأخرجهم من الظلمات إلى النور. لكن هنا قال والذين كفروا، لو ساق الجملة الثانية على سياق الأولى لقال والطاغوت أولياء الذين كفروا، لكنه لم يكن هكذا. قالوا والحكمة من ذلك لئلا يجعل الطاغوت في مقابلة اسم الله، لأنه لو كانت الجملتان متوازنتين لكان الطاغوت في مقابل اسم الله. ثانيا أن الطاغوت أهون وأحقر من أن يبدأ به ويقدم. ثالثا أن هؤلاء الكفار يلامون على توليهم الطاغوت، هم الذين بدأوا واختاروا الطاغوت على الاستقامة، اختاروا الطاغوت على الاستقامة، فقال والذين فصار هم الذين بدأوا بماذا؟ بما يوجب القدح والعيب، فكانت البداءة بهم أولى. الذين كفروا بمن؟ كفروا بكل ما يجب الإيمان به، سواء كان كفرهم بالله أو برسوله أو بكتابه أو بملائكته أو باليوم الآخر أو بالقدر. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وهنا قال أولياؤهم، وهنا قال ولي، والفرق واضح، لأن الطواغيت كثيرون ودعاة الضلال كثيرون، وأما الله عز وجل فهو واحد، فهو ولي واحد. ثم قال أولياؤهم الطاغوت، والطاغوت سبق لنا أنه اسم جامع لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود كالصنم، أو متبوع كالعلماء، أو مطاع كالأمراء. وهؤلاء هم الذين يضل بهم من يضل من الناس، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم. هنا كلمة الطاغوت قلنا فيما سبقنا مشتقة من الطغيان، التفيها للمبالغة، كالمبالغة في علامة وفهامة وما أشبهها. نعم. وعلى هذا فالواو هي آخر الكلمة. نعم. وقوله يخرجونهم من النور عبر بالجمع لأنه قال أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، فالطاغوت إذن اسم جنس يشمل كل طاغية، ويخرجونهم جمع باعتبار اسم الجنس ومراعاة للمبتدأ الأول وهو قوله أولياؤهم. نعم، المبتدأ الثاني هو الأول، المبتدأ الثاني وهو قوله أولياؤهم. وقوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات، قوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات استشكل، لأن ظاهره أن المراد بالذين كفروا الذين آمنوا أولا فدخلوا في النور ثم كفروا فخرجوا منه، مع أنه يشمل الكافر الأصلي الذي لم يكن آمن من قبل. فما هو الجواب عن ذلك؟
3: نقول الأصل هو الإيمان
0: بالله سبحانه. هذا جواب دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فعليه أصل ولادة الإنسان على الفطرة والنور، لكن يطرأ عليه ما يوجب الكفر فيكفر. هذه واحد. قال إذا قيل إنها في المؤمن المرتد هي في الكافر المرتد واضح، لكن الكافر الأصلي والنور الذي معه ما قد ينقدح في ذهنه أو في نفسه من محبة الخير ربما، لكن قال الله تعالى عن شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، مع أن شعيبا ومن آمن معه لم يكونوا على ملتهم، خصوصا شعيب لأن الرسل ما أشركوا بالله، فالمعنى أنهم يخرجونهم لأنهم كانوا على استعداد من للهداية، ولكنهم أخرجوهم وأزالوا ذلك الاستعداد كما قال وليد. فعندنا الآن ثلاثة أوجه، إما أن يراد بهذا من كانوا على الإيمان أولا ثم أخرجوا كما هو ظاهر اللفظ، أو نقول إن هذا باعتبار إيش الفطرة، فالفطرة سليمة وعلى الإيمان ثم أخرجوهم، أو يقال إنهم أخرجوهم لأنهم كانوا على استعداد للقبول، على استعداد للقبول قد تراودهم أنفسهم بذلك ولكنهم يسيطرون عليهم حتى لا يدخلوا في النور من الأصل. قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات، جمع النور جمع الظلمات وإفراد النور سبق أيضا الكلام عليه، لأن النور طريق الحق وهو واحد، والظلمات طريق الباطل وهي متعددة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب، الصاحب هو الملازم للشيء، فلا يسمى صاحبا إلا الملازم إلا صاحبا واحدا. من؟ ها؟ فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطلق صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على من اجتمع به مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن اجتمع بك وفارقك ما يسمى صاحب. فأصحاب النار هم أهلها الملازمون لها، وعلى هذا فيكون في هذا إشارة إلى خلودهم فيها كما قال تأكيدا لذلك هم فيها خالدون. هم مبتدأ وخالدون، وفيها متعلق بخالدون قدم لإفادة الحصر ومراعاة الفواصل، يعني لفائدة معنوية وفائدة لفظية. نعم. ما آتاه الله الملك، ها؟ ما أخذناها. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى آخره. يستفاد من هذه الآية عدة فوائد. أولا فضيلة الإيمان، وأنه تحصل به ولاية الله عز وجل،

الجواب نعم يتولونه. قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. لكن تولينا لله عز وجل هو تولي لدينه، أي ننصر دينه ونكافح دونه ونبذل فيه أنفسنا وأموالنا. ويحتمل أن معنى قوله ومن يتولى الله ورسوله أي من يجعل الله وليا له، من يجعل الله وليا له، والمعنى واحد. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن من ثمرات الإيمان هداية الله للمؤمن. تؤخذ من أين من أي مكان الأخ؟ نعم. أن من فوائد الإيمان هداية الله للمؤمن. نعم. قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقد سبق لنا معنى الظلمات وأنها ظلمات الجهل والكفر والفسوق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين أولياؤهم الطواغيت، سواء كانوا متبوعين أو معبودين أو مطاعين، لأن الطاغوت من الطغيان وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما حد ذلك ابن القيم رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة براءة الله عز وجل من الذين كفروا. يؤخذ من المنطوق والمفهوم. المفهوم في قوله الله ولي الذين آمنوا، فمفهومه للذين كفروا. المنطوق من قوله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وهذا مقابل لقوله الذين الله ولي الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة سوء ثمرات الكفر، وأنه يهدي إلى الضلال والعياذ بالله، لقوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا الإخراج سواء كان إخراجا بعد الوقوع في الظلمات أو كان إخراجا حين الوقوع في الكفر، يعني قد يكون هذا بعد كفرهم أو حين إرادتهم الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن، بل ينبغي للعاقل، وينبغي هنا بمعنى يجب، أن يختار ما فيه ولاية الله، وهو إيش؟ الإيمان، وهو الإيمان. لأن كل عاقل لو سئل أحب إليك أن تكون أن يكون وليك الله أو أن تكون الطواغيت أولياءك، فقال الله. فإذن الواجب على كل عاقل أن يسعى لحصول ولاية الله عز وجل، وذلك بالإيمان. واعلم أن هذه الولاية ولاية عظيمة لها الثمرات الكثيرة التي من جملتها ما أشرنا إليه من قبل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الكفر مقابل الإيمان، الكفر مقابل الإيمان، لقوله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. من خليل هذا؟ ليش تأخرت؟ بارك الله فيه. نعم. أن الكفر مقابل الإيمان، ولكن هل معنى ذلك أنه لا يجتمع معه؟ قد يكون على القول الراجح وهو مذهب السنة والجماعة، قد يكون في الإنسان خصال إيمان وخصال كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا لا يخرج من الإيمان. وانظر إلى الإنسان، يكون فيه كذب، والكذب من خصال المنافقين، يكون فيه غدر

خصال المنافقين يكون فيه حسد وهو من خصال اليهود، وأمثال هذا كثير. فالإنسان يجتمع فيه إيمان وكفر، لكن الكفر المطلق لا يجامع الإيمان. كفر المطلق وهو الذي يخرج من الإسلام، هذا لا يمكن يجامع الإيمان. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله أولئك أصحاب النار، والنار موجودة الآن، نعم، لقوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فقال أعدت بلفظ الماضي، والإعداد من التهيئة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث أنه رآها، ففي صلاة الكسوف عرضت عليه النار ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها حتى ماتت جوعا. انتبه يا بخاري، امرأة عندها هرة، تعرف الهرة؟ تعرفها؟ ما هي؟ لا، ما هي الهرة؟ هرة حبستها حتى ماتت جوعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى فيها صاحب المحجن يعذب، صاحب المحجن من؟ رجل كان يسرق الحجاج بمحجنه، معه محجن، والمحجن هي العصا محنية الرأس، يمسك المتاع بهذا المحجن، إن فطن له صاحب المتاع قال جذبه المحجن، وإن لم يفطن له أخذه وذهب، فرآه يعذب في محجنه في نار جهنم والعياذ بالله. المهم أن النار موجودة، وهل هي أزل أبدية أو لا؟ نعم أبدية لا شك، وليست أزلية لأنها مخلوقة بعد أن لم تكن، لكنها أبدية لا تفنى. قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفوا عنهم من عذابها كذلك نزي كل كفور. وذكر الله تعالى تأبيدها أهلها في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبهذا يعرف بطلان قول من يقول إنها تفنى، وأنه قول باطل مخالف للأدلة الشرعية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين مخلدون في النار، من أين تؤخذ يعني؟ أحمد أحيف، كيف من أين أخذت؟ من أي كلمة؟ من أولئك؟ من خالدون؟ من أصحاب، لأن الصاحب هو الملازم الشيء. نعم. ومن فوائدها أن الخلود خاص بهم، وأن من يدخل النار من المؤمنين لا يخلد، لقوله هم فيها خالدون، هم فيها خالدون يعني دون غيرهم. ثم قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هذا مبتدأ الدرس. ألم ترى، الهمزة للاستفهام، والمراد به هنا التقرير والتعجيب. التقرير يعني تقرير هذا الأمر وأنه حاصل، والتعجيب يعني معنى دعوة المخاطب إلى التعجب من هذا الأمر العجيب الغريب الذي يحاج في وجود الله عز وجل. وترى بمعنى تنظر بقلبك ولا بعينك؟ بقلبك يا أخي، بقلبك، لأنه ما أدرك زمنه حتى يراه بعينه، بقلبك. وحذفت الألف من ترى للجزم،
نعم لدخول لم وهي جازمة. والخطاب في قوله ألم ترى إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه ممن نزل عليهم القرآن. نعم وهذا أعم. وقد ذكرنا قبل ذلك أن ما جاء بلفظ الخطاب في القرآن الكريم فله ثلاث حالات: إما أن يدل الدليل على أنه للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة، أو يدل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون هذا ولا هذا. والحكم فيه أنه عام للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره، ولكن هل هذا الخطاب المعين تراد به الأمة وخوطب إمامها لأنهم تبعه، أو يراد به النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره يفعله على سبيل الأسوة؟ نعم قولان لأهل العلم ومؤداهما واحد. فمن أمثلة ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام مثل قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، هذا لا شك أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الأشياء الدالة على أنه للرسول ولغيره يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال إذا طلقتم، وهو عام، دل هذا على أن المراد به العموم. ومما يحتمل مثل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فهذا يحتمل أنه للرسول عليه الصلاة والسلام وحده ولكن أمته تبع له. نعم وهو ظاهر اللفظ. وإن كان هذا الشرك لن يقع منه، لأن إن ما تدل على وقوع الشيء تدل على احتمال فرضه، إن احتمل أن يفرض هذا الشيء أو لا. هنا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يحتمل الأمرين ولا لا؟ ها يحتمل الأمرين، يعني ألم تنظر يا محمد أو ألم تنظر أيها المخاطب إلى الذي حاج إبراهيم. إبراهيم ذكرت مرتين، نعم ثلاث مرات، وفيها قراءتان إبراهيم وإبراهام، قراءة سبعية. الذي ألم ترى إلى حاج إبراهام في ربه، ألم ترى إلى حاج إبراهيم في ربه، كلاهما صحيح. ثلاث مواضع في الثلاثة. حاج هذه صيغة مفاعلة فاعل، وصيغة المفاعلة في الغالب لا تكون إلا بين اثنين كقاتل وناظر وحاج ودافع وما أشبه ذلك. وحاج هنا صيغة كم مبالغة يا أخوان، مفاعلة، والمفاعلة تأتي من اثنين وأمثلتها في اللغة العربية كثيرة، وتأتي من اثنين غالبا، أقول غالبا لئلا توردوا علي مثل قولكم سافر، فإنها من واحد ولا من اثنين؟ من واحد. طيب إذن حاج معناه من الحجة من اثنين، ومعنى حاجه أي ناظره وأدلى كل واحد بحجته، والحجة هي الدليل والبرهان. فهذا رجل ملك آتاه الله الملك، ملكا دام مدة طويلة، وملك أراضي واسعة، ولا يعنينا أن نعرف اسمه أهو نمروذ ابن كنعان أو غيره، ما يهمنا، المهم هو القصة، المهم هو القصة. فهذا رجل ملك آتاه الله الملك ملكا تاما لا ينازعه أحد، ودامت مدة ملكه. وكما قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا الرجل لما أتاه الله الملك ودامت مدته استطال والعياذ بالله واستكبر وعلى وأنكر وجود العلي الأعلى وقال ما فيه رب، لأنه أوتي ملكا لا منازع له فيه ودام مدة طويلة، فأنكر الله عز وجل كما أنكره من بعده فرعون، قال ما فيه رب. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل فقال أبدا ما فيه رب، أين الدليل على ربك؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وهذه لا شك كما نعلم من سياق اللفظ أنها جواب لسؤال، كأنه قال ما ربك أو من هو أو ما شأنه أو ما فعله، فقال ربي الذي يحيي ويميت كما قال فرعون لموسى وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض. هذا قال له إبراهيم قبل حاج إبراهيم في ربه أي في ألوهيته ووجوده، فإبراهيم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا ينكر الله رأسا. إذن في ربه أي في وجوده مش بعد وألوهيته، لأن إبراهيم يدعو إلى الأمرين. وقوله أن آتاه الله الملك، أن هذه مصدرية دخلت على الفعل المضارع، وإذا دخلت على الفعل المضارع لا تنصبه لا تعمل فيه، لكنها لا تمنع أن يسبك بمصدر، نعم، وهي على تقدير اللام أي لأن آتاه الله الملك أي لإتيان الله الملك إياه، فهي إذن منصوبة بنزع الخافض. ونزع الخافض هنا مضطرد ولا سماعي؟ ها؟ من أين يؤخذ من كلام مالك؟ قوله نعم، وفي أن وأن يضطردوا مع أمن لبس كعجبتم أن يدوا. طيب، إذن أن آتاه الله الملك هذه منصوبة بنزع الخافض، وهي للتعليل، وهي لام التعليل، الخافض لام التعليل أي لأن آتاه الله الملك، يعني كان يحاج الله في إبراهيم لطغيانه بأن آتاه الله تعالى الملك. وقد قال الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى الإنسان نفسه استغنى فقد يطغى ويزيد عتوه والعياذ بالله وعناده. ولهذا أحيانا تكون الأمراض نعمة لله من الله على العبد، والفقر يكون نعمة، والمصائب تكون نعمة، لأن الإنسان لا تعلق، لأن الإنسان إذا دام في نعمة وفي رغد وفي عيش فإنه ربما يطغى وينسى الله عز وجل. هذا الذي أتاه الله الملك، انظر ماذا أثمرت هذه النعمة عليه، أنكر الله عز وجل، قال أن آتاه الله الملك، الهنا الظاهر أنها لاستغراق الكمال وليست لاستغراق الشمول، لأن الله لم يعطيه ملك السماوات والأرض بل ولا ملك جميع الأرض. وبهذا نعرف أن ما ذكر عن بعض التابعين من أنه ملك الأرض أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران، أن في هذا نظرا، ولم يملك الله جميع الأرض لأي واحد من البشر، ولكن يملك بعض لبعض. والله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفتتت الأرض، أما أن يملك واحد من البشر جميع الأرض فهذا مستحيل في سنة الله عز وجل. فيما نعلم قال أن آتاه الله الملك
لكن هنا الاستراق إيش؟ الكمال للشمول، يعني ملكا تاما لا يناسب أحد في مملكته. طيب إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت، وش إعراب ربي؟ لا مبتدأ، والذي خبره، ربي الذي يحيي ويميت يعني هو الذي يحيي ويميت. وقوله ربي تقدم لنا كثيرا معنى الرب، وأنه الخالق المالك المتصرف، هذا الرب، وهذه الأوصاف لا تثبت على الكمال والشمول إلا لله عز وجل. وقوله يحيي ويميت يعني يخلق ويوجد ويفني ويعدم. فبينما نرى الإنسان ليس شيئا مذكورا، إذا به يكون شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فمثلا نقول للبخاري كم عمرك؟ 11. قبل 13 سنة أنت موجود؟ طيب، إذن الإنسان قبل وجوده ليس شيئا مذكورا، ثم يوجد، ثم يبقى ما شاء الله أن يبقى في الأرض، ثم يعدم ويفنى. نعم، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، يعني كأنه لم يجد، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فمن الذي يستطيع أن يوجد هذه الموجودات ثم يعدمها؟ الله عز وجل، الله عز وجل. ولا أحد يستطيع أن يحيي، حتى أبوك الذي خلقت من مائه لا يستطيع أن يوجدك، ولا أمك التي تغذيت بدمها لا يمكن، بدمها ولا بنيها أيضا لا يمكن أن توجدك. بل الذي يحيي ويميت هو الله عز وجل. طيب، قال إبراهيم هذا الكلام كأنه يقول له هو الذي يوجد ويعدم، ثم أتى بمثال وهو الإحياء والإماتة التي لا يقدر عليها أحد. لكن هذا المعاند المكابر قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت. كيف؟ قالها إما تلبيسا وإما مكابرة. إما تلبيسا كما قاله أكثر المفسرين، وقالوا إنه أتى باثنين فقتل أحدهما وأبقى الآخر، فقال أمت الأول وأحييت الثاني، هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين. وعلى هذا فيكون قوله أنا أحيي وأميت إيش؟ تلبيسا، تلبيسا. والحقيقة أنه ما أحيا ولا أمات هنا، لأن الحياة في من استبقاه سابقة موجودة، والموت لمن قتله ليس منه، ليس منه، بل هو فعل سببا يكون به الموت. أما الموت فمن الله عز وجل، لكن قال ذلك تلبيسا، هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين. وقال بعضهم بل قال ذلك مكابرة، يعني هو يعلم أنه لا يحيي ولا يميت، لكن قال ذلك مكابرة، يعني قال إذا كان إلهك يقدر على ذلك فأنا أقدر، ولم يأتي بمثال، يعني ما جاب اثنين وقتل واحد وأبقى الثاني، لكن قاله من باب المكابرة، قاله من باب المكابرة. ينبني على هذين القولين الانتقال الثاني، قال إبراهيم وفيها قراءة إبراهام، قال إبراهيم فإن الله، شف ألف هذه تدل على أن ما بعدها مبني على ما قبله،
فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طيب، إذا قلنا إنه قال الأول تلبيسا وأنه أتى باثنين مستحقين القتل، قتل أحد وأبقى الآخر، فإن قوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق انتقال من الدليل الذي يمكن أن يلبس فيه إلى دليل أن يلبس فيه، يعني إلى دليل أوضح، إلى دليل أوضح، وهو أن الله يأتي بالشمس من المشرق، وهذه قدرة عظيمة. فإذا كنت صادقا أنك رب فأتي بها من المغرب، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وعلى هذا فيكون من باب الانتقال من دليل خفي إلى دليل أوضح. ولكن إذا تأملت قد تجد في هذا نظرا، نظرا من وجهين. الوجه الأول أن الدليل الأول واضح، أن الله يحيي ويميت، وأن غيره لا يحيي ولا يميت، واضح، والتلبيس بسيط. الوجه الثاني أن الانتقال من الحجة إلى حجة أخرى قبل استكمال المناظرة تعتبر عجزا، إذ بإمكان إبراهيم أن يقول إن فعلك هذا ليس إحياء ولا إماتة، فكيف انتقل عن الدليل قبل استكماله؟ يقولون لعله انتقل عن الدليل قبل استكماله لوضوح الثاني الذي لا منازعة فيه بخلاف الأول، وأنه لا بأس أن ينتقل الإنسان عن الدليل الذي يمكن فيه المجادلة إلى دليل لا تمكن فيه المجادلة قطعا لإيش؟ للنزاع، قطعا للنزاع. أما على القول بأنه مكابرة فقالوا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كابر ذلك الرجل وادعى أنه يحيي ويميت، فهذه دعوة أنه يملك كل شيء ويقدر على كل شيء، فكأنه ألزمه بما أقر به وادعاه. انتبه يا عبد المنان، ألزمه بإيش؟ بما أقر به وادعاه، لأن قوله أنا أحيي وأميت يتضمن أنه رب، فقال نعم أنت الآن تحيي وتميت، لكن إذا كنت تحيي وميت فالذي يحيي وميت قادر على أن يأتي بالشمس من المغرب، كما قدر الله الذي يحيي وميت أن يأتي بها من المشرق. وحينئذ فلا يكون في هذه المحاجة انتقال، ليس فيها انتقال، يعني من أوضح إلى، لكن فيها بناء دليل، بناء بعض الدليل على بعض. وإلى هذا الأخير ذهب ابن كثير رحمه الله وأبطل القول الأول، وقال إنه، أي القول الأول، إنه طريق أهل المنطق المناطق أو الفلاسفة، أما ما قرره هو رحمه الله فلا يرى أن في المسألة انتقالا، ولكنه يرى أن في المسألة بناء بعض الدليل على بعض. كأن إبراهيم قال سلمت لك أنك تحيي وميت، يعني سلمت لك حقيقة ولا جدلا؟ جدلا. فأتي بالشمس من المغرب كما أتى بها الذي يحيي وميت وهو ربي من المشرق. قال فبهت الذي كفر، بهت، تحير واندهش ولم يحر جوابا، عجز. نعم، وقال الذي كفر إشارة إلى أن محاجته هذه محاجة بباطل، لأن الذين كفروا هم الذين يحاجون حجة باطلة.
قال الله تعالى فيهم: حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فبهت الذي كفر وتحير وعجز. إذن غلبه إبراهيم أو ساواه؟ غلبه، لأن وقوف الخصم في المناظرة عجز. بمجرد ما لا يجيبك، إذا لم يجيبك فهو دليل على عجزه وانقطاعه. نعم. طيب، إذا قال قائل: لماذا لم يقل هذا الخبيث الكافر، لماذا لم يقل إذا كان ربك أتى بها من المشرق فليأتي بها هو من المغرب؟ أنت طلبت مني أن آتي بها من المغرب، فلماذا لا يأتي بها إلهك من المغرب؟ قال بعضهم: إن الله تعالى أسكته معجزة لإبراهيم، وإلا فقد كان بإمكانه أن يدعي مثل هذه الدعوة. وعندي أن في هذا نظرا ظاهرا، لأن مطلوب إبراهيم عليه الصلاة والسلام المقابلة، مطلوب إبراهيم المقابلة، فالذي أتى بها من المشرق قادر على يأتي بها من المغرب، ولا حاجة للمحجة فيه أو إلى إعادة الحجة. ولهذا هو لا شك أنه خبيث وأنه مكابر أو ملبس، لو كان يظن ولو 1% أو 1 في المليون أن هذا حجة له، ها، لقاله. لكنه يعرف أنه ما في حجة، لأنه قال إبراهيم حاجة، يريد أن يأتي بما يقابل فعل الله عز وجل، وهو الاتيان بها من المغرب. هذا مع أنه يحتمل أنه في قرارة نفسه خاف أنه إن قال ذلك دعا إبراهيم ربه، فأتى بها من المغرب، فأتى بها من المغرب، كما حبست الشمس ليوشع بن نون، حبست ما سارت، نعم، ولم تسر سيرها المعتاد، وكما ستخرج من المغرب في آخر الزمان. لكن عندي هذه قد نقول هذه مسألة فرضية، يعني أنه كان يخشى أن يدعو إبراهيم ربه فيأتي بها من المغرب، فيكون هذا أشد خجلا عليه وأوضح. فالاحتمال الأول أصح، أنه لا يمكن أن يقول هات خلوا يأتي بها من المغرب، المسألة في مقابلة، نعم، في مقابلة ما فعله الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يقلب على صاحب الحجة. قال الله تعالى أنه لا يمكن أن يقول هات خلوا يأتي بها من المغرب، المسألة في مقابلة، نعم، في مقابلة ما فعله الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يقلب على صاحب الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. أعوذ بالله. الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، لماذا؟ لظلمهم. فتعليق الحكم بالوصف دليل على عليته، وكلما كان الإنسان أظلم كان عن الهداية أبعد، سواء كان ظالما لنفسه فيما بينه وبين ربه، أو ظالما لنفسه فيما بينه وبين العباد. فالظلم ظلمات والعياذ بالله، فكلما ظلم الإنسان كان أبعد من الهداية، وكلما اهتدى الإنسان كان أقرب إلى الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهنا قال: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، ولم يقل والله لا يهدي القوم الكافرين. يعني ما المناسب؟ المناسب لأن نوع كفر هذا بالظلم العظيم، حيث ادعى ما ليس له وأنكر ما ليس لغيره، ما كان لغيره. ادعى ما ليس له في قوله أنا أحيي وأميت، وأنكر ما لغيره وهو انفراد الله عز وجل بذلك،

الله تعالى هو المنفرد بالإحياء والإماتة، فكان ظهور الظلم في هذا الكفر أبين، فلهذا قال والله لا يهدي القوم الكافر الظالمين. طيب، وكل كافر ظالم ها؟ وليس كل ظالم كافرا. نعم، نأخذ الآية الثانية. طيب الفوائد، قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور العجيبة مع عرض التقرير والاستفهام. نعم، لأن التقرير حمل المخاطب على الإقرار، والاستفهام يثير انتباه الإنسان، فجمع هنا بين الاستفهام والتقرير، ثم هو المقصود به كما قلنا أولا إيش؟ التعجيب من هذه الحال. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كيف تصل الحال بالإنسان إلى هذا المبلغ الذي بلغه هذه الطاية، وهو إنكار الحق لمن هو له وادعاؤه لنفسه. كيف؟ قال أن أحيي وأميت. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحاجة لإبطال الباطل وإحقاق الحق من مقامات الرسل، تقول أن ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرة والمحاجة، لأنها سلم ووسيلة، وكثير من الناس عنده علم كثير لكن في مقام المحاجة ينقطع ضعيف، وكثير من الناس ما عنده علم ولكن في مقام المحاجة قوي لأنه عود نفسه. وأذكر أني مرة قلت لشخص في مجلس عام، مجلس عوام، تكلمنا على بعض الناس وقلت إنهم يقولون إن استوى على العرش يعني استولى عليه. اللي عندي عامي مرة ما قرأ العلم، قال الله يغرب له استولى عليه، طيب العرش من هو له من قبل؟ شوف سبحان الله فطرته. نعم، هذه حجة واضحة بدون أنه يتعلم المناظرة. لذلك تعلم المناظرة بالحقيقة واجب لطالب العلم. وكثير من الناس من العلماء يصور نفسه في مقام المحاجة، في مقام المحاجة بمعنى أنه يفرض أنه يختار هذا القول مثلا، وأن شخصا آخر يختار خلاف هذا القول، ثم هو بنفسه يقول أورد على هذا كذا وأجيب عنه بكذا، وأورد كذا وأجيب عنه بكذا. وهو موجود كثيرا في كلام ابن القيم رحمه الله، كثيرا ما يقول هكذا، لأن هذا مهم جدا في مقام العلم والدفاع عن الحق. ومن فوائد الآية الكريمة كيف؟ الوسائل منها المرونة، التمرن، وفيها كتب أيضا، فيها كتب مؤلفة في هذا الباب، لكن من أهم شيء التمرن، كل إنسان يتمرن على المناظرة، هذه من المهم. الوسائل منها المرونة، التمرن، وفيها كتب أيضا، فيها كتب مؤلفة في هذا الباب، لكن من أهم شيء التمرن، كل إنسان يتمرن على المناظرة، هذه من المهم. تعليم الله تخت

0: أنا أقدر. الله أعلم. والله ما استحضر أن كتاب معين. في كتاب اسمه أدب البحث والمناظرة لهذا لمن واحد مصري نسيته قريب متأخر من المتأخرين لكن نسيت الاسم. ها لكن ما هذه ما هو الاسم تعرفه. أهم شيء إنك أنت بنفسك تتمرن وتورد الأشياء وتجيب عنها. شيخ الإسلام مثلا من طالع كتبه تعلم المناظرة. إذا طلعت كتب شيخ الإسلام لو ما درستها كفن عرفت كيف تناظر. من هو عليه الدور؟ قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج بربه. هذا من طيب حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إلى آخره. أخذنا الفوائد لو تقرأ عليه عشان ما تكرر. تقرأ عليه عشان ما تكرر.
1: فوائد أولى: بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور العجيبة معروف تقدير الاستفهام.
0: من فوائد الآية الكريمة أن بعض النعم تكون سببا للطغيان، أو أن النعم قد تكون سببا للطغيان، لأن هذا الرجل ما طغى وأنكر الخالق إلا لأن الله آتاه الله الملك. ومن فوائدها أيضا صحة إضافة الملكية إلى غير الله لقوله أن آتاه الله الملك. لكن يستفاد من هذا أن ملك الإنسان ليس ملكا ذاتيا من عند نفسه، ولكنه معطى إياه أن آتاه الله الملك. فهذه الآية في قوله تؤتي الملك من تشاء. ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال مفتخرا ومعتزا أمام هذا الطاغية: ربي، أضافه إلى نفسه كأنه يفتخر بأن الله سبحانه وتعالى ربه. نعم، وهذه معلوم نعمة ما يكون الإنسان أن يضيف ربوبية الله لنفسه وأن يقول أنا عبد لربي. فهنا قال ربي الذي يحيي ويميت. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله يحيي ويميت. انتبه، وهذه المسألة أنكرها كثير من علماء الكلام وقالوا إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، وعللوا ذلك بعلل عليلة بل ميتة ما لها أصل، لأنهم قالوا إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وإن الحوادث إن كانت كمالا فلماذا لم تكن سابقة، وإن كانت نقصا فلماذا يتصف الله بها. عرفتم الأخير معروف؟ الحوادث قالوا إن كانت كمالا فلماذا لم تكن سابقة، يعني لماذا لم يتصف الله بها من قبل، وإن كانت نقصا فلماذا اتصف بها. إذن هي ممتنعة لأنها نقص على كل تقدير، فواتها نقص ووجودها نقص، وحينئذ يجب أن ينزه الله عنها وأن تكون ممتنعة عليه. عرفتم الآن؟ طيب، وقد أجبنا عن كلا الوجهين أو كلا الحجتين الباطلتين، فقلنا قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذه دعوة، مجرد دعوة. من قال ذلك؟ نحن نعرف أن الحوادث تحدث منا ولكنها ليست سابقة بسبقنا، ولا لا؟ أولى. حوادث تحدث منا وليس سابقة بسبقنا، ولا يعد ذلك فينا نقصا ولا في الله عز وجل. فالحوادث تحدث بعد المحدث، ولا مانع من ذلك. فمن الممكن أن يكون المتصف بها قديما وهي حادثة. وأما قولكم إنها إن كانت كمالا فلماذا لم تكن سابقة، وإن كانت نقصا فلماذا يصف بها، فنقول هي كمال حال فعلها، هي حال فعلها، لأننا نقول إن أفعال الله عز وجل ليست أفعالا لمجرد المشيئة، ولكنها أفعال مقرونة بالحكمة. فإذا كانت أفعالا مقرونة بالحكمة فهي في حال وجودها كمال وفي حال عدمها كمال، وحينئذ لا تستلزم النقص مطلقا. عرفتم يا جماعة؟ طيب، ها؟ مثل الاستواء على العرش، الاستواء على العرش من الصفات الفعلية كمال، وحينئذ لا تستلزم النقص مطلقا. عرفتم يا جماعة؟ طيب، ها؟ مثل الاستواء على العرش، الاستواء على العرش من الصفات الفعلية. فهم يقولون إن كان الاستواء كمالا فلماذا لم يكن أزليا، وإن كان نقصا فلماذا يوصف به. الرد نقول هي كمال في حال وجودها، هي كمال في حال وجودها. نحن لا نقول إنه يفعل هكذا لمجرد مشيئة، بل لمشيئة مقرونة بحكمة. فإذا كانت كمالا حال وجودها وليست كمالا حال عدمها، صار وجودها كمالا وعدمها كمالا. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، أن الإحياء والإماتة بيد الله بقوله يحيي ويميت. إذن فاعتمد على الله عز وجل ولا تخف ولا تقدر أسبابا وهمية، لا تقدر أسبابا وهمية. يعني مثلا دعيت إلى عمل صالح، أي عمل، فقلت أخشى إن عملت هذا العمل أن أموت، أخشى أن أموت، نقول هذا إذا كان مجرد وهم فإن هذه الخشية، نعم، لا ينبغي أن يبني عليها حكم، لا ينبغي أن يبني عليها حكما بحيث تمنعه من أمر فيه مصلحته وخيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان المجادل قد يكابر فيدعي ما يعلم يقينا أنه لا يملكه. نعم، لقول الرجل الطاغية أنا أحيي وأميت، ومعلوم أن هذا إنما قاله في مضايقة المحاجة. والإنسان في مضايقة المحاجة يعني والمجادلة المناظرة ربما يلتزم بأشياء هو نفسه لو رجع إلى نفسه لعلم أنها غير صحيحة، لكن في المضايقات قد يدعي الإنسان دعوى أو ينكر أشياء يعلم أن دعواه إياها غير صحيح وأن إنكاره لها غير صحيح، لكن ضيق المناظرة والمجادلة أوجب له أن يقول هذا إنكارا أو إثباتا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حكمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجودته في المناظرة، سواء قلنا إن هذا من باب الانتقال من حجة إلى أوضح منها، أو قلنا إنه من باب التفريح حجة على حجة، حيث نقله إلى أمر لا يمكنه

0: معارضته أبدا، حيث قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وفي الآية الكريمة رد على علماء الهيئة الذين يقولون إن إتيان الشمس ليس إتيانا لها بذاتها، ولكن الأرض تدور حتى تأتي هي على الشمس، لأن الله يقول فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذن الله أتى بها من المشرق، لكنهم يقول لا، الله ما أتى بها من المشرق، ولكن نحن لفينا نعم وأتينا إليها، لففنا ودارت بنا الأرض فأتينا إليها، أما هي فهي ملك على يخته أو على عرشه ما تتحرك، أنت اللي تجي لما تدور بك الأرض هكذا ثم تأتي إليها. نعم نحن نقول الله إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما قال إن الله يدير الأرض حتى ترى الشمس من المشرق فأدرها حتى ترى من المغرب، ما قال هكذا، فقال يأتي بالشمس من المشرق. وهذه أنا أقولها وأقول إننا إنه يجب علينا أن نأخذ في هذا الأمر بظاهر القرآن، وأن لا نلتفت لقول أحد مع وجود ظاهر القرآن، لأننا متعبدون بما يدل عليه القرآن، هذا من جهة، ولأن الذي أنزل القرآن أعلم بما خلق، قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا كان يكرر علينا في كلامه أن الشمس تأتي تطلع وتغرب وتزول وتزاور تتوارى، كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمس، لماذا نحن نجعلها على العكس من ذلك ونضيفها إلى الأرض؟ يقول الشمس اللي تطلع الأرض اللي تطلع، يوم القيامة بيقول الله لنا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما يقول ماذا أجبتم فلان المهندس الفلاني أو العالم الفلك الفلاني، على أن علماء الفلك قديما وحديثا مختلفون في هذا، ما هم متفقون على شيء، لم يتفقوا على أن الأرض هي التي بدورانها يكون الليل والنهار. وما دام الأمر موضع خلاف بين الفلكيين أنفسهم فإننا نقول كما نقول لعلماء الشرع إذا اختلفوا إن تنازعتهم في شيء فردوا إلى الله والرسول، بل نقول أيضا لو جاء علماء الفلك بأجمعهم نعم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، لو جاءوا ما عدلنا عن ظاهر القرآن حتى نعم حتى يتبين لنا أمرا حتى يتبين لنا أمر محسوس نحس بأنفسنا، ونقول لربنا إذا لاقيناه إنك قلت وقولك الحق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقلت اتقوا الله ما استطعتم، ونحن ما وسعنا إلا أن نقول إن قولك وترى الشمس إذا طلعت أي إذا طلعت في رأي العين لا في حقيقة الواقع، لأننا علمنا بحسنا وبصرنا بأن الذي يتعاقب أو الذي يكون به تعاقب الليل والنهار هو دوران الأرض. أنا أقول إذا علمنا ذلك حسيا لا مرية فيه حينئذ يجوز أن نحول كلام الله عز وجل من ظاهره إلى تأويله نظرا لأن الحس الذي لا يمكننا نفيه دل على ذلك، أما والحس لم يدل على هذا ولكنها مجرد أقيسة ونظريات، فإنني أرى أنه لا يجوز لأحد أن يعدل عن ظاهر كلام ربه الذي خلق والذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، والذي قال يبين الله لكم أن تضلوا، أقول لا يجوز أن يعدل عنه عن ظاهر كلامه لمجرد قول هؤلاء. نعم. فإذا رأى الإنسان حسب حسه المتيقن الذي يبرر له أن يحرف كلام الله عن ظاهره، فحينئذ له الحق أن يقول. طيب، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، نقول وفي هذا، في هذه الآية من فوائدها إثبات الشمس معلومة؟ نعم، إثبات الناس مع الشمس. الله أنه ما يصح أن نأخذ الفائدة. ولهذا قال بعض النحويين إن قول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا إنه ليس بكلام اصطلاحا، لأنه غير مفيد، كلنا يعلم من هذا هو الواقع ولا لا، وأنه كقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. نعم، هذا ليس بالشيء. طيب، وفي ومن فوائد الآية الكريمة أن الحق لا تمكن المجادلة فيه. نعم، لقوله عندما قال إبراهيم هذه المقالة بهت الذي كفر. ومن فوائدها أيضا إثبات أن من جحد الله فهو كافر. من أين تؤخذ؟ فبهت الذي كفر، وهذه هي النكتة في الإظهار مقام الإضمار الذي كفر. يجب نقول كل من جادل كما جادل هذا الرجل فهو كافر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. لا يهدي القوم الظالمين، لأن القدرية يقول إنسان حر يهتدي بنفسه ويضل بنفسه، ما لا في تصرف. وهذه الآية واضحة في أن الهداية بيد الله عز وجل. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، التحذير من الظلم لقوله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الظلم أن يتبين لك الحق فتجادل لنصرة قولك، نسأل الله العافية. يتبين لك الحق فتجادل لنصرة ظلم قولك، فإن هذا ظلم، لأن العدل أن تنصاع للحق وأن لا تكابر عند وضوحه. ولهذا نسأل الله لنا ولكم السلامة، ظل من ظل من أهل الكلام لأنهم تبين لهم الحق ولكن جادلوا فبقوا على ما هم عليه من ضلال. طيب، ومنها أن الله عز وجل لا يمنع فضله عن أحد إلا كان ذلك الممنوع هو السبب. يقوله والله لا يهدي القوم الظالمين، فلظلمهم لا يهديهم الله. وهذا كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب، ومنها أن من أخذ بالعدل كان حريا بالهداية. من المنطوق ولا من المفهوم؟ من مفهوم المخالفة. فإذا كان الظالم لا يهديه الله فصاحب العدل حري بأن يهديه الله عز وجل. نعم. وهو كذلك، فإن الإنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق والحق والعدل غالبا يهدى ويوفق له. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال عبارة من أحسن العبارات، قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وهذه كلمة مأخوذة من القرآن، من الآيات القرآنية منطوقا ومفهوما. ونبدأ الآن بدرس جديد. قال الله تعالى:
1: الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الإعراب أو حرف عطف، والكاف قيل إنها زائدة

حاج إبراهيم في ربه، يعني أو إلى مثل الذي مر. إذا جعلنا أن الكاف بمعنى مثل، يكون التقدير أو إلى مثل، يعني أو ألم ترى إلى مثل الذي مر على قرية. فإن جعلنا الكاف زائدة فالتقدير أو إلى الذي مر على قرية، يعني ألم ترى إلى الذي مر على قرية إلى آخره. وجملة وهي خاوية على عروشها في محل نصب على الحال. وأن اسم استفهام والمراد به الاستبعاد، الحال. وأن اسم والمراد به الاستبعاد، وقيل المراد به الاستعجال والرجع. وقوله يحيي هذه الله بعد موتها، في هذا تقديم المفعول على الفاعل، لأن هذه مفعول مقدم والله فاعل مؤخر. وقوله 100 عام، 100 عام هذه نائبة مناب الظرف لأنها مضافة إليه، فهي منصوبة على أنها نائبة مناب الظرف. فما هو الظرف إذن؟ هي كلمة عام، كلمة عام، وهي متعلقة بأماته، وقيل متعلقة بفعل محذوف تقديره فأبقاه 100 عام. لماذا؟ قالوا لأن الموت لا يتأجل، الموت موت، ولكن الذي تأجل هو بقاؤه ميتا 100 عام. وقوله كم لبست، قال بل لبست، قال بل لبست، اختلفت الحركة في التاء باعتبار من ترجع إليه. وقوله كم لبست هذه مفعول مقدم، لأي شيء؟ للبست، يعني كم مدة لبست. وقوله فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، فيها قراءتان، لم يتسنه بالهاء ولم يتسن عند الوصل، فالقراءتان تختلفان في حال الوصل لا في حال الوقف. في حال الوقف بالهاء على كل حال، لم يتسنه. في حال الوصل في قراءة السبعية بحذف الهاء، لم يتسن وانظر. نعم. وقوله ولنجعلك آية للناس، الواو حرف عطف والمعطوف عليه محذوف، دل عليه السياق. نعم. تقديره لتعلم قدرة الله، ولنجعلك آية للناس، لتعلم قدرة الله ولنجعلك آية للناس. طيب. وقوله فلما يتبين له قال أعلم، وفي قراءة قال أعلم، أن الله على كل شيء قدير والقائل له هو الله. طيب. يقول الله عز وجل في سياق ما بينه لنا من آياته الدالة على وحدانيته وعلى كمال قدرته أو كالذي مر على قرية، يعني أو لم ترى كالذي مر على قرية، أي مثل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وأنتم ترون الآن أن المار مبهم والقرية مبهمة أيضاً،

0: من هذا المار وما هذه القرية؟ اختلف فيها المفسرون، ما هي القرية وما هو ومن هو المار؟ وهذا الخلاف ليس له أصل، أي أنه مبني على أمور أخذت من بني إسرائيل الذين لا نؤمر، الذين أمرنا بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم. والمقصود ليس هو عين المار أو القرية التي مر بها، وإنما المقصود العبرة والعظة في هذه القصة، لأن هذه القصة إذا جهلنا من الذي مر وما القرية هل يفوتنا شيء من الاتعاظ بها؟ أبدا. ولهذا نجد في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل مثل هذه القصص، فيذهب الناس يتساءلون من هذا، ما اسم هذا، كما اختلفوا في اسم كلب أصحاب الكهف ولونه وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يضرنا جهلها. وعلمها ليس بأمر لازم. وقولك الذي مر على قرية، القرية مأخوذة من القري وهو الجمع، وتطلق على الناس المجتمعين في البلد، وتطلق على البلد نفسها حسب السياق. فمثلا في قوله تعالى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، من مراد بها يا أخوان؟ ما أريد من إنا مهلكوا أهل هذه القرية، من مراد بالقرية؟ المساكن يا أخي، المساكن، لأنه قال أهل. لو قلنا القرية هنا بمعنى الأهل صار أهل هذه الأهل، وهذا لا يستقيم. أهل هذه القرية يعني البلد، أهل هذا البلد، واضح؟ طيب ها؟ مو واضح. إنا مهلكوا أهل هذه القرية، ما المراد بالقرية؟
1: كلامنا نقول أهل المقصود المسألة
0: إيه؟ البلد يعني البلد، وليس المراد أهلها، لأنه قال أهل هذه القرية، صرح بأهل. فأهل مضاف والقرية بعد دخول واضح؟ كلمة هنا ما المراد بها؟ المسألة هذه الأهل هم السكان، لكن كلامي الآن على القرية، على القرية من؟ المساكن هذه. الدليل أنه أضاف أهل إليها، قال أهل هذه القرية، فلا يمكن أن يراد بالقرية هنا أهل القرية، لا يمكن. لماذا؟ لفساد المعنى. لو قلت أهل هذه القرية أهل هذه الأهل، ها؟ ما يستقيم. طيب، وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة؟ المراد أهلها. وش الدليل؟ قوله أهلكناها وقوله ظالمة، هذا لا يوصف به البلد. فتبين الآن أن القرية يراد بها أحيانا البلد اللي هي محل المجتمع الناس، ويراد بها القوم المجتمعون على حسب إيش؟ على حسب السياق. طيب، قال أولاد يعقوب لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وش يدريكم؟ مجاز، اترك مجاز، هذا المجاز غير مجاز. نعم، اسأل القرية، المراد ايش؟ وش الدليل؟ اسأل، لأن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى القرية، وإذا كانت القرية تطلق على أهل القرية بنص القرآن، وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة كما سمعتم، إذن لا حاجة إلى أن نقول هذا مجاز وأصله واسأل أهل القرية، لأن رأينا في القرآن الكريم أن القرية يراد بها الساكن، يراد بها الساكن، نعم. وحينئذ نقول في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، جملة وهي خاوية قلنا حال، خاوية بمعنى ساقطة، متراكم بعضها على بعض، والعروش السقوف. وكيف تكون القرية خاوية على السقوف؟ قد يقول قائل إن المتبادر أن السقوف هي العليا، فيقال سقط السقف أولا ثم سقطت الجدران ثانيا، وهذا واضح ولا لا؟ واضح. خاوية أي متهالكة ومتداعية على إيش؟ أي سقوفها، فيسقط السقف ثم يسقط الجدار عليه. فالعروش جمع عرش وهو السقف، ولهذا كان عرش الرحمن جل جلاله سقف المخلوقات، لها مثل السقف، نعم. طيب خاوي على عروشها، وهل هو وينهم؟ نعم، ميتون، أهلها ميتون أو أهلها راحلون عنها، يحتمل أنهم هالكون وأنهم تحت الأنقاض، ويحتمل أنهم قد رحلوا عنها، قد رحلوا عنها. هذا الرجل لما مر على هذه القرية وكأنها والله أعلم قرية عريقة في السكان والتجارة، مر عليها مرورا عابرا، رآها بهذه الحال، قال أن مرورا عابرا رآها بهذه الحال قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أنى اسم استفهام، وقلنا إنه للاستبعاد، وقال بعضهم إنه للاستعجال والتمني، كأنه يقول متى يحيي الله بعد هذه الأرض، هذه القرية بعد موتها، وقد كانت بالأمس قرية مزدهرة بالسكان والتجارة وغير ذلك، فمتى يعود عليها ما كان من قبل؟ أو أن المعنى أنه استبعد، حسب تصوره استبعد أن الله عز وجل يعيد إلى هذه القرية ما كان سابقا، وقال كيف يحيي الله هذه الأرض، هذه القرية بعد موتها، وسمها ميتة لأنها كانت بالأول عامرة، عامرة بالسكان. وسيتبين لنا فيما بعد أن الموت والحياة قد يوصف به الجماد، قد يوصف به الجماد، وإن كان هو في الأصل غير قابل للحياة والموت. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ولكن الله عز وجل رحم هذا الرجل، والله سبحانه وتعالى قد يهيئ ويقيض للإنسان من الأمور الكونية ما يزداد به إيمانه، نعم، إما بأن يدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعوته ويعرف أن هذه إجابة دعوة لا شك، وإما أن يرى أمورا أخرى تيسر له وتسهل، نعم، فيزداد بذلك إيمانا، بل ربما يزداد إيمانا إذا رأى أموره تتعسر عليه وتنتقض. كيف؟ يعرف أنه قد غفل عن ذكر ربه إذا رأى أموره تتناقض، يصلح الشيء يوم يدري ولا ما له داعي يصلحه، يتعب عليه، وإذا المصلحة في عدم ذلك، وهكذا حينئذ يعرف أن الله قد أغفل قلبه عن ذكره، لأن الله يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا عرفت أن أمورك فرط ما تستفيد، زين الشيء وتهدمه، فاعلم أن في قلبك غفلة عن ذكر الله، وهذا يزداد به إيمان الإنسان. المهم من هذا الرجل من الله عليه عز وجل بهذه الكرامة، والكرامات قد يجريها الله عز وجل على يد أوليائه تقوية لإيمانهم أو إحقاقا للحق، يعني تثبيتا لهذا الإنسان أو إحقاقا لحق يحتاج الناس إلى إحقاقه يكون عاما. فمثلا الذي جرى لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بعد أن مات ورأه صاحب له في المنام وقال له إنه مر علي رجل فأخذ مني الدرع ووضعه تحت برمة في أطراف القوم وعنده فرس تستن، فلما أصبح الرجل هذا في وقت اليمامة ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره بما رأى، قال يلا رح المكان اللي هو قال لك، راح المكان ووجد الأمر كما وصف ثابت. نعم، هذا نوع من الكرامات بلا شك، أن الله حافظ على ثابت ما له بعد موته. طيب، وقد يكون للحاجة لحاجة المسلمين إلى هذه الكرامة، كالذي وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين كان يفتح بلاد الفرس بلدا بلدا حتى وصل إلى نهر دجلة. لما وصل إلى نهر دجلة وجد الفرس قد كسروا السفن والجسور، أغرقوا السفن وكسروا الجسور، ما يقدر يتجاوز. يقال إنه نادى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال له أعطنا من كيدك، لأن سلمان الفارسي هو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق. قال والله ما عندي شيء، وش بقول، بحر نهر يجري ما عندي شيء، لكن دعني أنظر في العسكر، إن كانوا على الاستقامة والحق فإن الله سينصر هذه الأمة، وليست هذه الأمة بأدنى من بني إسرائيل الذين فلق الله لهم البحر، ولكن دعني أمهلني. ذهب الرجل سلمان يتفقد الجيش، وش وجد الجيش؟ وش شيء؟ رهبان بالليل، فرسان في النهار، في الليل قيام خشوع بكاء، وفي النهار ليس لهم هم إلا إصلاح شؤون الحرب والجهاد. فرجع إليه وقال والله رأيت القوم على أحسن حال، ولكن توكع الله. فكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رأى أن يعبر النهر، فأمر بالجيش فتجهزوا، وقال إني واقف على النهر ومكبر ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فاعبروا بسم الله. فلما كبر ثلاثا عبروا على النهر، عبروا على النهر وهو يجري، نهر مو بحر، يجري جريان، والفرسان والإبل والرجال على أرجلهم ما غرق أحد، حتى إنهم ذكروا إن الفرس إذا تعبت قيض الله لها ربوة فوقفت عليها تستريح، لأن الله على كل شيء قدير. حتى عبر النهر، لما عبر النهر ورآهم الفرس قالوا والله أنتم ما تقاتلون إنسان وإنما تقاتلون جنا ولا طاقة لكم بهم، يلا اهربوا. فهربوا، ثم دخلت الجيوش الإسلامية، ولا نقول العربية كما يقوله القوميون قاتلهم الله، نقول دخلت الجيوش الإسلامية إلى عاصمة الفرس المدائن، وأتوا على تاج كسرى، التاج الذي إذا جلس رفع فوق رأسه كبير، يعني ما حملوه إلا على جملين، حتى نقلوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. منين؟ من وراء النهر إلى المدينة. قالوا إنهم نقلوه على جملين، جملين ربطوا بعضهم البعض وشالوه، لما في السيارات ولا في السفن، حتى وضع بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. هذا الرجل الذي لا يلبس إلا ثوبا مرقعا ولا يتوسد إلا الرمل في المسجد أو الحصى، يوضع تاج كسرى بين يديه، شف العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ليست بكثرة الجيوش ولا بقوتها، ولكنها بإذن الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب، لما رأى عمر رضي الله عنه هذا التاج الآلة والجواهر مرصع بها ما فقد منه ولا واحدة، قال والله إن قوما أدوا هذا لأمنا. الله أكبر، ولكن نقول صاروا أمنا لما كنت أمينا، لما كنت أمينا صاروا أمنا، ولما عدلت صاروا عدولا. نعم، المهم أن نقول إن هذه التي وقعت لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كرامة، يقصد بها إيش؟ هذه نعم حاجة المسلمين إلى ذلك، دفع حاجتهم، لأنهم ما عندهم سفن ولا جسور فاحتاجوا إلى هذا. ووقع نحو ذلك للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حين غزا البحرين. فهذه الكرامة حصلت لهذا الرجل الذي قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أماته الله عز وجل 100 عام، أماته موتا حقيقيا، وهنا موتا حقيقيا ثم بعثه. وقول 100 عام سبق قبل قريب أن بعض العلماء يقول إن 100 عام ليس متعلقا بأماته، لأن الموت موت معنى يرد على الإنسان يموت، يعني ما هو يمتد، ولكن الذي امتد هو الإبقى، أبقاه الله. وعلى كل حال فالمعنى واضح، سواء قلنا إنه على تقدير عامل أو أنه متعلق أو إنه متعلق بأماته. نعم، أماته الله 100 عام، 100 عام، 100 عندي أنا، نعم فيها ألف بين الميم والهمزة، والميم مكسورة، الميم مكسورة والألف عليها دائرة، عليها دائرة إشارة إلى أن الألف هذه تكتب ولا ينطق بها. وبهذا نعرف خطأ الذين ضيعوا مشيتهم ومشية الحمامة. الغراب يقول أنه أراد أن يقتدي بالحمامة بالمشية، جاء يوم من الأيام بقلد الحمامة عجز يقلدها، جاء بيرجع المشية الأولى ولا ضيعها، فلا هذا ولا هذا. في ناس الآن يقولون 100 عام كيف ينطقون بها؟ ماء، سبحان الله، الميم مكسورة وانت تقول ماء، ايش هذه اللغة؟ ما هي لغة عربية. 100 عام، ومن قال ماء في القرآن فقد لحن لحنا يجب عليه أن يعدله. طيب، بالنسبة بعض العلماء، بعض الكتاب المعاصرين قالوا ما دامت المسألة فيها تشويش فلنكتب 100 كفئة، كفئة يعني ميم وهمزة وتاء، 100 عام. وهذا صحيح، لأن ما دام لم نخلي الناس يخطئون علشان كتابة الألف. طيب، وقالوا 100 عام، كلمة عام منين مشتقة؟ قالوا من العوم وهو السباحة، لأن الشمس تسبح فيه على البروج الأربعة، على الفصول الأربعة، هكذا قال بعضهم. وهذا واضح على هذا الرأي، العام لازم تدور الشمس على الفصول الأربعة، وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء، كل واحد من هذه الفصول له ثلاثة من البروج المذكورة في قوله: حمل فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبلة ميزان فعقرب قوس فجدي فكذا دلو وذي آخرها الحيتان الحوت. هذه 12 برج للفصول الأربعة، كل واحد من الفصول له ثلاثة. نعم. طيب، وقيل إن كلمة عام غير مشتقة، فهي مثل كلمة باب وساج وما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس لها اشتقاق، وأنها كالسنة، يعني ليس لها اشتقاق. وأيا كان فالمعنى معروف: 100 عام ثم بعثه، أماته 100 عام ثم بعثه. ولعلكم تقولون إن المتوقع أن يقول ثم أحياه ليقابل أماته، لكن البعث أبلغ، لأن البعث فيه انزجار وسرعة. نعم. ولهذا نقول إن بعث الغبار بالريح وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على أن الشيء يأتي بسرعة واندفاع، فهذا الرجل بعثه الله بكلمة واحدة، قال: ها، كن حيا فكان حيا. ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قوله قال لا شك أن فيها ضميرا مستترا يعود على الله، لأنه قال أماته ثم بعثه، قال كم لبثت، أي الله. فهل هو الله عز وجل أو هو ملك من ملائكته؟ أما ظاهر القرآن فالقائل هو الله، ولا مانع من أن الله تعالى يقول هذا يسمعه كلامه وإن لم يره، كما أسمع موسى كلامه ولم يره، وكما أسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلامه في ليلة المعراج ولم يره. وأما من قال إن الله إنه قال، أي قال الله له بواسطة ملك من الملائكة، فلا شك أن هذا عدول عن الظاهر، إن جاء به نص عن معصوم، وإلا فإن الواجب إجراؤه على ظاهره، على ظاهره. لأننا لو قلنا قال له الملك، سيقول لنا ربنا يوم القيامة: من قال لكم قال له الملك؟ القرآن أماته الله، الفعل الله، ثم بعثه من؟ الله. قال أي الله، كيف نقول ملك؟ فالواجب إجراء النص على ظاهره حتى يقوم دليل يجب المصير إليه. قال: كم لبثت؟ يعني كم لبثت من المدة، والمدة 100 عام. قال: لبثت يوما أو بعض يوم. كيف يوما أو بعض يوم؟ يعني إما هذا ولا هذا، على الشك أو على التنويع؟ على الشك. قال العلماء: وإنما قال ذلك لأن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخر النهار، فقال لبثت يوما إن كان هذا هو اليوم الثاني من موته، أو بعض يوم إن كان هو اليوم الأول. قال الله له: بل، وبل هذه للإضراب، إبطالي ولا انتقالي؟ إبطالي، يعني بل لم تلبث يوما بعض يوم، بل لبثت 100 عام. الله أكبر، 100 سنة، وهو ما علم كيف مرت عليها المدة هذه، ما هي قصيرة. لكن لنا أن نضرب مثلا في النائم، النائم إذا سهر في ليالي الشتاء وش تكون الليل عليه من الطول؟ ها؟ طويل جدا، يقول يا طول الليل. إذا نام من يوم صلى العشاء ولم يستيقظ إلا في أذان فجر، ها؟ ما كان الشيء، كأنه لحظة من الأرحال، لا سيما إن كان الله سبحانه وتعالى منعه من الحلوم الشيطانية أو النفسية التي تحدث بها نفسه، فهو ما شاء الله يروح عليها الليل بلحظة. نعم. طيب، المهم أن هذا فيه دليل على أن مفارقة الروح للبدن تستوجب أن يكون الزمن قصيرا. قال الله تعالى له: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الله أكبر. انظر إلى الطعام والشراب، طعام وشراب بقي 100 سنة، يأتيه الليل والنهار والرياح والأمطار والحر والبرد، ومع ذلك ما تغير. هل هذا على جار العادة؟ ها؟ مو على جار العادة. جار العادة متى يتغير؟ يمكن في اليوم الثاني أو في الثالث حسب الجو، لكن 100 عام ما تغير. وقد قيل إن الذي كان معه تين ونبيذ أو عنب، ولكن نحن لا همنا، المهم أنه طعام، أن معه طعاما وشرابا، وبقي كل هذه 100 عام ولم يتغير. طيب، لم يتسنه، هل هي من السنة ولا من السنة السنن؟ بعضهم قال إنه لم يتسنه أي لم يتسنن أي لم يتغير، لأن السنن التغير كما قال الله تعالى: من حمأ مسنون أي متغير. ولكن أبدلت النون ألفا، لأن لم يتسنه لا شك إن فيها ألف محذوفة، وأصلها لم يتسنى فحذفت الألف فأبدلت النون ألف، كما تبدل الطاء مع تكرارها مع أختها ألفا، كما في قوله تعالى: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني يتمطط. هذا ما هذا أصلها. هذه تفسير أو تصريف يتسنى كذا. عبد الله وش قلنا اللي قبله؟ لم يتسنى. قال: وانظر إلى حمارك. وانظر إلى حمارك، نظر إلى حماره وجد أن الحمار عظام تلوح، ما فيه لا لحم ولا عصب، عظام متناثرة في الأرض كذا. أليس في هذا أعظم عبرة؟ أن الحمار مات وذهب لحمه وعصبه وجلده، نعم، والطعام الذي كان بصدد أن يتغير في يوم وليلة لم يتغير. في هذا آية عظيمة لله عز وجل، أنه قادر على أن يجعل، على أن يبقي ما يتغير فلا يتغير، نعم، كما في الطعام والشراب. في مقابلته أن يكون هذا الذي في العادة أبقى من الطعام والشراب هو الذي تغير. قال: ولنجعلك آية للناس. الواو هذه حرف عطف كما قلنا آنفا، والمعطوف عليه محذوف، تقدير: لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية للناس. نظر إلى الحمار، يقول: وانظر إلى العظام كيف ننشرها. ننشزها، نعم، في قراءة ننشرها، نعم. انظر إلى العظام كيف ننشرها، أو ننشزها. ننشزها يعني نركب بعضها على بعض، من النشز وهو الارتفاع، كقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. طيب، فننشزها يعني نعلي بعضها على بعض، فنظر إلى العظام يأتي العظم ويركب على العظم الثاني في مكانه، في مكانه، حتى صار صار الحمار عظاما، كل عظم منها راكب على الآخر في مكانه، ثم بعد ذلك كساه الله لحما، كسى الله هذا العظام لحما بعد أن أنشز بعضها ببعض في العصب، كساه الله لحما. أما قراءة ننشرها فقيل معناها نحييها، لأن العظام قد يبست وصارت كالرميم ما فيها أي مادة للحياة، ثم أحيت بحيث صارت قابلة لأن يركب بعضها على بعض. وأما قول بعضهم إن في الآية تقديما وتأخيرا لأن الإحياء بعد كسو اللحم، أقول لا، إن إحياء كل شيء بحسبه، فالله أحيا العظام حتى صارت إيش؟ قابلة لأن يركب بعضها على بعض فتتهيأ لحياة الحمار كله. ولم يقل له ننشر الحمار حتى يقال إن إنشار الحمار بعد. طيب، قال: ثم نكسوها لحما، فشاهد ذلك بعينه، فاجتمع عنده الآن آيتان من آيات الله: إبقاء ما يتغير وإحياء ما كان ميتا قد تناثرت أجزاؤه ولم يبقى إلا عظام هامدة ليس فيها حياة. نعم. طيب، يقول: ثم نكسوها لحمة. ها؟ نعم. أي شف يا أخي، قوة التوكل على الله وحسن الظن به جعلتهم يفعلون هذا، فهم أحسن الظن بالله، قالوا إن الذي نصر بني إسرائيل قادر على أن ينصر هذه الأمة، بل هذه الأمة أولى بالنصر، فعندهم ثقة بالله. وتعلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. لا، الصوفية بارك الله فيك فقدوا شرطا من من من دعواهم، وهي نقول كرامات إيش؟ الأولياء، وهم هم أولياء الرحمن، أولياء الرحمن اللي على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقعت مثل هذه المسألة ربما يغامرون، ربما، لكن في ظني إن هذا الآن أمر غير ممكن، لأن الرسول يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه الخيرية ما تأتي لغيرهم، لا تأتي لغيرهم. نعم. إيه. إيه. الله عز وجل قال: منهم من كلم الله، من الرسل عموما. نعم. لكن الذين كلموا بالرسالة تكليما، الظاهر أنه موسى عليه الصلاة والسلام، حتى محمد عليه الصلاة والسلام ما كلم بالرسالة تكليما، جاءه الملك. إيه، لكن جاءه الملك، لكن ما في أحد كلم بالرسالة فيما نعلم إلا موسى. نعم. نعم. إيه نعم، لكن ما هو هذا ابتداء الوحي، كل الرسل مكلمين، كلهم مكلمين، لكن ابتداء الوحي ابتداء الرسالة يعني كل برسالة، ما نعلم أحدا كلم بها إلا موسى. نعم. تابعين أكثر منها في زمن الصحابة، ويعلل ذلك بأن في الصحابة تأتي هذه الكرامات بصفة آيات للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول تأتي على يده، على يد النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون آية له، على أن كل كرامة لقوم فهي آية لنبيهم كل كرامة لقوم فهي آية للنبي، لأن معناها أو المقصود منها أن ما هذا أن ما كان عليه هذا الرجل فهو حق، فإذا كان متبعا للرسول كانت تلك الكرامة شهادة لأن الرسول الذي كان هذا متبعه اتبعه على حق. ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي معجزة لذلك النبي الذي اتبعه، هذه قاعدة. ها؟ كيف؟ لا لا ما فيها كلام صحيح، من اللي تدبر هذا يجد أنها في غير الصحابة أكثر، وفي الصحابة أيضا ما كثرت إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ولا توجد لكنها ما هي بظاهرة توجد. والله حد ما مسألة هي كل خبر يحتاج إلى توثيق، كل خبر يحتاج إلى توثيق. والإنسان نقول كل واحد يجيب إسناد، ما سمعت الرجل اللي جاء إلى مسجد الرصافة في بغداد وقام يحدث حديث إن الإنسان إذا قرأ قل هو الله أحد جعل الله له بكل حرف كذا وكذا لسان، بكل لسان كذا وكذا لغة، وملائكة كثيرة تسبح له بالليل والنهار. نعم. والسند يقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان، والناس أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عندهم ثقات. نعم. لما انصرف الناس ناداه الإمام أحمد قال له تعال من محدثك هذا؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال ها أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ما حدثناك به. قال والله أنا حسب لك عقل يا أحمد، ما في الدنيا أحمد بن حنبل إلا أنت، لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل. حط الدهار على وجهه قام يضحك عليه. مشكلة عليك. طيب إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، معروف أن الأب فوق الساعد هذا الابن، والجد فوق الأب. ها؟ كيف؟ بعد ذلك يعني ترتيب ذكر أيضا، أي من وراء ذلك. كيف؟
1: ما تمنع ترتيب
0: الذكر؟ أيه؟ بعد. لا بد ما تمنع، لأن جده ما هو بسيد بعده، جده لا بد أن يكون سادة قبله. نعم. لا هذه فيها تقديم وتأخير فقط. طيب زين. ها؟ قوله فلما تبين له، فلما تبين له أي تبين لهذا الرجل الذي مر على القرية واستبعد أن يحييها الله بعد موتها، أو استعجل أن الله سبحانه أو استبطأ أن الله تعالى يحييها بعد موتها، وحصل ما حصل من آية الله عز وجل بالنسبة له ولحماره ولطعامه رحمك الله. تبين له أي تبين له الأمر الذي تحقق به قدرة الله عز وجل. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير. والفائدة من القراءتان كأنه أمر أن يعلم فعلم وأقر وقال أعلم، يعني فيكون في القراءتين فائدة، أنه أمر أن يعلم علما ينتفع به فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقوله أعلم سبق لنا مرارا وتكرارا بأن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا هو بمعنى على ما هو عليه. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فعدم الإدراك جهل. وش نوع الجهل هذا؟ جهل بسيط. وإدراك على رحمك الله إدراك على غير ما هو عليه جهل مركب. وعدم الجزم شك أو ظن أو وهم. عدم الجزم شك أو ظن أو وهم، فإن تساوى الأمران فشك، وإن ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم. والمرجوح وهم. طيب، ومقام الإنسان في هذا يجب فيه العلم، يعني يجب أن يعلم أن الله على كل شيء قدير. وقوله أن الله على كل شيء قدير، شيء كل شيء، فالله قادر عليه. والقدرة صفة يتمكن بها من الفعل بلا عجز، صفة يتمكن من بها من الفعل بلا عجز. دليل ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إنه كان عليما قديرا. شف، لما نفى أن يعجزه شيء قال إيش؟ إن الله إنه كان عليما قديرا. فإذن لو قال قائل: عرف القدرة، أقول: صفة يتمكن بها من الفعل بلا عجز. طيب، عرف القوة، صفة يتمكن بها من الفعل بلا ضعف، لأن الله جعل الضعف مقابل القوة، فقال الله: الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ولم يقل من بعد ضعف قدرة، بل قال قوة. إذن ما الفرق بينهما؟ أيهما أكمل؟ القدرة أكمل؟ لا، القوة أكمل، ها؟ كذا ولا لا؟ فالقوة أكمل. ويتضح ذلك بالمثال. أمامي الآن حجر كبير، فقلت: احمل. قلت: احمل. فحملته، لكنك شلته وأنت تزحر. ها؟ إيش معنى تزحر؟ يعني: يا الله يا الله، إح إح إح، شيله معي شيله معي، لكنك شلته نهضته. هذا إيش؟ هذه قدرة لا قوة. قدرة لا قوة، صح؟ قدرة لأنك ما عجزت عنه، حملته. لا قوة لأنك ضعفت، يعني بعد التي ولتي. رجل آخر، قلت: احمل هذا الحجر. قال: هذا الحجر؟ قلت: نعم. قال: بسم الله. قلبه تقرديشي. هذا وش ذا؟ قوة. إذن أيهما أكمل؟ القوة أكمل. طيب، لكن القوة أشمل من جهة، حيث إنها يوصف بها ذو الإرادة وغير ذي الإرادة. يوصف بها من له إرادة ومن لا إرادة له. فتقول: الرجل قوي والحديد قوي، صح؟ والقدرة لا يوصف بها إلا ذو الإرادة، إلا ذو الإرادة. فتقول: الرجل قادر، ولا تقول: الحديد قادر. عرفتم الفرق الآن؟ طيب، ها، هذا وجه آخر. هنا طيب، إذن أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي ذو قدرة، وهي صفة يتمكن بها من الفعل بدون عجز. وهنا قال: على كل شيء قدير. كل شيء، هذا شامل ولا لا؟ هذا شامل عام. قال بعضهم خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني معناه أن هذا العموم دخله التخصيص العقلي وهو ذات الله، يعني على كل شيء قدير إلا ذاته فليس عليها بقادر، وزعم أن العقل هو الذي خصص ذلك والذي خصص ذلك. قال ذلك صاحب تفسير الجلالين رحمه الله على قوله تعالى في سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو على كل شيء قدير وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، وهذا القول خطأ، خطأ عظيم، وإن كان مراد قائله صوابا لكنه خطأ من حيث التعبير، لأن نفي القدرة عن شيء مع ثبوت التعميم في قول الله تعالى والله على كل شيء قدير هذا خطأ واعتراض على الله عز وجل. والعقل لا يخصص ما قاله، فإن أراد بقوله خص العقل ذاته فليس عليه بقادر أنه لا يقدر أن يفعل كما قاله من قاله من الأشاعرة وغيرهم أن تعلق الأفعال الاختيارية بالله أمر مستحيل، أمر مستحيل، يقول الله عز وجل ما هو بيفعل باختياره، لأن الفعل الاختياري يقتضي الحدوث والحادث لا يقوم إلا بحادث على زعمهم. فإذا كان يريد ذلك، أي أن الله لا يستطيع أن يفعل شيئا في نفسه، فهذا حق صح، فهذا غلط، هذا باطل، لأن نقول إن الله قادر على أن يفعل ما يشاء فعلا اختياريا، يستوي على العرش، ينزل للسماء الدنيا، يكلم من شاء، يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، نعم، وما أشبه ذلك. وإن أراد بقوله خص العقل ذاته وفلس عليه بقادر أنه لا يقدر أن يفني نفسه، أو لا يقدر أن يخلق مثله، أو لا يقدر أن يعدم يده، مع أنه ما يقر باليد، لكن نقول على سبيل التمثيل إن أراد ذلك فقوله فمراده صواب ولفظه خطأ. مراده صواب لكن لفظه خطأ، معنى قولنا مراده صواب أن الله عز وجل لا يفني نفسه ولا يتلف شيئا من صفاته، ولكن لا نقول إن هذا لأنه غير قادر عليه، بل نقول لأن هذا شيء مستحيل، شيء مستحيل، مستحيل أن الله يفنى، مستحيل أن الله تعالى يتلف شيئا من صفاته، هذا شيء مستحيل. والقدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء المستحيل فهو على اسمه لا شيء، لأن لاحظوا أن الشيء المستحيل وصفه الحقيقي أنه لا شيء لأنه مستحيل، وإذا كان مستحيلا فتصوره مستحيل ووجوده مستحيل، فإذن هو لا شيء. ولذلك يخطئ خطأ فاحشا فادعا عظيما من يقول إن الله قادر على أن يخلق مثله ولكن لم يرد، أعوذ بالله، هذا لولا أن صاحبه جاهل لكان يكفر بهذا الشيء. نعم، لأن هذا أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون المخلوق كالخالق بأي حال من الأحوال، لو لم يكن من البينونة بينهما إلا أن هذا قديم يعني أزلي وهذا حادث، فلا يمكن أن توجد المماثلة إطلاقا. لا نقول هو قادر على خلق المثل لكنه لا يريد، كما هو قادر على الظلم لكنه لا يريد، لأن الله قال وما الله يريد ظلما للعباد، ولا وقال ليس كمثله شيء، لم يقل لا يريد مثله شيء شيئا، قال ليس كمثله شيء، وفرق بين التعبير والتعبير. المهم أننا نقول إن الله سبحانه وتعالى إن القدرة لا تتعلق بمثل هذه الأمور المستحيلة، لأن المستحيل لا شيء، ليس بشيء حتى يفرض وجوده، وإذا فرضه الذهن فأين هو في الخارج؟ لا يوجد. نعم، يقال إن الشيطان سلطان الشياطين كبيرهم، قال له جنوده ذات يوم لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ والعابد قد يكون أكثر عبادة من العالم. قال لأن العابد لا أثر له، عبادته خاصة به ما ينفع الناس، لكن العالم ينفع الناس ويدافع عن دين الله. وإذا شئتم ضربت لكم مثلا، قالوا طيب، قال برسل للعابد، نبدأ بالعابد أولا، أرسل العابد شيطانا وقال له للعابد هل يستطيع ربك أن يخلق مثله؟ قال نعم يستطيع، إن الله على كل شيء قدير. وفرح العابد بهذا الجواب، فرجع الجندي إلى سيده قال كذا وكذا، قال كفر بذلك، لأنه الآن كذب قول الله ليس كمثله شيء، واعتقد أن الله عز وجل حادث يعني مخلوق، لأن لا يماثل المخلوق إلا ما كان مخلوقا. طيب قال أرسل له مرة ثانية قال له هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة دجاجة، السماوات والأرض كلها؟ العابد قال وش هذا، أبدا ما يستطيع يجعلها في بيضة. قال هذه بعد بلية أخرى. نعم، فأرسل إلى العالم قال له هل يستطيع أن الله يخلق مثله؟ قال هذا شيء مستحيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قال نجا ولا لا؟ طيب قال هل يستطيع أن الله يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، وطبعا هو إذا أراد الله عز وجل شيئا كبر البيضة هذه وصغر السماوات والأرض وتخلم فيها. نعم، والله على كل شيء قدير. المهم أننا نقول إن هذا العموم لا يستثنى منه شيء أبدا، والعقل الذي زعم من زعم أنه يخصص هذا العموم نقول إن هذا أصلا ليس بداخل، فضلا عن أن يخرج بتخصيص. طيب، فإذا قال قائل نسمع كثيرا ما يقول الناس إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير، قول يفيد الحصر، كأنه لا يقدر على الشيء إلا إذا شاء، وأما ما لا يشاءه فليس قادرا عليه. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا التعبير يوحي برأي القدرية، برأي القدرية. وش هذا رأي القدرية؟ تعرفون رأي القدرية؟ يقولون أفعال العباد غير مقدورة لله، والإنسان يفعل الفعل مستقلا به، ما يقدر الله على أن يمنعه ولا أن يحسه. إذا كان لا يقدر على فعل العبد لازم من ذلك أن لا يشاءه، لأنه إذا قلنا إنه على ما يشاء فقط قدير ومشيئة الله لا تتعلق بفعل العبد، إذن هو غير قادر عليه، هو غير قادر عليه. فإن قلت إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل

0: بعد أن فعل الفعل، فكأنه قال هذا الفعل وقع بمشيئتي وأنا قادر عليه. وليس هذا كالوصف المطلق غير المقيد كما في قول كثير من الناس إنه على ما يشاء قدير. ولهذا إذا أردت أن تختم الدعاء لا تقل إنه على ما يشاء قدير، قل إنه على كل شيء قدير، كما قال النبي والذين آمنوا معه: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ما قالوا إنك على ما تشاء قدير، وليس لنا أن نخرج عن التعبير الذي اختاره الله لنفسه وصفا، ولا على التعبير الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه وسيلة. لأن قولهم إنك على كل شيء قدير هذا توسل الله عز وجل بقدرته أن يتم لهم النور يوم القيامة، واختاروا التوسل بالقدرة لأن المنافقين نعم ينطفئ نورهم يوم القيامة، والكفار ليس لهم نور، فاختاروا وصف القدرة التي يحصل بها التغاير بين حال المؤمنين وحال الكفار. طيب فلم أي آية؟
1: إنه على ما يشاء،
0: ما في آية بهذا اللفظ، هذا الحديث
2: تقريبا
0: لا لا لا ما فيها، ولكن ترى السؤال ما بعد جاء الظاهر، الأسئلة ما جاء وقتها، خلوها إن شاء الله حتى يأتي وقت الأسئلة. طيب فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نأخذ الفوائد ولا نبدأ بالثانية؟ الفوائد. طيب قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخره. في هذا بلاغة القرآن حيث ينوع الأدلة والبراهين على الأمور العظيمة، على الأمور العظيمة، لأن كل الآن الآيات الثلاثة اللي قبلها واللي بعدها كلها في سياق قدرة الله عز وجل على الإحياء، على إحياء الموتى. لأن إبراهيم في الآية الأولى وش قال؟ ربي الذي يحيي ويميت. ففيه بلاغة القرآن حيث يكرر إيش المعاني على ما يحتاج إلى التكرار فيه من الأمور الهامة. طيب ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يهتم الإنسان بأعيان أصحاب القصة، إذ لو كان هذا من الأمور المهمة لكان الله يبين ذلك، يقول فلان ويبين القرية. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد دون الأشخاص. ومن فوائدها أيضا إطلاق القرية على إيش؟ المساكن، لقوله وهي خاوية على عروشها، مع أن فيه احتمالا أن يراد بها في هذه الآية المساكن والساكن، لأن كونها خاوية على عروشها يدل على أن أهلها أيضا مفقودون وأنهم هالكون. ومن فوائد الآية الكريمة قصور نظر الإنسان، قصور نظر الإنسان، وأنه ينظر إلى المسائل الأمور بمعيار، رحمك الله، بمعيار المشاهد المنظور لديه، لقول هذا الرجل قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فكونك تجد أشياء متغيرة لا تستبعد أن الله عز وجل يزيل هذا التغيير، وكم من أشياء قدر الناس فيها أنها لن تزول ثم تزول، كم أناس أم

0: تأملوا دوام الغنى ودوام الأمن ودوام السرور، ثم أعقبه ضد ذلك. وكم من أناس كانوا على شدة من العيش والخوف والهموم والغموم، ثم أبدلهم الله تعالى بشيء آخر جديد. نعم، ما أحكم عليه بشيء؟ دائما الإنسان يستبعد على الشيء، مو بيستبعد معناه أنه يرى أن الله لا يقدر، لكن يستبعد حسب نظره أن تعود هذه القرية إلى ما كانت عليه من قبل. نعم، يقول بعيد أن الله سبحانه وتعالى يكون كذا. الرسول قال فأنى يستجاب لذلك، استبعد أن يستجيب الله لهذا الرجل الذي وصفه. نعم محمد. ومن آياته، اقرأ الآية، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم، إذا يشاء متعلقة بجمع، يعني وهو على جمعهم إذا شاء، فهو نظير الحديث الذي أشرنا إليه، يعني علقت المشيئة بفعل القدرة بشيء معين. فيقال مثلا إن الله إذا شاءه صار وحصل، بخلاف ما إذا جاءت القدرة وصفا لله عز وجل مطلقا فلا تقدر بالمشيئة. فإذا علقت القدرة بفعل معين فلا مانع من أن نقول نعم إن الله إذا شاء هذا الشيء قدر عليه، والمعنى أنه لا يعجز عنه، وإنما الذي يمنع من وجوده هو عدم إيش المشيئة. فإذا وجدت المشيئة فالقدرة حاصلة. هنا إيه، ما الفرق؟ يقول ما الفرق بين قوله ليس كمثل شيء وما الله يريد من العباد؟ مستحيل،
1: يعني غير مستحيل من الله.
0: اي غير مستحيل.
1: يعني
0: اين نذهب؟ ويقول
1: ما الله
0: يريد من العباد. يريد الظن ما يريده، لكن لو شاء لا فعل،
1: لكن قد نفاه عن نفسه.
0: نعم، نفى ارادته، نفى ارادته. احسنت، حرمت الظلم. تحريم الظلم على نفسه يقتضي انه قادر عليه ولا غير قادر؟
1: يقتضي انه قادر، لكن
0: خلاص هو الان غير لا يمكن ان يقع الظلم، لا لانه ممتنع، ولكن لان الله لا يريده لكمال عدله، كمال عدله. مستحيل بخبر الله، لا مستحيل لذاته، مستحيل لخبر الله انه لا يريده ولكمال عدل الله، لكن ليس كمثله شيء، هذا مستحيل مطلقا. اصبر يا اخي، مستحيل مطلقا، لا يمكن. نعم،
2: كفر او جهل، كان اراد الله كان هذا.
0: اي نعم، لو اراد الله لهذا. الحديث لما كان هذا الرجل الذي خاطبه الله تعالى بعد ادخال الجنه استبعد هذا الشيء، استبعد هذا الشيء ان يكون، قال الله إني على ما أشاء قادر، يعني فأنا ما دمت شئته فأنا قادر عليه.
3: لماذا لا تأول العبارة العامة إنه على ما أشاء قادر على هذا؟
0: لا مو هكذا. لو أن رجلا حكى لنا قصة وقال إن الله فعل كذا وكذا، فقلنا كيف هذا؟ قال نعم، إن الله قادر على ما يشاء، قلنا هذا تعبير سليم. لكن يأتي بها وصفا عاما لله ثم يقول على ما يشاء قدير، لا يصح هذا.
3: يعني نقيدها في مقام
0: في شيء معين. إذا أردنا أن نصف الله بها على سبيل الإطلاق ما نقيدها بالمشيئة، وإذا أضفناها إلى شيء معين واقع بمشيئته نقول ما شاء الله لا يمكن أن يعجز عنه. هنا لا هذا بس هم عندهم إن العقل دل على الإرادة بالتخصيص، والعقل دل على الخلق بالإيجاد أو القدرة.
3: يستقيم الكلام.
0: نعم.
3: ثم الإرادة تخصص.
0: لا ما هو قصدهم يعني إن هي تفعل هي بدون الله. لأن صفات الله ما بتفعل، الله هو اللي يفعل بهذه الصفات. هو نعم سياق الآية يرجح أنه استبعد هذا. هنا الله ما هو بالظاهر، ما هو بالظاهر، الظاهر أن الرجل استبعد لكن من غير أن يشك، لكن استبعد. والإنسان قد يستبعد الشيء ثم يقع الشيء فيعلم الإنسان الله قادر على كل شيء. نعم باقي. طيب إذا قلت جاء زيد ثم عمر، هذا الترتيب واقعي ها؟ واقعي، جاء أول زيد ثم عمر، فهمت؟ لكن إن من ساد ثم ساد أبوه، أبوه ما ذكر، لأن أبوه ما يسود بعده. الآن هذه طيب كيف ننشزها كيف ننشرها؟ إذا قلنا كيف ننشرها كيف نحييها، فالإحياء يكون بعد كسو العظام. ففي الآية ترتيب في الآية ذكري، لأن الكسوة قبل الإحياء، وذكرت هنا بعد ولا قبل في الآية؟ خلوه يفكر يا جماعة، أنا أصل واحد الحين، أنا أناقش واحد. نعم الكسوة الآن ذكرت قبل النشر ولا عقب؟ بعد. طيب وهل هي بعده أو قبله إذا كانت نشرها أي نحيها؟
4: قبل الإحياء،
0: وذكرت بعده من باب الترتيب الذكري. أما ننشزها ثم نكسوها فالترتيب واقع. نعم طيب أنا ذكرت في أثناء الدرس إنه قد يقول قائل ننشرها أي ننشر العظام، أي نحيي العظام، نحيي العظام، لأن العظام كانت في الأول ميتة ما فيها حياة إطلاقا، فإذا نشرت يعني أحيت بعد أن ننشز بعضها على بعض وتشبك دخلتها الحياة، وعلى هذا فيكون الترتيب واقعي. ذكرنا هذا في أثناء الدرس. نعم ما كملت الفوائد، اقرأ عليها. طيب قال الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. طيب وش رأيكم نقطه خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها إلى آخره، فيه بيان قصر نظر الإنسان حيث يرى أو ينظر إلى المشاهد المنظور لقوله أنى يحيي هذه الله بعد موتها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بتحديد مدة الموت لقوله فأماته الله 100 عام. ومن فوائدها أيضا إثبات الكلام لله عز وجل والقول، وأنه بحرف وصوت لقوله قال كم لبثت. وسبق لنا أن الأولى الأخذ بظاهر القرآن وأن القائل هو الله عز وجل. وفيه رد على الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن هذه الأصوات التي تسمع التي سمعها موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وغيرهما ممن كلمه الله هي أشياء أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، وأن هذا القول معناه إنكار القول في الواقع، إنكار القول من الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل حيث أمات هذا الرجل ثم بعثه ليتبين له تمام قدرة الله. ومن فوائدها أيضا جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه، وأنه إذا خالف الواقع لا يعد مخطئا. منين أخطأ محمد؟ نعم، لبثت يوما أو بعض يوم، مع أن الواقع كما قال الله عز وجل لبث 100 عام. ومن فوائدها أيضا من فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على عبده بأن يره من آياته ما يزداد به يقينه، كقوله انظر إلى طعامك وشرابك المتسنة إلى آخره. ومن فوائدها أن قدرة الله عز وجل فوق ما هو معتاد من طبيعة الأمور، حيث بقي هذا الطعام والشراب كم 100 سنة لم يتغير. وفيه رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن السنن الكونية لا تتغير. من أين يؤخذ؟ من كون هذا الطعام والشراب لم يتغير لمدة 100 سنة، والرياح تمر به والشمس والحر، ومع ذلك فلم يتغير كل هذه المدة. فدل هذا على إبطال قول علماء الطبيعة الذين يقولون إن السنن الطبيعية لا تتغير. ومن فوائدها أيضا جواز الانتفاع بالحمر. لقوله وانظر إلى حمارك، ومنها ثبوت الملكية فيها، لأن الله أضاف الحمار إليه فقال حمارك. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإثبات الملكية يقتضي حل الثمن، إذن معناه ما يجوز نبيع الحمر الأهلية. ما يجوز نبيع الحمر الأهلية. لا ما هذا الأكل. نقول إذا بيعت للأكل فهي حرام لأنه هو المحرم، أما إذا بيعت للانتفاع فهذا حلال لأن الانتفاع بها حلال. واضح؟ إذن هذا لا يعارض الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا اشتري الحمار للأكل فالثمن حرام، وإذا اشتري للمنفعة فالمنفعة حلال وثمنها حلال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يكون عبرة لغيره، يعني قد يجعل الله في الإنسان شيئا يحدث له يكون عبرة لغيره، لقوله ولنجعلك آية للناس. ومثل ذلك قوله تعالى في عيسى بن مريم ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. آية للعالمين. نعم. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي التفكر فيما خلقه الله عز وجل وأحدثه من الكون، لأن ذلك يزيد الإيمان، حيث إن هذا الشيء آية من آيات الله، والآية بمعنى العلامة. فإذن ينبغي لنا أن نتدبر في هذا الكون ونتأمل فيه لما فيه من آيات الله التي تزيدنا إيمانا ويقينا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي النظر إلى الآيات على وجه التفصيل، الإجمال والتفصيل. قال في الأول انظر إلى حمارك مطلق، ثم قال في الثاني وانظر إلى العظام كيف ننشزها، فيقتضي أن نتأمل أولا في الكون من حيث العموم ثم من حيث التفصيل، فإن ذلك أيضا يزيدنا في الإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله عز وجل جعل اللحم على الحيوان كالكسوة، بل كسوة في الواقع، لقوله ثم نكسوها لحما، ولهذا تجد اللحم يقي، يقي العظام الكسر والضرر، لأن الضرر في العظام أشد من الضرر في اللحم. الآن لو ضربك شيء مع الفخذ وأثر فيه تجده يبرأ سريعا ويزول الألم منه سريعا، لكن لو ضربك على الركبة أو على الساق نعم يتأخر، يتأخر طويلا، يمكن يبقى أشهرا وربما أعواما، وأنت كلما لمسه تألمت منه، لأن اللحم كسوة للعظام. قال الله تعالى فكسونا العظام لحما، وهنا قال ثم نكسوها لحما. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان بالتدبر والتأمل والنظر يتبين له من آيات الله ما لم يتبين له لو غفل، لقوله فلما تبين له، تبين له. ومن فوائده أيضا بيان عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، لقوله على كل شيء قدير، كل شيء. ومنها الرد على القدرية، من فوائد الآية الرد على القدرية في أي كلمة؟ على كل شيء قدير. كيف ذلك؟ لأن من الأشياء فعل العبد، والله تعالى قادر على أفعال العبد، وعند القدرية المعتزلة أن الله تعالى ليس بقادر على أفعال العبد، لأن العبد عندهم مستقل خالق لفعله، والله تعالى لم يخلق أفعاله. ومن فوائد الآية أيضا الرد على منكري الأفعال أو على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. من أين تؤخذ؟ لا ترى ربما نأتي بالفائدة بعد انتهاء الآية وتكون محل الفائدة من وسط الآية، مو لازم بالترتيب. أماته الله ثم بعثه، فإن هذا من الأفعال الاختيارية، والله سبحانه وتعالى موصوف بذلك، يفعل ما شاء، يفعل ما يشاء كل وقت، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل، متى شاء خلق ومتى شاء أمات، متى شاء أذل ومتى شاء أعز. هذه الأفعال عند الأشاعرة ومن نحى نحوهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه ذلك، لا تقوم الأفعال بالله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأن من قامت به الحوادث فهو حادث، من قامت به الحوادث فهو حادث، ولكن هذا ليس بصواب، بل نقول من قامت به الحوادث ووقعت من الأفعال فهو أكمل ممن لا إيش؟ ممن لا يفعل ولا تقوم به الحوادث، ما يقدر أن يحدث شيئا. فأنتم إذا قلتم إن الله لا يفعل شيئا بالأفعال التي تقع بمشيئته من الأفعال التي تقع بمشيئته، فمعنى ذلك أنكم وصفتم الله بالنقص، فإن من يفعل بإرادته أكمل ممن يفعل بلا إرادة أو ممن لا يفعل بلا شك، والله سبحانه ثابت له جميع الكمال. وقولكم إن الحادث الحوادث لا تقوم إلا بحادث، من أين لكم هذه القاعدة؟ هذه قاعدة باطلة، ولا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا عند حدوث الفعل. فها نحن مثل نفعل الآن فعلا وقد خلقنا قبل أن نفعل، ولا لا؟ مثلا الواحد منا لنفرض أن رجلا منا له 20 سنة فعل اليوم فعلا، هل فعله هذا الفعل اليوم يقتضي أنه لم يخلق إلا اليوم؟ أبدا. إذن إذا قام الفعل الحادث بالله عز وجل لا يستلزم أن الله تعالى كان معدوما ثم وجد أبدا. فالحوادث هذه القاعدة التي أصلوها قاعدة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، ومن فوائد الآية أن كلام الله عز وجل بحروف. لا، هذه بأصوات وقلناها من قبل، بحروف، لأن مقول القول حروف. قال شف كم لبست، قال بل لبست 100 عام فانظر إلى آخره، كل هذه حروف، وقد أضافها الله لنفسه بلفظ القول، فيكون قول الله عز وجل حروفا. ولكن هل هذه الحروف تتغير أو لا تتغير؟ الجواب تتغير، لأن كلام الله عز وجل بالقرآن باللسان العربي، وحين يخاطب موسى مثلا يخاطبه بلسانه باللسان العبري، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب، الصوت المسموع من كلام الله عز وجل هل هو كأصوات المخلوقين؟ لا، الحروف هي الحروف التي يعبر بها الناس، لكن الصوت لا، لأن الصوت صفة الرب عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال تعالى، درس الجديد الآن، وش تقولون؟ ها؟ هل الجلد من اللحم؟ أعتقد أن آدم لو قلت له روح اشتري اللحم وجاب لي جلد أقبل منه ولا لا؟ ما أقبل. هذا عند الجوع يأكلون حتى الخفاف، كل شيء يأكلون عند الجوع. المهم الجلد ليس من اللحم، لكن الجلد في الواقع إذا لا يقل عظم كما يقيه اللحم، ولذلك إذا هزل الحيوان ولم يبقى عليه إلا جلد على لحمه كما يقول العامة، جلد على لحم تجد عظم، نعم جلد على عظم، تجد أن عند الحيوان من الضعف وعدم المقاومة والتألم بأدنى سبب ما هو ظاهر، فالكسوة الحقيقية إنما هي في اللحم. هنا ما هي؟ لا، تكمل الفوائد ما في مانع.
4: إذا الإنسان تبين له من آيات الله عليه أن يقر بذلك، قال أعلم أن الله على
0: كل شيء. كلا، أصبر، نأخذ القاعدة الفائدة هذه. ها؟ أو يلزم، هذا هو الصواب، أنه يلزم من وجود من النظر في الآيات، يلزم منها العلم واليقين، العلم واليقين. طيب، يحتمل هذا أو يحتمل الله أقام عليه الحجة، نعم، ولهذا في القراءة الأخرى قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. إنما يؤخذ منها ما سبق نشرنا إليه وهي بأن نعمة الله على هذا الرجل حيث لم يدعه يهيم في ضلاله وتشككه أو ما أشبه ذلك. نعم اشتغلون هو يقولون القرينة أنه أمات الله في أول النهار وأحياه في آخر النهار، أو يؤخذ القرينة من لما رأى القرية خاوية على عروشها قال أن يحيى هذه الله بعد موتها، هذه يمكن. طيب أما لو قال فكله واشرب قلنا كذلك يعني كان بس إيه، لكن ما يلزم منه أنه يأكله ويشربه. أما لو قال فكله واشرب قلنا ألف مفرعة على ما قبلها، ومعنى ذلك أنه لو تغير فلا يؤكل ولا يشرب، لأنه هو المقصود النظر إلى هذا الأمر العجيب، وهو أن عدم تغيره يخالف للسنن الكونية. وهذا الحمار الذي هو أصبر على التقلبات الجوية من الطعام والشراب هو الذي مات وصرح عظامه إلى ما شاهد. نعم هذا ذكرناها القدرة ذكرناها من قبل. طيب نعم
4: يعني
0: استفاد منه الفرق بين الإنسان والحيوان، حيث أن الإنسان
4: والحيوان لو رأى أشياء كثيرة لم يعني يدرك، ولو علم يعني ولو رأى
0: بعينه. ما أدري. ظاهر أن هذا فائدة تمشي على رأسه بعد. ما أدري. يمكن رد على الجبرية. بس الظاهر الجبري ما يمنعون من أن الإنسان يصل إلى العلم، لكن على قراءة اعلم هو اللي يمكن أن يرد بها الجبرية، لأنه لو كان الإنسان مجبور لكان توجه الخطاب إليه بالأمر والتكليف لغوا وعبثا. طيب ثم قال الله تعالى ألم ترى نعم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى آخره. في إبراهيم قراءتان، إبراهيم وإبراهام، وفي أرني أيضا قراءتان، أرني وأرني بسكون الراء، وفي قوله فصرهن قراءتان أيضا، صرهن بالضم وصرهن بالكسر، وفي قراءة وفي جزء قراءتان أيضا، جزءا وجزءا بسكون الزاد. فهذه كم كلمة؟ واحد اثنين ثلاث أربع كلمات، في كل كلمة منها قراءتان سبعيتان. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم، إذ مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر إذ قال إبراهيم، وأرني كيف، الرؤية هنا بصرية فتنصب مفعولا واحدا، لكن لما دخلت عليها همزة التعدية صارت تنصب مفعولين، الأول ألي والثاني جملة كيف تحيي الموتى. أولم تؤمن فيها إعرابان مشهوران، أحدهما أن الهمزة دخلت على مقدر عطف عليه قوله ولم تؤمن، وهذا المقدر يكون بحسب السياق. وعلى هذا فالهمزة في محلها. والقراءة الثانية والإعراب الثاني أن الهمزة مقدمة وحرف العطف مؤخر، وأصلها وألم، فتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. وذكرنا أن هذا الإعراب أسلم وأسهل. أسلم لأن الإنسان ربما يقدر فعلا ليس هو المراد، وأسهل لأن لا يتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسبا. طيب، وفي قوله صرهن بالضم من صار يصور، وبالكسر من صار يصير. طيب، وفي قوله يأتينك سعيا، الفعل هنا مرفوع ولا مجزوم؟ ها؟ وعلى كل حال مبني، لكن هل هو في محل جزم ولا في محل رفع؟ ها؟ في محل جزم، على أنه جواب الطلب. نعم، هذه هي القصة الخامسة التي فيها إحياء الموتى في هذه السورة، أليس كذلك؟ هذه الخامسة، والأولى في بني إسرائيل، والثانية لا في القتيل من بني إسرائيل في قصة البقرة، والثالث نعم ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، لا يا أخي ما فيه، والرابعة في قصة الذي مر على قرية ويخاوت على روشيا، والخامس هذه الآية، كلها فيها إحياء الموتى في هذه الدنيا، فيكون فيه آية ظاهرة على في الرد على المنكرين للبعث. نعم، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد. قال وإذ قال إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأب الثالث للأنبياء، لأن الأول آدم والثاني نوح والثالث إبراهيم، كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقال في نوح وجعلنا ذريته هم الباقي، وآدم معلوم أنه أبو البشر. طيب، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. ربي مبتدأ، إن أخطأت فقوموني، ربي مبتدأ، ربي منادى، أين حرف النداء؟ محذوف، محذوف للعلم به. طيب، ربي إحنا نعرف أن المنادى يكون منصوبا يا بخاري، ويكون أحيانا مبنيا على الضم، وهذا لا منصوبا ولا مبنيا على الضم. زيد هذا منادى مضاف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم هنا محذوفة، وبقى الكسرة ما هي عوضا عنها، دليل عليه. طيب، إذن كيف نقول في إعرابه؟ نقول ربي منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وقول منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وقوله ربي أرني يعني أرني بعيني حتى أرى، في لغة العامية نقول ورّم، نعم نقول أرني يعني اجعلني أنظر وأرى بعيني. كيف تحيي الموتى؟ سؤال هنا عن الكيفية، مهم عن الإمكان، لأن إبراهيم لم يشك في القدرة، لكن أراد أن يعرف الكيفية

كيف يحيي الله الموتى بعد أن أماتهم وصاروا ترابا وعظاما؟ كيف يحييهم؟ نعم، فالسؤال إذن عن الكيفية لا عن معنى الإحياء، لأن معنى الإحياء عنده معلوم، والسؤال عن الكيفية. وقول كيف تحيي الموتى، هل مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي موتى يكونون، أو أن المراد به الموتى من بني آدم فضرب الله له مثلا بالطيور الأربعة؟ إذا نظرنا إلى لفظ الموتى وجدنا أنه عام، يعني أي أحد أو أي شيء يحييه الله عز وجل أمامه فقد أراه. قال الله تعالى له: أولم تؤمن، يعني ألست مؤمنا؟ وهذا الاستفهام للتقرير وليس للإنكار أو للنفي، فهو كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك. أولم تؤمن يعني أو قد آمنت، فهذا للتقرير، تقرير إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال بلى مقررا لهذا الشيء. وقول تؤمن، فسر كثير من الناس الإيمان في اللغة بالتصديق، فقال الإيمان في اللغة التصديق، وهذا التفسير ليس بدقيق لكنه تفسير بما يقارب، كتفسيرهم الريب بالشك، وتفسيرهم الرهن بالحبس، وتفسير قولهم أن تبسل نفس أي تحبس، وما أشبه ذلك مما يفسرونه بالمعنى المقارب الذي يقرب للفهم. وإلا ففي الواقع أن بين الإيمان والتصديق فرقا، ويدلك على هذا التعدية، فالتصديق يتعدى بنفسه وبحرف الجر، يتعدى بنفسه وبحرف الجر، ويختلف في المعنى إذا عدي بنفسه وإذا عدي بحرف الجر، انتبه. وأما الإيمان فلا يتعدى إلا بحرف الجر، ما يتعدى بنفسه، واضح؟ طيب نرجع إلى التصديق. التصديق يتعدى بنفسه وبحرف الجر، ومع ذلك يختلف معناه. فتقول صدقته، أي صدقت المخبر، وتقول صدقت به، أي بالمخبر ولا بالخبر؟ بالخبر. فتغير المعنى بين تعديته بحرف الجر وتعديته بنفسه، وتغير المعنى بذلك واختلاف تعدي الفعل يدل على أن بينهما فرقا، إذ لو لم يكن بينهما فرقا لتساوى الفعلان أو لتساوت المادتان في التعدي واللزوم. انتبه، ليش؟ لأن المفسر يطابق المفسر. آمن تتعدى بنفسها ولا بحرف الجر؟ تتعدى بحرف الجر، وتتعدى بحرف الجر اللام وبحرف الجر الباء، ويختلف معناها. انتبه، لا تقول آمنته كما تقول صدقته أبدا، هذا لا يوجد في اللغة العربية، لكن تقول آمنت به وآمنت له، آمنت به وآمنت له. آمنت به تفيد معنى الإقرار والطمأنينة، تفيد معنى الإقرار والطمأنينة، ولهذا يقال أقررت به واطمأننت به، عرفتم؟ لكن آمنت له تفيد معنى الاستسلام، استسلمت له وانقدت له مع الإقرار، لأن آمن من حيث الإقرار ما تتعدى باللام، لكن إذا تضمنت معنى الاستسلام تعدت باللام.
ولهذا كان الإيمان شرعا لا بد فيه من اطمئنان وهو القبول، ومن إذعان وهو الاستسلام. فصح الآن أن الإيمان لا يصح أن نجعله بمعنى التصديق على سبيل الإطلاق لهذا المعنى الذي أشرنا إليه، لكن لا مانع أن نفسره بالتصديق لإنسان نريد أن نقرب له المعنى. أما على وجه التدقيق والتحقيق فإن الفرق بينهما ظاهر، وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان. كتاب الإيمان له مشهور. نعم. فالحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام آمن بمعنى أنه أقر واطمأن واعترف اعترافا لا مرية فيه بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. طيب، بلى حرف يجاب بها النفي، حرف يجاب بها النفي، النفي المقرر بالاستفهام لإثباته. فإذا قلت ألست حاضرا معنا في الدرس يا عبد الله، وش تقول؟ بلى، يعني حاضر. وإذا قلت ألست حاضرا معنا في الدرس يا بخاري، وش تقول؟ إذن ما حضرت. إذا قلت نعم معناه ما حضرت. طيب، إذن إذا أجبت بنعم فهو لتقرير النفي، وإذا أجبت ببلى فهو لتقرير الإثبات. نعم. طيب، يترتب على هذا مسائل كثيرة مهمة. أليس في ذمتك لفلان كذا وكذا؟ ها؟ أيه، نشوف الآن بنسأل محمد. لا لا تجيب لا، أم نعم ولا بلى؟ لا لا، ما هو أنت. أليس في ذمتك لعليان 1000 ريال؟ زين، سلم له. طيب، قل لا، خلاص الآن ما يطلبك شيء، لا يطلبك شيئا. إذا أجبت بلا أو نعم واضح. إذا قلت نعم فهو تقرير لإيش؟ للنفي. إن قلت بلا فهو الإثبات. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى، أنه قال لو قالوا نعم لكفروا، لأن المعنى لو قالوا نعم يعني لست بربنا. واضح يا جيد. ومع ذلك فإنه قد يجاب بنعم يراد بها بلى، كقول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويغشاه النهار كما غشاني. ها؟ الآن هذا الرجل أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني، وش قال؟ نعم يعني بلى، يعني بلى يجمع، وهو لا يريد النفي. قال وترى الشيف المسكين، يكفي هذا الجمع، وترى الهلال كما أراه، ما دام أني أنا أشوف الهلال وهي تشوف الهلال فهذا اجتماع، لكن المفلس ما لا يقول هكذا. نعم. ويغشاها الظلام، أظن نسيت، أو النهار كما غشاني، نسيت الكلمة هذه.
المهم في قوله نعم وترى الهلال كما أراه، فهنا أجاب أليس بنعم يريد بذلك بلى. طيب إذن أولم تؤمن جوابها في الإثبات بلى، ولذا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد طمأنينة، وإلا فقد كان مطمئنا من قوله أولم تؤمن قال بلى، ولكن ليطمئن أي ليزداد طمأنينة، والطمأنينة كما نعلم جميعا هي الاستقرار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اركع حتى تطمئن راكعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، أي تستقر وتبقى. ولكن ليطمئن قلبي، فأراه الله تعالى الآية قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. طيب قوله خذ أربعة من الطير، أي طيور هذه؟ لم يعينها الله عز وجل، ولهذا يعتبر أو تعتبر محاولة من حاول تعيينهن من المفسرين محاولة لا فائدة منها، لأن لا همنا أكانت هذه الطيور وزا أم حماما أم غربانا أم أي نوع من أنواع الطيور، لأن الله لم يبينها لنا. أربعة من الطير فصرهن إليك، صرهن من صار يصير أو من صار يصور، صرهن أي أملهن إليك. والصور الميل، ومنه الرجل الأصور التي مالت عينه إلى جانب من جفنه، الرجل الأصور نعم يعني اللي مالت عينه نعم إلى جانب من جفنه، ويسمى الأحول الأحول. ولهذا الناس حتى في عرف الناس الآن إذا واحد يناظر كذا يقول يصور، صور بعينه يناظر الشمس يناظر القمر وما أشبه ذلك. فمعنى صرهن أي أملهن، صرهن اضممهن اضممهن إليك. ففعل، أخذ أربع من الطير وضمهن إليه وذبحهن ووزعهن أجزاء، قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، الجبال التي حوله اجعل على كل جبل منهن أي من هذه الأربعة جزءا، لأجل أن لا يظن الرائي أن عملك سحر، لأنك إذا أبعدتها عنك زالت الشبهة ستكون بعيدا منك. اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. ففعل عليه الصلاة والسلام، جمع الأربعة ذبحهن قطعهن أجزاء جعل على كل جبل جزءا، ثم بعد ذلك دعهن قال أيتها الطيور ائتين إلي. فماذا صار؟ جاءت الطيور، جاءت إليه تسعى سعيا. أجل نبدأ شرح. قال الله عز وجل قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. ادعهن أي نادهن، لأن النداء يسمى دعاء. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادونه كما ينادي بعضكم بعضا فتقولون يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله ما أشبه ذلك. إذن ادعهن يعني نادهن، يعني قل أقبلنا أقبلنا.
قال الله تعالى يدعي يأتينك سعيا. يأتينك قيل إنها جواب قوله أدعهن، وقيل إنها جواب لفعل شرط مقدر تقديره إن تدعهن يأتينك. نعم، فعلى القول الأول يكون جوابا لقوله أدعهن، لأن من لازم أمر الله إياه بدعائهن أن إيش يدعوهن، فكأن الشرط معلوم من الأمر. وعلى القول الثاني لا إشكال، إذا جعلنا يأتينك جواب لفعل شرط محذوف يعني إن تدعوهن يأتينك. يأتينك هذه جواب، سواء قلنا جواب لفعل الأمر في أدعوهن، أو قلنا إنها جواب لشرط مقدر تقديره إن تدعوهن، فهي مبنية على السكون وليست مجزومة، مبنية على السكون في محل جزم، وإنما بنيت على السكون لاتصالها بماذا؟ بنون النسوة يأتينا يأتينك. وقوله يأتينك من باب أتى يأتي، لا من باب آتى يؤتي. والفرق بين البابين أن آتى بالمد بمعنى أعطى، قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا يعني أعطيتم إحداهن، وأما أتى فهي بمعنى جاء، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تزعجوه، أتى أمر الله يعني جاء أمر الله. إذن إذا أردت أن تخبر عن شخص بأنه جاء تقول أتى، وإذا أردت أن تخبر عن شخص بأنه أعطى تقول آتى. واضح؟ طيب، إذن يأتينك من باب أتى يأتي بمعنى جاء، أي يقبلنا إليك ساعيا. يحتمل أن تكون مصدرا في موضع الحال، لأن ساعة ما في إشكال أنها مصدر وفعلها ساعة، لكن هل هي منصوبة على المصدرية وعاملها محذوف تقديره يأتينك يسعين سعيا، أو هو مصدر في موضع الحال أي يأتينك ساعيات؟ أيهما أولى؟ الثاني أولى. لماذا؟ لعدم التقدير. وعندنا قاعدة قررناها فيما سبق، أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأكيدا أو تأسيسا الثاني أولى. لماذا؟ لعدم التقدير. وعندنا قاعدة قررناها فيما سبق، أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأكيدا أو تأسيسا فهو تأسيس، وبين أن يكون محذوفا منه أو غير محذوف فهو غير محذوف منه. هذه قاعدتان مفيدتان، إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأكيدا أو تأسيسا فهو تأسيس، وإذا دار الأمر بين أن يكون محذوفا منه أو غير محذوف فهو غير محذوف منه. إذن نقول سعيا مصدر في موضع الحال. طيب، قوله سعيا هل نفسر يا عبد العزيز السعي في كل موضع بحسبه، أو نقول سعيا على الأرجل؟ سعيا على الأرجل. قال بعضهم إن السعي في كل شيء بحسبه، نعم، يعني أن سعي الطيور هو الطيران، فالمعنى يأتينك طيرانا لا نقص فيهن، أو أنه سعيا على الأقدام يعني على أرجلهن، يعني يمشي المشي لكن بسرعة. في هذا قولان للمفسرين، أحدهما أن السعي هنا بمعنى الطيران لأن سعي كل شيء بحسبه، نعم، والثاني أن المراد بالسعي المشي بسرعة، ولكن أيهما أولى فيما يظهر لنا؟ الطيران، لأن كونهن يمشين على الأقدام لا يدل على كمالهن

لأن الطائر إذا كسر جناحه صار يمشي، لكن كونهن يطيرن هذا أبلغ، كأنهن أتينا على أكمل الحياة والوجوه. ثم قال: واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم الخطاب لمن؟ لإبراهيم. واعلم أن الله عزيز حكيم، فإذا علمت ذلك علمت كمال قدرته عز وجل لكمال عزته وكمال حكمته لأنه حكيم. والله سبحانه وتعالى يربط دائما بين هذين الاسمين،

ويتصرف بدون حكمة. والحكيم أيضا إذا اقتنت حكمته بعزة صار له سلطان وقوة، ولم تفته الأمور بانتظار أن يكون هذا التصرف حكيما أو غير حكيم. فجمع الله بين العزيز والحكيم. فما معنى العزيز؟ ذكر ابن القيم في النونية أن له ثلاثة معان: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فمعنى عزة القدر أن الله تعالى ذو قدر رفيع متحاش عن كل نقص، معروف عندنا القدر والشرف. ومعنى عزة القهر أن الله تعالى غالب لا يمكن أن يقهر، بل هو القاهر. ومنه قوله تعالى: وعزني في الخطاب، يعني غلبني وقهرني في الخطاب. الثالث عزة الامتناع، يعني القوة، وأنه سبحانه وتعالى لا يضره شيء لقوته. ومنه قولهم في اللغة العربية: أرض عزاز، عزاز يعني صلبة قوية. فصار العزيز له ثلاث معاني: عزة القدر، عزة القهر، عزة الغلبة. أقول مرة الامتناع، نعم الامتناع. أقول مرة ثانية علشان نشوف آدم وعبد العزيز هل يضبطونها ولا لا: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. ونجيب الثالث معهم لأن ثلاثة معاني، وهو عبد الله. وش تقول يا آدم؟ الحكيم مشتقة من الحكم والحكمة، والحكم نوعان: كوني وقدري، والحكمة نوعان: صورة وغاية. فالأقسام إذن أربعة. الحكمة منين مأخوذة؟ الحكيم من الحكم والحكمة، والحكم نوعان والحكمة نوعان. طيب، الحكم نوعان: حكم كوني وحكم قدري، حكم كوني وحكم شرعي. طيب، يصح أن أقول حكم قدري وحكم شرعي؟ يصح، يصح. طيب، الحكم الكوني نافذ على كل أحد بكل حال، صح؟ شاء الناس أم أبوا. الحكم الشرعي ليس نافذا على كل أحد، هو ثابت لكن ليس كل أحد ينفذه، بل من الناس من يستكبر عنه. واضح يا جماعة؟ طيب، نحتاج إلى مثال يؤيد ما قلنا. قال أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يحكم الله لي حكما قدريا كونيا، يعني ما أفارق أرض مصر إلى بلاد الشام، نعم، حتى يأذن لي أبي وتعالى، أو يحكم الله لي، يقدر ذلك سبحانه وتعالى. طيب، الحكم الشرعي حين ذكر الله عز وجل الأحكام المتعلقة بالنساء المهاجرات في سورة المدحنة قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا حكم شرعي. ومنه قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن كان هذا يحتمل أن يكون أيضا شاملا للحكم القدري. طيب، الحكمة أولا، ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه بحيث لا يقول العقل إن هذا في موضع لا يليق، بل يقول العقل الصريح إن هذا في موضع لائق به، سواء كان كونياً

0: أو شرعيا. قلنا إن الحكمة صورة وغاية، فالصورة معناه أن يكون الشيء على صورة معينة، هذا حكمة. الصلاة مثلا كانت على هذا الوضع حكمة ولا لا؟ الزكاة كونها لا تجب إلا في أموال معينة وبقدر معين ولأناس معينين حكمة ولا لا؟ طيب هذه في الأمور الشرعية. الأمور القدرية، كون الإنسان على هذا الوجه ذو قامة مستقيم يمشي على رجلين حكمة ولا لا؟ وكل حمار يمشي على أربع حكمة، لو مشى على رجلين وش نحمل على رأسه؟ ما يصلح، نعم على ظهره، وعلى هذا فقس. هذه الحكمة إيش؟
1: القدرية
0: الكونية القدرية. هذه حكمة صورة، يعني كون الشيء على صورة معينة هذا يكون على صورة معينة موافقة للحكمة. هل يلزم أن نعلم حكمة كل شيء في صورته؟ أبدا ما يلزم. يعني لو قال قائل لماذا صارت الصلاة أربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء وركعتين في الفجر، ما تستطيع أن تعرف الحكمة، أليس كذلك؟ طيب الحكمة الغائية، ما هو الغرض من إيجاد هذا الشيء؟ هذا واحد. وما هو الغرض من كونه على هذه الصفة؟ عرفتم؟ إذن الحكمة تتضمن الحكمة الغائية، يعني لماذا كان على هذه الصورة المعينة؟ هذه حكمة. ولماذا شرع أو لماذا وقع إذا كان كونيا؟ هذا أيضا له حكمة. لو قال قائل ما الحكمة من الجدب، جدب الأرض وعدم النبات، قحط المطر، الفساد في الأرض، وش الحكم من هذا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وش الحكمة من خلق المؤذيات كالعقارب والحيات وشدة الحر وشدة البرد وما أشبه ذلك؟ الحكمة لها عدة حكم، ذكرنا فيما مضى ست حكم لخلق هذه الأشياء المؤذية. نعم هذا نسميها حكمة إيش؟ غائية. طيب الحكمة من الشرائع، الحكمة من الشرائع، أولا التوحيد هو الأصل الأصيل لكل لإيجاد كل الخلق الإنس والجن. ثم هذه الشرائع المتفرعة هي له بمنزلة السقي، عندما تصلي كأنك تسقي قلبك مادة الحياة، لأنك تتصل بمن؟ بالله عز وجل، تناجيه وتخاطبه. لكن ترى هذا أريد الصلاة التي فيها خطاب القلب واللسان لله عز وجل، وأكثر صلاتنا فيها خطاب اللسان، أكثر صلاتنا فيها خطاب اللسان فقط. القلب يخاطب من؟ يختلف، هذا خاطب سيارته وهذا خاطب عمارته وهذا خاطب صاحبه، يختلفون الناس. نعم حتى أن الإنسان إذا تذكر أنه هوجس وأنه أخطأ ولف إلى صلاته، يوم يدي الشيطان فاتح باب ثاني، خل هذا وراك يجي الثاني، ينتبه الإنسان يتجه لصلاته، نعم يفتح باب ثالث باب ثالث، وتجد هكذا أبواب تتفتح، وكلها ليس فيها مصلحة للإنسان. أحيانا إذا انتهت الصلاة بعد الهواجيس اللي من الله أكبر إلى ورحمة الله، ذهبت إلى كلمة واحدة تكفيها عنها كلها. نعم وأحيانا يمضي ويدبر ويغير ويقدم وأخر في صلاته ولا انتهى من صلاته، ولكن اللي هو جسمه ما له ثمره، كله عادل عنه ما يبيه، هذا شيء واضح. نعم. إذن الحكمة من هذه العبادات المتفرعة على التوحيد هي تغذية القلب، تغذية القلب بالاتصال بالله عز وجل وزيادة الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فتبين بهذا وجه حكمة الله عز وجل في أحكامه الكونية والشرعية. طيب، نرجع الآن إلى الآية الكريمة لنأخذ فوائدها. أولا، قال إبراهيم لربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى. فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن التوسل إلى الله بربوبيته من آداب الدعاء التي يتوسل بها الرسل. ربي، الحكمة لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية، إذ أنه فعل، وكل ما يتعلق بأفعال الرب فهو من مقتضيات الربوبية. طيب، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب. ولو تأملت أكثر أدعية القرآن وجدتها مصدرة بالرب، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إلى آخره. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا تكثرون التردد، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا، لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. طيب، إذن نستفيد من هذا أنه من آداب الدعاء أن يتوسل الإنسان الداعي إلى الله بربوبيته. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه. لقوله: أرني كيف تحيي الموتى، لأنه إذا رأى بعينه لا شك أنه يزداد. ومنها أنه ليس خبر اليقين كعين اليقين. أرني كيف تحيي الموتى، لأن إبراهيم عنده خبر اليقين بأن الله قادر، لكن يريد عين اليقين. ومنها أن عين اليقين أكمل من خبر اليقين، ولهذا جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. يقول العلماء إن اليقين له درجات ثلاث: علم وعين وحق. حق كلها موجودة في القرآن، وأظن في سورة واحدة، لا في سورتين: كلا لو تعلمون علم اليقين، بعدها لترون. جواب لو، هي جواب لو، هذه لترون هي جواب لو ولا لا؟ لا. ولهذا يجب الوقوف: كلا لو تعلمون علم اليقين. تقف لازم، لأنك لو وصلت لأوهم أن قوله لترون جواب للو، ولو كان جوابا للو اختلف المعنى كثيرا. ولهذا بعض الناس نسمعهم يقرؤون: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. هذا مو صحيح، لأن لترون جواب لقسم محذوف تقديره: والله لترون. طيب، ثم لترونها عين اليقين، هذا علم اليقين، ها؟ وعين اليقين، أين حق اليقين؟ في آخر سورة الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين. حق اليقين نضرب مثالا يوضح الأمر. قلت إن معي تفاحة حلوة، إن معي تفاحة حلوة، وأنا عندك ثقة، هذا إيش؟ أي خبر اليقين، علم. هو بالنسبة لي خبر، بالنسبة لك علم. علمت الآن إني معي، أن معي تفاحة حلوة، فأخرجتها من جيبي وقلت هذه التفاحة، عين اليقين. طيب، ثم أعطيتك إياها وأكلتها وإذا هي حلوة، هذا حق اليقين، واضح؟ طيب، هذا الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. طيب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عنده علم اليقين بلا شك أن الله قادر على إحياء الموتى، لكن يريد عين اليقين، يريد عين اليقين، نعم. ولهذا قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. طيب، يقول: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قولك كيف تحيي الموتى، ومن فوائد الآية إثبات أفعال الله الاختيارية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له أفعال تتعلق بمشيئته، في قوله الموتى. ومن فوائدها تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الموتى، نعم. وعليه جاءت الآية الكريمة: زعم الذين كفروا أن ليبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فكفرهم بإنكار البعث. طيب، ومن فوائدها إثبات الكلام لله عز وجل، قال: أولم تؤمن؟ نعم، قال: فأخذ أربعة. طيب، والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، بما شاء من القول، متى شاء في الزمن، كيف شاء في الكيفية. وكلام الله سبحانه وتعالى بأصوات مسموعة وحروف مقروءة، لأن هذا اللي نقرأ الآن أمامنا كلام الله، وإبراهيم سمع كلام الله ولا لا؟ إذن هو بصوت، بأصوات مسموعة وحروف مقروءة. طيب، يقول كيف، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن إبراهيم مؤمن بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، لقوله: أولم تؤمن؟ قال: بلى. نعم، قال: بلى. فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين ما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. شوف، نحن أحق بالشك من إبراهيم، فأثبت شكا فينا وفي إبراهيم، وأننا أحق بالشك من إبراهيم. فالجواب أن الحديث لا يراد به هذا المعنى، لأن هذا معنى يخالف الواقع. فهل عند الرسول عليه الصلاة والسلام شك في إحياء الموتى؟ لا، لكن المعنى أن إبراهيم لم يشك، فلو قدر أنه يشك فنحن أحق بالشك منه، وما دام الشك منتفيا في حقنا فهو في حقه أشد انتفاء، لأننا لو قدر الشك في هذا الباب لكنا إيش؟ أحق بالشك من إبراهيم. فإذا علم أننا الآن نؤمن بأن الله قادر، فإبراهيم أولى منا بالإيمان، هذا هو معنى الحديث ولا يحتمل غيره. فإن قلت: ولا زال الإشكال، هل إبراهيم أكمل إيمانا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن هذا قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، ولهذا قرن بينه وبين قوله: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف كم بقي بالسجن؟ بضع سنين. وجاءه رسول الملك يدعوه، قال له ما أطلع، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم، مع أن اللي يحبس 7 سنين وقالوا اطلع، ها يطلع ولا لا؟ هذا مقتضى الطبيعة. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام كان حليما، كان حليما حازما، قال ما أطلع حتى تظهر البراءة، براءتي كاملة، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إلى آخر القصة. فتبين بهذا أنه لا يلزم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أن يكون إبراهيم أقوى إيمانا منه. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان، من فوائد إثبات زيادة الإيمان في القلب، بلى ولكن ليطمئن قلبي، بلى ولكن ليطمئن قلبي، ففيه رد على من قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولا ريب أن هذا القول ضعيف، لأن الواقع يكذبه والنصوص تكذبه أيضا. ففي القرآن قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي السنة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالإيمان إذن يزيد، ولكن يزيد كمية أو كيفية أو كمية وكيفية؟ كمية وكيفية. كمية فالذي يسبح 10 أزيد إيمانا من الذي يسبح 5، والذي يصلي 10 ركعات أكمل إيمانا، نعم أزيد إيمانا من الذي يصلي 5. هذا يزداد بماذا؟ بالكمية. بالكيفية يزداد الإيمان بالكيفية، صلى 2 ركعة بطمأنينة وخشوع وتأمل، وصلى 4 ركعات لكن بسرعة، الأول فيه زيادة العدد، الثاني فيه زيادة العدد، والأول فيه زيادة الكيفية. كذلك يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب، لأن ذكرنا الآن عمل جوارح، يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب. كلما كثرت الآيات لدى الإنسان لا شك أنه يزداد إيمانا رسوخا، رسوخا. اقرأ ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذا إيمانه ضعيف مهزوز. إن كان مشى ما جاء فتنة فهو ماشي، وإن أتاه فتنة شبهة أو شهوة انقلب على وجهه. نحن الآن هنا ما عندنا أحد يعارضنا في العقيدة، ما عندنا معتزلة ولا جهمية ولا جبرية ولا أحد، ماشين على الفطرة، صح ولا لا؟ لكن لو يأتي، لو يبتلى الإنسان، يجي واحد من عفاريت الإنس جيد في المجادلة والمحاجة من المعتزلة، ربما يؤثر عليه، ربما يؤثر عليه وينقلب، يعني ما عنده رسوخ. نعم، كذلك إنسان عنده إيمان، عنده إيمان، لكن تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال وأغرت حتى وقع، وإنسان آخر تعرضت له هذه المرأة لكن قال إني أخاف الله، تجد الفرق بينهما. فالمهم أن القول الراجح الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة السمعية والواقعية أن الإيمان يزيد وينقص. نعم
2: شيخ.
0: نعم.
2: طيب قولنا سعيا أن نقول لولا أن يصعن على الأرض بسرعة.
0: نعم.
2: لأن هو يعني اللقب.
0: هو المتبادر.
2: هو المتبادر.
0: إيه لكن بس هؤلاء الآخرون يقولون سعي كل شيء بحسبه. أقول سعي كل شيء بحسبه. فالطيور تسعى بأجنحتها. هنا كيف فاسعوا إلى ذكر الله مو بالمراد أنكم تركون بالأقدام. لا لا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هذا مو سعي السعي الذي هو الركض على القدم. هذا يقول معروف من السياق ما دام أضيف السعي للطير فهو سعي الطيور. وعلى كل حال المسألة محتملة يعني في إن رجعنا إلى اللفظ فالسعي هو بالقدم إن رجعنا إلى المعنى فالسعي بالجناح. نعم عبد الرحمن. لا هذه من هنا مثل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة صحيح المراد بها السنة مع أن الصحيح أن المراد بقوله أنزل الله عليك الكتاب والحكمة ما هو أعم يعني الحكمة الشريعة الواقعة موقعها ومنها السنة ولهذا قال يعلمه الكتاب والحكمة يعني أسرار الشريعة. إيه نعم
3: الحكم والقضاء والإرادة كلها لها تقسيمات كونية وشرعية الفرق بينهم
0: الفرق بينهما بينهن كالفرق بين معناهن. فالإرادة غير الحكم لأن الله يريد ثم يحكم كما قال تعالى إن الله يحكم ما يريد فكل شيء بحسبه لا له معنى مستقل لكنه يقسم. وكذلك القضاء والحكم والكتابة كونية وشرعية وأشياء كثيرة. نعم
4: الآيات ما تختم بأسماء وصفات تناسبها
0: بلى
4: كون الآية ختمت باسم العزيز في سياق سؤال إبراهيم عن إحياء الموت
0: نعم
4: هل يشير بذلك إلى تحريم مثل هذا السؤال مستقبلا؟
0: لعله يأتينا هذا في الفوائد نشوف إن شاء الله. نعم
4: كيف كلم الله إبراهيم
0: مباشرة كما كلم موسى؟ الظاهر مباشرة لكن ذكرنا لكم من قبل لماذا خص موسى بأنه الكليم؟ لأنه كلم بالرسالة من عند الله لا وحيا. ولا الله كلم محمد عليه الصلاة والسلام وكلم موسى وكلم آدم. نعم
4: ممكن الآن واحد يسأل كسؤال إبراهيم ربي أرني كيف كذا
0: إذا كان ممكنا إن كان غير ممكن نعم فهو يصل من الاعتداء في الدعاء وإن كان ممكنا فهو جائز. نعم إذا أخذت السؤال يا عبد الرحمن شيبة
5: شيخ القدرة قلنا القوة أقوى من القدرة
0: أقوى من نعم أكمل من القدرة في من يوصف بالقوة.
5: طيب هذا بالنسبة للمخلوق مثلناه يا شيخ لكن بالنسبة للخالق عز وجل
0: نعم
5: وصفتان متكاملتان.
0: أي نعم لكن نقول القدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف وحتى بالخالق ولهذا قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لا هذا لا لا القدر يقابلها العجز لا شك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم والله ربما وهذا على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أرجى آية في القرآن هي هذه الآية. وقال غيره أرجى آية في القرآن قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال آخرون أرجى آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابن عباس رضي الله عنه قال إن هذا الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان يغفر الله للإنسان فيها. ولهذا قال أولم تؤمن؟ قال بلى. فهذا الوسواس الذي قد دعت للإنسان يرتفع ولا يضر. وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. نعم. لا لا مه من هذا النوع، لأن هذاك الشيطان يلقي في أمنيته.
6: لأنه قد يلقي
0: أمنيته، يعني لا مه بأمنيته ما يتمناه في قلبه. الصواب أن الأمنية هنا بمعنى القراءة، كقوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن الشيطان قد يسمع على لسان النبي ما يرضاه الشيطان ولا يرضاه النبي. نعم.
7: بعض
0: إعراب القرآن الرجيم. قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا اللي وقفنا عليه. فيه أيضا جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه. جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه. من أين يؤخذ؟ من قوله بلى. وعليه فلو قيل للرجل أولم تطلق زوجتك فقال بلى طلقت. ولو قيل للرجل أزوجت فلانا قال نعم ناقد. نعم، لأن حرف الجواب يغني عن ذكر الجملة. وفيه أيضا من فوائد الآيات الكريمة الرد على من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لقوله ولكن ليطمئن قلبي، فإن الطمأنينة زيادة إيمان وقوة. ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا جواز امتحان الله عز وجل العبد بما يزداد به إيمانه، لقوله خذ أربعة من الطير إلى آخر، إلى قوله يأتينك سعيا. ومن فوائدها أيضا كمال قدرة الله آدم، كمال قدرة الله تعالى حيث حصل إحياء الموتى، أي إحياء هذه الطيور بمجرد دعوة إبراهيم إياهن أقبلنا فأقبلنا سعيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي العزة والحكمة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، يعني ليس كل صفة يؤخذ منها اسم لكن كل اسم يؤخذ منه صفة. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، بخلاف أسماء الإنسان فقد تكون أعلاما وأوصافا، وقد والغالب عليها أنها مجرد أعلام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس الخبر كالمعاينة، لقوله أرني كيف تحيي الموتى، ودرجات اليقين ثلاث: علم وعين وحق. علم اليقين، و عين اليقين وحق اليقين، أيهما أيها أعلى؟ حق اليقين. ويظهر ذلك بالمثال، فإذا قلت لك إن عندي تفاحة حلوة، فهذا علم اليقين. فإذا أريتك إياها فهو عين اليقين، فإذا أكلتها فهذا حق اليقين. كذا؟ طيب، الكفار وعدوا النار، وعدوا النار، فإذا رأوها يوم القيامة فهو عين اليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، فإذا دخلوها فهو حق اليقين. طيب، ثم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل. مثل، يطلق المثل على الشبه ويطلق المثل على الصفة، فإن ذكر مماثل فالمراد به الشبه، وإلا فهو فالمراد به الصفة. ففي قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، المراد بالمثل هنا الصفة. لماذا؟ لأنه لم يذكر المماثل. أما إذا قيل مثل هذا كمثل هذا فهذا بمعنى الشبه، فقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخره. هنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، هذا المراد به الشبه، يعني شبه هؤلاء كشبه هذا الشيء. ولننظر الآن هل هناك مطابقة بين الممثل والممثل به؟ لا، لأن الممثل هو العامل والممثل به العمل. فالحبة ليست بإزاء المنفق لكنها بإزاء المنفق، ولا لا؟ طيب، ما الذي يكون بإزاء المنفق؟ المنفق زارع الحبة، زارع الحبة. ولهذا قال بعض العلماء إن الآية فيها تقدير، إما في الخبر، إما في المبتدأ، وإما في الخبر. فإما أن يقدر مثل عمل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة، أو يقدر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع حبة أنبت السبع سنابل. أما هنا في الآية الكريمة ففيها في الحقيقة اختصار لفائدة، وهي أن هذا التمثيل انتظم تمثيل العامل والعمل، انتظم تمثيل العامل والعمل. مثل الذين كمثل حبة، إذن لا بد من عمل ولا بد من عامل، فالمثل انتظمهما جميعا، وهذا من بلاغة القرآن. قوله مثل الذين ينفقون، ما معنى الإنفاق؟ معناه البذل، البذل. والأموال جمع مال، وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيان أو منافع، من أعيان أو منافع. الأعيان مثل كالدراهم والدنانير والسيارات والدور وما أشبه ذلك. والمنافع كالعين المستأجرة، فإن المستأجر مالك للمنفعة، مالك للمنفعة. المهم أن المال يشمل، وش يشمل؟ الأعيان والمنافع، كل ما يملكه الإنسان من عين أو منفعة فهو مال. وقوله في سبيل الله، سبيل بمعنى طريق، وسبيل الله سبحانه وتعالى هو شرعه، لأنه يهدي إليه ويوصل إليه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل بمعنى الشرع، وأضيف إلى الله لسببين: السبب الأول أنه هو الذي وضعه لعباده وشرعه لهم، والسبب الثاني أنه موصل إليه، أنه موصل إليه. ويضاف السبيل أحيانا إلى سالك السبيل فيقال سبيل المؤمنين، كما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يرحمك الله. هل بينهما تناقض؟ لا، لأنه يضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم هم الذين سلكوه، وإلى الله باعتبار أنه الذي وضعه وأنه موصل إليه. كما أن السبيل أيضا يضاف إلى سالكيه من غير المؤمنين. قال الله تعالى عن موسى لأخيه هارون: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. وقال تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، إلى غير ذلك من الآيات. وذلك لأن السبيل هو الطريق، فيضاف إلى كل أحد بحسبه. طيب، في سبيل الله قلت المراد بذلك في شرع الله، لأن شرع الله هو سبيله. ومعنى إنفاقهم في شرع الله أن يكون ذلك إخلاصا لله واتباعا لشرعه، فمن نوى بإنفاقه غير الله فليس في سبيل الله. مثل نعم أن مثل الرياء، رجل أنفق في الجهاد أو أنفق في الصدقة على المساكين، لكنه أنفق ليقال إن فلانا جواد أو إنه كريم، هذا ليس في سبيل الله. حقل العمل في سبيل الله ولا لا؟ يعني هذا رجل أخذ ماله راح تصدقه على الفقراء، أو ذهب إلى إلى إلى إلى الذين يقبلون للجهاد فأعطاهم. الحقل هذا الحقل يعني مكان العمل في سبيل الله ولا لا؟ لكن عمل هذا الإنسان ليس في سبيل الله. ليش؟ لأنه مرائي، ما قصد وجه الله عز وجل. إذن ما أراد السبيل الذي يوصل إلى الله، ولا يهمه أن يقبل الله منه أو أن لا يقبل، لا يهم. المهم أن يقال عند الناس إنه رجل كريم، نعم، أو جواد. طيب، في سبيل الله أيضا لا بد أن يكون على حسب شريعة الله، فإن أنفق في وجه لا يرضى به الله فليس في سبيل الله كذا. وإن أخلص لله كرجل ينفق على البدع، إنسان يقول أنا أريد بذلك وجه الله لكن ينفق على البدع، وهذا كثير، كبناء الربط للصوفية المنحرفة، بناء البيوت للأعياد الميلادية، طبع الكتب المشتملة على بدع. هذا قد يريد الإنسان بذلك وجه الله لكنه ضال، فهل يكون في سبيل الله؟ لا، هذا لا يكون في سبيل الله. إذن في سبيل الله لا بد فيه من شيئين: الأول أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون متبعا فيه شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. طيب، في سبيل الله المراد به هنا كل شيء شرعه الله، كل شيء شرعه الله، أم أو المراد به قتال أعداء الله؟ أكثر ما يطلق سبيل الله على قتال أعداء الله، ولكنه قد يراد به ما هو أشمل وأعم كهذه الآية، فيكون شاملا. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة بذرها إنسان فأنبتت سبع سنابل، صلاة الواحدة السبعة، في كل سنبلة مئة حبة، نعم تكون الجميع سبعمائة. فالحسنة إذن في الإنفاق في سبيل الله تكون بسبعمائة. وهل هذا حد؟ لا، قال الله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء لمن يشاء. قد يضاعف الله تعالى أكثر من ذلك لمن يشاء. وكلمة لمن يشاء ليس هناك مشيئة مجردة بالنسبة لله عز وجل، بل مشيئة الله مقرونة بالحكمة، فيضاعف لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يضاعف لهم. وأسباب مضاعفة العمل تقدمت لنا وذكرنا أن أسبابها كم؟ سبعة. سبعة، من أهمها الإخلاص. هل يمكن أن نتذكرها الآن؟ ها؟ يمكن أن نتذكر أسباب مضاعفة العمل؟ ها؟ يلا، هذا واحد. هو أنت عن النية؟ ها؟ باعتبار الزمن، باعتبار المكان، العمل نفسه، جنسه ولا نوعه؟ جنسه أو نوعه؟ جنسه ونوعه. زي نعم، الإخلاص النية، الحال، نعم، ها؟ باعتبار الكيفية، ها؟ ما يدخل في نوع العمل. طيب هل نأخذ أولا الدليل على ما قلت اعتبار العامل يا زيد؟ ما هو الدليل؟ سنت، هذا باعتبار العامل. فيها أيضا دليل آخر، لا هذاك ما جاء شيء نبت، لا لا نعم. اي لا، يمكن هذا باعتبار الحال. نعم، صح، المصابرة في آخر الزمان يكون للعامل أجر خمسين، خمسين من الصحابة. طيب، لا من اللي قال بعد هند؟ الحال، كما في قول رسول خير الصدقة، أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل. طيب الزمان،
6: قول الله تعالى قول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة.
0: طيب طيب وش الدليل في العشر الأوائل من ذي الحجة؟
6: في
0: ما هو؟ ها؟ غانم؟
7: قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
0: ما من أيام،
7: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير
0: أحب
7: إلى الله من هذه الأيام العشر.
0: نعم، زين، تمام. المكان عندك؟ نعم. إيش؟ خير. نعم. طيب من؟ ها؟ نعم.
8: معركة بدر.
0: ها؟
8: سبحان
0: الله. اطلع. إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. وغير صح، فالفرائض أفضل من جنس النوافل. طيب النوع يمكن يكون باعتبار النوع أيضا. الفرائض جنس، الفرائض جنس، ونفس الفرائض تختلف، فالصلاة أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الصيام، وصلاة العصر أفضل من غيرها. باعتبار أي نعم، وباعتبار النوع ما بين. طيب لماذا لا نقول الصلاة أفضل من الزكاة؟ ها؟ شوف الآن جنس الفرائض أفضل من النوافل، هذا جنس، الجنس هو الذي تحته أنواع، هو مر علينا هذا في تعريف الجنس، الجنس هو الذي تحته أنواع، الفرائض تحتها أنواع، صلاة، زكاة، صيام، حج، ولا لا؟ طيب إذن الصلاة أفضل من الزكاة، الزكاة أفضل من الصيام، واضح؟ هذا باعتبار النوع. الدليل إن الصلاة من تركها فهو كافر، والزكاة ورد فيها من عقوبات ما لم يرد في الصيام والحج. بقينا أيضا النوافل، تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف، بعضها أوكد من بعض، هذا باعتبار النوع. وش باقي علينا؟ خمسة هذولي، الحال، كيفية العمل، كيفية العمل، الكيفية. نعم نعم، كلما كان الإنسان أتبع في عبادته للرسول صلى الله عليه وسلم كان أكمل، فصلاة بخشوع أفضل من صلاة بلا خشوع. نعم نعم، باعتبار النية، الاختلاف باعتبار النية، وهذا الأخير ينبغي أن يكون هو الأول، لأن له تأثيرا عظيما بالغا. طيب إذن عندنا نرجع إلى درس القرآن. قال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء، هل هو على إطلاقه وأنه يضاعف سبحانه وتعالى لمجرد المشيئة؟ لا، بل يضاعف لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يضاعف له، لأنه سبقنا قاعدة أن كل شيء علق بمشيئة الله، فإن المراد به المشيئة المقرونة بالحكمة. واستدللنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، قال والله واسع عليم، والله واسع، ومن سعته عز وجل سعة فضله وثوابه، واسع يعني في كل صفاته، علمه أوسع العلوم، رحمته أوسع الرحمة، وحلمه أوسع الحلم، وعطاؤه أوسع العطاء، وعلى هذا فقس، فكل صفاته فإنها صفات واسعة عظيمة عليا. وعليم أي ذو علم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا هو على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. صح، سئل متى غزوة بدر؟ قال في السنة الخامسة. تأكد؟ قال متأكد، مثل ما أنك تكلمني الآن، يقول هذا ما هو علم، يسمى جهلا مركبا، يسمى جهلا مركبا. طيب سألناه عن غزوة بدر فقال لا أدري، يا أيمن عالم ولا غير عالم؟ يا شيخين السؤال واحد، ها؟ إيه؟ إيه؟ هل هو عالم ولا غير عالم؟ غير عالم، إيه صح، ولكن هذا يسمى جهلا بسيطا، يعني غير مركب. طيب سألناه عن غزوة بدر قال إما في الثانية أو في الثالثة، ويترجح عندي أنها في الثانية. علم هذا ظن لأنه ما جزم. الثالثة تسمى لا شف الثانية لأنه قال أظن أنها في الثانية، هذا ظن. أو الثالثة وهم. طيب قال لا أدري أفي الثانية أم في الثالثة، هذا شك. تمام. طيب هذه أنواع الإدراكات، والله واسع عليم. نأخذ قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الذين ينفقون أموالهم هذه مبتدأ، خبرها لهم أجرهم عند ربهم، جملة لهم أجرهم عند ربهم. يقول عز وجل لما بين فيما سبق الإخلاص وهو سابق على الإنفاق، والمتابعة وهي سابقة على الإنفاق، ذكر هنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يوجد منهم ثم يعدم منهم ما يبطل نفقتهم، يعني لأن النفقة لها شروط سابقة ولها مبطلات لاحقة. الشروط السابقة الإخلاص والمتابعة أن تكون في سبيل الله، والشروط اللاحقة أن لا تتبع ما بالمن والأذى. يعني قد ينفق الإنسان ماله في سبيل الله على الشريعة على وجه الشريعة، لكن يتبع هذا الإنفاق منًا أو أذًا بالنسبة للمنفق عليه. فذكر بعد قال الذين ينفقون أمواله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. أما الأول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فقد سبق الكلام عليه. ثم أي بعد الإنفاق، وأتى بثم الدالة على الترتيب والتراخي، يعني ثم لا يتبعون ولو بعد مدة ما أنفقوا منا ولا أذى. منًا ولا أذن، المن هو أن يظهر الإنسان المنفق للمنفق عليه أن له عليه فضلا، كأن يظهر بمظهر المترفع عليه، نعم، وكأنه إذا رآه يقول له بعينه مو بفمه، يقول أذكر اللي أنا أعطيتك. هذا يمكن ولا لا؟ يمكن، يعني تحس من ملامحه أنه يقول أذكر لنا أعطيتك، هذا يعتبر من. فإن أظهر ذلك للناس فهو أذى، إن أظهره للناس فهو أذى، بأن يقول مثلا عند الناس شوف هذا الرجل أنا أعطيته وأعطيته كسوته وبنيت له بيتا وفرشت البيت وأثثته وأتيت له بأرزاق، ومع ذلك ما كني عنده إلا واحد من الناس، هذا وش يكون؟ هذا يكون أذن. فالذي يمن على المعطى أو يؤذيه بالقول الدال على منته عليه هذا يبطل أجره بهذا السبب. والذي لا يتبع ما أنفق منه ولا أذن له الأجر كاملا، ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم. الأجر ما يعطاه العامل في مقابلة عمله، ومنه أجرة الأجير، وسمى الله سبحانه وتعالى هذا الثواب أجرا لأنه عز وجل تكفل العامل بأن يجزيه على هذا العمل فصار كأجر الأجير. وقد سمى الله تعالى الثواب أجرا تشبيها للعمل بالأجرة بالاستئجار، وسماه مرة قرضا وهو أبلغ في الكرم، قرضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. كأن هذا العمل الذي عملته لله عز وجل كأنه قرض أقرضته الله. ووجه الشبه بينهما أن في كل منهما التزام بماذا؟ بالوفاء، فسماه الله قرضا. قال عز وجل لهم أجرهم عند

0: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يأتي بخلفه وبدله. فتبين الآن أن الإنسان المنفق في سبيل الله الذي لم يتبع ما أنفق من ولا أذن له أجر مدخر عند الله تكون الحسنة 700، وله ثواب عاجل وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. حتى هذا فيه أذى، لا هذا أذى، هذا أذى، لأن هؤلاء الذين علموا بذلك ربما يذكرونه يوما من الدهر، وربما أيضا يعني يهبط ميزان هذا الرجل المعطى، يهبط ميزانه عندهم.
1: لو ما يقصد واحد بعينه يقول أعطيت
0: كذا، إيه لا بأس، هذا لا بأس، لكن هذا يخشى فيه من الرياء، هذا يخشى فيه من الرياء أو الإعجاب. نعم. هذه ما تجيب الفوائد ذي يا محمد، لكن سؤال مهم، يقول هل المنفق عليه إذا أحس بأن المنفق من عليه أو ربما آذاه هل الأفضل أن يبقى قابلا للإنفاق أو يرده؟ ها؟ يرده كذا. طيب إذا رده هل يلزم المنفق قبوله أم لا؟ لا يلزم، لا يلزم، لأنه قد ملك المعطى، ملك الآن، فرجوعه إلى المنفق معنى تجديد ملك، فلازمه قبوله، لكن له أن يقول يا إما أن تقبل أو تحبس لسانك عن الكلام والأذى. نعم. نعم. نعم. ما يمنع، فإما يقال هذا خاص بالصدقة والإنفاق، لأن الإنفاق الإنسان يكون فيه شحيحا، وكما قال الله تعالى في وصفه وإنه لحب الخير لشديد، وقال تحبون المال حبا جما، وكثير من الناس يهون عليه العمل بالنسبة للإنفاق. وإما أن يقال الاقتصار على السبيل في الحديث لا يمنع الزيادة، لأن الله قال والله يضاعف لمن يشاء، فيكون الأجر 700 هو الأجر المحتم، وما زاد فهو بفضل الله. نعم. ما هو بهذا الحديث؟ لا ما هي بهذه، هو يعني حديث الصوم، هو يعني حديث الصوم. نعم. خلي
2: يعني
0: في الصدر في آخر الزمان، يعني يبلغ
2: مثل 50
0: صحابة، هنا يقول يعني ما يبلغ مدة أحدهم ولا نصف. هذا مر علينا الجمع بينهم،
3: تذكرونه
0: زياد؟
3: هذا الشيء
0: اعتبار أصل العمل. أيهم؟
3: الحديث الأول
0: اللي هو في حق الصحابة ولا في حق الصابر؟ نعم.
3: هذا يعني في عمل الصحابة. ولكن الثاني ما يمنع مثل كون التابعين قد يكون من المفضل من بعض الصحابة. يعني من أصل الأصل.
0: لا مو هذا لكن. نعم.
4: نقول إن العمل قد يعني عمل بعض الصحابة قد يفضل هذا عمل الصحابي، ولكن الصحابي يفضل عليه الصحبة. الصحبة
0: يفضل. هنا نعم.
3: وصل هذا الصادق كعمل الصحابة في ذلك الوقت، يكون أجرهم كأجر 50 صحابي.
0: نعم.
3: أما إذا لم يصل
0: لك
3: عمل الصحابي فإنه يعني لا يصل.
0: ما فهمت، يعني فسر لي هالكلام.

0: الصابر
1: أي نعم.
0: إذا عمل كعمل الصحابي
1: نعم هذا يعني مثل صلى
0: لا يعني عمل
1: صلى صلاة الفريضة
0: لا مو بس صلاة الفريضة
1: ها.
0: كل أعمالهم يعني أعمالهم كثيرة الصحابة
1: خلى في الصدقة في الصدقة تصدق الصحابي بمد وتصدق الصابر بمد آه كيف نقول
0: يعني مثلا إخلاص الصحابي غير إخلاص ما في القلوب غير ما في
1: القلوب الصحابي عبد الرحمن
2: الحديث الأول باعتبار أصل الصحابة باعتبار عمل أفضل لكن في آخر الزمان باعتبار أجر أجر العامل أفضل لأنه قد يعني لاقى من الصحابة ما لم يلاقيه المؤمن
1: يعني معنى ذلك أن عمل الصحابة أفضل مما بعدهم بلا شك لكن هذا له أجر 50 من أجل معاناة العمل ومشقته كالذي أصابت السنة وقال في التيمم لما لم يعد الصلاة قال أصبت السنة والثاني قال له الأجر مرتين فهل نقول الآن إن هذا أفضل من ذاك؟ لا فيقال الصحابة لا يدانيهم أحد في فضل العمل من أجل الصحبة لكن هذا أفضل من أجل المعاناة والمضايقة أي نعم نعم
2: واسع وكبير
1: أي نعم الفرق بينهما أن الواسع من السعة وهو بلوغ غاية الشيء وأما الكبير فإنه يعود إلى الذات والصفة وهي الكبرياء فقط فمتعلق الواسع أشمل وأعم لأن يشمل جميع الصفات أما هذا فهو فقط خاص بالكبرياء من الصفات وكذلك بكبر الذات ذات الله عز وجل فإنه أكبر من كل شيء نعم والله أخشى أن يتوهم منها متوهم بأن الأشياء حالة فيه كما في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض فإن الكرسي محيط بالسماوات والأرض ولهذا أتحاشى أن أقول هكذا قل واسع في صفاته ها؟ إيه فيها قراءة يضعف إيه نعم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل. فوائد الآية. نعم. ها؟ طيب الآيات الأولى ما أخذنا فوائد، خلنا أخذها بعد ما نكمل هذه. قال الله عز وجل لهم، ما يضر ما يهم، قال لهم أجرهم عند ربهم. الأجر هو الثواب كما قلنا سابقا، وسمي أجرا لأن الله سبحانه وتعالى تعهد به للعامل كتعهد الأجير المستأجر بالأجرة لأجيره. وهذا من غاية فضل الله عز وجل أن يجعل الثواب للعاملين بمنزلة الأجرة على المستأجرين، كما سمى الله تعالى ذلك قرضا في قوله: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. ووجه مشابهة القرض ظاهر، وهو أن كل منهما لازم وفاؤه، فكأن الله عز وجل لكرمه وإحسانه جعل البذل من أجله والإنفاق من أجله بمنزلة القرض الذي يلزم المقترض وفاؤه. وقوله عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، أصل العندية تكون في المكان، تكون في المكان، وقد يراد بها ما يعم المكان أو الالتزام، كما تقول عندي لفلان كذا وكذا، أي في عهدي وفي ذمتي له كذا وكذا، حتى وإن لم يكن ذلك عنده في مكانه. فالعندية قد يراد بها المكان، وقد يراد بها ما يلتزم به الإنسان في ذمته وعهده. وهنا عند ربهم يحتمل معنيين: يحتمل أنه عند الله سبحانه وتعالى ملتزما به ولا بد أن يفيه، ويحتمل معنى آخر وكلاهما صحيح، أن الثواب هذا يكون في الجنة التي عرش الرحمن سقفها، وهذه عندية مكان، عندية مكان، ولا ينافي ما سبق من عندية العهد والالتزام بالوفاء. قال: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما يستقبل، ولا هم يحزنون على ما مضى. فالحزن هو الهم أو الغم مما وقع سابقا، والخوف هو الهم مما سيقع. فإذا كان هؤلاء لا يحزنون على فائت ولا يخافون من مستقبل، كمل لهم النعيم، لأن النعيم يكون فيه الندم أو الحزن على ما سبق إذا فات النعيم كلية أو فات كماله. إذا فات كلية يتمنى الإنسان أنه عمل لهذا النعيم، أو فات كماله يتمنى أنه أتمه وأكمله. لكن هؤلاء لا يحزنون أبدا، حتى وإن كانوا في منازل دون المنازل العالية فإنهم لا يحزنون، لأن كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا أحد أنعم منه، كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا أحد أنعم منه، لأنه لا على فرض أن يرى أحدا أنعم منه فإنه سوف يحزن، وسوف يرى نفسه غير كامل النعيم. وأهل الجنة لا يرون أنفسهم إلا في كامل النعيم، على العكس من أهل النار، فإن أهل النار والعياذ بالله كل واحد منهم يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا، لأجل أن لا يتأسى بغيره، فإن الإنسان إذا رأى أن غيره يعذب ولو بمثل عذابه تأسى به وهان عليه الأمر، فإذا رأى أنه لا يمكن إذا رأى أنه لا يمكن أن يكون أحد مثله فإنه يشتد عليه العذاب والعياذ بالله من الناحية النفسية. طيب إذن هذا النفي ماذا يقصد به؟ يقصد به كمال نعيمهم، فلا يحزنون على فائت ولا يهتمون لمستقبل، لأن الذي يحزن على فائت لا شك أنه يتنقص نعيمه ولا يتم، وتجد دائما يفتح عليه الشيطان العمل لو كان كذا لكان كذا. والخائف أيضا لا يتم نعيمه، لأنه لا يدري ماذا يكون في مستقبل أمره، فتجده يقدر وينظر ويفكر ولا يتهنى بنعيم. فيكون المراد بالسلب هنا إثبات كمال النعيم. ثم قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول مبتدأ وخير خبره، وساغ الابتداء به هنا وهو نكرة لأنه وصف، وإن شئت فقل لأنه أفاد، وطريق إفادته الوصف، وإذا عللت بأنه أفاد صار أحسن، لأن هذا هو ما قاله علماء النحو. وشاهد ذلك قول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورابة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقص ما لم يقل. هذه الأمثلة أي مثال ينطبق على هذه الآية؟ ورجل من الكرام عندنا. طيب، قول معروف. القول المعروف هو ما نطق به اللسان معروفا في الشرع ومعروفا في العرف، لأن القول قد يكون معروفا في الشرع غير معروف في العرف، وقد يكون معروفا في العرف غير معروف في الشرع. فمثلا لو كان من عادة هؤلاء القوم أن يتكلموا بالسب والشتم وما أشبه ذلك، ويرون هذا أمرا لا بأس به، مثل ما يعتاد بعض الناس: تعال يا ملعون، تعال يا فاعل يعتارك، يا ابن الزنا والعياذ بالله، وما أشبه ذلك. في ناس اعتادوا على هذا الكلام وصار هذا المنكر عندهم معروفا. هذا لا يدخل في الآية، هذه لا يدخل في هذه الآية، لأنه فوائد من أين؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان تثبيت المعاني المعقولة بالأمور المحسوسة، وجه ذلك أن الله تعالى ضرب مثلا للمعاني بهذه القصة أو بهذه الصورة التي لا يودها أحد. ومن فوائدها وجه المطابقة بين الإنسان المرائي وبين حال هذا الرجل، لأن المرائي إذا أنفق ماله يظهر من الناس مدحه والثناء عليه فيزداد ويربو في نفسه ويظن أنه حصل على ما يريد، فإذا جاء يوم القيامة الوقت الذي يحتاج إلى هذا لا يجد ثواب ما عمله، فيكون هذا العمل كالإعصار، العمل الذي فيه الرياء كالإعصار الذي أصاب تلك الجنة. ومن فوائد الآية جواز ضرب المثل بالحكاية القولية فهل يجوز ضرب المثل بالحكاية الفعلية وهو ما يسمى بالتمثيل؟ الجواب نعم يجوز، لكن بشرط أن لا يشتمل على شيء محرم، شرط أن لا يشتمل على شيء محرم. ولنضرب لذلك أمثلة الأشياء المحرمة في التمثيل. أولا أن لا يكون فيه قيام رجل بدور امرأة أو قيام امرأة بدور رجل. هلا مسيك بالخير. نعم تفضل. ألا يقوم الرجل بدور تمثيل المرأة أو بالعكس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء، المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثانيا ألا يتضمن ازدراء ذوي الفضل من الصحابة وأئمة الأمة، لأن ازدراءهم واحتقارهم محرم. والقيام بتمثيلهم يحط من قدرهم، لا سيما إذا علم من حال الممثل أنه فاسق، لأن الغالب إذا كان فاسقا وتقمص شخصية هذا الرجل التقي الذي له قدره وفضله في الأمة فإن ذلك يحط من قدر هذا الذي قام بدوره في التمثيلية. الثالث ألا يكون فيه تقليد لأصوات الحيوانات، مثل أن يقوم بدور تمثيل الكلب أو الحمار، لأن الله لم يجعل التشبه في الحيوان إلا في مقام الذم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. الرابع أن لا يتضمن تمثيل دور الكافر أو الفاسق، يعني بمعنى أن لا يكون أحد القائمين بأدوار هذه التمثيلية يمثل دور الكافر أو دور الفاسق. لماذا؟ لأنه يخشى أن يؤثر ذلك على قلبه، أن يتذكر يوما من الدهر أنه قام بدور الكافر فيؤثر على قلبه ويدخل عليه الشيطان من هذه الناحية. لكن لو فعل هل يكون كافرا؟ لا، ليس لا يكون كافرا، لأن هذا الرجل لا ينسب الكفر. تصور نفسه أن رجل طلق امرأته وله زوجة، هل تطلق الزوجة أو لا تطلق؟ لا تطلق الزوجة، لأنه ليس يضيف الطلاق إلى نفسه، كما أن هذا الذي مثل دور الكافر ليس يضيف الكفر إلى نفسه، إنما يضيفه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أنه إذا قام بدور الكافر فإنه يكفر ويخرج من الإسلام ويجب عليه أن يجدد إسلامه، واستدل بالقرآن وكلام أهل العلم. أما القرآن فاستدل بقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال: أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبقول أهل العلم: إن من أتى بكلمة الكفر ولو مازحا فإنه يكفر. قال: وهذا الرجل مازح، مازح ليس جادا. فنقول لهم: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق، يمزح عليها فإنها تطلق. فهل تقولون إذا قام الرجل بدور، إذا قام الممثل بدور رجل طلق امرأته، أتقولون إنها تطلق امرأته؟ سيقولون لا، وكلنا يقول لا. والفرق ظاهر، لأن المازح يضيف الفعل إلى نفسه، والممثل يضيفه إلى غيره. ولهذا لا تطلق زوجته لو قام بدور تمثيل المطلق، ولا يكفر لو قام بدور تمثيل الكافر. لكن أرى أنه لا يجوز من ناحية أخرى، وهي لعله يتأثر قلبه في المستقبل، حيث يتذكر أنه كان يوما من الدهر يمثل دور الكافر. طيب، هل يمكن أن نأتي بدليل يمثل الأمر بالحكاية الفعلية؟ ها؟ ما هو؟ سمعتم كلامه؟ ذكر الخطوط التي خط النبي عليه الصلاة والسلام فيها، خط خطوطا يمثل الإنسان وأمله وأجله. نعم، وكذلك خط خطوطا للصراط الله المستقيم وللسبل. نعم، لكن هذا قد يكون فيه نظر. نعم يا عادل.
1: قصة الأقرع والأعمى والأبرص،
0: نعم، أي نعم، الملك أتى الأبرص والأقرع والأعمى وسألهم ماذا يريدون، كل ذكر أمنيته فأعطاه الله تعالى أمنيتهم. ثم عاد إليهم الملك مرة أخرى، عاد إلى الأبرص بصورته وهيئته، يعني أبرص وفقير، وقال له إنها انقطعت، إنني رجل فقير وابن سبيل، قد انقطعت في الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. الآن الملك يمثل دور رجل فقير، وهو ليس بفقير، وملك ولا يحتاج إلى أكل ولا شرب. وكذلك بالنسبة للأقرع، وكذلك بالنسبة للأعمى. فبعض العلماء استدل بهذا الحديث وقال: إن الكذب باطل، ولا يمكن أن الله تعالى يقر ملكا من ملائكته على أمر باطل، ولكن هذا جاء به لبيان الصورة، بدل أن تحكى بالقول حكيت بالفعل. ولا شك أن ضرب الأمثال بالقول كثير في القرآن. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلم من الرجل هل يستوان مثلا، إلى آخره. فالمهم أن نقول إن التمثيل إذا لم يشتمل على شيء محرم من الأمثلة التي ذكرناها أو غيرها فإنه لا بأس به، وليس من الكذب في شيء، لأن الكذب يضيف الإنسان الأمر إلى نفسه، فيأتي إليك ويقول يقرع الباب فتقول من؟ يقول أنا زيد، وليس هو بزيد، هذا كاذب واضح. لكن يأتي إنسان يقول أنا أمثل دور فلان ويعرف الناس أنه ليس فلانا وما كذب، ولكنه نعم إذا نسب القول إلى شخص معين هذا يحتاج إلى ثبوت هذا القول عن هذا الشخص المعين. أما إذا حكى قصة رجل بوصفه لا بعينه فليس فيه كذب. طيب، في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده الآيات الشرعية أو الكونية، كلتاهما، الآيات الكونية والآيات الشرعية كلتاهما مبين أو كلها مبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى أتم بيان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر، وأنه غاية مقصودة لقوله لعلكم تفكرون، ها؟ لعلكم تتفكرون، فالإنسان مأمور بالتفكر لأن التفكر يؤدي إلى نتائج طيبة، لكن هذا فيما يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه. لاحظوا هذا، انتبه، يقول هذا فيما يمكن إيش؟ الوصول إليه بالتفكر فيه، أما ما لا يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه فإن التفكر فيه ضياع وقت وربما يوصل إلى محذور، مثل التفكر في كيفية صفات الله عز وجل، هذا لا يجوز لأنك لن تصل إلى نتيجة. ولهذا جاء في الأثر تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله، لأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه وغاية لا تمكن الإحاطة بها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فلو أن أحدا قال بتفكر كيف استوى الله العرش وشلون استواء على العرش، قلنا هذا مطلوب ولا لا؟ هذا غير مطلوب، بل يجب الكف عنه، لأنه سيؤدي إلى نتيجة سيئة، إما إلى التكفيف أو التمثيل أو التعطيل، ولا بد. طيب، التفكر في معاني أسماء الله وصفاته مطلوب ولا لا؟ نعم مطلوب، لأن المعنى كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب، هل يمكن أن نأخذ من عموم قوله لعلكم تتفكرون أنه يشمل التفكر في الأمور الكونية، كأن يتفكر الإنسان في الوصول إلى صنع الأسلحة التي يدافع بها عن الإسلام، والوصول إلى صنع الطائرات التي يحمل بها الناس وما أشبه ذلك، ها؟ يمكن؟ طيب، هل يمكن أن نقول إنها تشمل التفكر في طبقات الأرض وما عسى أن يستخرج من هذه الطبقات من معادن جارية وجامدة؟ نعم ممكن، إذن هي عامة. نعم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا مبتدأ درس اليوم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قوله يا أيها الذين آمنوا سبق لنا مرارا وتكرارا أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على إيش؟ على أهميته والعناية به، لأن النداء يتضمن التنبيه، والتنبيه على الشيء دليل على الاهتمام بهم، وأن تصديره يا أيها الذين آمنوا بهذا الوصف يفيد عدة فوائد. الأولى الإغراء، الإغراء، والإغراء معناها الحث على قبول ما تخاطب به. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، تتمتها يا عليان، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولهذا لو ناديتك بوصفك وقلت يا رجل يا ذكي يا كريم، معناه يا من توصف بهذا، اجعل اجعل اجعل آثار هذا الشيء باديا عليك، فيكون فالفائدة الأولى هي الإغراء. الفائدة الثانية أن امتثال ما أمر به من مقتضيات الإيمان، كأنه قال يا أيها الذين آمنوا إن إيمانكم يدعوكم إلى كذا وكذا. الشيء الثالث أن مخالفته نقص في الإيمان، نقص في الإيمان، لأنه لو حقق هذا الوصف لقام بما أمر به. نعم. طيب، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، بعد أن ذكر الله فيما سبق فضيلة الإنفاق ابتغاء وجهه وسوء العاقبة لمن من بصدقته أو أنفق رياء، حث على الإنفاق. لكن الفرق بين ما هنا وبين ما سبق أن ما هنا بيان للذي ينفق منه، وهناك بيان للذي ينفق عليه. عرفتم؟ هنا بيان للذي ينفق منه. من أين ننفق؟ قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الطيب من الكسب هو الكسب الحلال، والخبيث هو الكسب الحرام. كل كسب حرام فهو خبيث، وكل كسب حلال فهو طيب. طيب، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لا من خبائثه. عرفتم؟ والخبيث قد يراد به الحرام وهو خبيث لكسبه، وقد يراد به الرديء، الرديء وهو خبيث لعينه، لعينه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي ما حصلتموه بالكسب، مثل الدراهم، التجارة، مغلة الوقت، الإجارة، وغير ذلك. كل شيء حصل بعمل منك فهو من كسبك. قال ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال بعضهم إن قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض معطوف على ما في قوله ما كسبتم، يعني ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، ولكن الصحيح الذي يظهر أنه معطوف على قوله طيبات، يعني أنفقوا من طيبات ما رزقتم وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، لأن ما أخرج الله لنا من الأرض كله طيب، كله طيب، ملك لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، هنا من للتبعيض ولا للبيان؟ ها؟ طيب، أنفقوا مما من طيبات ما كسبتم، أنفقوا بعض طيبات ما كسبتم وبعض ما أخرجنا لكم من الأرض، أو أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض ولو أنفقتم الكل. ها؟ في احتمال أن من لبيان الجنس، والمعنى أنفقوا من هذا ولو أنفق الإنسان كل ماله، أو أن المراد البعض التبعيض، ويكون الأمر بالإنفاق أمرا بإنفاق البعض لا إنفاق الكل. ولكن أنا عندي أنها للجنس أحسن، لأنها للجنس تعم القليل والكثير. قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض. والله يخرج لنا من الأرض إيش؟ النخيل، الأعناب، الزروع، الفاكهة، نعم، المعادن وغير ذلك، أشياء كثيرة. فما أخرج لنا من الأرض يجب أن ننفق منه. قال: ولا تيمموا الخبيث منه. تيمموا بمعنى تقصدوا، لأن التيمم في اللغة القصد، ومنه قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقولها الخبيث، المراد بالخبيث هنا الردي، يعني لا تقصدوا الردي، تخرجونه وتبقون لأنفسكم الطيب، فإن هذا ليس من العدل. ولهذا قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كلمة منه متعلقة بالخبيث على أنها حال، أو متعلقة بتنفقون؟ فيها وجهان. قيل إنها منه متعلقة بالخبيث على أنها حال، الخبيث حال كونه مما أخرجنا لكم من الأرض، وعلى هذا يكون في تنفقون ضمير محذوف، تقديره تنفقونه. ولا تيمموا الخبيث منه، أي مما أخرجنا لكم، تنفقونه. وقيل بل هو متعلق بقول التنفقون، يعني ولا تقصدوا الخبيث تنفقون منه، وأنه قدمها على عاملها لأي شيء؟ للحصر. والقولان من حيث المعنى لا يختلفان، فإن معناها أن الله ينهانا أن نقصد الخبيث وهو الردي لننفق منه. قال: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. نشوف الجيد منكم يعرب لنا بآخذيه. ولستم بآخذيه، نعم، أعربه، لستم كل الجملة أعربها. نعم، لا أعرب لستم.
2: لستم فعل
0: ماضي. إيه، ليس فعل ماضي.
2: ليس فعل
0: ماضي. إيه، نعم. ناقص.
2: فعل ماضي ناقص.
0: إيش يعمل؟
2: ينصب المفعول.
0: نعم. طيب، لستم، شوفوا عاد سعيدك محمد. اي نعم، مبني على الضم، فاعل، ها، اسم، اسم ليس، والميم. طيب يلا يا يحيى بآخذيه. نعم، زائد، إما قيدها ولا قل زائد زائد زائد بس ما يصلح. محمد،
3: نقول الباء حرف جر زائد لفظا، يعني غير زائد معنى.
0: نعم، زين، صح. يلا،
4: وعلامة نصبه الياء.
0: نعم، وآخر المضاف. أصبر، وين الياء؟
4: الياء التي آخر آخر.
0: مهابة حرف شر،
4: بس يعني مبدل، يعني حرف مبدل.
0: وعلامة نصبه
4: كسرة
0: الياء ولا كسرة؟ الياء المقدرة على الياء التي اجتلبت لحرف الجر الزائد. شوف فلسفة هذه. نعم، لكن هذه قواعد النحو. زين، وين النون؟ للإضافة. طيب المعنى ها؟ لا، في المعنى غير زائد وفي التوكيد. قول ولستم بآخره، الإعراب كما سمعتم، والباء حرف جر زائد لفظا غير زائد معنى، لفظا بمعنى أن الإعراب يصح بدونه، هذا المعنى. غير زائد معنى، هذا لفظ قصدي، معنى قول زائد لفظا أن الإعراب يصح بدونه، لكنه غير زائد معنى لأنه يفيد إيش؟ يفيد التوكيد. يعني أن الله عز وجل يقول كيف تيمم الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه لو أعطيتموه. أنت لو كان لك حق عند شخص وأعطاك الرديء من المال المشترك، تقبل ولا لا؟ ها؟ لا تقبل إلا أن تغمضوا فيه، يعني أن تأخذوه عن إغماض وتساهل، فربما. ولنضرب لهذا مثلا، بيني وبينك تمر مشترك، في هذا التمر الردي والوسط والطيب، أردت القسمة فأعطيتك الجانب الردي من هذا التمر، أتقبل؟ ها؟ قد تقول لا، لا أقبل، لك الحق في هذا. وربما يكون عندك حياء وخجل، نعم، فتأخذه رحمك الله على إغماض، ومعنى الإغماض معناه التساهل والتغاضي عن الشيء، كالرجل يغمض عن عينيه عن الشيء كراهة أن يراه لكن خجلا منه. نعم، فكان كما يقال في المثل، خذه وأنت ما تشوف. نعم، فنقول لو أعطيت من مال مشترك بينك وبين غيرك من الردي من هذا المال، أتقبل؟ لا، إلا على إغماض. فكيف ترضى أن تعطي من يستحق الإنفاق من مالك، تعطيه من الجانب إيش؟ الردي. هل هذا من العدل؟ ليس من العدل، علما بأنك إذا أعطيته من الردي فإنما أعطيت نفسك، وإذا أعطيته من الجيد فإنما أعطيت نفسك. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به. وأبو طلحة تعرفون قصته رضي الله عنه، لما نزلت هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب إلي مال وإن أحب مالي إلي بيرحى بستان مستقبلة المسجد النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها ويشرب من ماء فيها طيب قراح ونظيف. يعني هذا الماء، هذا البستان يزداد غلاؤه من حيث مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وشربه منه. قال رضي الله عنه وإن أحب مالي إلي بيرحة، وإنني يعني أقدمها صدقة، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، مال الرابح مال الرابح، الله أكبر، هذا المال الرابح، أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في الأقربين، قال ضعها حيث أراك الله. الشاهد أن هذا الإنسان الذي ينفق الطيب هو أنفق لنفسه في الواقع، واللي ينفق الخبيث لنفسه أيضا. طيب هنا يقول لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والطيب يعني ننفق الطيب نعم سيأتينا إن شاء الله في الفوائد. قال واعلموا نعم أيهم من حيث إيش أيهم نعم من طيبات ما كسبتم يمكن تصح الحال. نعم قال إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا أن الله غني فهو لم يطلب منكم الإنفاق لفقره واحتياجه. حميد يعني حامد ومحمود لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. إتيانها بمعنى فاعل مثل إتيان فعيل بمعنى فاعل مثل إيش؟ رحيم بمعنى رحم، سميع بمعنى سامع، بصير بمعنى مبصر. إتيانها بمعنى مفعول كقتيل لا قتيل وجريح وذبيح وما أشبه ذلك. طيب هنا حميد تصح أن تكون بمعنى حامد وبمعنى محمود. أما كون الله محمودا فظاهر، وأما كونه حامدا فكيف؟ لأنه يحمد عز وجل من يستحق الحمد من عباده، ولهذا أثنى على أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، وهذا يدل على أنه عز وجل حامد لمن يستحق الحمد، وهو كذلك محمود. وجه المناسبة في ذكر الحميد بعد الغني أن غناه عز وجل غنى يحمد عليه بخلاف غنى المخلوق، فقد يحمد عليه وقد لا يحمد. متى لا يحمد المخلوق على غناه؟ إذا كان بخيلا، إذا كان بخيلا فإنه لا يحمد على غناه، ويحمد إذا بذل. والله عز وجل غني حميد، فهو لم يسألكم هذا لحاجته إليه ولكن لمصلحتكم أنتم. نأخذ الفوائد. نعم نعم إيش إيه نعم له أن يقول هذا، لكن يمكن إذا قال أعطني من الجيد لشريكي قال شريكه لا ما أعطيك من الجيد، نتقاسم أنا وياك الجيد ونعطيك حقك منه، ونتقاسم الرجل ونعطيك حقك منه، ونتقاسم الوسط ونعطيك حقك منه. هنا نعم هو ينسبها إلى شخص معين. لا هذه تكون مثل الغيبة، لأن ما كل أحد يرضى أن الناس يقلدون صوته، فيكون ذكرك أخاك بما يكره. نحن نريد مثلا تمثيل واحد يبي يحكي إنسان يسيء الأدب. أصبر، إنسان يسيء الأدب مع معامله، إنسان مثلا يسيء الأدب في تصرفه في في في الأسواق في المساجد وما أشبه ذلك.
3: شبه بقوم فهو منهم.
0: نعم.
3: قلنا إن الأول يعني إذا مثلا مثل دور كافر كيف
0: نجيب
3: على الحديث؟
0: لا يعني نقول لا يمثل دور كافر.
3: لا أنت ذكرت قلنا يعني لا يكفر مثلا، لكن لو رضي بهذا ومثله.
0: لا لا أبدا ما يكفر، لأنه من لا ينسب الكفر إلى نفسه. يعني نعم من تشبه قصد الفعل. يعني رجل راح يلبس ثياب الكفار مثلا. إيه؟ هذا يصير ما في شكل متشبه. لأنه أضاف الفعل إلى نفسه. ثم هذا الحديث ليس يكفر كفرا مخرجا عن الملة، ولهذا من تشبه بالكفار فإنه لا ليس بكافر، بل بعض العلماء قال يكره وبعض العلماء قال يحرم، والصحيح أنه يحرم التشبه بالكفار. نعم
5: نعم
0: وش توديك؟
5: ها؟ إن خلق لم يذم
0: شرعا. اي
5: فهم متوكلون.
0: وش تقول في هذا؟
6: حيوان
0: السؤال يقول لو انه شبه اذان الديك. نعم هو يبصل له عرف ولا لا؟ لا صحيح. وش تقول اذا اذا اذا قلد صوت حيوان لم يرد في الشرع ذمه وليس مما يذم؟
6: يشوف اذا الديك نوع من الحيوان
3: حديث يعني ويل الذي يحدث يضحك من القوم ويل له ثم ويل
0: له. يكذب يكذب.
3: نعم
0: ويل الذي يكذب
3: ما هو يحدث
0: يحدث فيكذب.
6: شيخ.
0: نعم
7: شيخ. الحيوان من حق هو يعني مذموم لان الله سبحانه وتعالى ما كرم بني ادم او كرمنا بني ادم. الانسان نزول اي حيوان تشمل كل شيء اي شيء يصير مكروه للانسان
0: هذا وجه جيد. يقول حتى لو كان في الديك او في اللي. طيب
5: مردود يا شيخ.
0: ها
5: مردود
0: كيف
5: صلى الله عليه وسلم انه وضع على كتفه وكان يمشي به ويقول نعم الراكبان
0: يا اي يعني جعله كانه بعير يعني
5: والله هذا شيء.
0: وأيضا طيب نشوف الآن. يظن بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى فضل الآدمي على كل شيء وليس كذلك، لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، ما هو على كل شيء. ولهذا الإنسان مو مفضل على كل شيء. نعم صحيح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ولهذا في بني آدم من هو شر من حيوان ولا لا؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يقول بعض الناس هذا أخي في الإنسانية وما أشبه ذلك، هذا حرام. الإنسانية ما هي وصف يمدح فيه الإنسان إلا إذا قام الإنسان بمقتضى هذه الإنسانية. وأما أنه إنسان وأخبث من الحيوان فليس فيه خير. هنا ما في شيء. هنا قد يكون هذا القارئ قراءته جيدة يعني يستأنس الناس بها ويصرحون لها، ما في شيء. يحيى
8: جاهز بالنسبه للديك صار
9: شيخ اللي يمثل دور الكافر لو تلفظ بالفاظ كفريه.
0: نعم نعم
9: يعني يسب الدين او يسب القوم يعني يسب المسلمين
0: او يسب. إيه لكن هو ما هو يسبه مضيفا ذلك الى نفسه، يسبه مضيفا ذلك الى من يقوم بدوره، ما هو يضيف الى نفسه. هو لو يستهزئ بدين الله او بالمسلمين ولو كان مازحا. نعم مثل لو واحد يبي يتكلم يستهزئ بسنة من السنة، لو هي سنة من سنة الرسول وهو ينسب الشيء لنفسه كفر. وكما وضحت لكم يعني يتضح لك المثال تماما برجل طلق زوجته مازحا ومثل دور رجل طلق زوجته. في المثال الأول تطلق الزوجة، في المثال الثاني اي نعم لا تطلق. نعم
10: هذا
0: شيء يتعلق به، اما استهزاء بالله فهذا يتعلق. لا هو يقول انا ما استهزئ
10: كلمات كفر.
0: هذا ما يقول استهزئ، يعني هذه الكلمه التي قالها ينسبها الى غيره، كانه يقول قال هذا الرجل الذي انا اقوم بتمثيله كذا وكذا. وحاكي الكفري ليس بكافر. ففرق بين الإنسان اللي مثل يسخر بالدين ويضيف السخرية لنفسه، لو قال أنا والله ما قصدت نقول وإذا لم تقصد أشد. أما أن يحكي عن رجل بأنه استهزأ في الدين فإنه لا يكفر.
10: أكثر من هذا يعني خاصة المشاهدين أن يصبح هذا شيء متساهل.
0: نحن قلنا هذا حرام، لكن الكلام وش عليه؟ على الكفر، هل يكفر ولا لا؟ لأن الخروج من الدين مو هين، يعني ليس أن إخراجك الإنسان من الدين ك كإخراجك إياه من المسجد أو من البيت. مسألة ليست بهينة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يستفاد من هذه الآية فضيلة الإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا، فإن هذا وصف يقتضي

وأنفقوا، فلولا أن للإيمان تأثيرا لكان تصديره بهذا الوصف، تصدير الأمر بهذا الوصف لغوا لا فائدة منه. ثالثا وجوب الإنفاق من طيبات ما كسبنا لقوله أنفقوا، والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم صارف عنه، حتى أو حتى يدل دليل صارف عن الوجوب. طيب، ومن فوائد الآية وجوب الزكاة في عروض التجارة، وجوب الزكاة في عروض التجارة لقوله ما كسبتم. نعم، ولا شك أن عروض التجارة كسب، فإنها كسب بالمعاملة، كسب بالمعاملة. ومن فوائدها أن المال الحرام، إذا قال قائل ماذا أصنع به إذا تبت، يعني رجل اكتسب مالا حراما ثم تاب فماذا يصنع به؟ نقول يتصدق به تخلصا منه وإبراء لذمته لا تقربا به، لأنه لو تصدق به تقربا به لم يقبل منه ولم تبرأ ذمته، لم يقبل منه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولم تبرأ ذمته لأنه إنما تصدق به على أنه ملكه، على أنه ملكه لا على أنه متخلص منه متبرع، بخلاف من تصدق به تخلصا منه فإنه يؤجر على ذلك. اكرف هذا، اكرف فيه شيء، اكرف عشان ما ينزل عليكم، لا اللي فوق. فإذا تصدق به تبرعا منه هل يؤجر على نفس الصدقة أو على البراءة والتوبة؟ على البراءة والتوبة. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الرد على الجبرية لقوله أنفقوا ومما كسبتم. وجه الدلالة من أنفقوا أنه لو كان الإنسان مجبرا على عمله لم يصح أن نوجه إليه الأمر في الإنفاق، لأنه يقول ما أقدر. لو أردت أن أنفق وأنا مجبر على العمل ما تمكنت. كذلك قولك كسبتم أضاف الكسب إليهم، وهو دليل على أن الإنسان ينسب إليه الفعل ولا يجبر عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الزكاة من الخارج من الأرض. من أين تؤخذ؟ لنا خاص، أنت من الضيوف أظن. أي نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قوله مما أخرجنا لكم من الأرض، ففيها وجوب الزكاة فيما خرج من الأرض. عرفتم؟ طيب، وظاهر الآية وجوب الزكاة من الخارج من الأرض مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء كان مما يوثق ويكال أم لا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم على أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض مطلقا لعموم الآية، ولكن الصواب خلاف ذلك لدلالة السنة على التفصيل في هذا. فأولا لا تجب الزكاة في القليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فإذا حصل الإنسان من الزرع دون خمسة أوسق، والوسق هو الحمل، ومقدار الخمسة 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل الإنسان من الزرع ما يساوي

0: 200 صاع فقط، ها؟ فلو رجعنا إلى ظاهر الآية، لوجبت عليه، ولكن السنة بينت أنه لا شيء عليه فيما دون ذلك في المئتين. ثانيا، دلت السنة على أن ما لا يكال لا تجب فيه الزكاة. كيف ذلك؟ من قوله ليس فيما دون 5 أوسق، والوسق كما قلت هو الحمل وهو 60 صاعا، وعليه فلا تجب الزكاة في الخضروات مثل التفاح والبرتقال والأترج وشبهه، لأن السنة بيّنت أنه لا بد من أن يكون ذلك الشيء مما يوسط. طيب، ثالثا، أجمل في الآية مقدار ما ينفق، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجناكم من الأرض. وقد دلت السنة فيما خرج من الأرض أن الواجب فيما يسقى بمؤونة نصف العشر، نصف العشر يعني 5%، وفيما يسقى بلا مؤونة العشر يعني 10%. واضح؟ طيب، من طيبات ما كسبتم، هل بينت السنة ما يجب في عروض التجارة؟ نقول نعم، لأن عروض التجارة تقوم بالذهب والفضة، والذهب والفضة قد بينت السنة بأن في كل واحد منها إيش؟ ربع العشر. ربع العشر كم؟ 1/40، 1/40، وهو كذلك. طيب، من فوائد الآية ما يتبين من اختلاف التعبير في قوله من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم. فلماذا عبر في الأول تعبيرا يدل على أن ذلك من فعل العبد، والثاني عبر تعبيرا يدل على أنه ليس من فعل العبد؟ الأمر في هذا واضح، لأن نمو التجارة بالكسب غالبه من فعل العبد، يبيع ويشتري ويكسب. أما ما خرج من الأرض فليس من فعل العبد في الواقع. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الزكاة في المعدن، المعادن، لدخولها في عموم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لكن العلماء يقولون إن كان المعدن ذهبا وفضة وجبت فيه الزكاة بكل حال، وإن كان غير ذهب وفضة كالنحاس والرصاص وما أشبهه ففيه الزكاة إن أعده للتجارة، لأن هذه لا تجب، لأن هذه المعادن لا تجب الزكاة فيها بعينها، إنما تجب الزكاة فيها بالنية، إذا نواها للتجارة وجبت الزكاة فيها. طيب، هل يستفاد منها وجوب الزكاة في الركاز؟ الركاز في خلاف، منهم من قال يستفاد من ذلك وجوب الزكاة في الركاز، ولا بد أن نعرف ما هو الركاز. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أي مدفون الجاهلية، يعني ما وجد من النقود القديمة التي تنسب إلى زمن بعيد، بحيث يغلب على الظن أنه ليس لها أهل اليوم. نعم، هذا الدراهم والدنانير إذا وجدت تكون ركازا، فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ فيها خلاف بين العلماء، هذا الخلاف مبني على المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، في الركاز الخمس. فمنهم من قال إن المراد بالخمس واحد من خمسة، ومنهم من قال إن المراد بالخمس أل للعهد المعروف شرعا، وهو الخمس الذي يصرف مصرف الفيء. نعم. وقال إنه لا يوجد شيء من الأموال زكاة الخمس. والذين قالوا المراد بالخمس واحد من خمسة قالوا إنما وجب فيه الخمس لسهولة الحصول عليه، لأن مثل الدراهم والدنانير أو عروض التجارة فيها تعب، وما أخرج الله من الأرض تعبه أسهل، والركاز أسهل من الجميع، فوجب في كل واحد منها ما تقتضيه الحكمة.
1: ما يأخذ أحد من شيء.
0: أه؟
1: ما أحد
0: لا يوجد، يوجد ناس يعثرون عليه، يوجد ناس يعثرون عليه، إما حفريات أو أحد ينبه، يجي أحد في الرؤية ينبهه يقول مكان الفلاني فيه كذا وكذا هنا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة
2: الراجح
0: وجوب الخمس. من فوائد الآية الكريمة تحريم قصد الرديء في إخراج الزكاة لقوله ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. نعم. ومن فوائدها أيضا إذا ضمت إلى حديث ابن عباس حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم، إذا ضممت الحديث الآية تبين لك العدل في الشريعة، العدل في الشريعة، لأن قوله إياك وكرائم أموالهم لو أن العامل على الزكاة قصد الكرائم من الأموال صار في هذا إجحاف على من؟ على أهل الأموال. ولو قصد الردي صار إجحاف على أهل الزكاة، فصار الواجب وسطا. لا نلزم صاحب المال بإخراج الأجود ولا نمكنه من إخراج الأردى، يخرج الوسط. طيب، من فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى قاعدة إيمانية عامة، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، فما وجه الدلالة؟ من يعرف؟
3: الإنسان نفسه إذا كان لا يرضى بهذا
0: لنفسه
3: من باب أولى،
0: فلماذا يرضاه لغيره؟ قوله ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، فما وجه الدلالة؟ من يعرف؟
3: الإنسان نفسه إذا كان لا يرضى بهذا
0: لنفسه
3: من باب أولى،
0: فلماذا يرضاه لغيره؟ طيب، أظن واضح. إذا كنت أنت لو أعطيته من هذا المال ما أخذته إلا على إغماض وسهولة وإغضاء عن بعض الشيء، فلماذا تختاره لغيرك؟ وهذا ينبغي للإنسان أن يتخذه قاعدة فيما يعامل به غيره، بأن يعامله على ما يحب أن يعامله به. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. شوف القاعدة في المعاملة مع الناس. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس اليوم لا يتعاملون فيما بينهم هذه المعاملة. أكثر الناس يرى أن المكر غنيمة وأن الكذب غنيمة، حتى إن بعض العامة يقول الحلف الكاذب في البيع والشراء مسامير السلع، مسامير السلع.

0: وش معنى هذا؟ يعني يقول ليحكم أسلع ويضبطه مثل المسمار للخشبة هو الحلف الكاذب. أعوذ بالله، لم يعلم أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة استعمال القياس أو إثبات القياس. نأخذ من الأخ، من الضيف. أقول من فوائد الآية إثبات القياس. الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أصبر يا آدم،
1: القياس
0: أين؟ ما تدري؟ طيب، من يعرف من الضيوف؟ ها، أنت منهم؟ يلا.
2: قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه.
0: من أي الجملتين؟ من لا تيمموا ولا من لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه؟ من قوله: ولا تيمموا، توافقونه؟ لا. طيب، نريد ضيفا آخر. ها، تفضل.
3: ولستم
0: بآخذيه، لكن أظن يعرف على طول ما دام انتهى في الجملة الأولى. طيب، بين لي وجه القياس عشان نعرف أنك. طيب، من؟ لا، إن حصل من الضيوف حب لي. أنت منهم؟ ها؟
3: لا.
0: طيب،
3: ولست بآخذيه إلا تغمضوا فيه.
0: زين، وجه القياس؟
3: لا، إلا تغمضوا فيه.
0: يقول: ما وجه القياس؟ هذا لفظ الآية، لكن نريد وجه وجه إثبات القياس من هذه الآية.
3: الذي لا يرضى لنفسه لا يرضى لغيره.
0: يعني إذا كنت لا ترضاه لنفسك فكيف تراه لغيرك؟ يعني قس هذا بهذا. واضح؟ طيب، قياس أولوية. طيب، من فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله: غني حميد، كذا. طيب، وإثبات صفتين من صفات الله وهما الغنى والحمد. طيب، وفيه أيضا إثبات صفة ثالثة من اجتماعهما جميعا وهو كمال غناه، وهو أنه غنى يحمد عليه سبحانه وتعالى. طيب، هذان الاسمان هل هما من الأسماء المتعدية بحيث لا يتم الإيمان بهما إلا بإثبات ثلاث أمور، أو من الأسماء اللازمة بحيث يتم الإيمان بهما بإثبات أمرين؟ عيد.
4: الغني هذا لازم، والحميد
0: متعدد. طيب، زين، الغني لازم، بماذا يتم الإيمان به؟
4: بأنه اسم من أسماء الله عز وجل.
0: نعم.
4: وكذلك لابد أن تؤمن بأنه
0: متضمن للصفة وهي
4: الغناء.
0: طيب، الحميد قلت إنه متعدي فلا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة، قلها لي.
4: أن تؤمن بأنه اسم، وأن نؤمن بأن
0: بالصفة وهي الحمد. طيب،
4: ثالثا نؤمن
0: بالحكم أو الأثر، وهو أنه
4: يحمد على المؤمنين.
0: هذا إذا جعلنا حميد بمعنى حامد، فإن جعلناها بمعنى محمود
4: لازم.
0: فهو لازم ويتم لما به بأمرين: إثبات الاسم وإثبات الصفة. أحسن. طيب، ها؟ لا، ما هي متعدية. لا لا لا، غني هو بنفسه. طيب، يقول: الشيطان يعدكم، قرأناها أو الآن نبدأ. طيب، قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان مبتدأ وخبره جملة يعدكم، ويأمركم فيها قراءتان الضم والسكون، ويأمركم. أما قراءة الضم فلا إشكال فيها لأنه معطوف على مرفوع يعدكم ويأمركم، وأما قراءة الجزم ففيها إشكال لأن المعروف في قواعد النحو أن الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه جازم ولا ناصب يكون مرفوعا، وهنا كان مجزوما. قالوا إن جزمه هنا للتخفيف، لتخفيف النطق، لأن قوله ويأمركم أخف على اللسان من قوله ويأمركم. لكن هذه قاعدة غير متعدية، إنما يعلل بها ما ثبت. انتبه، هذه قاعدة، هذه علة غير متعدية، هذه علة غير متعدية، وإنما يعلل بها ما ثبت. وش الفرق بين يعني لماذا قلنا غير متعدية؟ لأننا لو قلنا متعدية لكان قياس ذلك أن كل لفظة في القرآن يكون فيها ثقل على اللسان، ها، تسكن، وليس كذلك، لأن القرآن مبني على السماع. لكن إذا وردت قراءة فيها خفة وتخالف القواعد العربية المعروفة، فنحن نقول خولفت القاعدة للتخفيف. طيب، وقوله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، هذه أيضا جملة مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ محمد، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، المبتدأ أي فيها قراءة، قلت لكم فيها قراءة سبعية، نعم، الراء فيها قراءة سبعية، ويأمركم وفيها قراءة يأمركم، فيها قراءتها. طيب، والله يعدكم أيضا جملة مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ الله والخبر جملة يعدكم، والله واسع عليم جملة خبرية أيضا مكونة من مبتدأ وهو الله، واسع خبر، وعليم خطأ خبر ثاني. نعم، يقول الله عز وجل إن الشيطان، والشيطان اسم من أسماء إبليس، قيل إنه مشق من شطن إذا بعد، وعلى هذا فالنون أصلية، وقيل إنه مشتق من شاطة إذا تغير وغضب، لأنه هو صفة التغيض والغضب والحمق والجهل، ولكن الأول أقرب، إنه من شطن إذا بعد، بدليل أنه مصروف، قال الله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم، وصرفه دليل على أن النون أصلية ولا زائدة؟ أصلية. طيب، وإنما كان كذلك لأن الله أبعده في قوله وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يقول أن الشيطان يعد بني آدم الفقر ويأمر بالفحشاء، يعد الفقر، يقول لا تنفق، لأنك إن أنفقت افتقرت. إذا كان عندك 100 ريال وأنفقت 10، كم بقي؟ 90. أنفقت 10 أخرى بقي 80. أنفقت 50 بقي 30. أنفقت 20 بقي 10. أنفقت 10 صرت فقير. فهو يقول لك لا تنفق، فإنك إن أنفقت صرت فقيرا، فهو يعدكم الفقر. ولكن هذا صحيح ولا لا؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من ماء، الصدقات ما تنقص الأموال، وقال الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربع في أموال الناس فلا ربع عند الله وما أعطيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يعني هم الذين نالوا درجة التضعيف. هنا قال يعدكم الفقر، والفقر هو الخلو، ويوافقه في الاشتقاق الأكبر القفر وهي الأرض الخالية، الأرض الخالية. نعم، يعني خلو ذات اليد. ويأمركم بالفحشاء، فهو يعد ويخوف من الفقر ويأمر بالفحشاء. ما المراد بالفحشاء هنا؟ الفحشاء هو البخل، لأن الفحشاء في كل موضع بحسبه، والموضع الذي هنا موضع إنفاق، والذي يستفحش فيه هو البخل. فالشيطان يأمر بالبخل، والبخل الذي يأمر به الشيطان قسمان: بخل بواجب كالبخل بالزكاة، والبخل بواجب النفقة للزوجة والأقارب، وبخل بإيش؟ بمستحب. وبخل بمستحب هذا هو الذي يأمر به الشيطان. أما البخل بالمباح فالشيطان إيش؟ لا يأمر به، لأنه لا يفيد المرء إذا أنفق أو لم ينفق، بل قد يكون عدم إنفاقه في المباح أولى. طيب، قال الله تعالى: الفحشاء قلت إن المراد بها هنا البخل، وتأتي لغير البخل. نعم، تأتي لما يستفحش من الذنوب عموما، مثل قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وتأتي للزنا واللواط ونكاح ذوات المحارم، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. وقال تعالى في نكاح ذوات المحارم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشا. وقال في اللواط، قال عن لوط: أتأتون الفاحشة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، شو الفرق بين هذا وهذا؟ يعدكم مغفرة لأن الصدقات تكفر به الخطايا، قال الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. وفضلا يعني زيادة، فالصدقة تزيد، المغفرة ضد. يأمركم يعدكم الفقر ولا لا؟ لا تتابعوني حتى تيقن. ايش الفضل ضد الفقر، والمغفرة ضد الفحشة، لأن الفحشة تكسب الذنوب، والمغفرة تمحو الذنوب. ففرق بين هذا وهذا. وقوله وفضلا، إذا قال قائل: كيف تكون الصدقة أو الإنفاق من المال فضلا ونحن نشاهد أنه ينقص؟ فالعشرة إذا أنفق منها درهما صارت 9، فما وجه الزيادة؟ أو على الأقل ما وجه عدم النقص؟ نقول الزيادة، انتبه. أما بالنسبة لزيادة الأجر في الآخرة فالأمر ظاهر، إذا أنفقت درهما جاءك في الآخرة 10 دراهم إلى 700 درهم، هذه زيادة. لكن إذا أردنا الزيادة الحسية في الدنيا، كيف تكون الزيادة؟ قلنا زيادة من عدة أوجه. الوجه الأول أن الإنسان قد يفتح الله له باب رزق فيتكسب ويزيد المال، أليس كذلك محمد نور؟ طيب، ثانيا أن هذا المال ربما يقيه الله تعالى آفات لولا الصدقة لوقعت فيه، وهذا مشاهد. ولهذا عند العامة الآن إذا ضاع للإنسان شيء ثم وجده بعد يقول هذا مال مال مزكى، هذا مال مزكى. يعني عند العامة أن المال إذا زكي فالزكاة تقيه الآفات، واضح؟ الشيء الثالث مما يزيده هو البركة، البركة في الإنفاق. إذا نزعت البركة من الإنفاق فقد ينفق الإنسان 20 درهما في أمور ما تنفعه، وإذا حلت البركة صار الإنفاق اليسير يقضي به الإنسان حاجات كثيرة، وهذا شيء مشاهد. وأظن أني قد حكيت عليكم قصة وقعت مع رجلين، نعم، اقتسما ثمر نخل، وكان ذلك في رمضان. أما أحدهما فقال سأجذ الثمرة في رمضان نهارا من أجل أن لا يحضر الفقراء فيأكلوا منه، ها؟ لا، نهارا بالليل يجون يأكلون. أما الثاني فقال أؤجل جذاذ النخل إلى الفطر حتى وأجذ في النهار حتى يأتي الناس ويأكلون. شوف، ما قسم الثمر، وقال أحدهما للآخر تخير خذ اللي تبي، فأخذ ما يرى أنه الأكثر. الذي أخذه من؟ البخيل، أخذ النصيب الذي يرى أنه الأكثر. ويأتي بقية القصة. لما جذوا النخل صار سهم الكريم الذي جذه بعد الفطر وأكل الفقراء منه كثيرا صار أكثر من ذاك، فتخاصم الرجلان إلى القاضي. وادعى البخيل أن القسمة غلط مع أن الكريم كان قد خيره. لما ترافع القاضي قال طيب خيرك؟ قال نعم. قال اختار سهمك؟ قال نعم. لماذا؟ قال لأني رأيته أكثر. قال أقررت على نفسك الآن، كيف الطالب؟ ثم قال الكريم إن القصة كذا وكذا وكذا، هو جده في النهار في رمضان ولم يحضره فقير يأكل، وأنا أخرته ولما صار يوم العيد قلت للناس إننا سنجد النخل في اليوم الفلاني فمن شاء منكم أن يحضر فليحضر، وحضر المساكين كثيرا وأكلوا. فقال له الشيخ الحمد لله هذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. نعم، شيخ سبحان الله العظيم، هذا شيء يعني مشهور عندنا في البلد. نعم. يعطي بمعنى يعطي، وهي في هذه الحال تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، أو لا، ليس أصلهما المبتدا والخبر، ويقال يأتي، ويأتي بمعنى يجيء، وهي في هذه الحال تنصب مفعولا واحدا. قل أرأيتم إن أتاكم، طيب، أما إذا كانت من آتى بمعنى أعطى فهي تنصب مفعولين. المفعول الأول هنا يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة، والثاني من في قوله من يشاء. وقوله من يؤتى الحكمة فقد أوتيها، ربما نقول إن هذه الجملة الثانية تدل على أن المفعول الأول في يؤتي الحكمة هو من، والحكمة هي المفعول الثاني، لأنه جعل المؤتى في قوله ومن يؤت الحكمة هو اسم الشرط من يؤتى، وقول من يؤتى الحكمة يؤتى فعل مضارع مبني لإيش؟ للمفعول، مبين المفعول، ونائب الفاعل فيه هو المفعول الأول، والحكمة هي المفعول الثاني. وجملة فقد أوتي يا بخاري هي جواب الشرط، جواب الشرط. وأوتي خيرا كثيرا نقول فيها كما قلنا في ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال وما يتذكر إلا أولو الألباب. أولو في هذا التركيب الأخ شرابة لوراك، وما يذكر إلا أولو. إيه أنت؟ وش اسمك أنت؟ عبد الله بن حامد. يلا عبد الله بن حامد، أولو وشرابة. أولو فاعل، فاعل يتذكر، لأن الاستثناء هنا مفرغ، وأولو بمعنى أصحاب، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم، ولهذا رفعت بالواو. طيب، يقول الله عز وجل في هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء، يعني أن الله تعالى يعطي الحكمة من يشاء من عباده، وذلك لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحكمة بيد الله عز وجل، يؤتيها يا إبراهيم، يؤتيها من يشاء من عباده. وقد مر علينا كثيرا بأن فعل الله المقيد بمشيئته يرد إلى الحكمة على ما تقتضيه الحكمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة من يعلم أنه أهل لها، كما يعطي الرسالة من يعلم أنه أهل لها، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وليس فعل الله عز وجل لمجرد مشيئة أنه يعطي هذا ويمنع هذا، بس لمجرد أنه شاء هذا أو شاء هذا، ولكنه لحكمة. وقول الحكمة ما هي؟ الحكمة فعلة من أحكم يحكم إحكاما، بمعنى أتقن، ولا إتقان إلا بأمرين، بالعلم والرشد. لا يمكن أن يحصل إحكام لأي شيء من الأشياء إلا بأمرين هما العلم والرشد، لأن من فاته العلم كيف يحكم الشيء وهو لا يعلم؟ لو قيل لك إن هذا الرجل سوف يصنع ساعة ويتقنها ويحسنها وهو لم يتعلم كيف أصنع، هل يمكن هذا أو لا؟ لا يمكن. طيب، لو قيل لك إن هذا الرجل سوف يبني بناء وهو عالم بالبناء ولكنه سفيه، سفيه ما يحسن أن يتصرف، لا يحسن أن يضع الأعمدة ولا الجسور ولا المسطحات ولا شيء من هذا، يعني هو جيد وعنده علم لكن ما عنده حسن تصرف، ليس عنده حسن تصرف، هل يمكن أن يحكم ولا لا؟ لا يمكن. إذن فالحكمة تعود إلى شيئين، العلم والرشد. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فبالكتاب العلم وبالحكمة الرشد. وإن شئت فقل إن الحكمة تشمل العلم والرشد أيضا وهي السنة. على كل حال الله عز وجل يهب الحكمة من يشاء، فتجد بعض الناس يهبه الله علما ورشدا، عنده علم عنده رشد، ينزل الأشياء في منازلها، يعطي عند كون العطاء أنفع ويمنع عند كون المنع أنفع، ويتكلم إذا كان الكلام أنفع ويسكت إذا كان السكوت خيرا، وهكذا. نقول هذا إيش؟ هذا حكمة ورشد، علم لأنه علم إن هذا أنفع، ورشد لأنه سلك النافع. فإذا من الله على الإنسان بهذا الأمر الحكمة، فإن الله يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني من يهب الله الحكمة وهي العلم والرشد فإنه يؤتى خيرا كثيرا، لأن لديه العلم والرشد فلا يفوته شيء ولا يضيع فرصة، وهو عالم بأمور الخير وأمور الشر. وقوله فقد أوتي خيرا كثيرا، ولم يقل سبحانه وتعالى فقد أوتي الخير كله، لأنه مهما كان الإنسان فهو ناقص، مهما كان مهما بلغ في العلم وفي الرشد فإنه ناقص، يرد عليه الجهل ويرد عليه سوء التصرف. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما يسأل الله تعالى التوفيق والرشاد والسداد، لأنه مهما كان ناقص. أحيانا يتكلم الإنسان وهو حين يتكلم بالشيء يرى أنه على صواب، ثم بدأ يتبين له أنه خطأ. لماذا؟ لأنه فاته إما العلم وإما الرشد. بل حتى الإنسان المجتهد أحيانا يجتهد في طلب الحق ويتحرى ويدرس النصوص، ثم يقول الحكم كذا، وبعد مضي مدة يتغير اجتهاده ويرى أن الحكم خلاف الحكم الأول. وهذا نقص ولا كمال؟ هذا نقص، هذا نقص. ولكنه يكون كمالا إذا رجع إلى الحق، يكون كمالا إذا رجع إلى الحق ولم ينتصر لنفسه ويبقى على خطأه. طيب، يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد تقول لماذا اختلف الأسلوب في قوله يؤتي الحكمة ثم قال ومن يؤت الحكمة؟ لماذا لم يقل ومن يؤته الحكمة؟ إنه قال بالأول يؤتي الحكمة، فلماذا قال ولم ومن يؤتي الحكمة؟ الجواب والله أعلم أن الحكمة قد تكون غريزة وقد تكون مكتسبة، بمعنى أن الإنسان قد يحصل له مع المران، مع المران ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو كان منعزلا عن الناس. ولهذا أتى بالفعل المضارع المبني للمفعول ليعم كل طرق الحكمة التي تأتي منها، سواء أوتي الحكمة من قبل الله عز وجل أو من قبل الممارسة والتجارب، على أن ما يحصل من الحكمة بالممارسة والتجارب هو من الله عز وجل، هو الذي قيض لك من يفتح لك أبواب الحكمة وأبواب الخير. يقول وما يتذكر إلا أولو الألباب. ما يتذكر، التذكر بمعنى الاتعاظ والاعتبار بالأمور ومجاريها ونتائجها وثمراتها. ما يتذكر إلا أولو، أي أصحاب الألباب، أي العقول، لأن يعني الألباب جمع لب وهو العقل. نعم، أصحاب العقول هم الذين يتذكرون، سواء كان ذلك فيما أجرى الله على عباده من السنن السابقة في تعذيب المكذبين وإهلاك المجرمين، أو كان فيما يحصل من تجارب الحياة في زمانهم، فإنه كما قيل العاقل من اتعظ بغيره. كل إنسان عاقل يأخذ من الأمور عبرا ودروسا، ولذلك تجده ينظر ويفكر ويقيس الماضي بالحاضر ويقيس المستقبل بالحاضر، نعم، ليصل إلى نتيجة. أما من ليس عنده عقل فهو غافل، غافل لا يتذكر. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، إذا قال قائل هل اللب هو الذكاء أو شيء آخر؟ ها؟ لا، اللب قلنا العقل، والعقل غير الذكاء. قد يكون من الكفار من هو غاية في الذكاء لكنه غاية في السفه، ولهذا وصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن مهما رأينا من سياسات الأمم الكافرة وذكائها لا ينبغي أبدا أن نقول أنهم عقلاء. انتبه لهذا، كيف الله يقول فهم لا يعقلون وأن تقول أنهم عقلاء؟ ولكن أقول أنهم أذكياء، ولا يلزم من الذكاء العقل. العقل حسن التصرف، ولهذا سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره. أما الذكاء فهو حدة الإدراك والفهم، قد يحمد وقد لا يحمد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية عن المتكلمين، قال إنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. هذا جناس تام ولا غير تام؟ ها؟ جناس غير تام. الله أنكم ما تعرفون بعد الجناس. ها؟ ولا علوم سمعية، وهم الذين يدعون أنهم أنهم العقل وأنهم أصحاب العقل. المهم أن الألباب جمع لب وهو العقل، جمع لب وهو العقل. والعقل شيء غير الذكاء ولا لا؟ غير الذكاء. ولهذا أقول لكم إن العباقرة في الذكاء من غير من الكفار لا يصح أن نسميهم عقلاء أبدا. وش نسميهم؟ أذكياء. أذكياء، أما عقلاء فلا. طيب، يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد. إيش؟ طيب، الآية اللي قبلها الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء إلى آخره. يستفاد من هذا الحديث من الآية الكريمة إثبات الشياطين لقوله الشيطان. وقد سبق أن المراد بالشيطان هنا الجنس، ما هو شيطان معين بشخصه، معين بإيش؟ بجنسه. طيب، يعني جنس الشياطين. ومن فوائد الآية أن للشيطان تأثيرا على بني آدم إقداما أو إحجاما، إقداما أو إحجاما. فإذا وعدنا الفقر وأمرنا بالبخل فإن مقتضى ذلك الإحجام وعدم البذل. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إلا الشياطين لقوله يعدكم الفقر. فالشيطان هو الذي يفتح لك باب التشاؤم، يقول إذا أنفقت أنت الآن عندك 20 ريال، أنفقت 10 اليوم واليوم الثاني 5،
5: كم بقي؟ خمسة، وبكرة ثلاثة، بقي ريالين، وبكرة بعده ريالين، أصبحت فقيرا. لا تنفق، الإنسان بشر ربما ما ينفق، ربما ينسى قول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان عداوة الشيطان للإنسان، لأنه في الواقع عدو له في الخبر وعدو له في الطلب. في الخبر يعده إيش؟ الفقر. في الطلب يأمره بالفحشاء، فهو عدو مخبرا وطالبا والعياذ بالله. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن البخل من الفواحش، صح؟ ليش؟ لأن المقام مقام إنفاق، فيكون الذي أمر به الشيطان عدم الإنفاق. لكن هل إن البخل هو الفاحشة أو أنه من الفاحشة؟ من الفاحشة. إحنا ذكرنا في أثناء التفسير أن الفاحشة جاءت لغير هذا المعنى في عدة آيات. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يأمر بعد الوسوسة والتهويل والتشاؤم، يأمر يقول لا تنفق، ولو قل أمسك أفتن واحدة ثنتين، هل نقول أمسك ولا لا تنفق؟ يأمركم أمسك. أمسك، لأننا إذا قلنا لا تنفق فهو نهي، ويصير الأمر من باب اللازم. لكن إذا قلنا أمسك صار مطابق. ثم كلمة أمسك أشد من كلمة لا تنفق، كان يقول لا تنفق وشدد في الحفظ، شدد في الحفظ أمسك. نعم. طيب، هل هناك أحد يأمر بهذا غير الشيطان؟ وشي؟ النفس. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. طيب، هل يمكن أن نقول إنه يستفاد من الآية أن من أمر شخصا بالإمساك عن الإنفاق فهو شبيه بالشيطان؟ كذا؟ طيب، صحيح، الذي يأمر الناس بالإنفاق بالإمساك عن الإنفاق المشروع مو الإنفاق الغير مشروع، شبيه بمن؟ بالشيطان. طيب، الذي يأمر غيره بالإنفاق المبذر، المبذر أخو الشيطان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والآمر له بالتبذير الظاهر النحم إنه شيطان، لأن كل من يأمر بالسوء يأمر بالفحشاء فهو شيطان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة شف هذا الوعد الكريم اللذيذ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله أكبر، شتان ما بين الوعدين، الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قد يقول قائل هل في الآيتين تطابق أو بالأصح تقابل؟ يعدكم الفقر، لكن يقول يعدكم مغفرة وفضلا، زاد ولا ما زاد؟ يعني يعدنا بشيئين، بالمغفرة والفضل. المغفرة للذنوب والفضل لزيادة المال في بركته ونمائه. واضح ولا لا؟ إذن نكتسب بالإنفاق هذين الأمرين اللذين وعد الله تعالى بهما، وهما المغفرة والفضل. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه المغفرة التي يعد الله بها مغفرة عظيمة، مغفرة عظيمة. وغير منه ليش؟ لأن عظم العطاء من عظم المعطي. ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ومعلوم أن العطية بحسب المعطي، مغفرة منه وفضلا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التفاؤل من الله، يعدكم مغفرة وفضلا. فإذا تفاءل الإنسان على ربه، إذا أنفق وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب ويزيده من فضله، كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، هما واسع وعليم، وإثبات صفتين من صفاته، السعة والعلم، السعة والعلم. إذا قال قائل: من أين أثبت السعة؟ من واسع، وليس مدل على الصفة. أكيد؟
6: نعم أكيد.
5: أكيد. أدري.
6: أكيد.
5: أكيد.
6: نعم.
5: طيب، السميع يدل على السمع.
6: نعم.
5: ها؟ والعليم يدل على العلم. وكل اسم من أسماء الله فهو دال على صفة لا بد. وقد مر علينا: لا تم الإيمان بالاسم حتى تؤمن بأنه اسم من أسماء الله، وأنه متضمن لصفة من صفاته دل عليها ذلك الاسم، وتؤمن بالأثر إذا كان من وصف متعد. واضح؟ ولا حاجة يا أخوان نقول جيب دليل على إثبات الصفة، لأن اللغة العربية هي الدليل. القرآن نزل بأي لغة؟ بلغة عربية. اللغة العربية ما يمكن تقول السميع لمن لا سمع له، ولا الواسع لمن لا سعة له، ولا الحكيم لمن لا حكمة له. ومن ادعى أن العربية تأتي بمثل هذه الأسماء بدون إثبات للمعنى التي تضمنت فهو إما كاذب على اللغة العربية وإما جاهل بها. صح، إما كاذب وإما جاهل. أما رجل يعلم اللغة العربية ويصدق في لما يقول عنها، فلا بد أن يقول إن كل اسم مشتق دال على الصفة التي تضمنها. ولا بد. لو أنني رأيت رجلا أعمى، ما شاء الله هذا الرجل البصير، وش تقولون؟ لا بجنة فاول حقيقة. تقول هذا كيف حال هذا الرجل البصير أعمى ما يشوف؟ تقول البصير. رجل لو ثارت عنده المدافع ما سمع، ما شاء الله جاءني الرجل السميع. ايش يقولون انتم؟ هذا كلام جنون، كيف سميعه ما له السمع؟ واضح؟ اي نعم. طيب، انا قال لي بعض الاخوه الحاضرين الان، قال لي ان واحد يقول: وش الدليل على ان الله له سمع؟ وش الدليل على ان الله له سمع؟ وش تقول لهذا؟ نقول: هات الدليل على أن لك عقلا قبل أن نعطيك الدليل على أن الله له سمع. هل يمكن عقلا أو لغة أو عرفا أن يقال السميع لمن لا سمع له؟ أبدا ما يمكن، ما يمكن. لكن بعض الناس انفتح عليهم باب الاجتهاد، وأنا أقول أنا أشكر وأحمد الله أن الله سبحانه وتعالى سخر يعني أو فتح علينا طلب الدليل، لكن طلب الدليل بكل شيء حتى فيما فيما فيما الدليل فيه نقول وش الدليل؟ صحيح هذا إسراف، هذا إسراف، ماذا بطلب دليل؟

0: أن الاسم من أسماء الله قد يتضمن إذا جمع إلى غيره صفة أخرى. وكان الله عفوا إن الله كان عفوا قديرا، فجمع بين العفو والقدرة لها ميزة أن عفوه غير مشوب بعجز إطلاقا. ليش؟ لأن بعض الناس قد يعفو لعجزه. واحد خطف غترة إنسان، خطف غترته وهرب بها، واشتد المخطوف غترته وراءه سعيا، يوم عجز لا يدركه قال ترى يمسامحك، ترى يمسامحك. إيش هذا العفو ده؟ محمود هذا العفو ولا لا؟ نعم، الله أعلم. على كل حال هو ضعيف، هو ضعيف، ربما يستفيد ذاك في الآخرة ما يطالب فيه، لكن هو ضعيف بلا شك. لكن إن الله كان عفوا قديرا، هذا كمال. إذن واسع عليم. ما هي الصفة الثالثة تولد من ذلك؟ أن علمه واسع، أن علمه واسع، وكل صفاته واسعة، وهذا مأخوذ من اسمه الواسع. علمه، سمعه، بصره، قدرته، كل صفاته. نعم. ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته. ما هم؟
1: أن
0: سعة كل شيء.
1: أن الصدقة صدقة تزيد المال.
0: شو هم؟ الصدقة تزيد في المال يؤخذ من قوله فضلا. طيب يؤخذ من الآية الثانية إثبات أفعال الله عز وجل التي تتعلق بمشيئته بقوله يؤتي الحكمة، وهذه من الصفات إيش؟ الفعلية، من الصفات الفعلية. ومن فوائدها أن ما بالإنسان من العلم، أن ما في الإنسان من العلم والرشد فهو فضل من الله عز وجل بقوله يؤتي الحكمة من يشاء. فأنت إذا من الله عليك بعلم ورشد وقوة وقدرة وسمع وبصر لا تترفع، هي من الله عز وجل، ولو شاء الله تسلبها عنك بعد أن أعطاك إياه. قد يسلب الله سبحانه وتعالى العلم من الإنسان بعد أن أعطاه إياه، نعوذ بالله من ذلك. وربما يسلب منه الحكمة، فكن كل تصرفاته طيش وضلال وهدر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة. وليد من ناخذه؟
2: من يشاء.
0: من يشاء. طيب، وهل نقول فيها إثبات الحكمة لله؟ نعم، فيها إثبات الحكمة لله عز وجل، لأن الحكمة كمال، ومعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به عز وجل. فنأخذ من الآية إثبات الحكمة لله بهذا الطريق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الفخر العظيم لمن أتاه الله الحكمة بقوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن فوائدها وجوب الشكر على من آتاه الله تعالى الحكمة، لأن هذا الخير الكثير يستوجب إيش؟ الشكر. طيب، ومن فوائدها أيضا أن الحكمة قد تكون معلومة الطرق، يعني قد تتعدى الطرق الحكمة بقوله ومن يؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة، وهذا أمر مشاهد. فالإنسان يكتسب الحكمة بمقتضى غريزته، ويكتسبها بالتجارب والممارسات، ولا لا؟

0: هذا أحيانا تصاحب رجلا ذو أخلاق ذا أخلاق فاضلة فتكتسب من أخلاقه دون أن يعلمك. أحيانا تكتسب الأخلاق من جاهل وأنت أعلم منه، صحيح؟ نعم هذا صحيح واقع، لأن الأخلاق غير العلم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العقل لقوله وما يتذكر إلا أولو الألباب، لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان، فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل. ومن فوائدها أيضا أن عدم التذكر سفه، أولى نعم، الذي لا يتذكر ولا يعتبر بما مضى وما حضر هذا في الحقيقة ليس بعاقل، أولى ليس بعاقل، بل نقول إنه ميت، كما قال المتنبي من يهن يسهل الأوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، وهذا صحيح. فالإنسان الذي لا يعتبر ولا يتذكر هذا في الحقيقة ميت لا يستفيد شيئا. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان بلا عقل قشور، نعم، من قوله إلا أولي الألباب حيث سمى العقل لبا. وإلى هنا تنتهي الدراسة.
1: تقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يؤتي الحكمة من يشاء، فهل هذه المشيئة عليان مشيئة مطلقة مجردة أم ماذا؟ مشيئة مقرونة بالحكمة. طيب، هل نطرد هذا يا طلال في كل شيء؟ كلما جاءت المشيئة نقول إنها مقرونة بالحكمة؟ نعم. طيب الدليل؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب أحسنت. طيب، يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ما هي الحكمة سامي؟ بس نعم، العلم والرشد، العلم والرشد. طيب، الدليل على أن الحكمة بمعنى العلم، فما هنا شرطية، والدليل على أنها شرطية أنها مركبة من شرط وجواب، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هذا الجواب، فإن الله يعلمه. ثانيا يقول ما أنفقتم من نفقة، من هذه زائدة، زائدة زائدة، إيش معنى زائدة زائدة؟ أي زائدة إعرابا زائدة معنى، فهي حرف جر زائد من حيث الإعراب، ولهذا نعرب من نفق من نفقة على أنها مفعول به، يعني ما أنفقتم نفقة أو نذرتم نذرا فإن الله يعلمه. ويجوز أن تكون من بيانية لما في قوله ما أنفقتم، لأن ما الشرطية مبهمة، والمبهم يحتاج إلى بيان. وقوله فإن الله يعلمه هذه جملة الشرط، جملة جواب الشرط، جملة جواب الشرط، والفاء هنا واقعة في جواب الشرط وجوبا. وجوبا هكذا وجوبا. الشاهد لذلك من كلام ابن مالك قوله وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقرن بفاء حتما يعني وجوبا جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وإن هنا لو جعلت شرطا لإن ما صحت فلهذا وجب اقترانها بالفاء وهي في 7 مواضع مجموعة في بيت. نعم من يشده لنا؟
2: اسمية طلبية جامدة بقدر ما ولن
1: وبما
2: بما وقدر ولن
1: وبلن وبالتنفيس. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، يعني إذا جاءت جملة الشرط أحد هذه الأمور 7 وجب اقترانها بالفاء. طيب وما للظالمين من أنصار جملة ثبوتية أو سلبية؟ سلبية يعني جملة نفي، والمبتدأ فيها قوله من أنصار، ومن فيها زائدة إعرابا زائدة معنى، يعني تزيد المعنى وإن كان في الإعراب زائدة، ولهذا نعرب أنصار على أنها مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. واضح؟ لكن أظن الأخوان اللي توهم بدأوا في النحو ما يفهمون هذا جيدا، لكن إن شاء الله يفهمونه على الطول. يقول الله عز وجل مخاطبا عباده أي نفقة أنفقتموها وأي نذر نذرتموه فإن الله يعلمه. والمقصود من الإخبار بالعلم بيان ما يترتب على العلم من المجازات. فقول ما أنفقتم من نفقة يشمل النفقات الواجبة وعلى رأسها الزكاة، وسمي الإنفاق إنفاقا لأنه يخرج، فالإنسان يخرج هذا المنفق عن ملكه. ويشمل الإنفاق المستحب مثل الصدقات والإنفاق في وجوه البر من أعمال خيرية وغيرها. أي نفقة ينفقها الإنسان فإن الله يعلمها. وهذه النفقة إن أنفقها لله يبتغي بها وجه الله أثيب عليها، حتى وإن كانت على نفسه أو على أهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واعلم أنك لن تنفق نفقة، نفقة نكرة في سياق النفي فتعم، نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، مع أن إنفاق الإنسان على امرأته واجب على أنه معاوضة يجبر عليها. كيف على أنه معاوضة؟ لأنها في مقابلة الاستمتاع بالزوجة. حتى هذا الشيء الواجب الذي أنا أستفيد من عوضه إذا فعلته لله أجرت عليه. طيب الإنفاق الآن يشمل الواجب وعلى رأس الزكاة، والمستحب وهو كل ما أنفقه الإنسان لله عز وجل من غير إلزام عليه بذلك من أعمال الخير. طيب أو نذرتم من نذر، النذر بمعنى الإلزام، والمراد به ما نذره الإنسان على نفسه من طاعة فإن الله يعلمه. والنذر قسمه العلماء إلى 5 أقسام، وأصل عقده مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، سواء عقده الإنسان ابتداء أو بشرط فإنه يكره. ولهذا تجد كثيرا من الناس الناذرين تجدهم يتندمون، وأحيانا يذهبون إلى أهل العلم لعلهم يجدون رخصة أو فكاكا من هذا النذر. وما دام الإنسان في عافية فإنه لا ينبغي له أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به. ووظيفتكم أنتم أن تبينوا للناس أن عقد النذر مكروه حتى لا يلزموا أنفسهم به. ثم إن التخلف عن الوفاء به خطير جدا، فإن الله يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون. فما العقوبة؟ عاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لكن إذا نذر فإن كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، سواء كان ابتدائيا أو معلقا بشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب، أو نذرتم من نذر، هل يدخل في النذر الدخول في العبادات الواجبة؟ نعم، الظاهر أنه يدخل فيه، لأن الإنسان إذا شرع في عبادة واجبة لزمه إتمامها، إذا شرع في عبادة واجبة لزمه إتمامها حتى وإن كانت قضاء. فلو أن رجلا صام يوما من قضاء رمضان فهل له أن يفطر؟ لا، لأنه شرع في واجب، والشروع في واجب دخول في هذا الواجب على أنه لازم له وواجب عليه. ولهذا قال العلماء: كل من شرع في فرض سواء كان موسعا أو مضيقا لزمه إتمامه. طيب، يدخل في ذلك أيضا الشروع، فقد فرضه على نفسه، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال: فإن الله يعلمه، يعلمه أن يعلم ما أنفقتموه أو ما نذرتموه، سواء كان ذلك الشيء ظاهرا علنا أو خفيا مستورا. لماذا قلنا سواء كان هكذا أو هكذا؟ لعموم قوله: فإن الله يعلمه، ولم يقل يعلم الظاهر منه، بل يعلم الظاهر والخفي. وجملة وعموم يعلمه يشمل علمه على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. والفائدة من ذكر علم الله به، فائدة من ذلك الإشارة إلى ما يترتب على ذلك العلم من المجازات. وإلا مجرد أن نعلم أن الله يعلمه بدون أن نشعر بما يستلزم ذلك العلم لا فائدة منه. طيب، ثم قال عز وجل: وما للظالمين من أنصار، يعني ليس للظالمين أحد ينصرهم، لا من قبل الله عز وجل ولا من قبل المخلوق. هذا ظاهر الآية، ولكن قد يورد علينا مورد
0: أن الظالمين قد يجدون ما ينصرهم من الظلمة، أليس كذلك؟ فنقول نعم يوجد من ينصرهم من الظلمة، لكن مآلهم جميعا إلى الخذلان، لقول الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون. فالظالم لا يفلح أبدا مهما عالت في الدنيا فسوف ينزل، ومهما كثر أنصاره فسوف يخذل، لا يمكن أن يقدر له الفلاح. لكن الله عز وجل قد يمكنه أحيانا من أجل أن يمحقه، كما ذكر الله تعالى ذلك في فوائد الهزيمة يوم أحد، الهزيمة يوم أحد، فإن الله ذكر من جملة فوائدها أن يمحق الكافرين، لأن الكافر إذا شعر بالنصر استعلى وزاد طغيانه، إذا زاد طغيانه فقد قرب هلاكه وإتلافه. فإذا نرد على هذا الإشكال أو على هذا الإيراد بأن الظالمين وأنصارهم مآلهم الخذلان، وإن تناصروا فإنهم لن يفلحوا. طيب، هذه الآية اشتملت على فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن الإنفاق قليله وكثيره يثاب عليه المرء. من يأخذ عبد الرحمن في السياق النفي الشرط؟ نعم، أحسن من قولة أو الشرط أن تقول بل الشرط. زي طيب، يشمل القليل والكثير. طيب، اشتراط الإخلاص في النفقة هل يمكن أن يؤخذ من الآية؟ لأن النفقة بدون إخلاص لا تنفع، كيف يؤخذ؟ من قوله فإن الله يعلمه، فإن هذا يستلزم الجزاء عليه، ولا جزاء على ما لا على شيء إلا إخلاص فيه. طيب، من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله. من أين يأخذ يا فوزي؟ أن الإنسان إذا أنفق نفقة فينبغي له أن يحتسب الأجر على الله عز وجل، من قوله فإن الله يعلمه، لأنك إذا أنفقت وأنت تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب الأجر على الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز النذر نعم،
3: ما فيها جواز،
0: ما فيها، كيف؟
3: لأن قال الله تعالى أو نذرتم، هذا قيد بالشرط، إذا نذرتم ف...
0: يعني ما نعطي بأن حكم النذر
3: ما يعطي،
0: ولكن يعطي بأن الله يعلمه، ثم قد يعاقب عليه الإنسان وقد لا يعاقب. ها؟ ايش تقولون؟
3: صحيح،
0: الآية لا تدل على الجواز، كما لو قال قائل مثلا إذا سرقت فإن الله يعلم سرقتك، هل هذا يعطي أن السرقة جائزة؟ لا. ولهذا لا نقول إن الآية تعارض الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأنها لا تدل على جوازه، لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء إذا كان نذر طاعة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل. من تؤخذ؟ وجه العموم
1: أن ما أنفقتم هذه عامة، لأن أدوات الشرط تفيد العموم. طيب، ومن فوائد الآية الرد على غلاة القدرية. طيب، الرد على غلاة القدرية عيسى. إن الله لا يعلم الشيء. أين؟ وبعضهم يقول ما يعلم بالأشياء أيضا، ما يعلم أن الإنسان مستقل بعمله وليس له فيه تدخل إطلاقا، لكن الآية ترد عليه. أما من يقول منهم إن الله يعلم الشيء بعد وقوعه فلا ترد عليه، لأن الآية صريحة في أن الله يعلمه بعد وقوعه. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم، لا ينصر الظالم. طيب، ولكن يرد على هذا ما وقع في أحد، أن الله سبحانه وتعالى نصر الكافرين. نقول في هذا بأن نصر الله لهؤلاء الكافرين ليس من أجل أن ينتصروا على المسلمين، ولكن من أجل عقوبة ما نعم العقوبة لما حصل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ثم هذا النصر أيضا هل هو نصر مؤبد؟ لا، لأن الله ذكر أن هذا لإغراء الكافرين على كفرهم وطغيانهم حتى يمحقهم نهائيا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا على أخيه وهو ظالم له فإن الله لا يجيب دعاءه. نعم.
4: قل إن هذا ظالم وقد دعا على أخيه وهو ظالم له لا ينصر الله على أخيه وهو ظالم.
1: نعم، لأنه لو أجيب لكان نصر له، لو أجيب لكان نصر له. وعلى هذا فإذا شهدت على شخص بحق، شهدت على شخص بحق ودعا عليك وقال الله لا رب فلان اللي علم علي، هل يقبل دعاءه أو لا؟ لا، لأنه ظالم، والله عز وجل لا ينصر الظالمين أبدا، وما للظالمين من أنصار. والله سبحانه وتعالى أحكم وأعدل من أن ينصر الظالم. كثير من الناس الآن يخشون من دعوة الإنسان حتى وإن كان ظالما. نعم، ولكن نقول كن مطمئنا، فإن الظالم لن ينصره الله عز وجل ولن يجيب دعاءه. لكن فكر في نفسك أنت، هل أنت ظالم أم لا؟ لأنه ربما يكون منك ظلم فيتجاب دعوته لإيش؟ لظلمك وأنت لا تشعر. وأما إذا كان ظالما ظلما محضا فإنه لن يجاب. طيب، فيه أيضا الثواب على القليل والكثير. أو أخذناها؟ نعم. طيب، هل في القرآن ما يشهد لذلك؟ ها؟ لا، ما لهذا الكتاب؟ ولا ينفقون نفقة ولا كبيرة. طيب في أيضا غير نعم. طيب وفي آخر سورة الزلزلة ها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئة من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الإعراب فيها جملة شرطية، ممكن نوجه سؤال لكم؟ فيها جملة شرطية
5: إن حرارة.
1: لا بس أرني الجملة الشرطية، ما أريد إعرابها.
5: إن تبدو صدقات
1: إيه؟
5: هذه
1: الدليل على أنها شرطية.
5: نعم هو إيه؟ شرط فنعم ماهي.
1: طيب تمام. ثانيا فيها فنعم ما هي، لماذا اقترنت نعمة بالفاء؟ نعم شيبة.
6: جملة
1: اسمية. لا ها؟ لأنها فعل فعل جامد، اسمية طلبية وبجامد. طيب طيب وفيها أيضا جملة شرطية أخرى اقترن الجواب فيها بالفاء، فما هو السبب؟ فهو خير لكم، اقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية. طيب فيها ويكفر عنكم سيئاتكم، ها؟ من سيئاتكم. نعم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فيها إشكال، لماذا صارت بالرفع وهي معطوفة على جملة الشرط على جملة جملة الجواب فهو خير لكم ولم يقل ويكفر؟ نعم المحل لا هي محل الجزم، هذه الجملة الاسمية فهو خير لكم محل الجزم. صح نقول الواو استئنافية، هذا على قراءة الرفع. فيها قراءة أخرى ثانية وثالثة، ونكفر ونكفر نكفر على أنها مجزومة على محل جواب الشرط وهو الجزم، ونكفر على أنها استئنافية. فالقراءة فيها إذن ثلاث قراءات، ويكفر ونكفر ونكفر. نعم لما ما جاء سؤال من سيئاتكم، هل نقول إن من هنا زائدة لأن مثل هذا التركيب يأتي دائما بدون من، كما في قوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ما هي ويكفر سيئاتكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فهل نقول إن من هنا زائدة أو نقول إن من ليست بزائدة؟ الثاني هو المتعين، لأن من لا تزاد في الإثبات كما قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر وزيد يعني من وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر إذن فتكون من للتبعيض ويكفر عنكم بعض سيئاتكم. نعم طيب سيئات ويكفر عنكم من سيئاتكم ما في أشكال إلى آخر ما فيها أشكال أيضا بقية الآية ما فيها أشكال من جهة الإعراب. يقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات أي تظهروها والإظهار ينقسم إلى قسمين إظهار عام وإظهار خاص. فالإظهار العام بأن يقوم الإنسان في محفل كبير ويتصدق أو يقول إني تصدقت، والإظهار الخاص أن يتصدق على فقير في مجمع صغير أو يخبر بعد ذلك أنه تصدق، لأن الإبداء يشمل إبداء الصدقة حين دفعها وإبداء الصدقة حين بعد ذلك بأن يخبر عنها. والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوع. كيف الزكاة والتطوع؟ هل الزكاة صدقة؟ نعم، لأن الله قال في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وإنما سميت صدقة قالوا لأنها تدل على صدق الإيمان. كيف تدل على صدق الإيمان؟ من أحب ما يكون الإنسان المال. قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، فإذا أظهر الإنسان هذا المحبوب لأمر موعود لا موجود، يعني أظهر موجودا لأمر موعود، يدل ذلك على صدق إيمانه ولا لا؟ ما أدري والله. نعم يدل على صدق الإيمان. إنسان الآن المال بيده والمال حبيب له، والعامة يقولون إن المال جمرة، إن المال إيش؟ نعم عديل الروح. أي طيب يقول هذا المال اللي هو من أحب الأشياء عنده يخرجه لأنه وعد أن يثاب عليه، فالذي يخرج الموجود المحبوب لأمر موعود لا شك أنه مؤمن، فلهذا سمي الصدقة. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، هذه جملة إنشائية للثناء عليها، يعني فهي خير. ونعم صدقة تبدأ لأنها نافعة، ولكن هناك حال أفضل منها وهي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم وقد يكون في الآخرة، وقد يكون فيهما إلا السيئات، فإنه إذا جوزي عليها في الدنيا لا لا لا يجزى عليها في الآخرة. نعم من الشيطان الرجيم فيه أيضا فوائد مما سبق. طيب قال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. نأخذ فوائدها. طيب إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. كملنا تفسيرها. طيب يقول إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، أي فنعم شيئا هي، لأن الصدقة يعني وجه الثناء عليها مطلقا، لأن الصدقة نفع متعد للغير وإحسان إلى الناس والله يحب المحسنين، فلهذا أثنى الله على الصدقات سواء أبديت أم أخفيت. لكن يقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال وإن تخفوها أي لا تعلنوها بل تكون سرا، وتؤتوها الفقراء أي على سبيل المثال، لأن الفقراء هم أهل الصدقات، ولو أعطاها غيرهم ممن يستحق الصدقات فهي كذلك. وقوله تؤتوها الفقراء يستفاد منه أنه لابد أن تصل إليهم، أما لو نوى أن يتصدق بهذا المال ولكن لم يصل إلى الفقراء فإنه لا يكتب له أجر الصدقة، ولهذا كان الإنسان مخيرا فيه بين أن يمضي الصدقة أو يردها. وقوله فهو خير لكم أي من إبدائها وإظهارها. ثم قال عز وجل ويكفر عنكم سيئاتكم، من سيئاتكم. وفي قوله ويكفر ثلاث قراءات سبعية، يكفر بالياء وضم الراء، نكفر بالنون وسكون الراء، نكفر أيضا بالنون وسكون وضم الراء. طيب أما على قراءة الجزم نكفر عنكم فهي معطوفة على محل قوله فهو خير لكم، لأن محلها الجزم حيث إنها جواب الشرط. وأما على قراءة الرفع فعلى الاستئناف، الاستئناف. قال والله بما وقوله من سيئاتكم يحتمل أن تكون تبعيضية، وأن يقال إن الصدقة لا تكفر جميع السيئات ولكنها تكفر بعضها، ويحتمل أن تكون بيانية، لكن الأول أقرب. وقوله والله والسيئات هي ما يسوء الإنسان، هي ما يسوء الإنسان. وهل السيئة تسوء الإنسان في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط؟ الجواب أما في الآخرة فلا شك أنها تسوء المرء، لأنه يجد ثوابها عقابا، وأما في الدنيا فإنها قد تسوءه أيضا، لأن فرح النفس بالمعصية يعقبه حزن وغم، فإن العصاة وإن فرحوا ظاهرا بممارسة هذه المعاصي التي تلائم النفس الأمارة بالسوء، فإن وراء النفس الأمارة بالسوء نفس لوامة تلوم على فعل المعصية، ثم يعقب ذلك الفرح حزن. هذا في من في قلبه حياة، أما من قلبه ميت فإنه لا يحزن ولو فعل ما فعل من المعصية. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلى. هؤلاء طبع الله على قلوبهم فلا يحزنون بفعل المعاصي أبدا، لكن المؤمن لا بد أن يحزن، حتى إن بعض الناس يجد أحيانا من نفسه غما وانقباضا ولا يعلم له سببا محسوسا بينا، لكن عندما يتذكر يجد أنه فعل معصية أو غفل عن ذكر أو ما أشبه ذلك. وبعض الناس أيضا يترك بعض الواجبات، يفعل بعض المحرمات، فإذا فعله بمجرد ما ينتهي منه يجد الغم والحزن، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يحصل له مثل هذا الانفعال النفسي إذا فرط في واجب أو انتهك محرما. وأظن أنه مر عليكم حين سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين من إحدى صلاته العشي، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، كأنه غضبان لأن نفسه منقبضة حيث لم يتم صلاته. وحدثني من أثق به أن رجلا كان مشهورا بالورع في عصرنا ليس بعيدا، كان مشهورا بالورع، لا يأكل إلا ما كسب بيده، وكان جمالا يحمل على بعيره، فخرج ذات يوم ليحمل على بعيره أثلا مقطوعا، تعرفون الأثل، كانوا يقطعونه ويدخلونه بالبوت ليكون حطبا، فأناخ البعير حولها هكا المجموعة من الخشب، أناخ البعير وربط، حمل الخشب عليه وربطه، فأثار البعير فأبت أن تقوم، كلما أثارها ضربها أبت أن تقوم، وهذا ليس من عادتها، فسكت عنها ثم عاد ثم سكت ثم عاد وأبت، ففكر أو فتح الله عليه لينظر، فالتفت يمينا وشمالا وإذا الخشب الذي له لم يحمله، وإذا هو قد حمل خشب جاره، هنا هذا مشاهد، يعني هذا مسموع مؤكد، فنزل الخشب في مكانه وأثار البعير فقامت بكل سهولة، هنا ثم أناخ هناك وحمل عليها. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان، أنه أحيانا يمنعه الله سبحانه وتعالى شيئا لو علم به ما فعله، فيحول الله بينه وبين هذا الشيء الذي لا يرضاه هو لو كان عالما به. المهم أن السيئة تسوء المؤمن في الدنيا والآخرة إلا أن يعفو الله عنها، أما الكافر فإنها تسوءه في الآخرة، أما في الدنيا فلا تسوء، ولكن مع هذا قد يعاقب عليها. طيب، قال والله بما تعملون خبير. قوله بما تعملون متعلق بخبير، والخبير اسم من أسماء الله ومعناه ذو الخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، وأصلها من الخبار وهو الزرع، لأن الإنسان يضع الحبة في الأرض مختفيا، ومنه الحديث نهى عن المخابرة. نعم، فالخبير معناها العليم ببواطن الأمور، وكلنا يعلم أن العليم ببواطن الأمور يكون عليما بظواهرها من باب أولى. وهنا إشكال في قوله بما تعملون، بما تعملون خبير، حيث قدم هنا بما تعملون خبير، وأحيانا يقدم خبير على بما تعملون، مثل الله خبير بما تعملون، فيقال تقديمها هنا للحصر، لكنه حصر إضافي، لأن الله خبير بما نعمل، وخبير بما لا نعلم، وخبير بما نعمل نحن بني آدم، وبما يعمل الحيوان الآخر، وخبير بكل شيء، لكن قدمه للاهتمام به والتهديد عن المخالفة، كأنه يقول لو لم يكن خبيرا بشيء فهو خبير بما تعملون فاحذروا. الفواصل لا، قد يقول الإنسان يفصل بالنون، نعم، اللي قبله راء واللي بعد. خير سواء أخفاها أو أظهرها، لقوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتطيعوا الفقراء فهو خير لكم. ومنها أن الإصرار بالصدقة أفضل، لقوله فهو خير لكم. وللحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولكن قد يكون في الإظهار خير يرجح على الإصرار، كما لو كان هذا الفقير طلب منا أن نعينه ونساعده فأظهرت الصدقة عليه من أجل أن يقتدي بك الناس، فهذا يكون خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، أن بعض الأعمال أفضل من بعض بقوله فهو خير لكم. وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل، أليس كذلك؟ نعم، لأن الإنسان يشرف بعمله ويفضل بعمله. وتفاضل الأعمال يستلزم زيادة الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيمان. وهذا كله دليل على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو تفاضل الأعمال والعمال. وقد ذكرنا فيما سبق أن سبب فضل أن لأسباب فضل العمل أن له أسبابا ستة أظن أو سبعة، نعم مرت علينا سابقا فراجعوها. فهنا فيه تفاضل الأعمال الذي يستلزم تفاضل الإيمان، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص كما سيأتي إن شاء الله تعالى في العقيدة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدقة سبب لتكفير السيئات، لقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم، قراءة نكفر عنكم من سيئاتكم. ويشهد لهذا أيضا بل يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومعنى الاختيارية التي يفعلها بمشيئته وإرادته، وليس المعنى أن الله تعالى قد يكره العمل، لا، لقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم. ومن فوائد الآية بيان آثار الذنوب وأنها تسوء العبد، لقوله من سيئاتكم. ومنها إثبات الاسم لله عز وجل الخبير، وإثبات ما دل عليه من صفة. ومنها تحذير العبد من المخالفة، لقوله والله بما تعملون خبير، فإن إخباره إيانا بذلك يستلزم أن نخشى من خبرته عز وجل، فلا يفقدنا حيث أمرنا ولا يرانا حيث نهانا. ثم قال الله تعالى ليس عليك هداهم، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عليك هداهم، هداهم الضمير يعود على بني آدم، والهدى هنا المنفي هدى التوفيق، وأما هدى البيان فهو على الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ، نعم، وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إلى آخر إلى آيات كثيرة تدل على أن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فليست على الرسول ولا إلى الرسول، لا يجب عليه أن يهديهم، وليس بقدرته واستطاعته أن يهديهم، ولو كان بقدرته أن يهديهم لهدى عمه أبا طالب، ولكنه لا يستطيع ذلك، لأن هذا إلى الله تعالى وحده. وإذا كان ليس عليه هداهم فمن الذي يتولى ذلك؟ استمع، قال ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. هداية دلالة وإرشاد ولا هداية توفيق؟ نعم جميعا جميعا، لكن أنصها هداية التوفيق لأنها جاءت بعدنا في الهداية من الرسول عليه الصلاة والسلام. أهم ولكن الله يهدي من يشاء. لما بين الله عز وجل أحوال المتصدقين وأحوال المرابين وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتصدق العبد لما يتضمنه صدقته من المعروف والإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والآيات السابقة ليس فيها تعرض للربا لكن فيها تعرض للإنفاق وعدم الإنفاق، الإنفاق والبخل، والربا سيأتي إن شاء الله فيما بعد. قال الله تعالى ليس عليك هداهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والهدى الذي نفى الله عنه، نفى الله وجوبه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو هدى التوفيق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزم بأن يهتدي الناس، إنما يلزمه البلاغ، أما اهتداء الناس فهو إلى الله، ولهذا قال ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداهم الذي بمعنى إبلاغ الرسالة إليهم وإبلاغ الوحي فإنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لكن هدى التوفيق ليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الله يهدي من يشاء، يعني ولكن الهداية على الله عز وجل، كما قال تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء، ويهدي هداية توفيق وهداية إرشاد وبيان، فالله عز وجل هو الذي يبين لخلقه ويوفق من شاء من خلقه للهداية. وقوله من يشاء مر علينا كثيرا بأن إطلاق الفعل بأن تعليق الفعل بالمشيئة أو تقييد الفعل بالمشيئة مربوط بماذا؟ بالحكمة، لأن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضي مشيئته. وعلى هذا فيكون يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية، ممن هو أهل للهداية، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالتهم. أما من ليس أهل للهداية فإن الله تعالى لا يهديه، لأنها حقت عليه كلمة العذاب، ولأنه زاغ فأزاغ الله قلبه. قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وليس لله عز وجل، فالله تعالى لا ينتفع به. ما تنفقوا من خير فلأنفسكم تقدمونه، وما لا تنفقونه فقد حرمتم أنفسكم. قول ما تنفقوا من خير، ما هذه؟ شرطية، بدليل اقتران الجواب بالفاء في قوله فلأنفسكم. وقوله من خير بيان لما الشرطية، لأن ما الشرطية مبهمة تحتاج إلى بيان، يعني أي خير تنفقونه فلأنفسكم. وما المراد بالخير؟ الخير كل ما بذل لوجه الله عز وجل من مال أو منفعة، وأغلب ما يكون في الأموال، ولكن قد يكون في المنافع أيضا. وقوله فلأنفسكم الفا رابطة للجواب، والجار ومجرور خبر مبتدا محذوف، والتقدير فهو لأنفسكم، يعني وليس لغيركم، وهذا كقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله،
0: يعني ما تنفقون إنفاقا ينفعكم إلا ما ابتغيتم به وجه الله، فأما ما ابتغي به سوى الله فلا ينفع صاحبه بل هو خسارة عليه. وقوله إلا ابتغاء أي طلب، وقوله ابتغاء وجه الله

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إذن إلا طلب وجه الله، أي وجهه الحقيقي الذي هو صفته، لأن من وصل إلى الجنة نظر إلى وجه الله، فيكون أعلى مطلوب للإنسان في عمله الصالح هو النظر إلى وجه الله عز وجل. إذن المراد بالوجه الأخ المراد الوجه الحقيقي ولا الجهة؟ الحقيقي. كيف يبتغى الإنسان، يطلب الإنسان وجه الله؟ شلون يعني؟ نعم، النظر إلى وجهه الذي يكون في دار، في دار كرامتي وهي الجنة. قال: إذن ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إذا قال قائل: ألسنا نرى أحدا ينفق لغير وجه الله؟ فجواب: بلى نرى ذلك، لكن الإنفاق النافع هو الذي ابتغي به وجه الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ما هذه أيضا شرطية بدليل جزم الجواب يوفى، فإنه مجزوم بحذف حرف العلة وهي الألف. ما تنفقوا من خير، يعني أي خير تنفقونه من الأموال قليلا كان أو كثيرا، يوفى إليكم، أي تعطونه. وكيف يوفى؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال: وأنتم لا تظلمون، يعني لا تظلمون بنقص شيء من ثواب ما أنفقتموه، بل تعطونه وافيا كاملا. بل ليس الأمر أننا لا نظلم فقط، بل إيش؟ بل نزاد وتضاعف لنا الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والإنسان إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها، كما يربي الإنسان فلوه، يعني مهره الصغير، حتى تكون مثل الجبل. التمرة مثل الجبل كم ضعفت؟ أضعاف كثيرة، ما لها حصر. التمرة إذا كانت مثل الجبل فمعنى أضعاف كثيرة لا حصر لها. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يعني لا يظلمكم الله عز وجل في ثوابكم لكمال عدله، لا لعجزه عن الظلم، ولكن لكمال عدله حرم الظلم على نفسه. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن هداية الخلق ليست لازمة للرسل بل ولا لغيرهم، لقوله: ليس عليك هداهم، وهذا كقوله: لست عليهم بمسيطر. ومن فوائدها أن الإنسان إذا أبلغ شريعة الله برئت ذمته، لقوله: ليس عليك هداهم. ولو كانت ذمته لا تبرأ لكان ملزما بأن يهتدوا، وهذا ليس عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن جميع الأمور دقيقها وجليلها بيد الله، لقوله: ولكن الله يهدي من يشاء. وفيها رد على القدرية لقوله: ولكن الله يهدي من يشاء. وفيها إثبات المشيئة لله لقوله: من يشاء. وفيها أيضا أن أفعال العبد واقعة بمشيئة الله، لأن اهتداء العبد فعله، فإذا كان واقعا بمشيئة الله فهو دليل على أن أفعال العباد مقرونة متعلقة بمشيئة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال الإنسان لا تنصرف إلى غيره،
قوله وما تنفق من خير

فلأنفسكم. هل يستفاد من الآية أن ثواب الأعمال الصالحة لا ينفع لقوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فجعل ما ينفقه الإنسان من الخير لنفسه يعني فلا يتعداه إلى غيره؟ نعم، الجواب لا، لكنها تبين أن ما عمله الإنسان فهو حق له، ولا تدل على منع أن يتصدق الإنسان على غيره بعمله. ولهذا جاءت السنة صريحة بجواز الصدقة عن الميت، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك حديث سعد بن عبادة تصدق بمخرافه أي ببستانه، تصدق به لأمه. إذن فالآية لا تدل على منع الصدقة عن الغير، وإنما تدل على أن ما عمله الإنسان لا يصرف إلى غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنفاق الذي لا يبتغى به وجه الله لا ينفع العبد، لقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ومن فوائدها التنبيه على الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى في كل عمله، حتى في الإنفاق وبذل المال ينبغي له أن يكون مخلصا فيه، لقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الإنفاق قد يحمل عليه محبة الظهور ومحبة الثناء، وأن يقال فلان كريم، وأن تتجه الأنظار إليه، ولكن كل هذا لا ينفع، لا ينفع إلا ما ابتغي به وجه الله. وفيه إثبات وجه الله عز وجل لقوله: إلا ابتغاء وجه الله. وأهل السنة والجماعة يقولون إن لله تعالى وجها حقيقيا موصوفا بالجلال والإكرام، وأنه من الصفات الذاتية إيش؟ الخبرية. والذاتية الخبرية هي التي لم يزل ولا زال متصفا بها، ونظير مسماها أبعاض وأجزاء لنا، ولكن ما نقول إنه أبعض وأجزاء لله، لأنه لا ينبغي هذا الإطلاق، إطلاق هذا اللفظ على صفات الله عز وجل. أهل التعطيل ينكرون أن يكون لله وجه حقيقيا، ويقولون المراد بالوجه الثواب أو الجهة أو نحو ذلك، وهذا تحريف منهم لظاهر اللفظ، مخالف له أي لظاهر اللفظ ولإجماع السلف على أن لله تعالى وجها حقيقيا. ولأن الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام، والله تعالى قد وصف وجهه بالجلال والإكرام، فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا ينقص من عمله شيء، لقوله: ما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ومن فوائدها الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل، من قوله: من خير، ووجهه أن الحرام ليس بخير بل هو شر. ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائدها نفي الظلم في جزاء الله عز وجل، لقوله: وأنتم لا تظلمون. وهذا يستلزم كمال عدله، لأنه مر علينا كثيرا أن كلما نفى الله عن نفسه من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده. طيب، ثم قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا بيان لمصرف الإنفاق، كأن سائلا يسأل: إلى أين نصرف هذا الخير؟
لما قال ما تنفق من خير يوفى إليكم، كأنه قيل إلى أين نصفه، فقال للفقراء. وعلى هذا فتكون للفقراء إما متعلقة لتنفقوا أو بمحذوف تقديره الإنفاق أو الصدقات للفقراء. والفقراء جمع فقير، والفقير هو المعدم، لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة من الفقر الموافق للقفر في الاشتقاق الأكبر، في الاشتقاق الأكبر الذي يساوي في الحروف دون الترتيب. والقفر هو الشيء الخالي، الأرض الخالية. نعم، وكما قال الشاعر وقبر حرب بإيش؟ بمكان قفري، وليس قرب قبر حبر حرب قبره. يقول الإنسان إذا ما يأتي بهذا البيت سبع مرات إلا أغلط فيه. نعم، وأنا غلطت فيه في أول مرة. طيب، الكلام على أن القفر بمعنى الشيء الخالي، الفقير معناه الخالي ذات اليد. ويقرن بالمسكين أحيانا، فإذا قرن بالمسكين صار لكل منهما معنى، وصار الفقير من كان خالي ذات اليد أو لا يجد من النفقة إلا أقل من النصف، والمسكين أحسن حالا منه لكن لا يجد جميع الكفاية. أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحدا، فهو من الكلمات التي اجتمعت فهو من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. طيب، للفقراء يعني الخالي ذات اليد، الذين أحصروا في سبيل الله، الذين أحصروا في سبيل الله أي منعوا في سبيل الله، لأن الإحصار بمعنى المنع، كقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، أي منعتم عن إتمامهما. أحصروا في سبيل الله يعني أحصروا في الجهاد، أحصروا في الجهاد إما بالاستعداد له، وإما بما أصابهم من الجهاد من العيوب التي أقعدتهم عن العمل. المهم أنهم أحصروا في هذا الطريق في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني لا يستطيعون سفرا يبتغون به الرزق، لأنهم إما مشغولون بالجهاد وإما عاجزون عن السفر لما أصابهم من الجراح أو الكسور أو نحو ذلك. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم وقراءة يحسبهم ففيها قراءتان، الجاهل الذي ليس عنده علم أو الجاهل بأحوالهم، الثاني الجاهل بأحوالهم، لأن جهل كل شيء بحسبه. الجاهل بأحوالهم الذي لا يعرفهم يحسبهم أغنياء من أي شيء؟ قال من التعفف، أي بسبب تعففهم وعدم سؤالهم. يحسبهم الجاهل أغنياء لأنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أنهم فقراء، وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي يتعفف لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس، هذا هو المسكين حقيقة. لكنك إذا رأيته تقول هذا غني، لا يظهر بمثل الفقراء أبدا، لا في هيئته ولا في لباسه. وقول من التعفف يعني العفة عن ما في أيدي الناس. وكلمة التعفف قد يقول قائل إن ظاهرها تكلف العفة، لأن تعفف ليست كعف، عف
أي صار عفيفا، تعفف أي تكلف العفة، هكذا قيل، ولكن الصواب خلاف ذلك، بل الصواب أن التاء هنا للمبالغة وليست للتكلف والطلب، بل المعنى أنك تحسبهم أغنياء لكمال عفتهم فلا يسألون الناس. قال لا يسألون الناس نعم تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم. في الأول يقول يحسبهم الجاهل أغنياء، والحسبان بحسب ظاهر الحال، وأما تعرفهم بسيماهم فهو بمقتضى الفراسة والنظر والتدقيق، وكثير من الناس يكون عنده من الفراسة ودقة النظر ما يعرف به الأحوال الباطنة، فهؤلاء إذا رأيتهم عرفتهم بسيماهم. طيب السيما بمعنى العلامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ودقة النظر ما يعرف به الأحوال الباطنة، فهؤلاء إذا رأيتهم عرفتهم بسيماهم. طيب السيما بمعنى العلامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء سيما ليست لغيركم، يعني علامة ليست لغيركم. بسيماهم أي بعلامتهم، وش العلامة اللي فيهم؟ العلامة هي أن الإنسان إذا رآهم ظنهم أغنياء، وإذا دقق في حالهم تبين لهم أنهم فقراء لكنهم متعففون. وكم من إنسان يأتيك بمظهر الفقير المدقع، ثياب ممزقة وشعر منفوش وجه كالح وأنين وأنين وطنين، وإذا أمعنت النظر فيه عرفت أنه غني. وكم من إنسان بالعكس يأتيك بالزيج الغني بهيئة الإنسان المنتصر على نفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، لكن إذا دققت في حاله علمت أنه فقير. وهذا يعرفه من من الله عليه بالفراسة، وكثير من الناس يعطيهم الله تعالى علما بالفراسة، يعلمون أحوال الإنسان بملامح وجهه ونظراته وكذلك بعض عباراته، كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، قال تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو الإلحاف في المسألة، الإلحاح في المسألة. قوله لا يسألون الناس إلحافا، هل النفي للقيد ولا للقيد والمقيد؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد، يعني لا يسألون الناس سؤال إلحاف، ولكن يسألونهم سؤال تلطف وحياء وخجل، إذا رده المسؤول مرة ما عاد إليه مرة أخرى. هذا مقتضى إيش؟ مقتضى ظاهر اللفظ، لكن مقتضى السياق وأن المقام مقام ثناء، أن النفي نفي للقيد الذي هو الإلحاف، والمقيد الذي هو السؤال، فهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف، بدليل قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم، فعليه يكون النفي عن القيد وإيش والمقيد، لكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم وهو الإلحاح. ولهذا تجد الإنسان إذا ألح وإن كان فقيرا يثقل عليك وتمل مسألته، حتى ربما تأخذك العزة بالإثم ولا تعطيه ما علمك باستحقاقه لأنه ألح. وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر الغني المتعفف تجدك ترق له وتعطيه أكثر مما تعطي السائل.

0: هذه خمس صفات قال الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا هذه خمس. والسادسة الفقراء فهؤلاء هم المستحقون حقا للصدقة والإنفاق. وإذا تخلف صفة من الصفات فالاستحقاق باق لكن ليس كما إذا تمت هذه الصفات الست. طيب في الآية الكريمة عدة فوائد. نعم طيب ونكمل الآية وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه الجملة جملة شرطية دجلت بها الآية المبينة لأهل الاستحقاق حثا على الإنفاق لأنه إذا كان الله عليما بأي خير ننفقه فسيجازينا عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فتأمل ما في هذه الآيات من ظهور الحث على الإنفاق وأن الإنفاق هذا كله مقيد بالخير ومقيد بأهله الذين يستحقونه. ففي الآية بيان من يستحق الإنفاق الاستحقاق الكامل وهم الفقراء الموصوفون بهذه الصفات الخمس لأن قلنا هم الفقراء الموصوفون بهذه الصفات الخمس التي ارتكزت على الفقر. طيب من فوائد الآية الكريمة أن تشاغل الإنسان بعمل يعد من سبيل الله يبيح أن نعطيه وننفق عليه. فلو تشاغل القادر على الكسب بطلب العلم فإننا نعطيه حتى من الصدقة الواجبة ليتفرغ لطلب العلم. ولو تفرغ إنسان للجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أعطيناه ولا لا؟ نعم أعطيناه ولو من الصدقة الواجبة. طيب لو تفرغ الإنسان للعبادة فإنه لا يعطى إلا من الصدقة المستحبة أما من الزكاة فلا يعطى لأنه تفرغ لنفع قاصر لا يتعداه. وفرق بين النفع القاصر والنفع العام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن نعطي بل لا يجوز أن نعطي من يستطيع التكسب لقوله لا يستطيعون ضربا في الأرض. فإنه علم منه أنهم إذا كانوا يستطيعون ضربا في الأرض والتكسب فإنهم لا يعطون. ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألان الصدقة صعد فيهما النظر وصوبه ثم قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا كان الإنسان يستطيع ضرب الأرض والتجارة والتكسب فإنه لا يعطى لأنه وإن كان فقيرا بماله لكنه ليس فقيرا بعمله. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التعفف فضيلة التعفف لقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ومنها التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطنا ذا حزم ودقة نظر لأن الله وصف هذا الذي لا يعلم عن حال هؤلاء بأنه جاهل فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فينبغي للإنسان أن يكون ذا فطنة وحزم ونظر في الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله من التعفف، فإن من هنا للسببية، أي بسبب تعففهم يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الفراسة والفطنة لقوله تعرفهم بسيماهم، فإن السيمة هي العلامة التي لا يطلع عليها إلا ذو الفراسة. وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة ولا بعد نظر يخطى بأدنى سبب، وكم من إنسان عنده قوة فراسة وحزم ونظر في العواقب يحميه الله تعالى بفراسته عن أشياء كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من لا يسأل الناس لقوله لا يسألون الناس إلحافا. وقد كان من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى إن الرجل لا يسقط صوته من على بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه أعطني إياه، كل هذا بعدا عن السؤال. والسؤال لغير ضرورة، سؤال المال لغير ضرورة محرم إلا إذا علمنا أن المسؤول يفرح بذلك ويسر، كما لو سأل إنسان صديقا له يعرف أنه يكون ممتنا بهذا السؤال فإن ذلك لا بأس به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي على البرمة، قال هو لبريرة صدقة ولنا منها هدية. فإذا علمت أن صاحبك يسر لسؤالك الشيء ويفرح ولولا أنك سألته لأهداه إليك مثلا، فلا بأس أن تسأل، ولكن ترك السؤال أسلم، لأنه من ذا الذي يتأكد بيقين أن صاحبه يحب أن يسأله. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله لقوله تعالى وما تنفق من خير، وهذه عامة أي خير يكون فإن الله به عليم، ففيه بيان علم الله، بيان عموم علم الله وأنه شامل لما يعمله الإنسان ولما يفعله الله عز وجل بنفسه. ثم قال تعالى مثنيا على المنفقين، قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. الذين مبتدأ وجملة فلهم أجرهم خبر مبتدأ، واقترنت بالفاء لشبه المبتدأ بالشرط في العموم، لأن المبتدأ هنا اسم موصول والاسم الموصول يشبه الشرط في العموم. قال الذين ينفقون أموالهم، يحتمل أن يقال أن يراد بالأموال هنا كل الأموال، ويحتمل أن يراد الجنس فيشمل الكل والبعض. وقوله بالليل والنهار هذا فيه عموم الزمن، سرا وعلانية فيه عموم الأحوال، يعني على كل حال وفي كل زمن. وقوله سرا أي خفاء، وهو مفعول مطلق لينفقون، يعني إنفاقا سرا، وعلانية يعني جهرا. وفي تقديم السر على العلانية والجهر والليل على النهار دليل على أن الصدقة كلما كانت أخفى فهي أفضل وأولى، ولكن قد تكون علانية أفضل إذا ترتب على ذلك مصلحة. قال فلهم أجرهم عند ربهم، أجرهم يعني ثوابهم عند الله مدخرا يجدونه أحوج ما يكونون إليه. وهذا الأجر قد بين فيما سبق بأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة ما تحبه والله يضاعف لمن يشاء. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى، فهم لا يحزنون على ما سبق ولا يخافون من المستقبل لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل، ولا يحزنون على ما مضى لأنهم أنفقوه عن طيب نفس. طيب، في الآية الكريمة دليل في ثناء على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، سواء كان ليلا أو نهارا أو سرا أو جهارا، وفيه أيضا دليل على كثرة ثوابهم لأنه أضافه إلى نفسه فقال لهم أجرهم عند ربهم، والثواب عند العظيم يكون عظيما. ومن فوائده أن الآية أن الإنفاق يكون سببا لشرح الصدر وطرد الهم والغم لقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله انشرح صدره وسرت نفسه واطمأن قلبه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك من أسباب انشراح الصدر، ذكره في زاد المعاد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظم العطية لقوله لهم أجرهم عند ربهم، لأن عظم المعطي يستلزم عظم العطية، ومنها أيضا كرم الله عز وجل حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه جعله أجرا لفاعله يؤجر عليه كالأجير إذا استأجرته فإن أجره ثابت لازم. ونقف على هذا لأنه البحث الآتي مهم. نعم. من أين يؤخذ؟ لا أخاف هذا يكون دليل لهم، أخاف يكون حجة لهم، يقولون ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ما تبون الثواب. أيهم يقول نعم أنت إذا عملت لله نفسه هذا لا بأس. نعم إن من
1: تبعيضية
0: أي
1: من بعض الأموال
0: وين فيه؟
1: ما تنفقون الخير وما تنفقون
0: الخير. لا هي الأحسن أن تكون بيانية، لأن ما إذا جاءت من بعد ما الشرطية أو الموصولة فهي بيانية. إيه قاعد. نعم قاعد. نعم بمحذوف، خبر مبتدأ محذوف، التقدير الإنفاق للفقراء. هل يتنفق إذا كان لنا فيها احتمال لهذا ولهذا؟ نعم. إيه نعم، إذا أطلق فالمراد به قتال الأعداء، هذا هو الصحيح. نعم.
2: قلتم
0: أنه
2: يجوز أن يعطى للقارئ العلم والمجاهد من الصدق
0: الواجب، فالدليل بالنسبة
2: للمجاهد واضح
0: في هذه. نعم. وهذه العلم طالب العلم مجاهد في سبيل الله، لأن يعني الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، بل إن الجهاد بالعلم أشق، لأن الجهاد بالعلم سلاح للمنافقين. المنافق ما تقدر تقاتل أو تجاهد بالسلاح، لكن بالحجة والبيان. فالسلاح بالعلم أعم وأشمل، لأنه يجاهد به المنافق ويجاهد به الكافر ويجاهد به الفاسق العاصي المسلم، بخلاف الجهاد في السلاح.
2: في سبيل الله كما نعلم وكثرت الآن إن هي إذا أطلقت فتكون في الجهاد في القتال.
0: أي نعم، لكن لا، العلماء يقولون إن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. أي نعم نعم، حتى أن ابن القيم في مقدمة النونية قال إنه أفضل لشموله وعمومه. نعم
3: شيخ، لو صوت الذي ورد في الآية هل هي تطلق على فقراء الصفة؟
0: إيش؟
3: فقراء الصفة
0: الصوفية؟
3: الصفة.
0: إيه نعم، إيه تنطبق الفقراء أهل الصفة تنطبق، لأنهم محصرون في سبيل الله وتنطبق عليهم هذه الصفات، لكنها ليست خاصة بهم، بل هم أول من أول ما يدخل فيهم بهلاية الكريمة.
4: إذا كان طالب العلم قوي مقتدر على السابق يعطى
0: منها؟ لا، ما يعطى، ما يعطى، لأنه لا حاجة له إلى ذلك. نعم.
5: قل الذين يستطيعون ضرب
0: لا يستحقون إلا إذا كان دخلهم لا يكفيهم وعائلتهم، إذا كان لهم عائلة في بلادهم وهذا الدخل الذي يأخذونه الآن ما يكفيهم صاروا فقراء. نعم.
5: من فقراء الصفة؟
0: إيش؟
5: فقراء الصفة.
0: الصفة هؤلاء قوم مهاجرون ليس لهم أهل في المدينة، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام لهم صفة في المسجد يأون إليها، فيأتون فقراء لا معهم زاد ولا مزاد ولا لهم أهل ولا شيء، فهم في هذا المكان يتصدق عليهم المسلمون. لا لا، هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن ما هم موجودين. نعم.
5: تعرف المسلمين هل لهم خاص بالرسول
0: صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا الخطاب عام لكل من يتأتى من الخطاب، يعني تعرفهم أيها الناظر بسيماهم.
6: الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ها؟ في الآية التي قبلها يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أظن كملنا وأخذنا الفوائد. نعم. طيب، ذكرنا من فوائدها أن تقديم الليل والسر على النهار والعلانية يشعر بأنه كلما كانت الصدقة أخفى فهي أفضل، ولكننا ذكرنا أنه قد تكون العلانية أفضل بحسب الحال. طيب، وذكرنا من فوائدها أيضا أن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية لا يخافون في المستقبل ولا يحزنون على الماضي، فلا يخافون في المستقبل من ظلم أو هضم، ولا يحزنون عن الماضي على الماضي لأنهم استغلوا الماضي وأنفقوا مما رزقهم الله عز وجل سرا وعلانية. ومن فوائد الآية أن إنفاق الإنسان من غير ماله لا أجر فيه، لقولها الذين ينفقون أموالهم، ويشمل هذا الوكيل فلا يتبرع من مال موكله، والولي فلا يتبرع من مال موليه، فلا يتبرع من مال موليه، ويشمل ذلك الغاصب فلا يتبرع من المال المغصوب، وكلها إن فعلوا فليس لهم أجر. ولكن لو أن أحدا اكتسب مالا محرما ولم يعلم صاحبه ثم تاب فماذا يصنع؟ نقول يتصدق به تخلصا منه لصاحبه، لا تقربا به إلى الله، لأنه لا ينفعه، لأنه ليس بماله. ويستفاد من الآية الكريمة عظم ثواب المنفقين لقوله فلهم أجرهم عند ربهم، وإضافة الشيء إلى الله عز وجل تدل على عظمته لأن عظمة المعطي تدل على عظمة المعطى. ومنه قوله في الحديث الصحيح: واغفر لي مغفرة فاغفر لي مغفرة من عندك. ثم قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين مبتدأ، ولا يقومون خبره. فقولها الذين يأكلون الربا، قال العلماء معناه أنهم يأخذون الربا فينتفعون به بأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو غير ذلك، لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع وأكثر وجوه الانتفاع، فهو أعمها وأكثرها. كل الناس يتكسبون ولا ينتفعون من مالهم إلا ما أكلوا أو لبسوا. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت. وقولها الربا، الربا لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. ومنه ربا الشيء أي علا وارتفع وزاد، وهو في الشرع زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما، هذا واحد، أو تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما. إذن هو إما زيادة وإما تأخير. ولهذا يقولون إن الربا ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل. ثم الربا هل هو في كل شيء؟ لا، ليس في كل شيء. يجوز أن أبيع عليك كتابا بكتابين، وثوبا بثوبين، وبعيرا ببعيرين، وسيارة بسيارتين، وبيتا ببيتين، كذا، ورجلا برجلين، وامرأة بامرأتين، صح؟ صح، في الرقيق، هنا في الرقيق. لكن الربا إنما يكون في أشياء معينة، بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كم هي؟ عدها يا خليل. والزبيب والأقط ولا الزبيب خالد الذهب نعم الذهب والفضة ها طيب امشي نعم نعم نعم نعم والشعير كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الحديث، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. يعني إذا بيع هذا بهذا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأموال الربوية، هذه هي الأموال الربوية. فذهب بذهب لا بد فيه من أمرين: المساواة والقبض قبل التفرق، فضة بفضة لا بد فيها من أمرين: مساواة وقبض قبل التفرق. بر ببر لا بد فيه من أمرين: المساواة والقبض قبل التفرق. شعير بشعير لا بد فيه من أمرين: مساواة وقبض قبل التفرق. تمر بتمر كذلك، ملح بملح كذلك. شف يقول: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبعت تمرا بشعير فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، إذا بعت ذهبا بذهب يدا بيد لكن كيلو بكيلو وعشرة غرامات، وش نوع الربا؟ ربا فضل، زيادة، هذا فيه زيادة. بعت ذهبا بذهب سواء بسواء مع تأخير القبض، ربا، هذا ربا، وسمى ربا نسيئة. طيب، بعت ذهبا بذهب كيلو بكيلو عشرة غرامات مع تأخير القبض، ربا، ربا جامع بين الفضل والنسيئة، تمام ولا لا؟ طيب، بعت مسجلا بمسجلين، ها؟ اصبر، بعت مسجلا بمسجلين مع تأخير القبض، يجوز؟ يجوز، يجوز. ليش؟ لأنه له بذهب ولا فضة ولا بر ولا تمر ولا شعير ولا عقل ولا ملح، كذا؟ إذن يجوز. بعت بعيرا ببعيرين، يجوز. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستسلف البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقة، يجوز، لأن هذا ليس من الأموال الربوية. إذن فليس الربا هو الزيادة في كل شيء، الزيادة في أشياء معينة خصها الشارع ستة، عرفتم؟ طيب، بعت عليك ورقة بورقتين إلى أجل، ورقة استفصل، إن كان عادية يعني ورقة قرطاس تكتبها فهذا جائز، إن كان ورقة نقود فهذا لا يجوز، لا يجوز لأنها تلحق بالنقود، لا يجوز لأنها تلحق بالنقود. طيب، بعت عليك تفاحة كبيرة أبو صرة، تفاحتين صغيرتين ما لهن صرة، جائز؟ ها؟ جائز؟ ها؟ أنا قلت تفاح أبو صرة؟ لا لا لا، أنا إيه، هو على كل حال المثال يعني، لكن أنا أريد برتقال أبو صرة، يجوز ولا لا؟ يجوز. ليش؟ لأن هذا ما يدخل في الحديث، ما يدخل في الحديث، كذا؟ شف، ذهب، فضة، بر، تمر، شعير، ملح، هذا مهم منهم كله، إذا ما في مانع، كذا؟ طيب، تفاحة بتفاحتين كذلك يجوز، لأنه لا يدخل في الحديث. يرى بعض العلماء أنه لا ربا إلا في هذه الستة، وغير ذلك ما فيه ربا، يقول لأن الله أحل البيع وحرم الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الربا في هذه الأشياء فلا ربا في غيرها، وهذا مذهب الظاهرية ومذهب بعض علماء القياس، لأن علماء القياس الذين قالوا لا قياس في هذه المسألة قالوا لأن العلماء اختلفوا في العلة وليس ثمة دليل واضح يرجح أحد الأقوال، فحينئذ تتعارض الأقوال وتتساقط، كما لو اختلف عليه في الصلاة من ينبهه، واحد لما قمت قال سبحان الله، لما قعدت قال الثاني سبحان الله، وش يصير؟ تسقط أقوالهم، تسقط أقوالهم، أرجع إلى ما عندي. طيب، إذن نقول الربا في هذه الستة أمر معلوم لا شك فيه قطعي، بالنص والإجماع أيضا، بالنص والإجماع، وما سوى ذلك فهو موضع خلاف بين أهل العلم. طيب أعطيتك دراهم، ما في السؤال الآن بارك الله فيك، ما يتعلق وتعلق، أجل حتى يأتي وقت السؤال. لو بعتك دراهم فضة 10 ريالات فضة بأحد عشر ريالا مع القبض يجوز؟ وش الربا اللي فيه؟ ربا تفاضل، ربا تفاضل، أظن واضح الآن. طيب يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا، هناك ربا جامع بين النسيئة والتفاضل بأن يعطيه 10 بـ11 لمدة سنة، هذا جامع بين النوعين، ربا فضل من أجل الزيادة وربا نسيئة من أجل التأخير. في الجاهلية كانوا إذا حل الدين على شخص وهو فقير قال له إما أن ترابي وإما أن تقضي، يعني توفي ولا ترابي، إذا أوفاه واضح انتهت المعاملة. المرابات يقول تبقى عليك 120 إلى سنة بـ140، عرفت؟ ثم إذا جاءت السنة الثانية فإذا هو فقير قالوا يلا تقضي أو ترابي، قال ما عندي ما أقضي، قال طيب تخلي 140 كم؟ 160، وهكذا. هذا هو قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ونظير ذلك ما يفعله بعض الناس عندنا، يعطي مثلا الدين 100,000 ويقول عليك زكاته كل سنة، كل سنة عليك زكاته، هو فقير، كم يربح كل سنة هذا؟ 100,000 يربح بالسنة 2,500 كل سنة، أضعاف مضاعفة على هذا الفقير، أليس كذلك؟ إذن داخل في الربا. الذين يأكلون الربا يقول الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد اختلف المفسرون ما هذا القيام ومتى، فقال بعضهم وهم الأكثر إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان، التخبط معناه الضرب العشوائي، ولهذا نقول السيارة إذا صارت من هبزينة مخبطة، نعم، ونقول هذا الرجل خبط عياله، يعني ضربا عشوائيا. فالشيطان يسلط على بني آدم تسليطا عشوائيا فيصرعه فيقومون هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كالمصروعين والعياذ بالله، يشهدهم الناس كلهم. وهذا القول قول جمهور المفسرين، وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني لا يقومون يعني في الربا والتعامل به إلا كما يقوم المصروع، لأنهم والعياذ بالله لشدة شغفهم بالربا كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر، لأنهم سكارى بمحبة الربا وسكارى بما يربحونه وهم الخاسرون من الربا. فيكون القيام هنا متى؟ في الدنيا. شبه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على هذه الربا العظيم الذي يتضخم المال عند الإنسان من كثرة الربا بإيش؟ بالإنسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف، تخبط. وهذا قول كثير من المتأخرين، وقالوا إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر، ما في ذكر حتى نقول لا يقومون يوم القيامة، ولكن الله شبه حالهم بحال من إيش؟ بحال المصروع، بحال المصروع من شيء من سوء تصرفهم، مجانين بس وين وين وين وين وين يمشون لكل أحد. نعم، وكلما كان الإنسان أشد فقرا كانوا له أشد ظلما. يجيهم واحد دسم، وش معنى دسم؟ يعني كثير الشحم، ها؟ يعني ماله لا بأس به، يستدين منهم يقول نعم نعطيك العشر 12. جاهم واحد فقير 100 من الجوع، قال دينوا، قالوا نعطيك العشر 18. وش الفرق؟ هذاك يرجون يوفيهم، وذا ها ما يرجون يوفيهم، فقير يكثرون عليها الظلم لفقره، بينما ان حاله قال دينوا، قالوا نعطيك العشر 18. وش الفرق؟ هذاك يرجون يوفيهم، وذا ها ما يرجون يوفيهم، فقير يكثرون عليها الظلم لفقره، بينما ان حاله تقتضي الرأفة والتخفيف. لكن وش الفرق؟ هذاك يرجون يوفيهم، وذا ها ما يرجون يوفيهم، فقير يكثرون عليها الظلم لفقره، بينما ان حاله تقتضي الرأفة والتخفيف. لكن هؤلاء ظلمة، ما همهم الا اكل اموال الناس. فيقول لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب، اختلف الآن المفسرون في معنى القيام ومتى هو، لكنهم لم يختلفوا في قوله يتخبطه الشيطان من المس، يعني متفقون على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس، يعني بالمس بالجنون، وهذا أمر مشاهد أن الإنسان أن الشيطان يصرع بني آدم، يصرعه وربما يقتله، نسأل الله العافية، يصرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم وهو لا يتكلم، الإنسان نفسه مو بيتكلم، يتكلم اللي فيه الصارع. وهذا قد جاءت به السنة في سند جيد رواه الإمام أحمد في مسنده، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة ولها ابن يصرع فقرأ عليه فشوفي هذا الابن، وقال له أخرج عدو الله فإني رسول الله، وهذا سنده جيد في المسند وغيره أيضا. ثم إن الواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك، فكثير من المصروعين يؤتى بهم إلى أحد من الناس الذي يقرأ وعنده عزيمة جيدة، يخاطب الجن يقول وش السبب إني ليش، وأحيانا علم الجن يقول السبب كذا وكذا وكذا، ويشترط الجن شروط، أحيانا يشترط شروطا إذا وفي له بها طلع. وأنا أذكر أن بعض الناس من الذين توفوا رحمة الله عليهم أتي إليه بصبي قد مسه الشيطان، فخاطب الجن وقال له وش اللي هذا؟ قال إن هذا الصبي كان يعجبني صوته، وهو بالابتدائي يعجبني صوته، وأنني ما زلت أترقب غفلته، حتى كان ذات يوم وهو يراجع دروسه في سطح بيته، فمر هكذا بس أسود فحلته رماه بحصات ففز، يعني تحينت الفرصة فصرعته، اتق الله، وقام يكلمها وتكلم عليها، قالت ما أخرج حتى تودوني على حدود الكويت، الكويت إذا وصلت هناك فلا بأس أنا أخرج. فذهب بها أبوه إلى هناك، فلما وقفت السيارة عند اللي فتشون في الجوازات، وذهب أبوه يعرض الجوازات على المسؤولين، ورجع وإذا الولد قد شفي ما فيه للعافية، فرجع. هذه قصة اشتهرت عندنا. نعم، إيش يمكن أهل هناك. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فحكى عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد أنه أتي إليه

برجل مسروق قد صرعته امرأة، فكلمها وهددها، فقالت له المرأة الجنية: إنني أحب هذا الرجل. قال لها شيخ الإسلام: لكن هو لا يحبك. فقالت: إني أريد أن أحج به. فقال لها شيخ الإسلام: هو لا يريد الحج معك. فقالت للشيخ الإسلام: أنا أخرج كرامة للشيخ. قال لها: لا تخرجي كرامة للشيخ، أخرجي طاعة لله ورسوله. نعم. ثم عاهدها ألا أن تخرج ولا ترجع، وخرجت ولا رجعت. هنا ويقول إنه نعم في نفس القصة، أول ما كلمها وأبت صار يضربها، الضرب يقع في الظاهر على الرجل وهو يقع عليها. ولهذا يقول لما أفاق هذا الرجل قال له: ما الذي

يمكن تكذيبه. ويقول ابن القيم لا يكذب به إلا سفلت إلا جهلة الأطباء الذين يعزون ذلك إلى توتر عصبي. وقال أيضا إنه لا شك أن التوتر العصبي يحصل منه هذا، لكن الصرع نوعان، صرع بالشياطين وصرع بتوتر الأعصاب، ونحن لا ننكر لا هذا ولا هذا. والقرآن يشهد لوقوع ذلك ولا لا؟ نعم، لقوله الذي يتخبطه الشيطان من المس. شوف من تخبطهم العقلي أنهم تخبطوا تخبطا فكريا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. أعوذ بالله، قالوا البيع مثل الربا، لا فرق بينهما، هما سواء. لأنك بدل من أن تقول لهذا الرجل هذه السلعة اللي تساوي الآن 100 أبيعها عليك 120 إلى أجل، هذا مثل قولك خذ 100 ريال 120 إلى أجل، وش الفرق؟ قالوا البيع مثل الربا. ألست تقول إنك إذا بعت هذه السلعة تساوي الآن 100 نقدا 120 إلى سنة جائز ولا غير جائز؟ ها؟ جائز، ما في إشكال. حتى بعض العلماء حكى الاتفاق، ما دام الرجل يريد السلعة نفسها، ما دام يريد السلعة نفسها ما يريد التحيل فهو جائز بالاتفاق. قالوا إذا جاز هذا جاز خذ 100 ب120، وأي فرق؟ عرفتم ولا؟ طيب، قولهم إنما البيع مثل الربا، هل قالوه من باب التحدي حيث عكسوا القياس فقاسوا ما لا شبهة فيه على ما في ما فيه شبهة على ما لا شبهة فيه؟ إنما البيع مثل الربا، ما قالوا إنما البيع إنما الربا مثل البيع، كان مقتضى الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لكنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا أصلا في الحل والبيع فرعا ومقيسا. هل قالوا هذا من باب التحدي، تحدي من يقول إنه حرام حيث يقولون بلسان الحال البيع أحل من الربا أحل من البيع، كيف تقول إنه حرام؟ لأن مقتضى هذا القياس أن الربا أحل من البيع، فهل قالوا القياس على هذا الوجه من باب تحدي المحرمين الذين يقولون الربا حرام، كأنما يقولون الربا أولى بالحل من البيع غصبا عليكم، أم قالوا ذلك لأنه التبس عليهم الأمر لشدة ولعهم بالربا لم يتبين لهم الفرق بين البيع وبين الربا؟ نعم، يحتمل. أما البلاغيون فقالوا إن هذا من باب القياس المقلوب، من باب القياس المقلوب أو التشبيه المقلوب، وأن الصواب إنما الربا يعني الأصل، وأن الأصل إنما الربا مثل البيع، لكن قلبوا التشبيه ادعاء منهم أن وجه الشبه في المشبه به أظهر من وجه الشبه، أن وجه الشبه في المشبه أظهر من في المشبه به. ولكن لا يبعد أنهم قالوا ذلك من باب التحدي، يعني أنتم تقولون الربا حلال حرام، نحن نقول الربا أحل من البيع أحل من البيع، هذا ما نقوله، ويكون الأمر قد التبس عليهم واقترن هذا أيضا بالتحدي لمن يحرمون. طيب شف، هل بينهما فرق؟ بينهما فرق، الفرق أوضحه الله بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن قال قائل هذا فرق بالحكم وهو الذي فيه الدعوة والخصومة، أحل الله البيع وحرم الربا، هم يقولون أيضا أحل الربا، فيقال إن الله أشار إلى الفرق العظيم بينهما،
فكون الله أحل هذا وحرم هذا دليل.

0: على أن بينهما فرقا، لأنه لا يمكن لشيئين يفترقان في الحكم إلا وبينهما فرق في العلة والسبب، لأن الشرع لا يساوي بين مفترقين ولا يفرق بين متماثلين. فيكون الله عز وجل هنا قد أبطل قولهم إنما البيع مثل الربا، وبين أن بينهما فرقا عرفناه من أي طريق؟ من طريق اختلافهما في الحكم. فإذا اختلف في الحكم لازم أن يختلف في إيش؟ في الحقيقة والعلة، في الحقيقة والعلة. واضح يا جماعة؟ فإذا هنا نقول إن الله تعالى ذكر الفرق بينهما، وجهه أن الله فرق بينهما في الحكم، وإذا افترق في الحكم لازم أن يفترق في الحقيقة والعلة. واضح؟ وهو كذلك، فإنه لا يخفى على أحد أن الإنسان إذا باع السلعة لتساوي 100 ب120 أن هذا بيع محض، وأنا ما أبدلت ربويا بربوي، وإنما بعت سلعة بثمن مؤجل. ومن المعلوم بفطر جميع عقول الناس أو بفطر عقول أو عقول جميع الناس أن هناك فرقا بين الثمن المعجل والثمن المؤجل. أليس بينهما فرقا؟ أليس بينهما فرق؟ هذا الصواب. نقول بلى. أو تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أين خبر المبتدا في قوله الذين يأكلون الربا؟ خالد، مزيني، يلا. نعم، الفرق الحكمي الشرعي، ليس هو الفرق الحكمي الشرعي، بل هو فرق معنوي دل عليه الفرق الشرعي. عرفت؟ وأظن هذا واضح. وهذا أبلغ من أن نقول إن الفرق بينهما فرق حكمي شرعي، لأن هذا الفرق الحكم الشرعي لا بد أن يكون مبنيا على فرق معنوي، وهو واضح. طيب، أظن كنا نتكلم على الأموال الربوية، لأن نحب أن نبسط القول في هذا من أجل أن يتبين الحكم الشرعي في الربا. ذكرنا أن الأموال الربوية نص عليها الشرع، وأنها يا مصطفى كم؟ ستة أنواع. ما هي؟ كم هذه؟ ستة. طيب، كيف يكون الربا في هذه الستة؟ ناس فلا ربا فيه أصلا. واضحة غانم؟ طيب، ذهب بذهب يجري فيه الأخ لا اللي وراك، بس بجرام ذهب مع تأخر القبض. طيب، بيع جرام ذهب بجرامين مع تأخر القبض، صح؟ توافقون على هذا؟ اي نعم. طيب، بيع ذهب بفضة، ما الذي يجري فيه من الربا؟ اي انواع الربا يجري؟ ها؟ ربا ذهب. بيع ذهب بفضة، ما يبقى الا واحدة هم نقول كذا. نعم، ربا النسيئة فقط. طيب، باع جرام ذهب 5 جرامات فضة مع التقابض، لا ربا، يجوز؟ يجوز، لأنه ليس فيه ربا فضل. طيب، باع جرام ذهب 5 جرامات فضة بدون تقابض، قل هذا ربا، ونوعه ربا ربا نسيئة. طيب، باع صاعا من البر بصاعين من القمح، قل انتبه للمثال، صاعا من البر بصاعين من القمح، يعني يجي ربا الفضل. كيف؟ هذا بر وهذا قمح، أي قمح مع التقابض فيه ربا؟ لا، تقابض ما تأخر، النسية عن التأخير. وش تقول في هذا؟ ما في. باع صاع بر بصاعي شعير، صاعي شعير مع التقابض، شو قول؟ ربا فضل، يعني حرام، حرام. ها، صاع بر بصاعي شعير حرام ولا لا؟ ولا حلال؟ جاعة، يمكن صاع الذهب بصاع بر، يمكن ولا لا؟ نسأل الله يحمينا، يمكن يصير. ها، طيب، لأن الذهب العلة فيه الثمنية والوزن، وذاك العلة فيه الكيل والطعم، الكيل والطعم. فهمتها؟ طيب، بقى عندنا المثال الرابع على حسب ما شرحناه. باع بعيرا ببعيرين إلى أجل طلاق، بعيرا ببعيرين. ها، كيف يجوز بعير بعيرين؟ ليش؟ صحيح، لأنها ليست من الأصناف الربوية كذا، والأصل الحل، وأحل الله البيع. ولأنه أيضا قد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن أن الرسول أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين، والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. طيب، إذا باع صاع بر طيب يا عادل بصاعي بر رديء مع التقابض، صاع بر طيب يساوي 10 بصاعي بر رديء تساوي 10، كل قيمة واحدة، وش تقولون؟ يقول إنه لا يجوز. ما نوع الربا هذا؟ ربا فضل. طيب، هل عندك دليل؟ نعم، يدا بيد، يدا بيد كذا، صح. وفيه دليل أيضا أخص من هذا، هو باع الجيد واخذ ردي، لا باع الردي واخذ جيد. إيه، طيب، ها، طيب، سمعت من قصة، أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر طيب فقال هذا تمرنا؟ قالوا لا، ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ردوه، وقال هذا عين الربا، ثم أرشدهم إلى الصواب بأن يبيعوا التمر الرديء ثم يشتروا بثمنه تمرا طيبا. واضح؟ طيب، وبهذا نعرف أن العلة في الربا أصلها الظلم، لكن قد تكون في بعض الأحيان
1: قد تتخلف هذه العلة فلا يكون في هذا ظلم. فصاع طيب يساوي عشرة، بصاعين رديئين يساويان عشرة، فيه ظلم ولا لا؟ ما في ظلم. ولكن لما كانت النفوس مجبولة على حب المال والكسب والربح فيه صار ربما يتخذ هذا ذريعة إلى الربا، فسد النبي عليه الصلاة والسلام جميع الذرائع إلى الربا. نظير ذلك كل المحرمات العظيمة تجد أن الشارع قد أحاطها بما حولها وسد كل ذريعة. الزنا أحاطه بكل ما يفضي إليه، بمنع كل ما يفضي إليه. نظر الرجل إلى المرأة بغير شهوة ما في شيء في الأصل، ينظر إلى امرأة كبشر، لكن لما كان ذريعة إلى إيه؟ إلى الزنا منع. الشرك إذا نذر شخص أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وهو مخلص لله عز وجل يمنع ولا لا؟ مع أن فعله مباح، لكن لما كان ذريعة إلى الشرك منع منه. فكل المحرمات الكبيرة تجد الشارع قد أحاطها بما حولها ومنع كل ذريعة توصل إلى هذا الشيء. فنقول إنه لا ظلم فيما إذا باع صاعا من التمر الطيب بصاعين من التمر الردي، ولكن هذا يكون ذريعة إلى الربا فمنعه الشرع وقال هذا عين الربا. نعم. على كل حال إذا عرفتم القواعد سهل عليكم التطبيق. الآن عندنا ذكرنا أربعة قواعد أو أربع قواعد: بيع الربوي بجنسه يجري فيه الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، انفرادا واجتماعا ولا انفرادا أو اجتماعا؟ انفرادا واجتماعا، كذا. طيب، يعني بمعنى أنه قد ينفرد فيه ربا الفضل أو ربا النسيئة أو يجتمعان. طيب، ثانيا ربوي بجنسه بغير جنسه مع الاتفاق في العلة يجري فيه ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل، أي أنه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا لكن بشرط إيش؟ بشرط التقابض. ثالثا ربوي بغير جنسه لا يوافق ألا يشاركه في علة الربا، هذا لا ربا بينهما، لا فضل ولا نسيئة. ولهذا أجاز الشارع السلم. السلم تعرفون السلم؟ أن تدفع دراهم إلى شخص لتشتري بها طعاما بعد سنة، سواء كان تمرا أو برا أو غير ذلك. الآن الدراهم والتمر ربويان ولا لا؟ ربويان، لكن مختلفة في الجنس والعلة، في الجنس والعلة. واضح جماعة؟ طيب، رابعا أن يباع شيء لا يجري فيه الربا بشيء لا يجري فيه الربا أصلا، يعني ليس من الأموال الربوية، فهذا ليس به ربا، لا نسيئة ولا فضل. طيب، نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله عز وجل: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وقفنا على هذا أظن، كيف؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. من شرطية وفعل الشرط جاء وجواب الشرط فله ما سلف، فله ما سلف، يعني أي إنسان تأتيه موعظة من الله عز وجل، وقول جاءه موعظة يشمل ما إذا كان الموعظة جاءته لأنها نزلت أو جاءته لأنه كان جاهلا بها. فمثلا لو أن رجلا كان يتعامل بالربا ويأخذ به وهو لا يدري أن هذا النوع من المعاملات ربا، ثم علم وانتهى، فالربا السابق يكون حلالا له، أما الربا الذي لم يأخذه الآن فإنه يكون حراما عليه. طيب، كذلك أيضا الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية، الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية، نزلت الآية بتحريم الربا وكانوا قد أخذوا الربا فيما سبق، هل يلزمهم رده؟ لا. أما الربا الباقي فلا يجوز لهم أخذه، ولهذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قال: ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. طيب، قوله موعظة من ربه فانتهى، الموعظة ما يحصل به الاتعاظ، ما يحصل به الاتعاظ، والذي يحصل به الاتعاظ نوعان: شرعي وكوني. أما الشرعي فهو ما جاءت به الرسل، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وأما الكوني فما يجريه الله عز وجل من الكوارث كالزلازل والفيضانات والجدب وغير ذلك، دليله قوله تعالى في قرية أصحاب السبت: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، مش بعد، وموعظة للمتقين. إذن فمواعظ الله إما آيات كونية وإما آيات شرعية، وكثير من الناس لا ناقشوا الحساب، لهلك ما بقى عنده شيء. نعم، لأن نعمة واحدة من نعم الله تحيط بكل الأعمال، تحيط بكل الأعمال. أوجب الله عز وجل الإنذار، إنذار من كان معسرا، عكس ما كانوا يفعلون في الجاهلية أن المعسر يزاد عليه في الدين أو يلزم بالتسديد، فقال: فنظرة إلى ميسرة. وقوله إلى ميسرة وإن كانت مجهولة، لكن هذا هو الواقع، لأنه ما دام معسرا فسبب الإنذار موجود، أو فسبب وجوب الإنذار موجود، فلا يجوز مطالبته ولا طلب الدين منه. ثم قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا لماذا؟ قيل بالإنذار، بالإنذار ولكن فيه نظر، وقيل بالإبراء، بالإبراء يعني أن تعفو عن الدين، خير لكم، وهذا هو الصحيح. يكون معنى أن تصدقوا بماذا؟ بإبراء المدين من دينه خير لكم من إنذاره، لأنكم إذا أبرأتموه برئت ذمته، وإذا أنذرتموه فذمته مشغولة، لكنه أمهل حتى يوصل. ومعلوم أن الأول، أن الأول أولى وأرفق بالمدين وهو الإبراء، وإنما كان خيرا للسبب الذي ذكرناه، وهو إبراء ذمة المدين. فإبراء ذمته حتى يبقى سليما من الدين خير من إنذاره مع بقاء الدين. ثم قال: إن كنتم تعلمون. هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث، يراد بها الحث، وقلت مستقلة يعني أنها لا توصل بما قبلها، لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنى فاسدا. أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم، فإن لم نكن نعلم فليس خيرا لنا، ولا شك أن هذا معنى فاسد لا يراد بالآية، بالآية. لكن المعنى ومن فوائدها كمال نعيم هؤلاء في الجنة لقوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف مما يستقبل ولا حزن على ما مضى. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء السادة الكرام إنما بنوا عملهم على عقيدة وهي الإيمان، إن الذين آمنوا، ولهذا كلما تحقق الإيمان في قلب العبد صلحت أعماله أو صارت أعماله أصلح، وكلما ضعف الإيمان في قلب العبد صارت أعماله أسوأ. ولو أننا انتبهنا لهذا وجعلنا الأعمال الصالحة مقاييس لما في قلوبنا لحصلنا خيرا كثيرا. إذا قلنا أعمالنا الآن ما مدى صلاحها، هل هي على أكمل شيء أو لا؟ إن كانت على أكمل شيء بقدر المستطاع فهو دليل على أن قلوبنا فيها إيمان على كمال الإيمان، وإن كان فيها نقص فالإيمان في القلب ناقص. بدل من أنك تذهب تتأمل في قلبك وتفكر، عندك ميزان ظاهر وهو العمل، كلما أكملته فإيمانك أكمل، وكلما ضعف فإيمانك ضعيف. ويشهد لهذا الميزان قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قلنا إنه من باب الصفات إيش السلبية، والصفات السلبية تكون لكمال ضدها. إذن أهل الجنة في غاية ما يكون من كمال النعيم، لا يحزنون على شيء مضى ولا يخافون من شيء مستقبل. نعيم الدنيا وش يقولون فيه؟ على العكس، محفوف بحزن على ما سبق وخوف مما يلحق. فقارن بين النعيمين، وما هي إلا ساعة ثم تنقضي.
0: اللهم تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها طلال؟
2: القرآن مثال.
0: نعم،
2: مثال المعاني. الله سبحانه وتعالى إذا ذكر معنى عاقبه بما يضاده أو يقابله.
0: نعم،
2: فلما ذكر حال أهل الشر العاصين ذكر حال أهل الطاعة.
0: لا، نعم،
3: ذكر الذين يقولون الربا.
0: نعم، نعم صحيح. لما ذكر الربا وهو أساسه الظلم وأكل المال بالباطل عاقبه بذكر الإيمان والعمل الصالح وإيتاء الزكاة. طيب، في هذه الآية 4 أوصاف ذكرها الله عز وجل، ما هي؟
4: أولا الإيمان.
0: نعم.
4: والعمل الصالح.
0: نعم.
4: وإقامة الصلاة.
0: نعم.
4: وإيتاء الزكاة.
0: وإيتاء الزكاة. لو قال ياسر إقام الصلاة من عمل الصالحات، زكاة فيها مفعول محذوف، خصموا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا لا يحسنون، كيف ما عملنا ليش ما عملنا؟ يقول ربي ارجعوا لا علي ما صالحا فيما تركت. لكن هؤلاء لا يحسنون لأنهم ربحوا دنياهم في الواقع، فيحسن على أي شيء. كذلك لا يحزن على أن غيره أعلى منه منزله في الجنة، فلا يحسن يقول ليتي عامل مثل هذا العمل لأجل أن أنال درجته، لأن كل واحد قد رضي بما هو فيه من النعيم، كما قال تعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أما النفي هنا
1: فهو صفة سلبية يراد بها كمال ثبوت كمال الضد، وهو كمال النعيم الذي لا في ليس فيه خوف مما يستقبل ولا حزن على ما مضى. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أولا، تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاعتناء به. لماذا؟ لأن النداء يفيد التنبيه، والتنبيه على خطاب سيلقى يدل على الاهتمام بهذا الخطاب والعناية به. ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على أن هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. ثم إن توجيهه أيضا بلفظ الإيمان يفيد الإغراء، إغراء المخاطب بامتثال ما وجه إليه، يفيد إغراءه بامتثال ما وجه إليه، كما لو قلت لك: أيها الرجل افعل كذا وكذا، يعني أنني أغريك فتذكر أنك رجل فتأخذك الشهامة فتفعل. كذلك هذا إذا قل: يا أيها الذين آمنوا، يذكر أنه مؤمن فيحمله إيمانه على إيش؟ على الامتثال والفعل إن كان أمرا أو الترك إن كان نهيا. طيب، صار عندنا الآن مبحثان. المبحث الأول: تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام والعناية، لأن النداء للتنبيه والتنبيه المقدم بين يدي الخطاب يدل على أهمية الخطاب. توجيه للمؤمنين يقصد به إيش؟ الإغراء والحث، يعني: يا أيها الذين آمنوا بصفتكم مؤمنين افعلوا كذا وكذا، يدل أيضا على أن مخالفته نقص في الإيمان والقيام به كمال في الإيمان. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول: اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى مأخوذة من الوقاية، وهي اتخاذ ما يقي من عذاب الله، ولا شيء يقي من عذاب الله إلا امتثال أمره واجتناب نهيه. وقد اختلفت عبارات المفسرين في معنى التقوى، ولكن كل المعاني ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكرنا، وهو القيام، وهو امتثال أمر الله واجتناب نهيه، لأن به الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب، اتقوا الله، فوجه الخطاب إليهم بوصف الإيمان وأمرهم بالتقوى، مما يدل على أن التقوى من مقتضيات الإيمان، وأن كل مؤمن حقا فلا بد أن يتقي الله عز وجل، لأن الإيمان إذا وقر في القلب صدقته الأعمال وظهرت أثار ذلك على الجوارح، وعرف الإنسان بإيمانه من تقواه. وقول اتقوا الله أي احذروا عقابه، كما قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. والإنسان يجب عليه أن يحذر من عقاب الله عز وجل، وإذا حذر من عقاب الله اجتنب النواهي، ويجب عليه أن يرغب فيما عند الله من الثواب، وإذا رغب في الثواب فعل إيش؟ الأوامر، لأن الأوامر عليها جزاء وثواب، فالترغيب فيها يحدو المرء إلى أن يقوم بها، والنواهي عليها عقاب، فالحذر منها يوجب للإنسان أن يبتعد عنها. اتقوا الله، والله اسم علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، لأن الله متى ذكر لا ينصرف الذهن إلا إلى الخالق عز وجل. ولهذا قالوا إنه أعرف المعارف،
0: لأنه لا يشاركه أحد في هذه العلمية، لكن زيد وعمر وبكر وخالد عالم لا شك معرفة، إلا أنه يشارك في ذلك. أما هذا الاسم الجليل فإنه لا يشاركه أحد في مسماه. نعم. قالوا والأصل في كلمة الله، الأصل فيها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة في الناس وأصلها الأناس، وحذفت في شر وخير من قولهم فلان خير من فلان وفلان شر من فلان، أي أخير وأشر، اتقوا الله. واختلف اللغويون هل هذا الاسم مشتق ولا جامد، والصواب بلا ريب أنه مشتق، وأن جميع أسماء الله عز وجل تتضمن المعنى الذي اشتقت منه، فالسميع يتضمن السمع، والعليم يتضمن العلم، والله يتضمن الألوهية، وهكذا. ليس في أسماء الله تعالى اسم جامد لا يدل على معنى أبدا، فالصواب أنه مشتق. طيب، إذا قلنا أنه مشتق وأصله الإله، فما معنى الإله؟ الإله عند المتكلمين هو القادر على الاختراع، هذا الإله عند المتكلمين الذين يتسمون بالعقلاء. ومعلوم أننا إذا قلنا بهذا التفسير لم نخرج بتوحيدنا عن توحيد المشركين، لأن المشركين يقولون لا إله إلا الله، فإذا قلنا إله بمعنى قادر على الاختراع صار المعنى معنى كلمة التوحيد لا قادر على الاختراع إلا الله. وهل هذا توحيد ينجي من النار ويعصم دم الإنسان وماله وأهله؟ إذا قلنا لا إله إلا الله إلا قادر على الاختراع إلا الله، ها؟ لا، لأن المشركين يقرون بذلك، ومع هذا فهم مشركون مباح الدم والمال والذرية، ولم يدخلهم هذا التوحيد بالإسلام، فهذا التفسير بلا شك تفسير باطل. فليس معنى الإله القادر على الاختراع، وإلا لكانت كلمة الإخلاص معناها إيش؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا التوحيد هو توحيد المشركين تماما. ولكن معنى إله أي مألوه، فإله بمعنى مألوه، فهي فعال بمعنى مفعول، ونحن نعرف أن اللغة العربية يأتي فيها فعال بمعنى مفعول في مواضع كثيرة، مثل غراس وبناء وفراش، كلها بمعنى مغروس ومبني ومفروش. فمعنى لا إله إلا الله أي لا مألوه إلا الله، إذن الله بمعنى المألوه أي المعبود، المعبود حبا وتعظيما، فلحبه نقوم بأوامره، ولتعظيمه ندع نواهيه. نعم. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، شف ذروا ما بقي من الربا، ترك ما بقي من الربا لا شك أنه من تقوى الله، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام اعتناء به، وإلا فهو من تقوى الله، لكن قدم تقوى الله على قدم الأمر بتقوى الله على الأمر بترك ما بقي من الربا ليكون الإنسان متهيئا لقبول الأمر بترك ما بقي من الربا، لأنه إذا ورد عليه ذروا ما بقي من الربا بعد قوله اتقوا الله ورد على نفس مستعدة متهيئة لقبول ما تؤمر به بعد ذلك. وقوله ذروا بمعنى اتركوا، ما بقي من الربا يعني في إذا كان لكم معاملة ربوية وإلى الآن لم تقبضوا الربا فالواجب عليكم ترك ما بقي من الربا، أن تدعوا ما بقي من الربا. والربا في الأصل مر علينا أن الربا في الأصل هو الزيادة والنمو، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت وعلت وارتفعت. وفي الشرع تفاضل بين شيئين يحرم فيهما التفاضل، أو نسأ في شيئين يحرم فيهما النسأ، فليس كل تفاضل ربا وليس كل نساء ربا. فلو أبدلت سيارتين بواحدة فليس بربا، ولو أبدلت سيارة بسيارة إلى أجل فليس بربا، لأن الربا إنما هو في أشياء مخصوصة خاصة الشارع وسبقت لنا. قال: إن كنتم مؤمنين. هذا أيضا من باب الإغراء مرة أخرى، يعني إن كنتم مؤمنين حقا، نعم، فدعوا ما بقي من الربا. وهذه الجملة يقصد بها الإغراء والإثارة، إغراء الشخص وإثارته. إن كنتم مؤمنا حقا فدع الربا. فإن قلت: كيف يوجه الخطاب إلى المؤمنين ويقول إن كنتم مؤمنين؟ أفلا يكون في هذا تناقض؟ الجواب: لا، لأن معنى الثانية التحدي وليست الشرطية المطلقة، أي إن كنت صادقا في إيمانك، نعم، فاتق الله وذر ما بقي من الربا. واضح؟ وقول إن كنتم مؤمنين سبق لنا أن الإيمان عند كثير من العلماء بمعنى التصديق، والصحيح أنه أخص من التصديق، فهو إيمان بإقرار وقبول وإذعان. قالوا: والفرق بين آمن له وآمن به. أن الإيمان له إيمان بالمخبر، والإيمان به إيمان بالمخبر به، إيمان بالمخبر به. فإذا قلت آمنت لفلان، أي صدقت فيما أخبر به. وإذا قلت آمنت بكذا وكذا، أي صدقت بهذا الشيء بما أخبر عنه. فتعدي باللام بالنسبة لمن؟ للمخبر، وبالباء بالنسبة للمخبر به. نعم، هذا هو الفرق بين آمن له وآمن به. لكن هنا إن كنتم مؤمنين لله ولا بالله؟ بالله، لأن الله أخبر عن صفاته عز وجل، فالإيمان به إيمان به بما أخبر به عن ذاته وعن صفاته. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا: بلوغ القرآن الغاية في البلاغة، وذلك لأن الكلام في القرآن يأتي دائما مطابقا لمقتضى الحال، فإذا كان الشيء مهما أحاطه بالكلمات المثيرة التي تجعل النفوس قابلة لذلك، وهذا غاية ما يكون من البلاغة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحر. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن تصدير الخطاب بالنداء يفيد التنبه والتلقي له، لقوله: يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أنه ينبغي للمتكلم أن يوجه الخطاب على وجه يثير المخاطب ويحمسه للقبول والانقياد، لقوله هنا: يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله، لقوله اتقوا الله. وهذه والتقوى وصية الله سبحانه وتعالى لعباده الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إيش؟ أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. فإن قلت هل هناك فرق بين التقوى وبين البر؟ فالجواب: إن ذكر جميعا فبينهما فرق، وإن افترقا فهما واحد اتفقان. فتعاونوا على البر والتقوى، يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المحرمات. وإذا جاءت التقوى مفردة تعم هذا وهذا، وإذا جاء البر مطلقا يعم هذا وهذا، يعم التقوى بالتضمن، لأننا إذا أمرنا بفعل الخير فلازم ذلك أو مقتضى ذلك ترك الشر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ترك الربا وإن كان قد تم العقد عليه، لقوله ذروا ما بقي من الربا، وهذا في عقد استوفي بعضه وبقي بعضه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام وإن عقدت في حال الشرك، لقوله ذروا ما بقي. وإلا لو نفذنا العقود التي كانت في الشرك مع تحريمها في الإسلام لكان ما بقي من الربا إيش؟ جائزا. ولكن يجب أن نعلم أن العقود التي مضت ولم يكن سبب تحريمها قائما الآن فإنها إيش؟ تنفذ على ما مضى ولا تبطل. لو أنهما باعا بيعا محرما في حال الكفر ثم أسلم عليه وزوال المانع أو زوال وسبب المانع غير قائم الآن فإنه يمضي على ما مضى عليه، حتى لو كان ربا. لو تعاقد عقد ربا وهما كافران ثم استوفيا فإن ذلك يمضي وينفذ، لقوله تعالى فيما سبق: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ولو عقد الكافر على امرأة معتدة ثم أسلم وقد انقضت العدة فالنكاح صحيح. ولو تزوج أخت زوجته ثم ماتت الزوجة الأولى وأسلم فالنكاح باقي. ولو تزوج أخته ثم أسلم يفرق بينهما لأن سبب التحريم قائم. طيب، إذن نستفيد من الآية الكريمة أنه إذا أسلم الإنسان على شيء محرم وسبب التحريم قائم وجب إلغاؤه، وجب إلغاؤه لقوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك، لقوله ذروا ما بقي من الربا. وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئلا يستعين بها البنك على الربا، وإذا كان البنك بنك كفار فلئلا يستعين بها على الكفر، عرفت؟ فنقول: أأنتم أعلم أم الله؟ والاستحسان في مقابلة النص باطل. إذا كان الله يقول ذروا ما بقي من الربا ولم يقل خذوه فتصدقوا به، فإنه يجب علينا أن نذر ما بقي من الربا، أن ندعه. فإن قال قائل: إذا كان البنك بنكا غير إسلامي، بنك كفار، وتركناه لهم صرفوه إلى الكنائس وإلى السلاح الذي يقاتل به المسلمون، أو أبقوه عندهم ونما به رباهم، فما الجواب؟ نقول إننا مخاطبون بشيء، فالواجب علينا أن نقوم بما خوطبنا به، والنتائج ليست إلينا. إذا كان يقول ذروا ما بقي من الربا، نذروا، كونهم يصرفونه إلى كذا أو إلى كذا أو تنمو به أموالهم، هذا ليس إلينا. ثم إننا نقول هل هذه الفائدة التي يسمونها فائدة، هل صحيح أنها فائدة من أموالنا؟ الجواب لا، قد يكون المال الذي أعطيته إياه، نعم، قد لا يربح، قد يتلف، فهذا الذي يعطيك ليس هو نماء مالك، حتى تقول والله هذا نماء مالي أبي أخذه، أريد أن أخذه وأتصدق به تخلصا منه. نقول من يقول إن هذا نماء مالك؟ قد يكون مالك الخاص اشتروا به شيئا فخسر أو احترق، ثم هو ليس نماء مالك أيضا من جهة أن نماء مالك لا يكون محددا، بل هو قابل للزيادة وقابل للنقص، فليس هو فائد المالك. حتى تقول الله أخشى أني آثم إذا أبقيت عندهم يصرفونه إلى ما حرم الله. ثم إننا نقول إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال أصرفه في صدقة، في إصلاح طرق، في بناء مساجد تخلصا منه، أو تقربا به. نقول له إن فعلت ذلك تقربا لم يقبل منك ولم تسلم من إثمه، لأنك صرفته في هذه الحال على أنه ملكك، على أنه ملكك، وإذا صرفته على أنه ملكك لم يقبل منك، لأنه صدقة من مال خبيث، ومن اكتسب مالا خبيثا فأنفقه لم يقبل، تصدق به لم يقبل منه، وإن أخرجته تخلصا منه، فأي فائدة من شيء نقول تلطخ به ثم حاول أن تغسله من يدك، إيش الفائدة؟ فإذا كنت الآن تعترف بأنه لا يحل لك، فلماذا تأخذه ثم تحاول التخلص؟ ثم نقول أيضا هل كل إنسان، إيش الفائدة؟ فإذا كنت الآن تعترف بأنه لا يحل لك، فلماذا تأخذه ثم تحاول التخلص؟ ثم نقول أيضا هل كل إنسان يضمن من نفسه أن يخرج هذا تخلصا منه؟ لا، ربما إذا شاف الفائدة الكبيرة كما يقول إنها فائدة تغلبه نفسه ولا يخرجه، يقعد يتلب والله هذا مال كثير، هذا شنو نطلعه؟ افتح الصندوق يا ولد حطه فيه، إذا فتح الصندوق الله استغفر الله وأتوب إليه، خاف الله، إذن طلعوا برا، إذا أراد يطلعوا برا ثقل في يده ثم قال رجل الصندوق، نعم، ربما في النهاية أن يكون في الصندوق. طيب، أيضا أخذته أنت وقال الناس إن فلانا أخذ هذه الفائدة التي يسمونها الفائدة، أفلا تخشى أن يقتدي الناس بك؟ لأنه ليس كل إنسان يعلم أنك سوف تخرج هذا المال وتتخلص منه، بلى، يمكن يقتدي الناس بك، والله فلان أخذ، لست تكتب إعلانا بأنك أخذت هذا وأنفقته، الناس لا يعلمون فيقتدون بك، وإذا اقتدوا بك وأخذوا وحتى لو علموا أنك تصرفه وتخلص منه يرد عليه

أيهما أوردناه عليك من قبل، وهو الشح وعدم التخلص منه. ولهذا نرى أنه لا يجوز أخذ شيء من الربا مطلقا. وماذا ستكون مقابلة الله عز وجل يوم القيامة إذا كان الله قد قال لك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم تأخذ باستحسان من عقل بعقلك؟ ثم إننا نقول إن الإنسان إذا أخذ هذا الشيء لا يكاد يقلل، لا يكاد يقلل عن وضع الأموال في البنوك الربوية المحرمة الكافرة، لكن إذا قلنا لا تأخذ فسوف يبقى يحسب ألف حساب قبل أن يضع المال في البنك إذا علم أنه محرم عليه. كل هذه الأشياء تدل على حكمة الله عز وجل في قوله ذاروا ما بقي من الربا، ولم يوجه العباد إلى شيء آخر، ما قال خذوه وتصدقوا به. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن ممارسة الربا ينافي الإيمان لقوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ولكن هل يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر؟ مذهب الخوارج نعم، يخرجه من الإيمان إلى الكفر، وهو عند الخوارج كافر كهارون استغفر الله كفرعون وهامان وقارون، كافر لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ومذهب السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان، لكنه يخشى عليه من الكفر، لا سيما أكل الربا، لأن آكل الربا يتغذى بإيش؟ بحرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب لذلك، نسأل الله العافية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم وأكد هذا التحريم، وأنزل القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم لقوله يا أيها الذين آمنوا، اثنين اتقوا الله، ثلاثة إن كنتم مؤمنين، والحكم ذروا ما بقي من الربا. ثم قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله أكبر. إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا، ما بقي، كيف هذا اللي يجدد عقد الربا؟ إذا لم تفعلوا وتتركوا ما بقي من الربا فهذا الحكم. أيما أشد، هذا أو الذي يبتدئ الربا؟ الثاني أشد، الذي يبتدئ الربا أشد من شخص تعامل بالربا قبل نزول الآية وأخذ ما بقي، أليس كذلك؟ إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا، فأذنوا، وفي قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله. إئذنوا بمعنى اعلموا، ولكنه ضمن معنى اليقين أو الإيقان، أي فأيقنوا بحرب من الله ورسوله، هذا على قراءة فأذنوا. أما على قراءة فآذنوا فهي بمعنى أعلموا بالحرب، آذن بكذا يعني أعلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي وأصلن بيته إذا فرغتن فآذنني يعني أعلمنني. ففي الآية قراءتان إئذنوا وآذنوا، إئذنوا بمعنى
اعلموا لكنه ضمن معنى اليقين أيقنوا بحرب، يعني أيقنوا أنكم محاربون لمن؟ الله ورسوله. الله أكبر، من يستطيع أن يقابل الله ورسوله بالحرب؟ أو أعلموا، يعني أعلموا غيركم أنكم محاربون لله ورسوله. طيب، وقوله آذنوا بحرب أو إذنوا بحرب، هل معناه أن الإنسان يصوت يقول أيها الناس ترين حرب الله ورسوله، أو مجرد بقائه على

أخبركم بأني محارب لله ورسوله، ما يقدر، وله قال هكذا. لو قال هكذا على عتبة دكانه لكان أول من يرجمه صغار الناس بالحجارة، ولا لا؟ يقول حنا جند الله، ما دام منكم محارب الله بس خذ حجارة برأسه وحجارة بصدره، لكنه ما يقول هكذا بلسانه، يقول هكذا بإيش؟ بفعله. فبقاؤه واستمراره على أكل الربا إيذان بحربه لله ورسوله. أي عقوبة أشد من هذه العقوبة إلا عقوبة الشرك بالله عز وجل؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأتي على ذنب دون الشرك أبدا، أشد من الزنا. ولهذا جاء في الحديث الذي له طرق متعددة أن الربا 70 بابا أيسرها مثل أن يأتي رجل أمه، وهذا كل يستبشعه. فالربا ليس بالأمر الهين، والله أن واحد ترتجف رائصه إذا سمع مثل هذه الآية إذا كان مؤمنا. إئذنوا بحرب من الله ورسوله، وش أنت ابن آدم تحارب الله ورسوله علنا تعلنه للناس؟ لأن أعلموا أي يعني أخبروا الناس بأنكم حرب لله ورسوله، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإنما كان كذلك لمحبة الله عز وجل للعدل وكراهته للظلم. والربا ظلم، الربا ظلم، ولكن لما كان ظلما تدعو النفوس إليه دعوة قوية، لأنه لا يأتي عنوة. الظلم عنوة لا يقدم الظالم عليه إلا بعد أن يحسب ألف حساب، وسيجد من يمنعه ويصادمه. لكن هذا يأتي باختيار، باختيار منين؟ من المرابي، ومن كلا الأمر، من كلا الرجلين، آكل الربا وموكله، يأتي من هذا ومن هذا، لأن موكل الربا محتاج، ولولا أنه محتاج ما اختار لنفسه أن يغلب. وآكل الربا ظالم معتدي ليس في قلبه رحمة. ولهذا نجد الآن أولئك القوم الذين يتحيلون على الربا بما يسمونه المداينة، نجدهم كلما كان المستدين أفقر كان غرمه أكثر. هذا هو الواقع، يجي إليهم الإنسان الذي يعرفون أنه سيوفي، يقول تعال مدينك 10-11، يعني 100 بكم؟ 110. يجيهم الإنسان الفقير اللي يعرفون أنه ما يوفي إلا بعد 2 أو 3 إلا أن يموت له قريب غني، ومتى يموت له قريب غني؟ نعم، أو إن كان هو طماع يزوج بنته يأخذ مهرة. على كل حال، إذا جاءهم الفقير يعطونه 10-15 أو أكثر. يا ابن الحلال ليش؟ قال لأن الأول دسم وهذا هزيل. الأول دسم، وش معنى دسم؟ يعني قال يمكن الآن أعوزت الدراهم بيوفي، لكن ذا هزيل ارك عليه. هل هذه المعاملة معاملة رحمة ولا معاملة قسوة؟ معاملة قسوة. لو كان بهم رحمة لكان الفقير أقرب إلى أن ينزل عنه من الغليبة، صح ولا لا؟ ومع ذلك يمسحون دموع التماسيح، والله حنا نرحم الناس. يجينا إنسان فقير يبي يتزوج ولا يبي يبني بيت، نرحمه نعطيه، وش نسوي؟ لو ما نعطيه قاعد ما تزوج ولا قاعد بلا بيت. طيب كم أعطيته؟ قال أعطيته 10-15. لماذا؟ قال لأنه يبي يبطي ما يفيد. وذاك الثاني الإنسان اللي فيه دسم على ما يقولون يعطى 10-11. إذن أنا أريد بهذه الأمثلة أن أخلص إلى أن الربا مبناه إيش؟
الظلم.

0: مبناه الظلم. ولهذا كانت من حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن جعل هؤلاء المرابين معلنين للحرب على الله ورسوله، على الله ورسوله، يعلنونها أمام الناس، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب، هل باب التوبة مغلق؟ لا والله، مهم مغلق ولا يغلق من أرحم الراحمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما عملت من ذنب فاعلم أن أمامك من يفرح بتوبتك، لله بتوبته أفرح أو أشد فرحا من الرجل الذي أضاع ناقته فلما أشرف على الهاك وجدها. الله أعلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما معنى قوله ذروا؟ اتركوا. طيب، وكيف يقول اتركوا ما بقي ولم يقل اتركوا الربا؟ حتى ما عقد عليه. طيب، يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما نوع هذا العطف؟ أحسنت، عطف الخاص العام عبد الرحمن بن دم ولا تناي به. طيب أحسنت، قوله إن كنتم مؤمنين، هذه جملة شرطية يا خالد، أين جوابها؟ عند النحويين أظن قرأنا هذا، ما نقشنا. طيب، هذا المشروع عند النحويين. فيه رأي آخر، من يعرف؟ فيه رأي آخر. أحسنت، بأن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب، لأن الجواب ما دام قد ذكر مضمونه فلا حاجة إلى تقديره. وهذا هو الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله، بأن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب لأن مضمونه قد سبق، فلا حاجة أن نقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما حاجة، نقول لأن مضمون الجواب قد سبق فلا حاجة إليه. طيب، إذا قال قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا؟ نعم، ما معناها؟ نعم، أعلم الناس بأنكم تحاربوا الله ورسوله. أحسنت، وفأذنوا. نعم، فأعلموا. طيب، وش معنى فأعلموا بحرب؟ بأنفسكم. يؤخذ من مجموع الآيتين القراءتين. نعم، ما حضرت؟ نعم يا عبد الله، يعني اعلموا وأعلموا غيركم بذلك كذا، فهذا على قراءة إذنوا، يعني اعلموا أنكم محاربون له ورسوله، هذا على قراءة إذنوا. على قراءة آذنوا كنا يؤخذ من مجموع الآيتين القراءتين. يعني اعلموا أنتم بأنفسكم وأعلموا غيركم أيضا، وهذا أشد، هذا أشد من إنسان يعلم ويعلم. واضح؟ طيب، إذا قال قائل هل آذن هؤلاء الربويون آذنوا غيرهم بأنهم محاربون؟ يا عبد الله، عبد الله حربي، أو طيب، إذا قال قائل هم محاربون لله، هذا مثل إذا سألوا أولا. طيب، فآذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا قال قائل
1: إذانهم بحرب من الله واضح، لكن كيف يأذنون بحرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد مات؟ قد مات. فالجواب أن هذا محاربة شريعته، محاربة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحاربة شريعة الرسول محاربة له، كما أن نصر شريعة الرسول نصر له. نعم. طيب، وقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. تبتم أي رجعتم إلى الله، هذا مبدأ الدرس، رجعتم إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، من معصيته إلى طاعته. والتوبة نوعان، توبة مطلقة وتوبة مقيدة. وإن شئت فقل عامة وخاصة. توبة عامة من جميع الذنوب، بحيث يكون الإنسان محافظاً على أوامر الله وترك نواهيه، وهذه التوبة المطلقة، هي مطلق توبة، توبة مطلقة تامة يستحق بها التائب أن يلحق بالتوابين الذين قال الله فيهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعلى هذا فيكون الإنسان تائباً من كل ذنب، لا يصر على ذنب، هذه التوبة المطلقة. ومنها قوله تعالى التائبون العابدون السائحون إلى آخره. النوع الثاني توبة مقيدة أو خاصة، وهي التوبة من ذنب خاص معين، فهذه تصح وتعتبر ويكون ويقبل منه أن نتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب المعين، وإن كان مصرا على غيره، وإن كان مصرا على غيره. فالتائب من الربا تصح توبته وإن كان يشرب الخمر مثلا، والتائب من شرب الخمر تصح توبته وإن كان يتعامل بالربا. نعم، هذه توبة خاصة، لكن لا يستحق التائب هنا أن يلتحق بذوي الوصف المطلق في التوبة فيقال إنه من التائبين، لأنه لا يمكن أن نطلق عليه التوبة أنه من التائبين وهو مصر على معصية، لكن توبته من الذنب المعين مقبولة، لأن هذا هو مقتضى العدل، عدل الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التوبة مصر على معصية، لكن توبته من الذنب المعين مقبولة، لأن هذا هو مقتضى العدل، عدل الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التوبة لا تقبل من ذنب مع الإصرار على غيره، بل لابد أن يعمل عملا صالحا في كل عبادته. وقال آخرون لا تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على جنسه، على جنسه مو على غيره. فالتوبة مثلا من النظر للنساء الأجنبيات لا تقبل إذا كان يتحدث إليهن، لأن الكل من جنس واحد، وإن كان النوع مختلف، هذا حديث وهذا نظر، لكن الجنس واحد، يعود إلى شهوة الفرج. ولا تقبل توبة الإنسان الذي يشرب الخمر مع الإصرار على بيع الخمر، يعني لا تصح توبته من شرب الخمر مع الإصرار على إيش؟ على بيع الخمر، لأن الجنس واحد، يعني الجنس واحد. وهذا قول له وجه، لكن أقرب الأقوال عندي القول الأول، أنها تصح التوبة من الذنب بعينه ولو مع الإصرار على غيره، لأن هذا هو مقتضى العدل ومقتضى قول الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. والمسألة كما قال ابن القيم في مدارج السالكين لها غور، يعني لها غور بعيد، لأن التوبة الحقيقية

0: وهي الرجوع إلى الله عز وجل لا تكون مع الإصرار على الذنوب أبدا، لأن ما يقوم بقلب التائب من تعظيم الله عز وجل والخوف منه يمنعه أن يمارس شيئا من الذنوب، لكنها توبة قاصرة ناقصة، إذا التوبة من ذنب معين خاصة. ثم إن التوبة لها شروط، شروط خمسة يعدها علينا.
1: الندم على ما فعل.
0: طيب، كل هذه الشروط واضحة. الإخلاص بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق أو مراعاة شيء من الدنيا. الثاني الإقلاع عن الذنب، فإن لم يقلع فهو كاذب. كيف يقول أتوب إلى الله تعالى من الربا وهو يرابي؟ هذا كاذب. ثالث الندم على ما وقع منه، الندم أن الإنسان يشعر بندم وحزن وأسى. فإن قلت الندم انفعال وليس بفعل، فكيف يكلف الإنسان به؟ فالجواب أن الانفعالات النفسية يحدثها التفكيرات العقلية. أليست المحبة والبغضاء انفعال؟ ومع ذلك يمكن للإنسان أن يحب الشيء إذا ردد نتائجه وثمراته في فكره أحبه. والبغضة كذلك، يمكن إذا فكر ونظر في النتائج والعواقب السيئة كره الشيء. كذلك هذا إذا فكر في عواقب الذنوب وآثارها السيئة حصل منه إيش؟ ندم وأسف وحزن على ما مضى. طيب الخامس، الرابع العزم على ألا يعود. وانتبه لقول لك العزم على ألا يعود دون أن تقول ألا يعود، فإن بينهما فرقا عظيما. العزم على ألا يعود معناه لو عاد فيما بعد، غلبته نفسه وعاد، فإن توبته السابقة لا تبطل. لكن لو قلت الشرط الرابع أن لا يعود، لكان إذا عاد بطلت توبته، والأمر ليس كذلك. الخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن، هذا ما يماله توبة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، بل لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض الآيات هنا المراد به طلوع الشمس من مغربها، نعم، وهو يدخل في الإقلاع. ما يمكن، ما أقلع حتى يعطيها صاحبها. نعم، طيب، ما يحتاج الإقلاع بالمعنى الحقيقي، الإقلاع بالمعنى لا إقلاع مع إصرار. طيب، هذه خمس شروط للتوبة. بالنسبة للربا، التوبة منه تنطبق على هذا، لا بد أن توجد فيها هذه الشروط الخمسة. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس جمع رأس، والرأس هنا بمعنى الأصل، بمعنى الأصل يعني لكم أصول الأموال. وأما الربا فليس لكم، الربا ليس لكم. ثم علل الله عز وجل هذا الحكم بقوله لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون لأنكم لم تأخذوا الزيادة، ولا تظلمون لأنها لم تنقص رؤوس أموالكم. فلا يقول قائل إن المرابي يجب أن يعذر بأن يؤخذ من رأس ماله بمقدار ما أخذ من إيش من الربا. فمثلا إذا كان أخذ العشرة 12 يقول ننقص رأس ماله 10 ننقص 10 إلى 8 هو الشيء، إلى 8 هو الشيء، لأن نسبة 2 إلى 12 من النسبة على 2 للثمانية أو العشرة. على كل حال لا نقول هذا ولا هذا. لا يظلم غيره بأخذ الربا، ولا يظلم بأن ينقص شيء من رأس ماله لتجرؤه على الربا، وهذا تمام العدل. طيب إذا كان لا له رأس المال لا يظلم ولا يظلم يا بخاري، فأين يكون الربا؟ هل يبقى عند المرابي أو يؤخذ منه ويجعل في بيت المال؟ الآية الكريمة يقول الله فيها لكم رؤوس أموالكم، لكم رؤوس أموالكم، فالمرابي لا يستحق الآن إلا رأس ماله فقط، بقينا في المأخوذ منه الربا. إن أبقينا له الربا معناه أنه كسب، كسب مرتين، مرة بوجود المال عنده كل هذه المدة ينتفع به، والمرة الثانية ببقاء هذا الربح عنده. نرجع إلى القواعد الشرعية فنقول هذا الربح قد أعطاه المأخوذ منه باختياره والتزمه باختياره، ولكن لما كان هذا التزاما غير شرعي قلنا إننا نأخذه منك ونجعله في بيت المال، نجعله في بيت المال. كما نقول في مهر البغي وحلوان الكاهن، نعم لو فرض أن المرغي الذي أخذ منه الربا قد بذل الربا كرها، لأن قال له عند حلول الأجل إما أن تقضيني وإما أن تزيد وتربي، فأربى من أجل إيش؟ من أجل أن يبقى الدين في ذمتي لأنه معسر، فهذا نقول له الربا، له الربا ولا يؤخذ منه شيء. نعم يقول لا تظلمون ولا تظلمون، أخذنا الفوائد ولا ما أخذنا كل الآية؟ طيب يقول الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يستفاد من هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية لقوله فإن لم تفعلوا، لأن الجبرية يقولون إن الإنسان لا يستطيع الفعل لأنه مجبر، ولا الترك لأنه مجبر، وعلى رأيهم يكون تعطيل الأمر والنهي، يكون الأمر والنهي معطلا لأن الإنسان ما يقدر يفعل ما أمر به ولا يترك ما نهي عنه، وهذا حقيقة تعطيل الأمر والنهي. طيب والبحث في هذا ورد عليهم ومناقشتهم معروف في الأصول في التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المصر على الربا معلن الحرب على الله ورسوله بقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلنا الحرب على الله ورسوله فهو معلن الحرب على أولياء الله ورسوله، من هم؟ المؤمنون، لأن كل مؤمن يجب أن ينتصر لله ورسوله، وكل حرب على الله ورسوله فهي حرب على على على المؤمنين، لأن هؤلاء المؤمنين هم حزب الله عز وجل. وحينئذ يكون المرابي معلنا الحرب على الله ورسوله والمؤمنين، أما على الله ورسوله فدلالة ذلك عليه دلالة مطابقة، وعلى المؤمنين دلالة الالتزام، دلالة الجزام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عظم الربا، عظم الربا. وأنا لا أذكر أن شيئا من الذنوب صار بهذه المنزلة. تذكرون شيئا؟ ها؟ لكن الشرك صحيح ذكر، لكن ما ذكر بهذه الصيغة. إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهد الزور، لأنه تتعلق بالآدميين، والنفس مجبولة العدوان على غيرها إلا من عصم الله. فلهذا جاء مثل هذا الوعيد العظيم في آكل الربا، في آكل الربا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربا أن لا يأخذ شيئا مما استفاده بالربا، لقوله إن تبتم فلكم إيش؟ رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال لأي غرض كان، لأي غرض كان، سواء أخذته لتتصدق به أو لتبذله في المنافع العامة أو لتتقي به كما يقال أن يصرف هذا في كنائس أو في أسلحة ضد المسلمين أو ما أشبه ذلك. المهم أنك إذا كنت صادقا في التوبة فلا تأخذ أكثر من رأس المال. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الحكمة في تحريم الربا، وهي الظلم، بقوله لا تظلمون ولا تظلمون. فإن قلت في بعض صور الربا لا ظلم، في بعض صور الربا لا ظلم، قلنا إن الحكم أن العلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإن الحكم لا يتخصص بفقدها أو لا ينتفي بفقدها. صحيح أنه يوجد في بعض الصور، صور الربا، ما ليس فيه ظلم، كما لو اشترى الإنسان صاع بر طيب بصاعي بر رديء يساويه في القيمة، فهنا فيه ظلم ولا لا؟ ما فيه ظلم أبدا، ما فيه ظلم أبدا. ولهذا لا تجد أحدهما يقول أنا صابر على على على الظلم، لأنه ما فيه ظلم. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي جاء بهذا القرآن قال أو لما أخبر بمثل هذه الصورة قال أو عين الربا، عين الربا، عين الربا. فدل هذا على أن تخلف الظلم في بعض الصور لا يخرجه عن حكم، لا يخرجها عن حكم الربا، الحكم العام، لأن هذه العلة منتشرة لا يمكن ضبطها. وقد يرضى الفقير، قد يرضى الفقير بأن يعطى 100 درهم ب120 ويقول أنا راض بهذا لأنني سوف أنتفع بهذه الدراهم من الآن، وهذاك سوف يحجب نفعها، سوف يحجب نفعها من الآن، فأنا منتفع في مقابل الزيادة، وذاك محجوب عنه النفع أيضا في مقابل الزيادة التي أعطيها، فلا ظلم. أنا انتفعت بالمال وزاد علي كمية، وذاك حجب انتفاع المال، نعم، وزيد له، نعم، كالبنوك وغير البنوك. المهم أن نقول إن مثل هذه العلة لما كانت منتشرة غير منضبطة ف فإن الحكم يكون إيش؟ يكون فيها عاما. وهذا له أمثلة كثيرة، ودائما نجد في كلام العلم مثل هذا التعليل، إن العلة إذا كانت منتشرة غير منضبطة فإنها تعم، فإن الحكم يعم ولا ينظر للعلة. علة علة القصر في السفر والفطر في السفر المشقة، لكن إذا كان الإنسان يسافر بالطائرة لا في ما في علة، ما في مشقة إطلاقا. هل نقول لا يفطر؟ لا. هل نقول لا يقصر؟ لا. بناء على هذا الذي أشرنا إليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورسوله، ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد حيث أرسل إليهم الرسل، وذلك لأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما ينفعها ويضرها على وجه التفصيل، أليس كذلك؟ العقول تعرف ما ينفع ويضرها على سبيل الجملة، لكن على سبيل التفصيل لا تعرف لقصورها، وما أوتيته من العلم إلا قليلا. فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل، فكان في هذا رحمة عظيمة للخلق. ومن فوائد الآية الكريمة أن التائب من أخذ أموال الناس لا تصح توبته إلا بردها إليهم لقوله فلكم رؤوس أموالكم، ولكن إذا كان لا يعرف صاحبها، أحيانا يسرق الإنسان من أحد ولا يعرفه بعد ذلك، فماذا يصنع؟ نعم، نقول يتصدق بها تخلصا منها لا تقربا بها، فينويها لمن؟ لصاحبها، والله سبحانه وتعالى يعلم بذلك. ثم إن جاء صاحبها مرة من المرات، نعم، فيخيره، يقول لك مالك أو أجرك، إن قال أريد مالي فالأجر للمتصدق، إن قال أريد أجره فأتوه له، قد نوي له. ثم قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة، ما في أسئلة؟ نعم، لا، اختلاط المالين المحرم والحلال إن كان على وجه يمكن التمييز بينهما فنعم، يعني يمكن التمييز بحيث يكون هذا مثلا بر وهذا رز، أو يمكن التمييز بالأجزاء مثل اختلاط دهن بدهن، فهذا يمكن ميز بعضها على بعض. أما إذا كان ما يمكن فلا طريقة إلى اجتناب الحرام إلا باجتناب الكل. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، كان المعروف أنها من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا نلتمس الخبر لا نجد خبرا، إن كان ذو عسرة فكيف نعربها؟ نقول كان هذه تامة، وإذا كانت تامة فإنها تكتفي بمرفوعها. قال ابن مالك في الألفية وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص، وذو تمام ما برفع يكتفي، هذه تامة، وعلى هذا نقول كان فعل ماضي. وذو فاعل، فاعل رفع بالواو لأنه من أسماء الستة والخمسة، والجملة هنا شرطية، والجواب قوله فناظرة إلى ميسرة، ونظرة مبتدأ خبره محذوف، فكيف نقدر هذا الخبر؟ نقدر فعليكم ولا فله؟ ها؟ أو فالواجب؟ نعم، فالواجب عليكم نظر نظرة، أو فعليكم نظرة، أو فله نظرة، يصلح، لأنه إذا كان الحق له وجب علي أن أوفيه حقه. طيب، وقوله أن تصدقوا، أنا أحب لو نبدأ بالإعراب قبل الشرح. أولى. طيب، وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا هذه فعل مضارع دخل عليه أن المصدرية فيحول إلى مصدر ويكون التقدير تصدقكم، فيكون مبتدأ خبره خير لكم. وقول إن كنت تعلمون جملة شرطية، نقول في إعرابها كما سبق في قوله إن كنتم مؤمنين. أما القراءات في هذه الآية ففيها قراءة في ميسرة، فيها قراءة ميسرة بضم السين، فنظرة إلى ميسرة. طيب، وقوله أن تصدقوا فيها قراءة وأن تصدقوا، وأن تصدقوا أي تتصدقوا، لكن أدغمت التاء بالصاد. طيب، يقول عز وجل إن كان ذو عسرة، يعني إن وجد ذو عسرة أي صاحب عسرة لا يستطيع الوفاء، فهناك ثلاثة طرق، هناك ثلاثة طرق: إما التجاوز عنه، وإما الإنظار إلى ميسرة، وإما الربا. وإما الربا، الربا محرم، فما الذي بقي؟ الإنظار والإبراء، يعني الإعفاء. وكلاهما ذكره الله، فقال فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، فأوجب الله الإنظار وندب إلى الإعفاء. إلى الإعفاء أوجب الإنظار في قوله فناظرة إلى ميسرة، ناظرة بمعنى إنظار، يعني عليكم أن تنظروا إلى متى؟ إلى ميسرة. الميسرة ليست معلومة، ليست معلومة، قد يوسر في سنة، بسنة، قد يوسر بسنتين، بثلاث، قد لا يوسر أبدا. فيقال يفرق بين الابتداء والاستدامة، يفرق بين الابتداء والاستدامة. فلو بعت شيئا على شخص فقير وقلت إلى ميسرة، فالمعروف عند أكثر أهل العلم أن ذلك ليس بصحيح. لماذا؟ لأن مجهولة، مجهول. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، لكن لو أنك بعت عليه ثم تبين عساره فالواجب إيش؟ انظاره إلى ميسرة، إن لم تختر الفسق. إن اخترت الفسق فلا بأس، لكن إذا لم تختر الفسق فالواجب الإنظار. على أن القول الراجح أنك إذا بعته إلى ميسرة فإن البيع صحيح والتأجيل صحيح، لأن هذا مقتضى العقد، فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد إيش؟ أن ينظره، لأنه عارف أنه ما يمكن يطالبه الآن. فلو قال أنا أشتريه منك، والله ما عندي شيء لكن أشتريه منك حتى يغنيني الله، فالصواب في هذا الصح. وقد ورد في هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بز من الشام، فقالت له عائشة رضي الله عنها إن فلانا قدم له للنبي عليه الصلاة والسلام إن فلان قدم له بزل من الشام فلو أرسلت إليه لتشتري ثوبين إلى ميسرة. فهذا يدل على أن مثل هذا جائز. على كل حال هذا إن شاء الله يأتي بالفوائد. نعم. أبدا ما هو جائز. أبدا إحنا مدين ما حضرت درسنا قبل هذه. ها؟ ذكرناه أجل راجع الشريط. راجع الشريط بارك الله فيك. ما في إلا هذا. نعم.

0: لأن هذا موجه إلى شيء معين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وأما الآية اللي في الفاتحة فلا شك أن الإنسان محتاج إلى الهداية في كل حين، حتى في نفس العمل محتاج إلى الهداية. ما هذا يحتاج إلى أن ينظر في ديونه، إذا كانت ديونه أكثر من موجوداته فإنه يحجر عليه، وإذا حجر عليه يباع ماله ويوزع على الفقراء الغرماء في القسط. نعم نعم اي نعم، هذه تضاف الآية صح. نعم اي نعم
1: هل
0: نقول كل الربا الذي تعامل به سابقا او مثل العقل؟
1: نعم.
0: هل يرد
1: كل
0: الربا الذي
1: مضى سابقا او مثل العقل
0: الذي تعامل الان المراد؟ لا، الواجب يعيد كل ما اخذ
1: حتى السابق.
0: حتى السابق نعم. اذا كان الان فقد نقول ان قوله تعالى فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله مساله، ان كما علم له مساله. نعم لا، يجب على المسلمين ان يعطوه ما وجد. نعم له ان ياخذ من ماله ويعني يلتزم بذلك ولا يوفيه يعني ما يوفي الربا قص الزائد في الاصل لازم يوفيه. ثم ايش؟ اي نعم فهمت السؤال. يقول هل تجوز إجابة دعوة المرابي او لا؟ هذا الخلاصة. ما تقولون؟ ها؟ ما هو؟ أبدا، دعاني وأخابرني بس أنت خبز ولحم وعشان زينة وبروح ولا أبدعي أبدا. لو لو لو لو عارفني بدعين أظن نصف هذا
2: بس به اسمه على الكاسب المحرم لكسبه، إثمه على الكاسب. وعلى هذا فلا إثم عليك أنت حتى لو أجبته. ثم إن هذا المرابي لا بد أن له أصل، أن لماله أصلا ولا لا؟ لا بد أن لماله أصلا، وهو الربا على طول بيمشي عليه، بيكون عنده مثلا 100 ريال بدأ يشتغل فيها في الربا وزادت، فلماله أصل. وهذا الربا حصل من المال المباح ومن العمل المحرم، من المال المباح ومن العمل المحرم. وقد ذكر بعض العلماء أن الغاصب إذا اتجر بالمغصوب فليس الربح كله لرب المال، بل يعطى الغاصب إذا تاب ما يكون مقابل عمله، ما يكون مقابل عمله. على كل حال إجابة دعوة المرابي نقول جائزة والأولى تركها، لكن إن أفضت إجابته إلى محظور فإنه تحرم إجابته من هذه الناحية.
3: إن قال الله تعالى
2: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان هنا فيها إشكال
0: نعم، ما هو الإشكال؟ من حيث العربية يعني من حيث الإعراب فيها إشكال. اي نعم،
1: هذه كانت
0: تامة. الإشكال أننا لم نجد خبرها، ها؟ فنقول هذه تامة. ما معناها إذا كانت تامة؟ إن كان تكتفي بالفاعل، لكن وش معناها؟ إن كان ذو عسرة أي إن وجد ذو عسرة. طيب، أين جواب الشرط في إن كان؟ عبد الرحمن، جملة ولا مفرد؟ الشرط في إن كان عبد الرحمن، جملة ولا مفرد؟ جملة. لماذا ارتبطت بالفاء؟ لا، لأنها جملة اسمية. طيب، ما هي الجمل التي يجب أن تقترن بالفاء إذا وقع جواب للشرط؟ خالد. نعم نعم نعم نعم وبما هذه البيتين، البيت اسمية
1: طلبية، وبجانب
0: وبما وقد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. سبع، هي سبع: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، كذا. طيب، قوله وأن تصدقوا خير لكم، هذه ايش نوعها؟ في المفرد ولا جملة ولا عيد؟ هل هي جملة ولا مفرد؟ هذا السؤال. وأن تصدقوا خير لكم، جملة مكونة من لا. يلا يا أحمد، مكونة من جملة اسمية مكونة من حرف فعل. نعم عيسى، من مبتدا وخبر. اين المبتدا يا عيسى؟ المصدر المنسبك من ان والفعل، والتقدير يا عيسى وش التقدير؟ فهد، تصدقوكم خير لكم. تمام،

إن كنتم تعلمون. هذه جملة شرطية ياسر، وين جوابها؟ وش التقدير؟ وش التقدير؟ الجواب شرط، ذلك مفعول مفعول به. ها؟ ما حضرت؟ نعم محمد. إن كنتم تعلمون ذلك فافعلوا أو فتصدقوا كذا. طيب، قال الله عز وجل، أخذنا فوائد الآية ولا لا؟ أخذنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التائب من أخذ أموال الناس لا تصح توبته إلا بردها إليهم، لقوله فلكم رؤوس أموالكم. ولكن إذا كان لا يعرف صاحبها، أحيانا يسرق الإنسان من أحد ولا يعرفه بعد ذلك، فماذا يصنع؟ نعم، نقول يتصدق بها تخلصا منها لا تقربا بها، فينويها لمن؟ لصاحبها، والله سبحانه وتعالى يعلم بذلك. ثم إن جاء صاحبها مرة من المرات، نعم، فيخيره، يقول لك مالك أو أجرك. إن قال أريد مالي فالأجر للمتصدق، إن قال أريد أجره فأتوه له قد من يرمي. ثم قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة، ما في أسئلة؟ نعم. لا، اختلاط المالين المحرم والحلال إن كان على وجه يمكن التمييز بينهما فنعم، يعني يمكن التمييز بحيث يكون هذا مثلا بر وهذا رز، أو يمكن التمييز بالأجزاء مثل اختلاط دهن بدهن، فهذا يمكن ميز بعضها على بعض. أما إذا كان ما يمكن فلا طريقة إلى اجتناب الحرام إلا باجتناب الكل. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، كان المعروف أنها من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا نلتمس الخبر لا نجد خبرا. إن كان ذو عسرة فكيف نعربها؟ نقول كان هذه تامة، وإذا كانت تامة فإنها تكتفي بمرفوعها. قال ابن مالك في الألفية وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص. وذو تمام ما برفع يكتفي، هذه تامة. وعلى هذا نقول كان فعل الماضي، وذو فاعل، فاعل رفع بالواو لأنه من أسماء الستة والخمسة. والجملة هنا شرطية، والجواب قوله فناظرة إلى ميسرة. ونظرة مبتدا خبره محذوف، فكيف نقدر هذا الخبر؟ نقدر فعليكم ولا فله؟ ها؟ أو فالواجب؟ نعم، فالواجب عليكم نظرة، أو فعليكم نظرة، أو فله نظرة، يصلح، لأنه إذا كان الحق له وجب علي أن أفيه حقه. طيب، وقوله وأن تصدقوا، أنا أحب لو نبدأ بالإعراب قبل الشرح. أولا، طيب، وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا هذه فعل مضارع
دخل عليه أن المصدرية فيحول إلى مصدر ويكون التقدير فصدقكم، فيكون مبتدا خبره خير لكم. وقول إن كنت تعلمون جملة شرطية نقول في إعرابها كما سبق في قوله إن كنتم مؤمنين. أما القراءات في هذه الآية ففيها قراءة في ميسرة، فيها قراءة ميسرة بضم السين فنظرة إلى ميسرة. طيب، وقول وأن تصدقوا فيها قراءة وأن تصدقوا، وأن تصدقوا أي تتصدقوا، لكن أدغمت التاء بالصاد. طيب، يقول عز وجل إن كان ذو عسرة، يعني إن وجد ذو عسرة أي صاحب عسرة لا يستطيع الوفاء، فهناك ثلاثة طرق، هناك ثلاثة طرق: إما التجاوز عنه، وإما الإنظار إلى ميسرة، وإما الربا، وإما الربا. الربا محرم، فما الذي بقي؟ الإنظار والإبراء، يعني الإعفاء. وكلاهما ذكره الله فقال فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، فأوجب الله الإنظار وندب إلى الإعفاء. إلى الإعفاء أوجب الإنظار في قوله فناظرة إلى ميسرة. ناظرة بمعنى إنظار، يعني عليكم أن تنظروا إلى متى؟ إلى ميسرة. الميسرة ليست معلومة، ليست معلومة، قد يسر في سنة، بسنة، قد يسر بسنتين، بثلاث، قد لا يسر أبدا. فيقال يفرق بين الابتداء والاستدامة، يفرق بين الابتداء والاستدامة. فلو بعت شيئا على شخص فقير وقلت إلى ميسرة، فالمعروف عند أكثر أهل العلم

واجب ايش؟ انظاره الى ميسره ان لم تختر الفسخ. ان اخترت الفسخ فلا باس، لكن اذا لم تختر الفسخ في الواجب الانظار. على ان القول الراجح انك اذا بعته الى ميسره فان البيع صحيح والتاجيل صحيح، لان هذا مقتضى العقد، فان من باع على شخص يعلم انه معسر فمقتضى العقد ايش؟ ان ينظر، لانه يعني عارف انه ما يمكن يطالبه الان. فلو قال انا اشتريه منك، والله ما عندي شيء لكن اشتريه منك حتى يغنيني الله، الصواب في هذا الصح. وقد ورد في هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بز من الشام، فقالت له عائشة رضي الله عنها إن فلانا قدم له بز للنبي عليه الصلاة والسلام، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو أرسلت إليه لتشتري ثوبين إلى ميسرة. فهذا يدل على أن مثل هذا جائز. على كل حال هذا إن شاء الله يأتي بالفوائد. نعم. كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وفي قراءة ميسرة بالضم، وأن تصدقوا، وفي قراءة وأن تصدقوا. أوجب الله عز وجل الإنظار، إنظار من كان معسرا، عكس ما كانوا يفعلون في الجاهلية أن المعسر يزاد عليه في الدين أو يلزم بالتسديد. فقال ذو فنظرة إلى ميسرة.

ثم قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا لماذا؟ قيل بالإنذار بالإنظار ولكن فيه نظر، وقيل بالإبراء بالإبراء يعني أن تعفو عن الدين خير لكم، وهذا هو الصحيح. يكون معنى أن تصدقوا بماذا؟ بإبراء المدين من دينه خير لكم من إنظاره، لأنكم إذا أبرأتموه برئت ذمته، وإذا أنظرتموه فذمته مشغولة لكنه أمهل حتى يوصل. ومعلوم أن الأول أولى وأرفق بالمدين وهو الإبراء، وإنما كان خيرا للسبب الذي ذكرناه وهو إبراء ذمة المدين. فإبراء ذمته حتى يبقى سليما من الدين خير من إنظاره مع بقاء الدين. ثم قال إن كنتم تعلمون، هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث، يراد بها الحث. وقلت مستقلة يعني أنها لا توصل بما قبلها، لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنى فاسدا. أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم، فإن لم نكن نعلم فليس خيرا لنا. ولا شك أن هذا معنى فاسد لا يراد بالآية لكن المعنى إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من ذوي العلم فافعلوا، أي إيش؟ تصدقوا والمراد في الجملة هنا إيش؟ الحث والإغراء، لأن كل ذي علم عاقل فلا بد أن يختار ما هو خير، فلا بد أن يكون يختار ما هو خير. في هذه الآية فوائد، منها وجوب رحمة الله عز وجل، منها ثبوت رحمة الله عز وجل، ثبوت رحمة الله. وجه ذلك أنه أوجب على عباده إنظار المعسر، وهذا رحمة بمن؟ للمعسر. ففيه إثبات رحمة الله عز وجل، التي منها أنه ألزم من له الدين أن ينظر المعسر، ومنها حكمة الله عز وجل بانقسام الناس إلى موسر ومعسر. من الموسر في هذه الآية؟ هي الدائن، والمعسر المدين. وحكمة الله عز وجل هذه لا يمكن أن تستقيم أمور العباد إلا بها أبدا. ولذلك بدأ الشيوعيون الذين يريدون أن يساووا الناس بدأوا يتراجعون الآن، لأنهم عرفوا أنهما لا يمكن أن يصلح العباد إلا هذا الاختلاف. قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لولا هذا الرفع هل يمكن أن يسخر لنا أحد يعمل لنا ما نريد؟ أبدا. تجي واحد تجي للعامل تقول تعال اعمل عندي وبعطيك فلوس، وش يقول؟ يقول أن مخباتك مخباتي، ما أنا بعامل، أنت تعمل عندي. نعم. تجي للتاجر تقول مثلا أورد للتجارة وأعطيك كذا وكذا، وش يقول؟ أقول اللي عندك عندي أنت وأنت وردني. وهكذا. فلا يمكن إصلاح الخلق إلا بما تقتضيه حكمة الله عز وجل وشرعه من التفاوت بينهم، هذا معسر وهذا فقير وهذا موسر، حتى يتبين بذلك حكمة الله عز وجل وتقوم أحوال العباد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إنظار المعسر يعني إمهاله، وجوب انظار المعسر.

بقوله فناظرة. ومنها أي من فوائد الآية وجوب امتداد إنظاره إلى الميسرة، لا إلى شهر ولا إلى سنة ولا إلى أسبوع، إلى الميسرة. طيب وإن طالت مدة الميسرة؟ وإن طالت، نعم. ومن فوائد الآية أن الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما، وجودا وعدما. كيف ذلك؟ لأنه لما كان وجوب الإنذار معللا بالإعسار صار مستمرا إلى أن تزول العلة وهي العسرة حتى يجوز مطالبته. وفي عكس ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، الغني يحرم عليه المماطلة، والدائن تحرم عليه المطالبة إذا كان المدين معسرا. لو أن الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب لسلمت أحوال الناس من المشاكل، لكن نجد الغني يماطل، الدراهم عنده في الدرج أو في الصندوق، يأتيه صاحب الحق يقول اقضني حقي، يقول بكرة، يجيهم بكرة يقول بعد بكرة، وهكذا. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم. ونجد أولئك القوم الأشحاء ذوي الطمع لا ينظرون المعسر ولا يرحمونه، يقول أعطني وإلا في الحبس، ويحبس فعلا، وإن كان لا يجوز حبسه إذا تيقنا أنه معسر، لا يجوز أن يحبس، بل يعزر الدائن إذا ألح عليه في الطلب وهو معسر، يعزر الدائن. لماذا؟ لأن طلبه مع الإعسار معصية، والتعزير عند أهل العلم واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإبراء، فضيلة الإبراء من الدين، بقوله وأن تصدقوا خير لكم. الإبراء سنة والإنذار واجب، وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن، وأن تصدقوا خير لكم، أليس كذلك؟ السنة الآن أفضل من الواجب بنص القرآن. وحينئذ يرد علينا إشكال، وهو كيف نجمع بين مدلول القرآن الكريم هنا وبين قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإن هذا يقتضي أن الفرائض أفضل من النوافل، أليس كذلك؟ وهذا لا شك فيه أن الفرائض أفضل من النوافل، وإن كان الجهلة منا والسفهاء يعتنون بالنوافل أكثر مما يعتنون بالفرائض، تجد في صلاة النافلة خاشعا يتدبر ما يقول وما يفعل، وفي صلاة الفريضة على العكس، ينظر إلى الساعة تارة وإلى القلم تارة، ويذكر شيئا نسله فيخرج القلم يكتب براحته حتى لا ينسى. وفي النفل تجد خاشعا متدبرا ما يقول ويفعل، وهذا لا شك أنه من جهلنا، وإلا العناية بالفرائض أولى من العناية بالنوافل. المهم كيف نجمع بين مدلول هذه الآية الكريمة وبين ما دل عليه الحديث القدسي؟ الجواب أن الجمع بينهما هو أنه إذا كان النفل شاملا للواجب، شاملا للواجب يعني يتضمن الواجب، فهو أفضل، لأنه صار واجبا وزيادة، صار واجبا وزيادة، عرفتم؟ طيب الإبراء يتضمن الإنذار ولا لا؟
هنا فيه إنذار وزيادة، أليس كذلك؟ فيه إنذار وزيادة. إذن فنقول إنما كان أفضل لأنه مشتمل على الواجب وزيادة. ونظير ذلك ما قاله بعض العلماء: الوضوء ثلاثا سنة، والوضوء مرة واجب، والثلاث أفضل من الواجب. كيف الثلاث أفضل من الواجب وهي سنة والواجب فريضة؟ الجواب: لأن هذه السنة متضمنة للواجب، فهي واجب وزيادة. قالوا أيضا: ابتداء السلام سنة ورده فرض، والابتداء أفضل من الرد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. كيف هذا؟ والحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. قالوا: نعم، لأن هذا الرد مبني على الابتداء، فصار الابتداء مشروعا لذاته ولغيره، لولا الابتداء ما حصل الرد. فلما كان الرد مبنيا على الابتداء صار الابتداء هنا أفضل، لأنه صار سببا وذاتا، فهو سلام ابتدائي وسبب لواجب، فأعطي فضيلة الواجب لأنه سببه، وفضيلة الابتداء لأنه ابتداء. عرفتم؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال. كيف؟ بقوله: خير لكم. وتفاضل الأعمال يقتضي تفاضل العامل، يقتضي تفاضل العامل، وأن العاملين بعضهم أفضل من بعض، وهذا أمر معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية، أن العامل، أن العمال يختلفون. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ولا يستوون، لا يستوون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. طيب، يتفرع على ذلك عندنا الآن من الآية الكريمة نأخذ تفاضل الأعمال، يتفرع على التفاضل العامل، يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان، تفاضل الإيمان. كيف ذلك؟ لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فإذا تفاضلت لازم من ذلك تفاضل الإيمان. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العلم، فضيلة العلم، وأن العلم يهدي صاحبه إلى الخير، لقوله: إن كنتم تعلمون، لقوله: إن كنتم تعلمون. طيب، هل يستفاد من الآية الكريمة أن إبراء الغريم يجزء من الزكاة؟ انتبه، يعني ما إنسان عليه 100 ريال زكاة، يطلب شخصا فقيرا 100 ريال وقال: أبرأت هذا اليتيم، هذا المسكين، هذا الفقير، أبرأته عن زكاته، هل تجزئه أو لا؟ نشوف من الآية، من الآية، هل تقولون إن الآية تدل على إجزاء إبراء الفقير عن الزكاة؟ ها؟ لو قال قائل: نعم، الآية تدل على أنه يجزي، لأن الله سمى الإبراء
صدقة، وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا كان الإبراء صدقة وأبرأت اليتيم الفقير فقد أديت الزكاة، ولكن الصحيح أنه لا يجزي. صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزي. كيف؟ لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وجعلوا الدين زكاة للعين، هذا من تيمم الخبيث لإخراجه عن الطيب. والمراد بالخبيث هنا الردي مو الحرام، أليس كذلك؟ لأن العين ملك قائم بيد المالك يتصرف فيه كيف يشاء، والدين الذي على معسر مال تالف في الواقع، مال تالف، لأن الأصل بقاء الإعسار ولا زواله؟ الأصل زوال بقاء الإعسار، وحينئذ يكون هذا الدين بمنزلة المال التالف، فلا يصح أن يجعل هذا المال التالف زكاة عن العين. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا لا يجزئ بلا نزاع، بلا نزاع لا يجزئ. ولو قلنا يجزئ لكان كل إنسان له غرما لا يستطيعون الوفاء يقول: أبرأته ونويتها من الزكاة، فتبقى الأموال عنده، والديون التالفة الهالكة التي لا يرجع حصولها تكون هي الزكاة. هذا لا يمكن. ولهذا لو خيرت شخصا فقلت: أنا بعطيك 10 ريالات أو أحولك على إنسان فقير بالعشرة، وش يختار؟ تعطين 10؟ الله يهديكم. تأملوا، قلت لإنسان: أنا بعطيك 10 ريالات نقدا، ولا بحولك على إنسان فقير، وش ياخذ؟ 10؟ ولا يتردد، ولا يتردد. إذا صارت 10 بالنسبة للدين من باب الطيب، وذاك من باب الردي. لو أردت أن تعطي شخصا شاة سمينة صحيحة وتعطيه شاة هزيلة مريضة، أين الذي يختار؟ الأول. هذا نفس الشيء. إذن نقول: لا يجوز إخراج الزكاة، لا يجوز إبراء الفقير واحتساب ذلك من الزكاة. نعم، لو فرض أنه سيجعلها زكاة عن دين، زكاة عن دين، إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين فهذا ربما نقول إن هذا صحيح، لأن الزكاة، لأن هذا الدين الذي أبرأت صار من جنس المال الذي زكيت به عنه. طيب، ثم قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وفي قراءة ترجعون فيه إلى الله: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قوله يوما هنا ليس ظرفا، لأن الفعل واقع عليها لا فيها، والظرف يكون فعل واقعا فيه لا عليه. فاليوم متقى فهو مفعول به، وجملة ترجعون صفة ليوم لأنه نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. وقول ثم توفى معطوف على ترجعون، يعني يوم ترجعون فيه وتوفون فيه ما كسبتم. وقوله وهم لا يظلمون جملة استئنافية، ويحتمل أن تكون جملة حالية، لكن الأول أظهر. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر كثيرا من أنواع المعاملات
والربا، حذر من هذا اليوم الذي يرجع فيه الخلاق لله عز وجل، وهذا اليوم نكره للتعظيم ولم يبين إلا بوصفه وهو قوله إيش ترجعون فيه إلى الله، وهو يوم القيامة. أمر الله باتقائه حتى لا نعتدي على أحد، لأننا إذا اعتدينا على أحد بظلم فإنه في هذا اليوم الذي نحن محتاجون فيه للثواب سوف يأخذ المظلوم من ثوابنا. وقول ثم توفى كل نفس أي تعطى، والتوفية بمعنى الاستيفاء وهو أخذ الحق ممن هو عليه، فتوفى كل نفس أي تعطى ثوابها وأجرها المكتوب لها إن كان عملها صالحا، أو بمعنى الاستيفاء وهو أخذ الحق ممن هو عليه، فتوفى كل نفس أي تعطى ثوابها وأجرها المكتوب لها إن كان عملها صالحا، أو إن كان عملها سيئا تعطى الثواب والعقاب. نعم، تعطى العقاب على عملها. وقوله ما كسبت، الكسب وما عمله الإنسان أو ما حصل له بعمل، ما حصل له بعمل يسمى كسبا. لو أن الإنسان اتجر وحصل له ربح نقول هذا كسب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وهم لا يظلمون، الظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص، هذا في الأصل، ولكنه استعمل بمعنى أعم، فصار الظلم يكون بالنقص وبالزيادة، بالنقص من العمل الصالح وبالزيادة من العمل السيء، يعني أن الإنسان لا ينقص من حسناته ولا يزاد في سيئاته، كما قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما بزيادة السيئات ولا هضما بنقص الحسنات. في هذه الآية الكريمة وجوب اتقاء هذا اليوم الذي هو يوم القيامة لقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لكن بماذا نتقيه؟ نتقيه بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى قد تضاف لغير الله، لكن إذا لم تكن على وجه العبادة فإنها تضاف إلى غير الله، فقال اتق فلانا اتق كذا، وهذا في القرآن والسنة كثير، قال الله تعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. لكن فرق بين التقويين، التقوى الأولى تقوى عبادة وتذلل وخضوع، والثانية تقوى وقاية فقط، يأخذ ما يتقي به عذاب هذا اليوم أو عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فأضاف التقوى هنا إلى الدعوة. واشتهر بين الناس اتق شر من أحسنت إليه، اتق شر من أحسنت إليه. لكن هذه التقوى المضافة إلى المخلوق ليست تقوى العبادة الخاصة بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث بقوله ترجعون إلى الله. ومن فوائدها أن مرجع الخلائق كلها إلى الله،
حكما وتقديرا وجزاء، فالمرجع كله إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى في كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل، وذلك بالبعث، فإن الله تعالى يبعث الخلائق بعد أن كانوا رميما وترابا. ومن فوائدها الرد على الجبرية، ها؟ لا قبلها، واتقوا يوما، لأن الأمر بالتقوى لو كان الإنسان مجبورا لكان من تكليف ما لا يطاق، أليس كذلك؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يوفى يوم القيامة إلا عمله، لقوله: ثم توفى كل نفس ما كسبت. واستدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز إهداء القرب من الإنسان، يعني أنك لو عملت عملا صالحا لشخص معين فإن ذلك لا ينفعه ولا يستفيد منه، لأن الله قال: توفى كل نفس ما كسبت لا ما كسب غيرها، وما كسبه غيرها فهو له. فلو أن الإنسان عمل عملا صالحا يريد أن يكون لأبيه أو أم، لا، الأب يريد أن يكون لأخيه أو عمه أو خاله أو صديقه، فإن ذلك لا ينفع. واستثنى من ذلك الأولاد، قالوا: لأن الأولاد من الكسب، ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة التي قالت: إن أباها لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وفي الأخرى التي قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. قال: وهذا لأن الأولاد من الكسب، فأجزأ العمل الصالح منهم عن آبائهم وأمهاتهم. طيب، وأما الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلما فإنه ينتفع به بإجماع المسلمين، بالنص والإجماع، النص: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا، ها، ولمن؟ ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولم يذكر الله ذلك عنهم إلا وهم، أي المدعو لهم، ينتفعون به. وأما الإجماع فإن المسلمين كلهم يصلون على الأموات ويقولون في الصلاة: إيش؟ اللهم اغفر له وارحمه، فهم مجمعون على أنه ينتفع بذلك. طيب، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل عريض، والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد في هذه المسألة، أنه يجوز للإنسان أن يعمل العمل الصالح لمن شاء من المسلمين إلا ما كان فريضة، فإنه لا يجوز أن يجعله لغيره، لأنه مفروض عليه هو بنفسه. فلو توضأ الإنسان لصلاة الظهر ونوى أن يكون الوضوء لأبيه فإن ذلك لا يجوز ولا يصح، لأنه مفروض عليك أنت فرضا، فالفرائض لا تؤدى لأحد. النوافل يجوز إهداؤها بأن تعمل، تنوي بعملك هذه النافلة أنها لفلان، ولكن هل هذا أمر مطلوب ومشروع أن يفعله الإنسان، أم هو من الأمر الجائز الذي لا نقول إنه بدعة ولكن لا نحبذه؟ الثاني: فنحن لا نقول إنه مشروع ولا نقول إنه بدعة،

وإنما نقول هو من الأمر الجائز، والدعاء أفضل منه، الدعاء أفضل منه. الدليل على أن الدعاء أفضل من العمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يصلي له أو يتصدق أو يصوم أو ما أشبه ذلك. وأرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء خاصة دليل على أنه أفضل، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائد الآية الكريمة أن الصغير يكتب له الثواب، تأخذ منين؟ كل نفس، من العموم. لو قال قائل: ويكتب عليه العقاب، ها؟ نقول لا يظلمون؟ إيه نعم، نقول أولا إن السنة جاءت برفع القلم عنه كذا، وأيضا قال: وهم لا يظلمون، والصبي لو عوقب لكان في ذلك ظلم. لكن لو قال قائل، نشوف، لو قال قائل: إن سيئات الصبي لا تدخل هنا، بل ولا سيئات الكبير، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ففرق بين العمل الصالح فقال ما كسبت، والسيء قال عليها ما اكتسبت. لو قال قائل: إن كسبت هنا أخرجت اكتسبت، نقول ما يصح، لا يصح، لأن الله تعالى قال: سيصيبهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فجعل السيئات كسبا، جعل السيئات كسبا. لكن فائدتها في آية البقرة قيل إن فائدتها لفظية، يعني من أجل تنويع اللفظ، كسب واكتسب. يعني لو كانت الآية لها ما كسبت وعليها ما كسبت، نعم، صار فيها شيء من القلق، لكن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت والمعنى واحد، لكن اختلف في إيش؟ في اللفظ. وقيل بل بينهما فرق، وذلك لأن الكسب قد يكون من فعل الإنسان وقد يكون من فعل غيره، فلو وهب لك هبة فهي كسب، أما الاكتساب فهو ما عالج الإنسان الوصول إليه، ويكون لا يكتب عليه إلا ما فعله مباشرة دون ما حصل من غيره. ولهذا قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لو قال قائل لقريبه: يا فلان، أنت شربت الخمر؟ قال: نعم. قال: اسمك علي. يا فلان، أنت سرقت؟ قال: نعم. اسمك علي. يا فلان، أنت فعلت الفاحشة؟ قال: نعم. قال: اسمك علي. يا فلان الثالث، أنت أشركت بالله؟ قال: نعم. قال: اسمك علي. ها؟ طيب، المهم يحصل عليها ثمن من هذولي؟ أبدا، ولا واحد منهم. الشرك وما دونه ما يلحق. نعم، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. نعم، إيش يا أحمد؟ نعم، أي نعم، نعم، نقول لأن المعنى انقطع عمله الذي هو عمله، ولهذا أضافه إلى نفسه، ولم يقل انقطع العمل عنه. لو كان لفظ الحديث انقطع العمل عنه كن ما يصل أي عمل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمله هو

0: نفصل ينقطع إلا من ثلاث. نعم.
1: هذا
0: والده قد حج وهو حج ولكن كان هذا عمي، ما هذا الحج الان يريد ان يحج عنه
1: بعد ان عرف المناقب وعرف الحج الصحيح، هل يحج افضل من دعاء؟
0: يعني شاك في
1: اداء
0: الفريضه؟
1: هو شاك شيخ ان والده حج الفريضه على الوجه الصحيح.
0: إذا كان يظن أنه قد أخل بالفريضة، فالظاهر هنا أن نرجح أن يحج عنه. أما إذا كان يريد أن يحج عنه وهو يعرف أنه قد أدى الفريضة على الوجه على وجه الأكمل حسب الاستطاعة، فنقول إن الدعاء أفضل. والله العوام إذا وفقوا برجل عالم صالح انتفعوا. نعم.
2: بالنسبة لبعض أهل العلم يقول أن لا يصل الثواب إلا ما ورد
0: به الدليل،
2: ويستدلون بعلم قول الله
0: سبحانه وتعالى
2: وأن ليس
0: للإنسان
2: إلا ما سعى.
0: نعم.
2: وقول النبي عليه
0: الصلاة
2: والسلام من أحيط
0: اليمين هذا ما ليس منه ورد. نعم. يقول ما ورد يفعل يعني ولم يرد. نعم. أما الأول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فصحيح، ما له إلا ما سعى، فسعي غيره ليس له، لكن إذا أراد الغير أن يجعله له، يعني بمعنى أن ما يمكن أن سعي غيرك يؤخذ منه وتعطى إياه، لكن إذا إذا إذا إذا أعطاك ما في مانع، كما لو قلت ليس لك إلا ما تملك من المال وجاء إنسان وأعطاك من المال. وأيضا أما الاقتراع على ما ورد فيقال التي وردت قضايا أعيان، لو كانت أقوالا من الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا نعم نتقيد بها، لكن قضايا أعيان جاءوا يسألون الرسول فعل كذا وقال نعم يجزي، وهذا مما يدل على أن العمل الصالح للغير يجزي في الواقع، لأننا ما ندري لو جاء رجل وقال يا رسول الله صليت ركعتين لأمي أو لأبي أو لأخي ما ندري وش يكون الأجواء. أما لو كان هذه أقوال بأن قال من تصدق لأبيه أو لأمه أو لأخيه وما أشبه ذلك لقلنا إن هذا قول ونقتصر عليه. أما أناس يسألوننا حمالتي لو جاء مثل ألف واحد يسأل كل واحد يسأل عن عمل، فالجواب المتوقع الذي نظن أن الرسول سيقول نعم سيقول نعم. أما من عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فنقول نعم، هذا ما عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، هذا عمل عملا عليه أمر الله ورسوله، أخلص لله واتبع رسول الله، لكن أراد أن ينفع به شخص مسلم. أصلاد إيش؟ أي نعم، لا أشبه، هو أن يكون نيابة أو إهداء، إهداء ما في مانع. نعم نعم، يصلي ويقول اللهم إني نويت أن هذه الصلاة لأبي، ثوابها لأبي. أما أن يقول لأبيه نم بفراشك وأنا بصلي عنك من باب الوكالة لا ما يصلح. نعم. إيه لكن هل هو مبني على أنه عبادة مو دعاء؟ ولهذا لو أنك ذهبت وتبيك اللهم لبيك وطفت ولم تتكلم بأي دعوة وسعيت ولم تتكلم بأي دعوة وكل الأشياء فعلت الذكر دون الدعاء يجزي الحج ولا ما يجزي؟ يجزي. نعم. كيف؟ لا، أن الرجوع إلى الله عز وجل. نعم. الحكم أعم، الحكم أعم، يعني أن الله عز وجل يحكم بالشيء فيقع، والتقدير التقدير في الأزل السابق السابق. نعم حسين. نعم نعم. ما يستقيم، لا ما يستقيم، لا شك إن الدعاء عبادة لأن الإنسان إذا رفع يديه الله يسأله فهذا تعبد وتذلل. لكن عندما يطلق الدعاء فالمراد به دعاء المسألة عندما يطلق، لكن دعاء المسألة من العبادة. إيه هذه بعض العامة إذا صار الميت يشتهي هذا النوع من الطعام بالعادة فهم إذا قدموه يقولون هكذا بأيديهم عليه، اللهم اجعل ثواب الفلان، هذا لا شك من البدع، هذا من البدع، لأنهم يظنون والله أعلم أنه ما دام يحبه يصرفه. إذا كان مثلا جريش ولحم ويحب الجريش واللحم، نعم، وقال اللهم اجعل ثواب له، ها انه يجي في قبره جريش ولحم، ها ها. انا اشوف الناس العامه اي اي والله هو ما في شك انه على هالصفه ما ورد عن السلف، لكن لو قالوا احنا نبي نفعل لان اكلنا اياه صدقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا انفق على نفسه فهو صدقه وعلى زوجته فهو صدقة، نبي من هذا الباب أي نقول هذا ثواب الله، لكن ما ينبغي أن يفتح هذا الباب، ما يفتح هذا الباب أمام العامة أبدا. ها الآن بعض الناس يعتمد على غيره في مثل هذه المسألة، إذا قال وأنا ما توصي قال عيالي هم عشاي وضحيتي العامة. الله أكبر. الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. رغم أننا انتهينا من كل شيء مما سبق من المناقشة والفوائد. طيب، هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله، وهي كما تشاهدون في المعاملات بين الخلق، وأقصر آية في كتاب الله ثم نظر، لأنها ستة أحرف. نعم أي نعم. لا، الحروف الهجائية هذه أظن فيها أقصر من طه، نون صاد، لكن نميت الحروف غير الهجائية. ثم نظر، إذن أطول آية آية الدين، وأقصر آية ثم نظر، وأجمع آية للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط، آيتان في القرآن جمعتا جميع الحروف الهجائية. نعم، هذه واحدة، محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية، هذه جمعت جميع الحروف الهجائية. نعم، ثانية. نعم، ثم أنزل عليكم في آل عمران من بعد الغم أمنة نعاسا، هذه فيها جميع الحروف الهجائية، لكن الآية التي معنا مع طولها لا تشتمل على جميع الحروف الهجائية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. سبق لنا أن تفسير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء للتنبيه ولا ينبه إلا على شيء هام. وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه الخطاب للمؤمنين فإن فيه فوائد، أولا إبراء والحسن

0: فلمن وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتمكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أظن أننا انتهينا من كل شيء مما سبق من المناقشة والفوائد. طيب، هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله، وهي كما تشاهدون في المعاملات بين الخلق، وأقصر آية في كتاب الله ثم نظر، لأنها ستة أحرف. نعم، أي نعم، لا، الحروف الهجائية هذه أظن فيها أقصر من طه، نون صاد، لكن نريد الحروف غير الهجائية. ثم نظر، إذن أطول آية آية الدين، وأقصر آية ثم نظر، وأجمع آية للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط، آيتان في القرآن جمعتا جميع الحروف الهجائية. نعم، هذه واحدة، محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية، هذه جمعت جميع الحروف الهجائية. نعم، الثانية. نعم، ثم أنزل عليكم في آل عمران من بعد الغم أمنة نعاسا، هذه فيها جميع الحروف الهجائية، لكن الآية التي معنا مع طولها لا تشتمل على جميع الحروف الهجائية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. سبق لنا أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء للتنبيه ولا ينبه إلا على شيء هام. وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه الخطاب للمؤمنين فإن فيه فوائد: أولا الإغراء والحث، كأنه يناديهم بصفة إيمانهم الذي يحملهم على امتثال الأمر واجتناب النهي. ثانيا أن الالتزام بهذا من مقتضيات الإيمان. ثالثا أن المخالفة فيه مما ينقص الإيمان. هذه في ثلاث فوائد فيما إذا وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين. ويذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. والإيمان في اللغة أخص من التصديق، لأنه إيمان تقول آمنت له، والمخبر به تقول آمنت به. نعم، يا أيها الذين آمنوا. إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. للقبول، قبول إيش؟ قبول الخبر وقبول الحكم أيضا، أقبل أن هذا فرض أو أن هذا سنة أو ما أشبه ذلك. والإذعان يعني الاستسلام والانقياد. فمن صدق بدون قبول فليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مصدق برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن مؤمنا لأنه لم يقبل ولم يذعن. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداينتم، هذه تدل على فعل واقع من اثنين، مثل تشارك وتقاتل وتساب وتخاصم وما أشبه ذلك، أي إذا داين بعضكم بعضا. والمداينة تطلق على الدين المعروف وعلى المكافآت، من صنع عليكم معروفا فكافئوه وكما تدينوا تدان. فلهذا أكد بقوله بدين حتى يخرج المكافآت، يعني إذا أعطيتك وأعطيتني هذا مداينة لأني عملت وكوفئت. وعليه يتنزل قولهم كما تدين تدان، لكن لما قال بدين رفع هذا الاحتمال، وصل المراد ما يثبت في الذمة، يعني إذا تعاملتم معاملة فيها دين، والدين كل ما يثبت في الذمة وضده العين. فإذا بعتك هذه الحقيبة بهذا المسجل، هذا دين ولا غير دين؟ هذا عين ليس بدين. وإذا بعتك هذه الحقيبة ب10 ريالات لم أعينها، فهذا عين دين. المبيع عين والثمن دين. طيب، يقول إذا تداينه بدين، إذن الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين. ثمن المبيع الذي لم يعين دين، الأجرة دين، القرض دين، الصداق دين، المهم كل ما ثبت في الذمة فإنه دين، خلافا للمفهوم من الدين عند العامة. عند العامة أن الدين هو التورق، تورق، وليس كذلك، بل التورق فرد من أفراد الديون. فالدين إذن كل أتم، كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة أو صداق أو قرض، قرض يعني سلف أو غير ذلك. وقوله إلى أجل مسمى، أي إلى غاية محدودة. الأجل الغاية التي ينتهي إليها الشيء، مسمى يعني معين محدود، مثل بعت عليك هذا الشيء ب10 ريالات إلى شهر رجب، هذا أجل مسمى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أظن أننا انتهينا من كل شيء مما سبق من المناقشة والفوائد. طيب، هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله، وهي كما تشاهدون في المعاملات بين الخلق، وأقصر آية في كتاب الله ثم نظر، لأنها 6 أحرف. نعم، أي نعم، لا، الحروف الهجائية هذه أظن فيها أقصر من طه، نون صاد، لكن نريد الحروف غير الهجائية. ثم نظر، إذن أطول آية آية الدين، وأقصر آية ثم نظر، وأجمع آية للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط، آيتان في القرآن جمعتا جميع الحروف الهجائية. نعم، هذه واحدة، محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية، هذه جمعت جميع الحروف الهجائية. نعم، الثانية، نعم، ثم أنزل عليكم في آل عمران من بعد الغم أمنة نعاسا، هذه فيها جميع الحروف الهجائية، لكن آية التي معنا مع طولها لا تشتمل على جميع الحروف الهجائية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. سبق لنا أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء للتنبيه ولا ينبه إلا على شيء هام. وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه الخطاب للمؤمنين فإن فيه فوائد. أولا الإغراء والحث، كأنه يناديهم بصفة إيمانهم الذي يحملهم على امتثال الأمر واجتناب النهي. ثانيا أن الالتزام بهذا من مقتضيات الإيمان. ثالثا أن المخالفة فيه مما ينقص الإيمان. هذه ثلاث فوائد فيما إذا وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين. ويذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. والإيمان في اللغة أخص من التصديق، لأنه إيمان تقول آمنت له، والمخبر به تقول آمنت به. نعم، يا أيها الذين آمنوا. إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. للقبول، قبول إيش؟ قبول الخبر وقبول الحكم أيضا. أقبل أن هذا فرض أو أن هذا سنة أو ما أشبه ذلك. والإذعان يعني الاستسلام والانقياد. فمن صدق بدون قبول فليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مصدق برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن مؤمنا لأنه لم يقبل ولم يذعن. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداينتم، هذه تدل على فعل واقع من اثنين، مثل تشارك وتقاتل وتساب وتخاصم وما أشبه ذلك. أي إذا داين بعضكم بعضا. والمداينة تطلق على الدين المعروف وعلى المكافآت، من صنع عليكم معروفا فكافئوه وكما تدينوا تدان. فلهذا أكد بقوله بدين حتى يخرج المكافآت، يعني إذا أعطيتك وأعطيتني هذا مداينة، لأني عملت وكفئت. وعليه يتنزل قولهم كما تدين تدان، لكن لما قال بدين رفع هذا الاحتمال، وصل المراد ما يثبت بالذمة، يعني إذا تعاملتم معاملة فيها دين، والدين كل ما يثبت في الذمة وضده العين. فإذا بعتك هذه الحقيبة بهذا المسجل، هذا دين ولا غير دين؟ هذا عين ليس بدين. وإذا بعتك هذه الحقيبة بعشرة ريالات لم أعينها فهذا عين دين. المبيع عين والثمن دين. طيب، يقول إذا تداينه بدين، إذن الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين. ثمن المبيع الذي لم يعين دين، الأجرة دين، القرض دين، الصداق دين، المهم كل ما ثبت في الذمة فإنه دين. خلافا للمفهوم من الدين عند العامة، عند العامة أن الدين هو التورق، تورق، وليس كذلك، بل التورق فرد من أفراد الديون. فالدين إذن كل أتم، كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة أو صداق أو قرض يعني سلف أو غير ذلك. وقوله إلى أجل مسمى، أي إلى غاية محدودة. الأجل الغاية التي ينتهي إليها الشيء، مسمى يعني معين محدود. مثل بعت عليك هذا الشيء بعشرة ريالات إلى شهر رجب، هذا أجل مسمى ولا لا؟ مسمى، مسمى بالشهر. طيب، وقوله إلى أجل مسمى هل يفيد؟ يفيد أمرين، أنه قد يكون الدين إلى غير أجل، وقد يكون الدين إلى أجل غير مسمى. قد يكون إلى غير أجل، مثل إذا قلت بعتك هذا الشيء بعشرة ريالات،

0: هذا مؤجل ولا غير مؤجل؟ ها، بأجل مسمى ولا غير مسمى؟ غير مسمى، غير معلوم، لأننا لا ندري متى يقدم زيد، قد يقدم بعد يوم، وقد يقدم بعد سنة، وقد يقدم بعد 10 سنوات، وقد لا يقدم. طيب، بعتك هذا الشيء إلى وقت الحصاد، معلوم؟ أي من خالف الحصاد معروف، حصاد الزرع، لكن هل هو معين ولا غير معين؟ طيب، اختلف العلماء في هذا، منهم من يقول إنه غير معين لأن الحصاد فيه شيء من الجهالة، قد يكون بين أول الحصاد وآخرهم شهر أو أكثر، فيكون هذا فيه جهالة فلا يصح، ولكن الصحيح أنه يصح، وأنه إذا اختلف الناس هذا الاختلاف فينظر الوسط، ينظر الوسط، لأن هذا هو ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، ومعلوم أن البائع بائع الثمر متى يعطي المبيع؟ وقت الجذاذ، وقت الجذاذ، ووقت الجذاذ كوقت الحصاد. نعم، يقول فاكتبوه. ألف هنا رابطة للجواب، أي جواب؟ جواب الشرط في إذا، فاكتبوه، وهذا كما تشاهدون أمر، أمر، وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد؟ سبق لنا في أصول الفقه أن الأمر يأتي للوجوب والاستحباب والإرشاد، فعلى على أيها يحمل؟ الأصل أنه على الأول، الأصل أنه على الأول، وقيل وهو رأي الجمهور إنه على الثاني، وقيل إنه للإرشاد، لأن هذا توجيه إلى معاملة، معاملة فيها حفظ حق الإنسان فقط وليس فيها ظلم. ولكن الذين قالوا إنه للاستحباب قالوا هذا أدنى ما نقول في الأمر، وإذا كان لحفظ حق الإنسان وقد أمره الله به فإنه يكون للاستحباب، والإنسان منهي عن إضاعة المال. والذين قالوا إنه الوجوب قالوا لأن في هذا درءا لما قد يحصل بالنسيان، لأنه إذا لم يكتب صار عرضة للنسيان، وإذا حصل النسيان صار هناك نزاع وخصومة تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين، والعداوة والبغضاء بين المسلمين محرمة، فكل ما يكون سببا لها إيش؟ يكون محرما. ولهذا علّ الله تحريم الخمر والميسر بماذا؟ بماذا؟
1: شيخ صار
0: هي أنا بكت
1: على لا على ليش الخمر؟
0: إيه إيه
1: لأنه رجس من عام الشيطان.
0: ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. طيب، على كل حال الأصل الوجوب، الأصل الوجوب، لكن الجمهور قالوا إنه للاستحباب، واستدلوا لذلك بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الفوائد. طيب، قال فاكتبوه أي اكتبوا الدين، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب إلى آخره. وليكتب، اللام هذه للأمر، ولكن المعروف أن لام الأمر تكون مكسورة، كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وهنا ليست

0: مكسورة، فلماذا يا عبد الرحمن؟ بعد الواو، إذا جاءت بعد الواو وثم وش بعد؟ والفاء. إذا جاءت لام الأمر بعد هذه الحروف الثلاثة فإنها تسكن. طيب، قال فليكتب وليكتب بينكم كاتب بالعدل. كاتب نكرها ليبين أنه يكفي أحد الكتاب، يعني أحد من الكتبة، أي واحد يكتب، ولكن قال بالعدل. العدل والاستقامة، والاستقامة في الخبر هو الصدق، والاستقامة في الحكم ضد الجور. والكاتب إذن مخبر، يعني ليس يكتب، وهو في الحقيقة أيضا حاكم، ولهذا لا بد أن يكون هذا الكاتب موثوقا وذا أمانة وذا علم بالكتابة الشرعية، لأن الكتابة الشرعية هي العدل. فلا يكفي أن نأتي بأي واحد من السوق يقول تعال اكتب بيننا، بل لا بد أن يكون كاتبا إيش؟ عدلا، ويكتب العدل، عدلا ويكتب العدل. وعلى هذا فنقول بالعدل وصف يعود على الكاتب وعلى الكتابة، أن تكون الكاتب عدلا وأن تكون الكتابة كذلك بالعدل، وهو المطابقة لما جاء به الشرع. وقوله وليكتب بينكم، هي البينية هذه بينية معاملة، أي بينية معنوية أو بينية مكانية؟ الظاهر الأول، يعني بينكم في المعاملة، لأن المعاملة بين اثنين فيكون هذا يربط بينهما. وقال بعض الناس إن أنها تشمل البينية المكانية أيضا، وأنه ينبغي أن يكون الكاتب حين الكتابة متوسطا بين إيش؟ المتكاتبين، لأجل أن يسمع من كل منهما على السواء، لأنه لو كان من جانب أحدهما لكان قد يخفى عليه نعم كلام الآخر البعيد، وربما يكون الثاني اللي بينه وبين الآخر البعيد إذا تكلم البعيد هذا يهمهم همهم نعم مش معنى يهمهم؟ إيه يعني يشوش عليه، يهمهم لأجل ما يسمع هذا جيد. قالوا فتكون البينية هنا بينية المعامل التعامل، وهو الارتباط بين الاثنين، وبينية المكان. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. لا هذه نعربها يا محمد، أظن اسمك يلا يا محمد، وش نعرب لا؟ نعم نافية بالفاء. نعم شيبة ناهية. ما الذي أعلمك أنها ناهية؟ لا جزمت الفعل. طيب وين الفعل المزوم؟ يا أبا ما جزم، مفتوح. أصبر أجل. ها كيف؟ لا نعم علموك الظاهر. ها؟ هذا مزوم بحذف حرف العلة وهي الألف كذا. طيب قال ولا يأبى كاتب، يأبى أن يمتنع كاتب أن يكتب كما علمه الله. أن يكتب هذه مصدرية مؤولة بالمصدر، ومحلها من الإعراب. ها طيب نشوف الآن. ولا يأبى كاتب كتابة، أو ولا يأبى الكاتب من الكتابة. ها إن كان على الأول فالفعل متعديا بنفسه، كان على الثاني فهو منصوب بنزل الخبر. قال أي ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. الكاف هذه للتشبيه، وقيل إنها للتعليل، فعلى الأول ينهاه الله عز وجل أن يأبى عن الكتابة على الوجه الذي علمه الله إياه، لأن الله عز وجل علم الإنسان كيف يكتب بين المتعاملين، فلا يجوز له أن يمتنع عن الكتابة كما علمه الله، بل يجب عليه أن يكتب كما علمه الله. هذا إذا جعلناها لإيش؟ للتشبيه. وإن جعلناها للتعليل صار المعنى وليكتب ولا يأبى كاتب يكتب، لأن الله علمه الكتابة، فليذكر فضل الله عليه وإحسانه عليه، وليكن محسنا إلى عباد الله كما أحسن الله إليه. وهذا كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك. ولكن لو قال قائل هل الكاف تأتي للتعليل؟ ها؟ طيب يطلب منكم مثالا. قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم، ويطلب منكم شاهدا من ذلك، شاهدا على ذلك من كلام ابن مالك. نعم شبه بكاف وبها التعليل وقد يعني، يعني بها التعليل قد يقصد. طيب يقول فليكتب كما علمه الله. فليكتب الف للتفريع واللام للأمر وسكنت لأنها وقعت بعد الفاء. وقوله فليكتب ما موضعها مما قبلها؟ لا، قلنا ألف للتفريع، لكن ما موقعها مما قبلها في المعنى؟ يعني لو قال قائل إنه يغني عنها قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فإذا نهي عن الامتناع من الكتابة فلازم ذلك أن يكتب. فهل نقول إنها من باب التوكيد؟ نعم، قال بعض العلماء إنها من باب التوكيد، وقال آخرون بل هي تأسيس وليست بتوكيد. ومر عليكم في مختصر التحرير في أصول الفقه أنه إذا احتمل أن يكون الكلام تأكيدا أو تأسيسا حمل على التأسيس، لأن التوكيد زيادة. نعم، فبعض العلماء يقول إنها للتأسيس. كيف ذلك؟ قال لأن النهي عن الكتابة لا يقتضي المبادرة بها، لا يقتضي المبادرة بها، والأمر بالكتابة يقتضي المبادرة بذلك، لأن الأمر للفور كما مر في أصول الفقه. فكأنه قال لا يأبى كاتب وليبادر بالكتابة. فمثلا الكاتب لو كتب بعد شهر، لو كتب بعد شهر هل يقال إنه أبى أن يكتب؟ لا، امتثل. لكن إذا قيل فليكتب معناه أنه يبادر بالكتابة، لا يماطل، يجول أمه يقول الله إيه ما يفعل، إيه بكرة جو، بكرة قالوا إيه بعد بكرة، بعد بكرة قالوا إيه بعد يومين، بعد يومين قالوا إيه بعد أسبوع بسافر، بعد أسبوع قالوا إيه بعد شهر، وبعد شهر كتب. نعم، نقول هذا أبى ولا أبى في الواقع، في النهاية كتب، لكن فليكتب هي التي تقيد هذا الأمر. إذا لها فائدة ولا مؤكدة؟ نقول لها فائدة مؤسسة وليست مؤكدة. قال فليكتب، ثم قال عز وجل وليملل الذي عليه الحق. يملل ويقال يملي وهما لغتان فصيحتان، فالإملال والإملاء بمعنى واحد، عرفتم؟ فتقول مثلا أمليت عليه، وتقول أمللت عليه، أمللت عليه لغة عربية فصحى وهي في القرآن. قال وليملل الذي عليه الحق، ولا يملل الذي له الحق؟ ها؟ الذي عليه، لأن الذي له الحق ربما يقول اكتب يقول الكاتب اكتب اكتب بأن في ذمة فلان لي 1,000,000 ريال، واللي له 100 ريال يمكن، هي يمكن لما يخاف الله يمكن، لكن الذي يملل الذي عليه الحق لأنه هو المطالب، فيملي ويقول اكتب بأنني استقرضت من فلان كذا وكذا، هذا دين، بأنني اشتريت من فلان سلعة بكذا وكذا، هذا دين، بأنني استأجرت من فلان بيته بكذا وكذا، هذا دين. المهم أن الذي يملي من؟ الذي عليه الحق. قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. سبحان الله، لما أمر الله عز وجل بأن الذي يملي هو الذي عليه الحق دون غيره، وجه إليه أمرا ونهيا. الأمر وليتق الله ربه، يعني يتخذ وقاية من عذاب الله فيقول الصدق، يقول الصدق، ولا يبخس منه أي من الحق شيئا. يبخس بمعنى ينقص، ونقصان الحق إما بالكمية وإما بالكيفية وإما بهما جميعا وإما بالأجل، وإما بالأجل، كلام الآن في الدين المؤجل. بالكمية بأن يكون الدين أصله 100 فيقول الكاتب اكتب 50، كثير يا رشاد، ها؟ اكتب 90. طيب، أو يكون الدين من جنس جيد فيقول اكتب متوسط، بأن في ذمتي له 100 صاع بر متوسط، هذه إيش؟ كيفية. أو يقول بأن في، أو يكون الدين يحل بعد سنة ويقول اكتب في ذمتي له كذا وكذا يحل بعد سنتين مثلا، هذا كله بخس. فلا يجوز أن يبخس من عليه الحق، أن يبخس من الحق شيئا، لا في الكمية ولا في الكيفية ولا إيش ولا في الأجل. ممكن يقول ولا في النوع، أو داخل في الكيفية، داخل في الكيفية. فالنوع مثلا يكون بر من الحنطة ويجعلها من المعي مثلا، لا، الشعير جنس. طيب، يقول لا بخص منه شيء. فإن كان الحق الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، يمل يعني يملي، فليملل وليه بالعدل، ها؟ أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. الذي يملي أو الذي يملل صاحب الحق الذي عليه الحق، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك 3 حالات: لا يملل الذي عليه الحق، لا يملل الذي عليه الحق، وإنما يملل ولي. قال سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل. سفيها هذا يعود على التصرف، يعني ما يحسن التصرف، سفيه. يمكن إذا قال الذي له الحق اكتب كذا وكذا، قال طيب أبرك ساعة. مثلا هذا السفيه اللي ما أحسن التصرف كان الدين الذي في ذمته 100 ريال، جاءوا عند الكاتب قال اكتب أن في ذمتي له 100 ريال. قال له صاحب الحق يا أنت رجل كريم ورجل طيب ورجل حبيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. خله 200 يا رجل، مدام تأخر إلى سنة خله 200. قال اكتب 200. وش يكون هذا؟ هذا سفيه، هذا سفيه. أو كان الدين من نوع ردي، من نوع الردي، فقال الذي له الدين اكتب جيدا، السفيه يمكن يكتب، أليس كذلك؟ لأنه ما يحسن التصرف. أنا أقول لا يملي هذا السفيه. الذي يملي من؟ وليه بالعدل، ولي السفيه بالعدل. والولي من يتولى شؤونه من أب أو أخ كبير أو جد أو أم أو ما أشبه ذلك. أو ضعيفا، هنا ضعف الجسم أو ضعف العقل، كلاهما. ضعف الجسم لصغره وضعف العقل لجنونه الذي عليه الحق صغير ما بلغ، أو كان كبيرا لكنه مجنون أو معتوه، فهذا لا يملل. من الذي يملل؟ ولي. أو لا يستطيع أن يمل هو، لا يستطيع أن يمل هو لكونه أخرس أو مصاب بعاهة، أو لا يستطيع أن يمل لأن المقام مقام هيبة وعظمة، كأن يكون في مكان وزير أو رئيس أو ما أشبه ذلك. ولنفرض أنه رجل له دين على رئيس الدولة، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ أو عليه دين لرئيس الدولة، ها؟ عليه دين لرئيس الدولة، والمقام مقام هيبة، ولا يستطيع أن يمل لأن المقام مقام هيبة. من يمل؟ وليه. طيب من وليه أمام رئيس الدولة؟ أين يعني نجيب واحد مثله، مثل الرئيس. على كل حال عدم الاستطاعة إما لعاهة كالخرس، أو لأمر طارئ كالحادث الذي صار لا يستطيع معه الكلام، أو لأن المقام مقام هيبة ما يستطيع أن يمل كما ينبغي. يقول فليملل وليه بالعدل. طيب فإن كان يحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فيه أن يمل محل من الإعراب، مفعول به معول بمصر عنه مفعول به. طيب هو توكيد ولا فاعل؟ ما صح فاعل؟ نعم لا صح أن يكون فاعلا، بل هو توكيد. فإن قال قائل قلتم إنه إذا كان الضمير يقدر بهو أو هي فهو مستتر جوازا، فهو مستتر جوازا، والجائز هو الذي إن شئت سترته وإن شئت أبديته، أليس كذلك؟ إذن يصح أن يكون هو فاعلا. وبه قال بعض المعربين، وبه قال بعض المعربين على أن هو فاعل، ولكن المحققين من النحويين يقولون إن معنى قولنا مستتر جوازا أنه يجوز أن يحل محله الظاهر، وليس معناه أنه يجوز أن يبرز هو. فإذا قلت محمد قام مثلا لا يصح أن تقول قام هو وتجعل هو الفاعل، بل هو توكيد، بل هو توكيد للضمير المستتر. ومعنى قولنا جوازا أنه يحل محله الظاهر، هذا قول المحققين من أهل النحو. والبعض الآخر قال يجوز أن يجعل الضمير الظاهر هذا هو الفاعل. والمسألة في هذا ما هي ذات يعني أهمية كبيرة، يعني ما ينبني على هذا الخلاف شيء كبير. قال فأولى أن يمل هو فليملل وليه. اللام هنا لام الأمر وسكنت لوقوعها بعد الفاكهة مثلا. وقول وليه قلنا إنه الذي يتولى شؤونه من أب أو جد أو أخ أو أم أو غيره. وقوله بالعدل متعلق بيملل، يعني إملاء بالعدل بحيث لا يجور على من له الحق لمحاباة قريبه، ولا يجور على قريبه خوفا من صاحب الحق، اللي يجب أن يكون بالعدل. طيب العدل هنا ما هو؟ الصدق المطابق للواقع، فلا يزيد ولا ينقص. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. استشهدوا على إيش؟ على كتابه ولا على الدين؟ نعم، يعني مع الشهادة مع الكتابة استشهد. واستشهد بمعنى طلب من يشهد، كاستغفر طلب المغفرة، استشهد أي طلب من الشهادة من غيره. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هنا قال استشهدوا شهيدين ولم نقل اثنين، لماذا؟ لأجل أن يكون طلبنا لهذين الرجلين طلبا لمن يكون أهلا للشهادة، لمن يكون أهلا للشهادة. وإلا لكان يقول واستشهدوا رجلين، لكن شهيدين من رجالكم أي من يكونان من أهل الشهادة. وأهل الشهادة كما عرفنا سابقا لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا متكلما حافظا، الشروط الستة اللي سبق. وقوله من رجالكم الخطاب للمؤمنين، وكلمة من رجالكم ولم يقل من ذكوركم، لأنه لا بد من الشاهد أن يكون بالغا. طيب فإن لم يكونا رجلين، أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان. الكاتب ولا الذي عليه الحق؟ حط بالك لها. نعم إلا كيف؟ أي والله سبحان الله، شلون وش اللي دق؟ وكعد كم الحين؟ خلينا نشوف اللي عنده، يمكن أعطاني الظاهر يقين. اي نعم ها صار عندي 21 مقدمة. المغرب كم عليه اليوم؟ نصف دقيقة، نصف دقيقة، نصف دقيقة، كم يصير لها الآن؟ الآن نصف إلا دقيقة، الآن عندي نصف إلا دقيقة، صح؟ هذه مضبوطة عجل. خلاص، إذن يلا هذا الأسئلة، عندنا تأخير صار. نعم، إيش؟ نعم،
1: هذا الأمر كان الإنسان الذي له الحق عليه أمينا
0: لا ما يجوز،
1: يجب الذي
0: عليه الحق. إيه لا يملي إلا اللي على الحق.
1: ربه إيش هذه الفائدة
0: منه؟ ها؟
1: كلمة ربه إيش الفائدة
0: منه؟ إيش ربه؟
1: يتخذها
0: ربه. إيه نعم، إيه نعم، هذه ستأتي إن شاء الله تعرف الفوائد، لكن لا مانع أن نذكر الآن. وليتق الله ربه، لأن الرب عز وجل له الخلق كما مر، والملك والتدبير، وإذا كان له التدبير والملك فإنه أهل لأجل التقى، مثل قوله تعالى في سورة الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم. نعم نعم رهاب، نعم وش كلمة ذكرنا فيها؟ ثلاث تقوى يبيجينا شباب الفوائد. نعم، يمكن إذا كان لا يعرف اللغة. نعم نعم،
2: الشهادة.
0: أي
2: انا اعرف
0: اللي
2: له الحق، لكن
0: متوكل
2: ما اعرف
0: اشهد
2: له او ما اشهد له.
0: تعرف الذي له الحق ولا عليه؟
2: والله انا هذا اعرف
0: انه اعرف. ايهم اللي عليه ولا الذي له؟
2: الحق له.
0: اي تعرفه
2: الحق له، اعرف انه يعني ما ادري والله عند الكلام انا موكل فلان على مبلغ وقدر كذا كذا بيجي عندي موكل اشهد له او ما اشهد له.
0: ما فهمت الكلام
3: الشخصي
0: ها؟ آه.
2: لو سمحت.
0: اي طيب،
2: لو جاء زيد وعمر من الناس على العمر،
0: اي
2: قال انا موكل زيد على مبلغ 100,000 ريال لي عند الدوله او لي عند فلان،
0: ها شهاده
2: ولا مالي؟
0: نعم،
2: انا عارف كلامه هذا. اشهد
0: له. وتعرف اللي قال لك هذا؟
2: اي اعرف.
0: اي تشهد، تشهد إن لكن الموكل
2: ما اعرف. الموكل ما اعرف.
0: شلون تشهد على الانسان ما تعرفه؟ ماك هي في الحقيقة هذه فيها حق للموكل وحق عليه، حق له لأنه ربما يطالب ذاك يقول هذا أنا عندي شهود إني موكلك، فهمت؟ وحق عليه لأجل لو أن الرجل ذاك تصرف ما يقول ورق تصرف، فلهذا لابد أن تعرف المشهود له والمشهود عليه، لازم تعرفهم كلهم. نعم شيء
4: المرأة تشهد
0: للأجنبي، يعني أي ستأتينا عاد ما وصلنا. نعم أي لأن الذي عليه الحق لو أراد أن يكتم، لو أراد أن يكتم ما يطيع ذاك. اي لكن الاصل، الاصل هذا هو اللي قوله مقبول، يعني عند التناكر مثلا من يقبل قوله؟ اين؟ ولهذا صار هو اللي يملي. نعم،
4: الذي عليه الحق لو كان هو يكتب ولا غيره يعرف الكتابه ما يكتب بنفسه.
0: وش يكتب؟
4: يعني كتاب
0: اقرار يعني. هي لا باس، ما في معنى.
4: او الذي له الحق ما يكتب،
0: ما يمكن يكتب لأنه فيما بعد لو حصل تناكر.
4: طيب يقرأ عليه كلهم
0: يقرأ. إيه طيب بعد يومين ثلاثة جاء لهم وقال عطن حقي، قال ما أبد ما أعطي حق، هذا كتبك بيدك ولا قبول. خلي إذا كان شهود، الشهود ما هو بلازم الكتاب، إذا أشهدت ما هو بلازم الكتاب.
3: وليكتب زينه كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق
0: فليكتب
3: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل.

0: الظل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأم الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تعتادوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله عز وجل، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. وهذا مبتدأ المناقشة. طيب، ما المراد بالدين هنا عليان؟ يعني ما يثبت في الذمة. طيب، إذا بعت عليك كتابا بعشر دراهم أنت هنا، هل هذا دين؟ كتاب، هذا الكتاب مثلا بعشر دراهم، لا، كتاب معين مهو دين بعشر دراهم، أعطيتك الكتاب، نعم، أنت ما أعطيتهم دراهم. أقول هل هذا دين؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟ يعني قصدي يدخل في اسم الدين أو لا يدخل؟ يدخل. إذا ثبت في ذمتك 10 ريالات قيمة الكتاب الذي اشتريته منه. واضح؟ طيب، هل يدخل هذا في الآية الكريمة بمعنى أنه يكتب هذا الدين أو لا؟ الصورة التي ذكرنا مع محمد فهل يدخل في الآية الكريمة؟ بعت عليه هذا الكتاب بعشر دراهم وتفرقنا، أعطيته كتاب وتفرقنا ولا استلمت، هل يدخل في الآية؟ كيف؟ اقرأ الآية. طيب، اكتبوا. المهم، هل يدخل في الآية أو لا؟ لا يدخل، لا يدخل في الآية. إذن مثل هذا لا يكتب، مثل هذا لا يكتب، لا يجب كتابته لأنه ليس إلى أجل. طيب، ما تقول في السلم يا خالد؟ هل يدخل في هذه الآية؟ خالد مزين، يدخل في الآية؟ توافقونه؟ ها؟ نعم. السلم صورته يا أخي،
2: صورة السلم،
1: أين؟
2: أنه يدفع ماله لصاحب صنعة، يطلب منه أن يصنع
1: لصاحب نخل، ما هو لصاحب صنعة لأن الصنعة فيها خلاف،
2: لصاحب نخل بعد حول كذا،
1: يعني يشتري من صاحب النخل مثلا تمرا بعد سنة بهذه الدراهم، يعطيه الدراهم. طيب، يدخل في الآية ولا لا؟
2: نعم،
1: يدخل في هذه الآية. توافقونه؟ نعم، يدخل في هذه الآية لأنه دين إلى أجل مسمى، ولهذا قال ابن عباس إن السلم داخل في هذه الآية الكريمة. طيب، قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يا وليد، اللام في قوله وليكتب، اللام للأمر، ما يصلح أن تكون للتعليل؟ لماذا؟ يريد مانعا لفظيا يمنع أن تكون للتعليل. أحسنت، صح، ولأنها هي أيضا سكنت بعد الواو، ولو كانت للتعليل لم تسكن. قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أخذ شاكر بعض العلماء من هذا أن الكاتب ينبغي أن يكون بين المتعاملين، يعني وسطهم في الجلوس،
3: ممكن هذا بينية مكانية،
1: مكانية، صح، ويمكن أن يكون المراد بينية ها؟ معنوية كذا. طيب يعني يكتب بينكم إما معنوية لأن الواقع أن البائع والمشتري بينهما ارتباط. طيب قوله بالعدل لا الجار والمجرور متعلق بإيش؟ أما عندك معرفة في النحو هو أي طيب نعم متعلق بيكتب توافقون على هذا؟ ها؟
3: لا متعلق
1: ها؟ أي نعم يكتب إذن توافق توافقوا ما في احتمال أن يكون متعلق بمحذوف صفة الكاتب كاتب حال كونه أو موصوف بالعدل لا يصح يصح كاتب بالعدل يعني كاتب ذو عدل كذا فيشمل أنه هو نفسه ذو عدل ويشمل أيضا أنه يكتب بينهم بالعدل كتابة بالعدل ما يميل مع أحدهما دون الآخر. طيب قوله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب يلا فهد قوله ولا يأبى كاتب لماذا نكر مع أنه سبق ذكره ليشمل أي كاتب كان. طيب وهنا إشكال في الفعل حيث كان مفتوحا مع أنه مسبوق بلا الناهية وهي تجزم مجزوم صح وأصل يأبى وأصل يأبى نعم قوله كما علمه الله ياسر الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل ما معناها على الوجهين نعم يكتب كما علمه من صيغة الكتابة الشرعية بحيث تكون كتابته على حسب القواعد الشرعية نعم نعم فليشكر الله على هذه النعمة وليكتب للناس ويحسن إليهم. لو قال قائل يا خليل نريد مثالا على أن الكاف تأتي للتعليل نعم هاتي شاهدا على أن الكاف تأتي للتعليل لا من عندك نقدر نقول ما هو صحيح نعم اذكروا الله كما علمكم نعم واذكروه كما هداكم أي لهدايته. طيب هل لنا أو هل لكم أن تأتون يا عبد الرحمن بدليل من كلام مالك على أن الكاف تأتي للتعليل؟ ما تحفظ على الفية عبد الله شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى أي قد يقصد تمام. طيب ما الفائدة من قوله فليكتب بعد قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله؟ لأنها المعروف أن النهي ضده الأمر فإذا نهيت عن شيء فأنت مأمور بفعل ضده نعم إيش؟ لا سلامة نعم نعم فائدتها أن الكتابة تكون للفورية لأن قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب قد يماطل الكاتب ويقول ائتوني غدا بعد غد بعد شهر بعد سنة فإذا كتب بعد سنة صح صدق عليه أنه لم يأبى لكن فليكتب يعني فورا من الذي يتولى الإملاء على في كتابة الدين؟ الذي عليه الحق. نعم، لماذا؟ ما الحكمة؟ نعم، أحسنت. أول الآية تمام، لأن أمر الله ورسوله حكمة.
3: ثانيا، أن هذا يعني قد لا يظلم مثل الذي له الحق،
1: لأن قول المقر على نفسه مقبول أولا، وقول المدعي على غيره غير مقبول. فلو أملى الذي له الحق لكان يملي دعوة ولا لا، وهو غير مقبول. لكن إذا أملى الذي عليه الحق فإنه يملي إقرارا، وإقرار الإنسان على نفسه مقبول كذا. طيب، للآية الكريمة يقول فليملل، وليملل وش معنى يملل؟ نعم، من الملل، يعني من الملل، في الحديث فإن الله لا يمل حتى تمل.
3: هذا ليس من هذا،
1: يعني إذن يملل بمعنى يملي لغة ثانية فصيحة. طيب، قال الله تعالى ولا يبخس منه شيئا. يلا رشيد، لا يبخس منه، ايش معنى يبخس؟
3: ينقص
1: من الدين. وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم القليل والكثير. إلى هنا وقفنا أظن. بعد، طيب، قوله تعالى واستشهدوا شهيدين. حجاج، ما معنى استشهدوا؟ ها؟ اطلبوا شهيدين. طيب، يعني الاستشهاد طلب الشهادة. هل لك أن تأتي بمثال يدل على أن استفعل بمعنى طلب؟ ها؟ نعم، رهيب. لا يا أخي، استفعل ما هو تفاعل.
2: استفعل،
1: اي نعم، بمعنى طلب. ها؟ لا، نعم، نعم، استغفر يعني طلب المغفرة. أحسن. وقد تأتي السين والتاء للمبالغة ما هو للطلب، مثل استكبر. ها؟ إيش؟ تسقط. طلب السقي. أيه. طيب، استكبر يعني تكبر، ما هو طلب الكبر. طيب، يقول فإن لم يكونا رجلين، هذا اللي وقفنا عليه. قال الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هنا تشاهدون في الآية الكريمة فإن لم يكونا رجلين، ولعل من المتوقع أن يكون أن تكون العبارة فإن لم يكونا فإن لم يكونا رجلان، فإن لم يكونا رجلان، لأنه فإن لم يكون رجلين بمعنى فإن لم يوجد. هكذا يتوقع الإنسان أن تكون فإن لم يكون رجلان، أي فإن لم يوجد رجلان، وليس الأمر كذلك. ولهذا عدل عن هذا التعبير إلى قوله فإن لم يكون رجلين، وعليه فلا يشترط في شهادة المرأة أن لا يوجد الرجل، وإنما المعنى فإن لم يكن الشاهدان فإن لم يكن الشاهدان رجلان فرجل. وهذا يدل على التخيير مع ترجيح الرجلين على الرجل والمرأتين. انتبهوا للفرق. لو كان لفظ الآية الكريمة فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان لصار شهادة الرجل والمرأتين أو لصارت شهادة الرجل والمرأتين مشروطة بعدم وجود الرجلين، فإن لم يكون يكون رجلان أي إن لم يوجد، لكن لما قال فإن لم يكونا رجلين أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتين، يعني إن لم يكن هذا فهذا، وهذا يدل على أنه ليس بشرط أن لا يوجد رجلان فتجود شهادة الرجل والمرأتين كما سيأتي شرف الفوائد. فرجل وامرأتان، ألف هنا رابطة للجواب، ورجل خبر مبتدأ محذوف والتقدير فالشاهد رجل وامرأتان، وقوله رجل وامرأتان الرجل يطلق على البالغ والمرأة تطلق كذلك على البالغ، لكن قال ممن ترضون من الشهداء، الجار والمجرور متعلق محذوف صفة، أي رجل وامرأتان كائنون ممن ترضون من الشهداء. والخطاب في قوله ترضون هو موجه للأمة، موجه للأمة يعني بحيث يكون الرجل والمرأتان مرضيين عند الناس، لأنه قد يرضى شخص عند شخص ولا يرضى عند الناس أو عند آخر، فلا بد أن يكون هذان الشاهدان أو هؤلاء الشهود في الرجل والمرأتين ممن عرف عند الناس أنهم مرضيون. قال ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن العبرة بالرضا عند عموم الناس لا برضا المشهود له، لأن المشهود له قد يرضى من ليس بمرضي. وقوله ممن ترضى من الشهداء، من هذه بيان، بيان لأي شيء؟ بيان لمن الموصولة، لأن الاسم الموصول من باب المبهمات، من باب المبهمات. فإذا قلت يعجبني من كان ذكيا هذا مبهم، فإذا قلت يعجبني من كان ذكيا من الطلاب صار مبين، صار مبين. فقول من الشهداء من بيانية، والمبهم الذي بينته هي كلمة من الاسم الموصول. قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أولا القراءات في هذه فيها قراءتان، إن تضل إحداهما فتذكر، إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وعلى هذه القراءة تكون إن شرطية، وجملة فتذكر جواب الشرط. قراءة ثانية أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقراءة الثالثة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى. فالقراءة إذن ثلاثة. طيب قوله نأخذ القراءة التي في المصحف، أن تضل، أن هذه مصدرية، تضل منصوبة بأن المصدرية، واختلف المعربون في مثل هذا التركيب وهو كثير في القرآن الكريم، فقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي كراهة أن تضلوا، وهنا قال أن تضل إحداهما، فقال بعض المعربين إنها على تقدير مفعول من أجله، والتقدير كراهة أن تضل أو خشية أن تضل، وقال آخرون بل هي على حذف لا النافية ولام التعليل، وأن التقدير لئلا تضل إحداهما، لئلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وعلى كل من الوجهين فمعنى الآية الكريمة أن الله أوجب أن يكون الشاهد امرأتين بدل رجل، أن تكون امرأتين بدل رجل، من أجل إذا ظلت إحداهما ذكرت إحداهما الأخرى. من التي تذكر؟ الذاكرة، الذاكرة، والأخرى الضالة الناسية مذكرة. وذلك لأن النساء أقل حفظا من الرجال وأقل ذكاء وفطنة، فلهذا كانت شهادة المرأتين تعادل شهادة رجل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. فقلنا: ما نقصر من عقلنا؟ قال: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ وهذا يدل على نقص عقلها. طيب، وقول فتذكر إحداهما الأخرى من التذكير، وهو تنبيه الإنسان الناس على ما نسى. والغريب في التفسير، وهو حقيقة من غرائب التفسير، أن بعضهم قال فتذكر إن معناه تجعلها بمنزلة الذكر، من لا سيما على قراءة فتذكر، أي تجعلها بمنزلة الذكر، تذكر إحداهما الأخرى، أي تكون المرأتان كالذكر. وهذا غريب، لأنه لا يستقيم مع قوله أن تضل إحداهما. فالذي يقابل الضلال بمعنى النسيان هو التذكير، أي تنبيه الإنسان على نسيانه، هذا الذي يقابله. طيب، وهنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، فيه من البلاغة إظهار في موضع الإضمار. كيف ذلك؟ لأنه لم نقل فتذكرها الأخرى، قال فتذكر إحداهما الأخرى، لأن النسيان قد يكون متفاوتا، تنسى هذه جملة وتنسى الأخرى جملة، فهذه تذكر هذه بما نسيت، وهذه تذكر هذه بما نسيت، فلهذا قال تذكر إحداهما الأخرى، لئلا يكون المعنى قاصرا على واحدة هي الناسية والأخرى مذكرة. فنقول قد يكون النسيان من المرأتين جميعا، والتذكير كذلك منهما جميعا، ولهذا قال فتذكر إحداهما الأخرى. ثم قال الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هناك قال ولا يأبى كاتب، وهنا قال ولا يأبى الشهداء. الشهداء فاعل يأبى، ونقول في إعراب لا يأبى كما قلنا في إعراب لا يأبى في الكاتب. وقوله إذا ما دعوا، إذا ما دعوا، ما هذه؟ زائدة، وفيها بيت مشهور يقول فيه: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. يلا يا فهد خذ الفائدة.

إيه ما شاء الله، من 1 2 3 4 5 6 نعم. طيب عليان لا ببيت فاصل عشر بكف صح. طيب أعيده، محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. كم ذولي؟ عشر. ستفهم شرط الوصل فاعجب تعجبية لنكرها نكر موصوف أو واصفة أحيانا بكف كافة ونفي نافية زيد زائدة تعظيم التعظيمية مثل الحاقم الحاقة مصدر مصدرية. هذه معاني ما العشرة. طيب هذه من الزائدة، ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد بمعنى أنه لا معنى له، بل زائد إعرابا زائد معنى، يعني هو يزيد في المعنى وفي الإعراب لو حذف لاستقام الكلام بدونه. لو قيل إذا دعوا صح. طيب وقول لا الشهداء إذا ما دعوا، هل المراد إذا ما دعوا للأداء أو إذا ما دعوا للتحمل؟ نعم يشمل. أما كونه للأداء فلا إشكال فيه، لأن المتحمل شهيد فيقال يا شاهد تعال تعال اشهد. لكن الإشكال كيف يوصف من لم يتحمل بأنه شهيد؟ لأن إلى ما صار إلى الآن لم نكن شاهدا. إذا قلنا إنها تشمل التحمل والأداء ففي إشكال بالنسبة للتحمل، لأنه حتى الآن لم يكن شهيدا، فالجواب أن هذا باعتبار ما سيكون. وأيضا لا يرى الشهداء واضح أنه لا يأبى الشهداء إذا طلب للشهادة، يعني فلو دعوت رجلا لغير الشهادة وهو صالح للشهادة فله أن يأبى. وهذا هو النكتة في أنه لم نقل ولا يأبى الرجل أو الرجال إذا ما دعوا للشهادة، قال والشهداء يعني الذين طلب منهم أن يكونوا شهداء لا يأبوا أن يشهدوا. وقولها بالشهداء إذا ما دعوا، من يدعوهم؟ الغالب أن الذي يدعوهم من له الحق، هذا الغالب. وقد يدعوهم من عليه الحق لئلا يضيع الحق، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قد يكون الذي عليه الحق هو الذي يدعو الشهداء يشهد بالحق الذي عليه فتبرأ ذمته. ولا تسأم أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله. الله أكبر. لا تسأم أي لا تمل أن تكتبوه، الضمير يعود على الدين المستفاد لقوله إلى أجله، صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فكل دين مؤجل فإنه يجب أن يكتب، وكل دين مؤجل نقول لصاحبه لا تسأم أن تكتبه لا تمل. حتى لو فرض أن الرجل يعامل في اليوم الواحد 20 رجلا دينا مؤجلا فإنه يكتب لا يسأم، لا يقول والله هذا كثير أبقى أكتب 20 مكتب في يوم واحد أو في

0: صحوة واحدة نقول إن ربك يقول لا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. كم الصغير يساوي؟ ها؟ إيه؟ أقل ما يطلق عليه دين، يعني ريال واحد مثلا، ها؟ نصف ريال أقل، ها؟ طيب كبيرا إيه؟ هذا أيضا يرجع للعرف. في زمن مضى 50 ريالا تعتبر كبيرة، الآن صغيرة، يعني 500 ريال يمكن تكون كبيرة أو صغيرة متوسطة. طيب على كل حال الله يقول صغيرا أو كبيرا، يعني أو متوسطا، أليس كذلك؟ وقوله إلى أجله يعني يكتب إلى الأجل، ما يقال دين مؤجل فقط، يكتب إلى الأجل ويحدد بما سبق، أجل مسمى معين معلوم للطرفين. قال الله تعالى ذلكم أقسط عند الله، شف تعليل لهذه الأحكام لكتابة الدين المؤجل وللنهي عن السآمة، علل ذلكم أقسط عند الله، هذه واحد، وأقوم للشهادة اثنين، ها، وأدنى أن لا ترتابوا ثلاثة، وإلى ساعة هذه ما وجدت حكما يعلل بثلاث علل منصوص عليها. نعم، وابحثوا إن شئت، صحيح يعلل الحكم بعلة أو علتين، لكن ثلاث علل في مجموعة هذا حتى الآن ما رأيته. نعم، ولا أستطيع أن أنفيه لأن النفي صعب، لكن ما رأيته، وهو يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بالمعاملات المالية، خلافا لمن زعم بأن القرآن لم يستوفي المعاملات المالية، وزعم أن القرآن إنما شرائعه في العبادة والأحوال الشخصية كالأنكحة والمواريث وشبهها، أما المعاملات فإنها إلى الناس والعياذ بالله. وسيأتي إن شاء الله على بيان حكم من يعتقد هذا الاعتقاد، وأنه محجوج بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. طيب يقول وأدنى أن لا ترتابوا، طيب أقسط عند الله، أقسط بمعنى أعدل، أقسط بمعنى أعدل، مأخوذ منين؟ من الإقساط ليس من القسط، لأن القسط بمعنى الجور والإقساط بمعنى العدل. ولهذا لو سئلت هل أنت قاسط أو مقسط؟ ها؟ مقسط، هنا مقسط، يعني كنت قاسط مسكناك، يعني بأي شيء ظلمت وبأي شيء جرت. طيب هل أنت خاطئ أو مخطئ؟ مخطئ، لا خاطئ. نعم، طيب إذن نقول أقسط عند الله مأخوذ من الإقساط، يعني أعدل وأقوم عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا من شريعته، وكل شريعته عدل، وما كان أتبع للشريعة فهو أعدل. ثاني دقيقة، أقوم، من كمل التعليلات الثلاث؟ أقوم للشهادة، أي شهادة؟ شهادة الشهود، سواء كان الشاهدان رجلين أو كانوا رجلا امرأتين، إذا كتب فإن ذلك أقوم للشهادة، لأن الشاهد إذا لم يكتب شهادته فربما ينسى فيزيد أو ينقص. وأدنى أن لا ترتابوا، يعني أن لا تشكوا، لأنه إذا لم يكتب الشيء ولم يشهد عليه فإنه ينسى ويحصل ارتياب، والارتياب هذا يقلق النفس، لا بالنسبة لصاحب الحق ولا لمن عليه الحق. أما صاحب الحق فإنه يقلق لأنه يخشى أن ينسى شيئا من الحق الذي عليه، نعم الذي له، أي ينسى شيئا من الحق الذي له فيزيد على من عليه الحق. وأما من عليه الحق فهو كذلك يخشى أن ينسى فيجحد ما كان عليه. نعم. كيف؟
1: ما نقول انه واجب عليهم ولا يبس الاداء، قلنا كيف قال اداء
0: الناصر، يعني في التحمل. نعم.
1: ما نقول انه صار واجب ما طلب
0: الا، لكن الكلام لو قال ولا يأبى احد ان يشهد، اذا دعوا لا باس، لكن قال لا يأبى الشهداء، الى الان ما صاروا شهداء. انا حينما دعوتهم هل هم شهداء ولا غير شهداء؟ وجب عليهم، لكن على من وجب؟ من وجب عليه؟
1: انا اللي طلبه.
0: ما قال ولا يأبى احد، يقول لا يأبى الشهداء، الى الان ما صاروا شهداء. لكن سياتينا ان شاء الله في الفوائد ان فائده ذلك انه لو طلب شخص لا تقبل شهادته، مثل جاء واحد قال ابيك تشهد لابنك، نعم هذا ما لازمها، وش الفائده من هذا؟ نعم. نعم. سمعتم سؤاله؟ ها؟ سمعتم السؤال؟ يقول كيف يأمر الله بالكتابه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب.
2: ها؟ قال الشهر وكذا، يعني نحن أمية وذلك لا نحسب الشهر، وإنما الشهر
0: أمية. إيه بس هو ما قال لا نحسب، قال لا نقرأ ولا نكتب. ها؟
2: لا نحسب
0: الشهر،
2: وإنما
0: الشهر. إيه بس هو ما قال لا نحسب، قال لا نقرأ ولا نكتب. إيه يقول أصلا ما نقرأ ولا نكتب، كيف نؤمر بالكتابة؟
1: خبر.
0: نعم حنا ما نكتب، نحن الآن ها الجماعة دول ما يكتبوا، كيف يكتبوا؟ ومن بما لا نطيق. اصبر دقيقة. الخبر بأننا لا نكتب، ثم وجه الله الأمر إلينا أن نكتب، يعني يلزم من الأمر التعلم. طيب ها؟ نعم، يعني كما قال الأخ ياسر تقريبا.
2: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابي شائب اكتب يا ابا شائب
0: اكتبوا، لا اكتب لابي شائب، امر اصحابه ان اكتبوا له. طيب هذا في حجه الوداع في غزوه الفتح. نعم. في بس يعني الحقيقه انا اتعجب كيف غاب عن بالكم، جواب بسيط واضح من القران. الذي وجه الأمر ليه؟ من كان؟
2: الذي يعلم الكتابة.
0: طيب إلى الآن ما زال الإشكال تماما. أغرينا نأخذ اختصار. طيب ها إيه؟ لكن قال ما أنا بقارئ. لا أمره جبريل، جبريل قد لا يعلم. على كل حال الجواب على هذا أن نقول نعم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بعد أن بعث صرنا أمة نقرأ ونكتب، وزال عنا وصف الأمية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.

0: المسلمين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، من قبل الشيخ من كتاب ولا تخطه بيمينك. أما بعد أن نزل القرآن وتعلمت الأمة زال وصف الأمية عنه. نعم نعم. قاصد بمعنى جائر، مقصد أي عادل، فهما متقابلان. مثل خاطئ يعني آثم، مخطئ غير آثم. ها؟ وش المباح؟ أي المثال ولا المثال ولا المنظر به؟ قاصد. قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال إن الله يحب المقسطين. واضح الفرق؟ طيب في المخطي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الخاطئ فليدع ناديه سأل الزبانة. إيه إيش في سورة اقرأ، في سورة اقرأ خاطئة ناصية كاذبة خاطئة. ها
1: نعم كان خاطئ
0: كيف
1: القصص
0: إيه؟ واستغفر لذنبك ان يكون كنت من الخاطئين. نعم إيه الصيغة هذه، الصيغة هي لكن هو قصر المعنى. نعم يعني. ايش
1: المرتين كيف
0: تشهد مثلا؟ لو لازم يعني تشهد اي كيف؟ لو مثلا مو محرم له. نعم تشهد له وان كان غير محرم. شيخ اي نعم. يبي يجينا ان شاء الله. هذا بالفوائد، هذه الايه فيها فوائد كثيره. فان لم يكن رجلا. هنا لماذا لم يقل فإن لم يكن رجلا؟
2: لأنه يعني لا يشترط أن يكون هناك عدم وجود رجلين، إذا كان رجل ومرأتين فلا بأس.
0: لو قال لو كان لفظ الآية فإن لم يكن رجلا. نعم يحيى. رجلان
2: عدم وجود رجال
0: اخوان. ها
2: عدم وجود رجال
0: اخوان
2: غير المعنى.
0: لا نعم سين.
3: لم يقل فان لم يكن رجلان، لانه لو قال ذلك كان لا يوجد لا يعدل الى شهاده الرجل والمرتان الا في حال عدم وجود رجلين.
0: كان ايش
3: عدم العدول الى شهاده الرجل والمرتان؟ لا يكون ذلك العدول إلا إذا لم يجد رجلين.
0: إيه. لو قال فإن لم يكن رجلان لكان لا يعدل إلى شهادة رجل مرتين إلا عند عدم الرجلين. ما حاجة وجود إلا عند عدم الرجلين كذا. طيب صح. قوله أن تضل إحداهما فيها قراءات. نعم إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لا أن تضل فيها قراءة وتذكر فيها قراءة. الربع هنا خالي الظاهر. نعم
4: أن وإن
0: أن وإن أن تضل وإن تضل وإن تضل. ما الفرق بين القراءتين عبد الله؟ ما حضرت؟ ها؟ ها؟ كيف؟ نعم خليل. نعم. لا تكون شرطية. أن تظل تكون مصدرية، وإن تظل تكون شرطية. هل يتغير النطق بتظل محمد خالد؟ ها؟ إيش الاسم؟ نعم. لماذا؟ مع أن إن شرطية تجزم وأن مصدرية تنصب. لا دعنا من التأويل، مهم من جهة الإعراب، لكن من جهة النطق بتظل هل يختلف على كون إن شرطية أو مصدرية؟
4: إن تظل إن كانت شرطية تكون تظل مجزومة.
0: ها
4: يا واحد يا شيخ صدق.
0: نعم.
5: إذا كانت شرطية
0: إيه نعم. نعم يعني ما يختلف النطق. ها يعني لا يختلف النطق، انما يختلف الاعراب. فعلى ان تكون مصدريه تكون تظل منصوبه بالفتحه الظاهره، وعلى ان تظل مجزوم وحرك بالفتح نعم لالتقاء الساكنين. اي نعم. لماذا قال فتذكر احداهما الاخرى ولم يقل فتذكرها الاخرى؟ ما حضرت. نعم. ها إيه. يعني يكون مسلم من المرتين جميعا، هذا ما قال عبد الله صح؟ يعني أن تظل إحداهما فتذكرها الأخرى معناه أن الإنسان وقع من واحدة، فإذا قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى صار معناه أن قد يكون النسيان من المرأتين جميعا، وهو كذلك فإنها قد تنسى واحدة بعض الجمل والأخرى بعض الجمل. طيب قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ما هنا أنت يا الأخ؟ إيه أنت لا اللي وراء تفضل اللي وراك عبد الوهاب. أي نعم أنت. إذا ما دعوا وش ما هذه؟ ما زائدة؟
4: لا ليس زائدة.
0: ما دليلك على أنها زائدة؟
4: ليس لها يعني معنى في هذا الموضوع.
0: لكن ما هو الدليل الذي يبنى على قاعدة معروفة عند النحويين؟
4: لأن المعنى إذا دخل
0: هذا المعنى ما حضرت. نعم. ها؟ إيه. يعني يكون الإنسان من المرتين جميعا، هذا ما قال عبد الله صح؟ يعني أن تظل إحداهما فتذكرها الأخرى معناه أن الإنسان وقع من واحدة، فإذا قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى صار معناه أن قد يكون النسيان من المرأتين جميعا، وهو كذلك، فإنها قد تنسى واحدة بعض الجمل والأخرى بعض الجمل. طيب، قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ما هنا أنت يا الأخ؟ إيه أنت اللي وراء؟ تفضل اللي وراك يا عبد الوهاب. أين نعم أنت؟ إذا ما دعوا، وش ما هذه؟ ما زائدة؟
4: لا ليس زائدة.
0: ما دليلك على أنها زائدة؟
4: ليس لها يعني معنى في هذا الموضوع.
0: لكن ما هو الدليل الذي يبنى على قاعدة معروفة عند النحويين؟
4: لأن المعنى إذا دعوا،
0: هذا المعنى صح، لكن نريد دليلا مبنيا على قاعدة نحوية. اصبر يا جماعة، سبحان الله. يلا مصطفى. اي نعم، اصبر اصبر، لماذا اعطنا القاعدة وبعدين استشهدها من البيت؟ اي، لأنها وقعت بعد إذا، لأنها وقعت بعد إذا كذا. ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، خذها أنت أخ. طيب، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة كذا. طيب، هذه الحروف الزائدات في القرآن الكريم هل هي زائدة لفظا ومعنا أو لفظا فقط؟ نعم،
6: لفظا ومعنى،
0: لفظا ومعنى. إيه، إذن يختلف زائدة معنى عن زائدة لفظة. زائدة لفظة يعني في الإعراب، لكن زائدة معنى أنها تزيد المعنى كذا ولا لا؟ إذن نقول هي زائدة زائدة كذا، زائدة زائدة، زائدة من حيث الإعراب، زائدة من حيث المعنى، أي أنها تزيد في المعنى، أما في الإعراب فلا تزيد، لأنها لو حذفت استقام الكلام. طيب، قوله إذا ما دعوا، لماذا بناها للمجهول؟ نعم، وقد يكون الحاكم إذا ما دعوا، لأن قد يدعوهم صاحب الحق ليشهدوا له، أو من عليه الحق إذا دعي عليه زيادة، أو الحاكم إذا تحاكم الخصمان عنده دعا الشهود، فلهذا جاءت مبنية للمجهول. طيب، قوله لا تسأموا أن تكتبوا يا حجاج، مش معنى تسأموا؟ نعم، وش معنى تسأم؟ السأمة، السأمة. لا، خالد، الملل، أي لا تملوا من كتابة الدين كذا. طيب، هل لها شاهد مر عليك في الحديث؟ ها، نريد السأم، السأمة بمعنى الملل.
6: السأم مع الملل.
0: هنا نحن ذكرناه لكم. طلال.
7: سمع طويل بن مسعود رضي الله عنه ذكر الصحابة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحولنا بالموعظة مخافة السأمة علينا.
0: نعم، مخافة السأمة علينا. طيب، ها؟ أي طيب، ما هو؟
6: يقول شاهد سيأتي تقريبا في الحياة ومن يعيش 80 حول
0: سيمتلك عليه في الحياة ومن يعيش 80 حول لا أبالك يسأل. طيب، أظن إلى هنا بعد قال صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لماذا بدأ بالصغير؟ وما نوع هذا الانتقال عند البيانيين؟
8: ما أعرف النوع هذا، لكن بدأ بالصغير لأن القليل ما يهتمون
0: به. أحسن، بدأ بالصغير لأنه مظنت ألا يهتم به. أحسنت. أما عند البيانيين فيقول هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى، كذا. طيب، نظير هذا أن نبدأ بالشيء خوف التهاون به، قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، أيهما الذي يبدأ به؟ الدين، لكن بدأ قدم الوصية لئلا يستهان بها. طيب، ذكرنا أن هذا الحكم أي الكتابة علله الله تعالى بثلاث علل، قولها يا أخي. ما حضرت؟ من هذه الأشياء نشوف اللي ما أخذ من قبل شاكر.
8: ثلاثة علل: أقصد عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى
0: النفقة. أحسن. طيب، ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاثة؟ يلا وليد، ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاث؟
9: بيان سمو الشريعة واطمئنان المكلف
0: وأهمية هذا العمل. طيب، ها؟ أي طيب، أقول يراد بهذا بيان العناية بهذا الحكم، ولهذا علله الله تعالى بثلاث علل. أنا ذكرت لكم أنني لا أعلم شيئاً علل بثلاث علل، وأنتم أوردتم عدة أمثلة عللت بثلاث علل. إذن يكون النفي السابق لا عمل عليه، أن قد يوجد شيء علل بثلاث علل. نعم، أي نعم حتى ساعتي. طيب، الآن تقدم الساعة. طيب، نبدأ بالدرس الجديد الآن. أخذنا الفوائد، إن شاء الله نخليه لكملنا الآية. طيب، قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. أولا، في هذه الجملة إلا أن تكون تجارة قراءتان، إلا أن تكون تجارة حاضرة، وقراءة ثانية بالرفع إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. طيب، على الأول إلا أن تكون تجارة حاضرة، أين اسم كان؟ اسم كان مستتر، تقدير إلا أن تكون الصفقة تجارة حاضرة إلى آخره. وتكون تديرونها بينكم الجملة صفة ثانية لتجارة، والصفة الأولى حاضرة. أما على قراءة الرفع إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، فإن تجارة اسم تكون، وحاضرة الصفة، نعم، وتديرونها الجملة خبر كان. طيب، يقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة، أو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. تجارة، التجارة هي كل صفقة يراد بها الربح فهي تجارة، كل صفقة يراد بها الربح فهي تجارة، واضح؟ تشمل البيع والشراء، وتشمل كذلك عقود الإيجارات. ولهذا سمى الله تعالى الإيمان والجهاد في سبيله سماه الله تجارة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وأما قول حاضرة فهي ضد قوله إذا تداينتم بدين، الحاضر يعني غير المؤجل، فإن الصفقة إما أن تكون حاضرة وإما أن تكون مؤجلة، وقد سبق بيان حكم المؤجل وأنه يجب إيش الكتابة الكتابة. وقوله تديرونها بينكم أي تتعاطونها بينكم، بحيث هذا يأخذ سلعته والآخر يأخذ الثمن وهكذا. فالمراد هنا الإدارة المراد بها المعاطات، أي يعطيها بعضكم بعضا. يقول فليس عليكم جناح، ألف هذه عاطفة أو للتفريع، يعني ففي هذه الحال ليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، أي ليس عليكم إثم في عدم كتابتها. وقلنا في عدم كتابتها لأن الفعل منصوب بأن، الواقع بعدها نفي، وإذا نصب الفعل بأن الواقع بعد نفي فإنه يحول إلى مصدر مسبوق بعدم، إلى مصدر مسبوق بعدم. وش معنى بعدم؟ أي بكلمة عدم. طيب الآن نقول أن ناصب للفعل، ولهذا قال أن لا تكتبوها فحذف النون، أعقبها لا النافية. فإذا حولنا الفعل إلى مصدر فلا بد أن نأتي بكلمة عدم لتحل محل النفي، لتحل محل النفي، لأن النفي عدم. ومن أين قدرنا في؟ قدرناها بحسب السياق، قدرناها بحسب السياق، يكون التقدير فليس عليكم جناح في عدم كتابتها. طيب وقوله ألا تكتبوها، الضمير يعود على التجارة، فهذه التجارة المتداولة بين الناس ليس على الإنسان جناح إذا لم يكتبها، لأن الخطأ فيها والنسيان بعيد، إذ أنها حاضرة تدار ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجل. ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم على أي شيء؟ على البيع. وقوله إذا تبايعتم أي إذا وقع البيع بينكم. والتبايع في الأصل، بل البيع في الأصل إنما يكون للمعطي والشراء للآخذ، ولكن قد يحصل التغليب فيقال تبايع الرجلان بدل من أن يقال تشار الرجلان. البائع يسمى بائع والمشتري يسمى مبتاع. البائع يسمى شاري، والآخر يسمى مشتري. قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه. أشهدوا إذا تبايعتم، يعني إذا باع بعضكم على بعض فأشهدوا. وهذا الأمر قيل للندب وقيل للإرشاد، والفرق بينهما أنه إذا جعل للندب فهو من باب العبادات، وإذا جعل للإرشاد فهو من باب المصالح العائدة على أمور الدنيا، وهكذا قيل. وعندي أن الإنسان إذا امتثل ما أرشد الله إليه فإنه يثاب بهذه النية، حتى وإن قلنا إن الأمر ليس للندب، لأن الرجل ما دام فعله امتثالا لأمر الله فلا شك أنه يثاب على هذا. طيب وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، كلمة يضار مأخوذة من الضرر، ولكنها يحتمل أن تكون مبنية للفاعل أو مبنية للمفعول. ويختلف إعراب كاتب وشهيد بحسب بناء الفعل، فإن كانت مبنية للفاعل فكاتب فاعل، وإن كانت مبنية للمفعول فكاتب نائب فاعل. ما الذي يبين لنا ذلك؟ يبين لنا ذلك إذا فك الإدغام، إذا فك الإدغام تبين. فعلى أنها مبنية للفاعل إذا فككنا الإدغام نقول ولا يضارر، ولا يضارر كاتب ولا شيء. وعلى أنها مبنية للمفعول إذا فك الإدغام يقال ولا يضارر، ولا يضارر كاتب ولا شيء. مثل يشارك ويشارك، يشارك فاعل يشارك مفعول. طيب، ومثل أيضا مختار، مختار هل هي مبنية للفاعل ولا المفعول؟ ها، تصلح لهذا وهذا كذا. إن كانت للفاعل فهي مختارر، إن كانت المفعول فهي مختارر. أين؟ طيب، ومثلها ما سبق لنا لا تضار والدة، أي لا تضارر وتكون فاعل، ولا تضارر فتكون نائب فاعل. طيب، وهذا من بلاءة القرآن أن تأتي الكلمة صالحة لوجهين لا ينافي أحدهما الآخر. فهنا لا يضار كاتب ولا شهيد إذا جعلناها فاعلا، صار معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى نهى أن يضار الكاتب أو يضار الشهيد، يعني أن يعمل عملا يضر المكتوب له أو عليه، هذا إذا كان فاعلا كذا. وكذلك نقول في الشاهد أن يعمل الشاهد عملا يكون فيه ضرر على المشهود له أو عليه. أما إذا جعلناها نائب فاعل فنقول لا يجوز للمكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب، ولا يجوز للمشهود له أو عليه أن يضار الشهيد. فإذا قلت كيف مضارة الكاتب؟ مضارة الكاتب إما مضارة حسية أو مضارة معنوية. المضارة الحسية أن يملل الطالب إذا طلب منه أن يكتب، يملله أو يتكره لما يجب عليه من الانقياد إلى الكتابة، فيقول تعال اكتب، يقعد يحبرش بالقلم ويحك الريشة ونظفه ويبي حبر وعيلة يمشي وما أشبه ذلك، ربما يمل الطالب وينصرف كذا. هذه مضارة حسية. المضارة المعنوية أن يخل بشيء يختل به الحكم، أن يخل بشيء يختل به الحكم، مثل أن يترك بعض الشروط أو أن يأتي بأوصاف توجب فساد العقد أو ما أشبه ذلك، هذه لا شك أنها مضارة، لكنها مضارة معنوية لأن المكتوب له قد لا يعرف هذه الأمور والكاتب هو الذي يعرف كذا. أما في الشهادة، في الشهادة فيطلب من الشهيد أن يشهد ويتحمل، يقول طيب روح هذه أجيل أمك، يذهب يبقى 10 دقائق 20 دقيقة 30 دقيقة، يأتي إليه يلا تعال اشهد، يقول انتظر هذا يجي، تقدم وأنا وراءك، ويتقدم وهو وراءه كما يقول، ويبقى نص ساعة ساعة إلا ربع، فيرجع إليه فيقول تقدم هذا وراءك، وكل ما جاء تقدم هذا وراءك، أذن الظهر قال ما نبي نصلي قبل، صلى الظهر قال جاء الغداء، نعم انتهى الغداء قال جاء النوم. طيب على كل حال هذه مضارة حسية ولا معنوية؟ حسية. يمكن يكون من الشاهد مضارة معنوية، يمكن يزيد في شهادته أو ينقص. أما مضارتنا نحن للكاتب فأن نأتيه في وقت لا يناسب أن نأتيه فيه، مثل نأتيه الساعة الواحدة من الليل، يعني بعد منتصف الليل بساعة قرأنا عليه الباب، وش عندك؟ قال مش اكتب بيني وبين فلان، فيه مضارة؟ أين؟ أو بعد أن قدم الغداء أو العشاء جينا نقول، أو في شدة حر أو شدة برد أو مطر أو غير ذلك، هذه فيه مضارة. إذا قال قائل كيف يكون فيه مضارة؟ أفلا يستطيع أن يقول أنا لا أكتب؟ قلنا نعم يستطيع أن يقول أنا لا أكتب وهو معذور، لكن قد يلحقه حرجا في ذلك، هو بنفسه يفكر أنا أخطأت، أنا ما امتثلت أمر الله تعالى في قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أنا أخطأت، ربما إني خالفت قول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وحينئذ يقع في نفسه شيء من الحرج والقلق، هذا نوع مضار. هذا إذا جعلنا أن الكاتب والشهيد على أنها نائب فاعل. قال الله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. إن تفعلوا أي يضار الكاتب أو الشهيد على الوجهين، فإنه فسوق بكم. فإنه أي الفعل، من أين عرفنا أنه الفعل؟ من قوله وإن تفعلوا، لأن الفعل متضمن للمعنى الذي هو المصدر وللزمن. إذن وإن تفعلوا فإنه أي فعل، أي فعلكم. فإذا قال قائل ما سبق كلمة فعل، نقول لك إنه مفهوم من كلمة إن تفعلوا، ونظير ذلك قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو إيش؟ أي العادل المفهوم من كلمة اعدلوا. فهنا نقول فإنه أي الفعل المفهوم من كلمة تفعلوا. وقوله فسوق بكم أي خروج بكم عن الصراط المستقيم وعن طاعة الله، وأصل الفسق في اللغة الخروج، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها، فيكون الفسق الخروج عن الطاعة. وإنما كان هذا فسق فسوقا بمن فعل لأنه خروج عن طاعة الله عز وجل. ثم قال واتقوا الله. اتقوا الله سبق عدة مرات أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، ويكون ذلك ظلام. نعم إنكم بماذا يكون اتخاذ الوقاية؟ بماذا يكون؟ ايش بعد؟ نعم اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه كذا. وقال بعض العلماء التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم في ذلك معنى ثالثا. نعم نعم ذنوبا أين هذا؟ هذه منظومة. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم. طيب، لكن المعنى الأول أجمع اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال ويعلمكم الله، الواو هنا للاستئناف، ولا يصح أن تكون معطوفة على التقوى بل مستأنفة، يعني اتقوا الله بفعل ما بفعل كل ما سبق. ثم بيّن أن كل ما سبق من الإرشادات والتوجيهات كلها تعليم من الله عز وجل، ويعلمكم الله. وإنما قلنا ذلك حذرا من أناس ادعوا العلم اللدني بسبب تقواهم كما زعموا، وهم الصوفية الذين قالوا إن رؤساءهم يأخذون العلم من الله مباشرة بدون وحي لأنهم اتقوا الله. والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، وهذا لا شك أنه خطأ وخطل وكفر بالرسالة. الذي يدعي أنه يتلقى من الله تعليمات غير تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم كافر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنهم يقولون التقوى عندنا، والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. وهو أيضا من ناحية المعنوية ليس بصواب، يعني هو خطأ من الناحية العقدية وخطأ من الناحية النحوية والعربية، لأنه لا يعطف الخبر على الإنشاء، واتقوا الله إنشاء ويعلمكم الله خبر. وخطأ من ناحية ثالثة المعنوية، الخطأ المعنوي، وهو أنه لا تقوى إلا بعلم، فالعلم سابق على التقوى، لأنك إذا لم يكن لديك علم فماذا تتقي؟ إلا أن يدعي مدعي أن قوله يعلمكم الله أي زيادة على ما عندكم، فإن ادعى هذه الدعوة منع ذلك الوجهان السابقة. طيب، وهنا قال ويعلمكم الله فأظهر، وقال واتقوا الله فأظهر، وقال والله بكل شيء عليم فأظهر. ولو كان في غير القرآن وقيل واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم، يستقيم الكلام؟ يستقيم. لكن الله تعالى أظهر في موضع الإضمار في هذه الجمل ليتبين أن كل جملة مستقلة عما قبلها، وهو كذلك، فكل جملة مستقلة. فالخطاب في اتقوا الله لنا والتقوى من عملنا، والتعليم في قوله يعلمكم الله من الله عز وجل وهو لنا، من الله لنا، والتقوى منا لله. والله بكل شيء عليم هذا لله وحده، والله بكل شيء عليم فيما يتعلق بأفعالنا وبأفعاله. وقوله الله بكل شيء عليم يشمل كل ما في السماء والأرض، كما قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله تعالى واسع شامل للصغير والكبير والدقيق والجليل، وشامل للمستقبل والحاضر والماضي، وشامل لما يتعلق بفعله وفعل مخلوقاته، وشامل للواجب والجائز والمستحيل، كذا لعموم قوله بكل شيء. فمن تعلقه بالواجب يا غانم مثال لتعلقه بالواجب كيف؟ وش معنى ان الله موجود؟ وش معنى ان الله موجود؟ لا نريد مثالا ذكر الله فيه العلم وهو مما يتعلق بالواجب. هذا يمكن يصح لكن على وجه بعيد. نعم هذا واجب، انفراد بالألوهية واجب. وبالمستحيل الأخ نعم اللي وراك يا أحي هذا الذي التفت تعلق علم الله بالمستحيل. طيب نعم يا
10: الله. سمع الله قال الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سلفت المره وكتابه ضم الان
0: غير هذا لانه قال ما قالوا قد وقع هذا. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت، فاخبر عن شيء ممتنع مترتب على شيء ممتنع. طيب في بالممكن عبد الرحمن لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم في كبد اي نعم. طيب نقل الايه هذه ولا نقل لا ها الاسئله. طيب نعم
10: أنه نقول واتقوا هذه مجزومة يعلمكم
0: لا لأن هذه مبنية اتقوا فعل فعل أمر هذا. نعم معطوفة على كاتب، هي معطوفة على كاتب على كل حال. ها النائب الفعل إذا بني للمفعول يكون نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى، نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى. فإذا قلت مثلا ضرب زيد فزيد نائب فاعل وهو المفعول به في المعنى لأنه هو المضروب. نعم نعم هي المسألة كلها خلافية لكن مشهور من رأي البصريين أنه لا يصح. نعم نعم يبيجينا بالفوائد يا بنت. وش هي يا ياسر وش هذه؟ ما هي فائدة ذي؟ فائدة أصقية جزاك الله خير. نعم
11: استشهدوا شهيدين من رجال الدين استشهد يكون حال الكتابة أم حال المداينة؟
0: لا حال المداينة هنا حال المداينة. وإذا لم يمكن لو حال المكاتبة لأن المكاتبة قد تتأخر. نعم نعم طيب ألف هنا بمعنى في، بمعنى في أي فسوق فيكم. نعم يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله. نعم لا على قول الصحيح ما فيها لكن الآيات التي أشرت إليها تدل على أن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له فرقانا بين الحق والباطل والصدق والكذب. هنا نعم محمد الى ايش لا لا يعني ان الله يفتح عليه لكنه من أدلة الشر. ويسوء إيه من أدلة الشرع معلوم، يعني قد يلقي الله سبحانه وتعالى في في في ذهن الإنسان من الفهم ما لا يحصل لغيره، ونعم وقد يوفق الإنسان يقول قولا فيشهد له الحق. مثل لو فرض أني أنا مثلا في تأملي قلت هذا حرام وأنا ما عندي فيه نص، ثم إني اطلعت على نص محرم، هذا ربما يقع، مثل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث

0: يعلمكم الله يعني يكون نتيجة العلم التقوى.
1: اي نعم، ونتيجة العلم الخشية والخوف. اي لكن بس ماذا احنا قلنا ان هذه الجمل كل واحدة مستقلة عن الاخرى، ولهذا اظهر قال يعلمكم الله ثم قال والله بكل شيء عليم.
2: شيخ ما يكون هذا يعني يشهد لهذا المعنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الحسن مستحسن الناس، يقصد الصحابه انهم يعني من تقوى الله سبحانه وتعالى، يعني الحسن الذي يعني
1: قال ما راه المسلمون حسنا
2: حسنا فهو حسن.
1: نعم،
2: معنى ما يدل هذا عليه ان الله سبحانه وتعالى يعني يوفق العبد هذا.
1: هذا يدل على الإجماع أن المسلمين إذا أجمعوا على شيء لأن هذا حسن صار حسن، ما رآه المسلمون حسن فهو حسن. إيه نعم، هو لا شك إنه إذا وهب الله الإنسان علما وتقوى فإنه يسدده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولة. حتى نكمل هذا، يقول الله تعالى وإن كنتم على سفر أي مسافرين، كقوله تعالى في آيات الصيام ومن كان مريضا أو على سفر، وأتى بكلمة على لتحقق هذا الأمر وهو السفر، لأن على تدل على الاستعلاء، فكأنه متمكن من السفر كالراكب على الرحل. قال ولم تجدوا كاتبا يعني يكتب بينكم، وهذا كما سبق في الآية التي قبلها يحتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إلى أجل مسمى، يعني إذن يكون معناها إن كنتم على سفر وتداينتم بدين إلى أجل مسمى ولم تجده كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة، قوله فرهان فيها قراءتان، القراءة الأولى رهان والقراءة الثانية رهن، فرهن مقبوضة، ولهذا لم تكتب بالألف من أجل أن تصلح للقراءتين. وقوله فرهن أي فعليكم رهن أو فالوثيقة رهن أو رهان، فعلى هذا تكون إما مبتدأ خبر محذوف وإما خبر مبتدأ محذوف، أي فالوثيقة رهن، والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأنها جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فإنه يقترن بالفاء وجوبا ولا تحذف إلا شذوذا أو اضطرارا. ومن حذفها قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، ولم يقل فالله يشكرها، لكن هذا على سبيل الضرورة أو الندرة والشذوذ. وقوله فرهان مقبوضة، الرهان جمع رهن، والرهن في اللغة الحبس، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما عملت، ولكنه في الاصطلاح في اصطلاح الفقهاء توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها،

0: هذا الرهن في الاصطلاح توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. مثال ذلك زيد مدين بعمر، زيد مدين لعمر 10,000 ريال، فأرهنه سيارة تساوي 20,000 ريال. هنا يمكن استيفاء الدين من بعضه ولا لا؟ إذن لأن الرهن أكثر من الدين. مثال آخر زيد مدين لعمر 20,000 ريال، 20,000 ريال أرهنه سيارة تساوي 10,000 ريال، إذن يمكن استيفاء بعضه منها لأن الدين أكثر من الرهن، الدين أكثر من الرهن. فإذا كان الدين مساوي للرهن كما لو كان دينه 10,000 ريال فأرهنه سيارة تساوي 10,000 ريال فهنا يمكن استيفاء الدين كله من كل الرهن. طيب هذا إذن الرهن في اللغة الحبس وفي الاصطلاح توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. طيب السفر، إن كنتم على سفر، السفر مفارقة الوطن، هذا السفر، وبعضهم قال مفارقة محل الإقامة لأن الإنسان قد لا يستوطن ولكن يقيم دائما، فهذا هو السفر. المفارقة قد تكون طويلة ويسمى سفرا طويلا، وقد تكون قصيرة ويسمى سفرا قصيرا. وهنا نقيده بالسفر الذي يعدم فيه الكاتب غالبا، الذي يعدم فيه الكاتب غالبا وإن كان غير بعيد. نعم، قال فرهان مقبوضة، مقبوضة من يقبضها؟ يقبضها من يتوثق بها وهو الطالب، يقبضها الطالب. من أين يقبضها؟ من المطلوب الذي هو الراهن، والطالب الذي قبض الرهن يسمى مرتهنا، فهنا راهن ومرتهن ورهن، الرهن العين والراهن معطي الرهن والمرتهن آخذ الرهن. طيب وممكن يقول رابع مرهون به، مرهون به، فعليه تكون أركان الرهن 4. طيب مقبوضة، ولم يبين الله سبحانه وتعالى كيف القبض، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف يقتضي أن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضة الإنسان وتحت يده، وليس أن يعده أو يزنه ويبقى عند غيره، بل يكون في قبضته وتحت يده. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إن أمن يعني اتخذه أمينا، إن أمنه يعني اتخذه أمينا، بمعنى أنه وثق منه وأنه لن ينكر ولن يبخس ولن يغير. وهذا يوجد في الناس ولا لا؟ يوجد، يوجد في الناس من إذا عملته أمنت منه ووثقت منه غاية الثقة. فإذا أمنته فهنا مؤتمن ومؤتمن. المؤتمن هو الذي له الحق، والمؤتمن هو الذي عليه الحق. ماذا نوجهه إلى المؤتمن إذا أمن بعضنا بعضا؟ ماذا نوجهه إلى المؤتمن؟ نقول لا حرج عليك ألا تكتب وألا تشهد وألا ترهن وألا ترهن.
1: اقلب الشريط.
0: لا حرج عليك. نعم، لا حرج عليك في أن لا تكتب ولا تشهد ولا ترهن، لأنك أمنت صاحبه ووثقت منه. وأصل الكتابة والإشهاد والارتهان من أجل حفظ الحق، وإذا أمن الإنسان صاحبه فإن ثقته به هي حفظه في الواقع. وعلى هذا فتكون الآية هذه مقيدة لكل ما سبق، ويكون وجوب الكتابة والإشهاد والرهان حيث لا يأتمن بعضنا بعضا، فإن ائتمن بعضنا بعضا فلا حاجة، لأن المقصود هو التوثيقة، هذا الذي ذهب إليه أكثر المفسرين. وبعضهم قال إن هذه قاعدة عامة لا تختص في هذا الباب، والمعنى أنكم متى أتمنتم فعليكم أداء الأمانة، متى أتمنتم فعليكم أداء الأمانة بقطع النظر عن هذه الآية. وأنه يدخل فيها ما لو قبض المرتهن الرهن فإن الراهن قد ائتمنه عليه، فليتق الله ربه. ثم قال فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ألف هنا رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله إن أمن. ولماذا جاءت الفاء رابطة مع أن جواب الشرط هنا فعل مضارع؟ لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب، ومتى كانت الجملة الجزائية طلبية وجب اقترانها بالفاء. وما أحسن أن ينشدنا أحدكم قول الناظم في هذا الباب. جمال المؤلف أين؟ وبما وبسوف وبالتنفيس. ها طيب، وبما وقد وبلن ايش الثالث؟ قل البيت. وبما وقد وبلن. طيب تمام. هنا المعنى طلبية. طيب، قال فليؤدي الذي اؤتمن، واللام هنا صارت ساكنة. لماذا؟ لوقوعها بعد الفاء. ولام الأمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم. طيب، بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة على كل حال، تكون مكسورة على كل حال. ولهذا لا يصح أن نقول مثلا جئت ولتقرأ، مثلا ما يصح أن نقول جئت ولتقرأ إلا إذا أردنا الطلب الأمر. نعم، قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ائتمن فعل ماضي مبني لمجهول، ولهذا كسر ما قبل آخره وضم أوله، لكنه مبدوء بهمز وصل. نعم، قال ائتمن أمانته التي ائتمن عليها. قال وليتق الله ربه. نقول في قوله وليتق الله بالنسبة لللام كالأولى، وقول وليتقي هذه مجزومة بحذف حرف العلة وهي الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. وقال وليتق الله ربه، هنا أردف الاسم الأعظم الله بقوله ربه تحذيرا من المخالفة، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، الخالق المالك المدبر، فاخشى هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقواه. والتقوى اتخاذ وقاية، اتخاذ وقاية، وهي في الشرع اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع ما قيل في حد التقوى، وأوضح ما قيل، لأنه يذكر فيه الاشتقاق، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. طيب، وقوله ربه، الربوبية هنا ربوبية عامة ولا خاصة؟ ها؟ طيب، كيف تكون خاصة مع المدين؟ وما وجه الخصوصية؟ على كل حال فيها احتمال الوقت أن تكون عامة أو خاصة. إن قلنا إن هذه الآية التابعة لما قبلها وهو والخطاب موجه للمؤمنين فالربوبية خاصة. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، لا ناهية، والكتمان الإخفاء، والشهادة ما شهد به الإنسان، أي لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله ولا في وصفه. في أصله بأن ينكر الشهادة رأسا، قل أبدا ما عندي شهادة. في وصفه بأن يزيد فيها أو ينقص. فالنهي هنا عن كتمان الشهادة نهي عن كتمانها أصلا ووصفا. ثم قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال من شرطية للعموم، فأي إنسان يكتم الشهادة فهذا استحقاقه، فإنه آثم قلبه. قال بعض المفسرين آثم بمعنى فاجر من الفجور، وهنا قال آثم قلبه. إعراب الجملة نقول إن حتى التوكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، والها اسمها، وآثم خبرها، وقلبه فاعل. ويجوز أن نقول قلب مبتدا وآثم خبر مقدم، والجملة خبر إن، أي فإنه قلبه آثم. نعم، الوجهان جائزان. على كل حال هنا أضاف الإثم إلى القلب، لأن الشهادة أمر خفي، شهادة أمر خفي، فالإنسان قد يكتمها ولا يعلم به، إذا قال أنا ما أدري ولا شهدت ولا علم، فهنا يكون الأمر راجعا إلى القلب. ولأن القلب عليه مدار الصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإثم القلب بكتم الشهادة يؤدي إلى إثم بقية البدن، وإذا فجر القلب والعياذ بالله فجر البدن. فصار إضافة الإثم إلى القلب هنا من وجهين: أولا باعتبار المحل، لأنه هو محل الإخفاء فإن الشهادة لا تعلم، والثاني لأن القلب بإثمه تأتم بقية الجوارح، وهذا فيه تحذير شديد من كتم الشهادة. ثم قال والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم، ما هذه موصولة فتفيد العموم وتشمل جميع ما يعمله الإنسان حتى من القلب، حتى عمل القلب. فكتم الشهادة مثلا، فإن كتم الشهادة من أعمال القلوب، والله سبحانه وتعالى عالم بها. وهنا قدم بما تعملون مراعاة للفواصل، لأن نعم نشوف قبلها إيش؟ عليم. إيه قبلها عليم. وأيضا فائدة أخرى، قوة التحذير، قوة التحذير وشدته، كأنه حصر علمه فيما نعمل، فيكون هذا أشد في بيان إحاطته بما نعمل، فيتضمن قوة التحذير. وليس معناه أو وليس مقتضاه الاقتصار على ما نعمل فقط، يعني أن علم الله تعالى يختص بما نعمل، لا، لكن هذا من باب قوة التحذير، كأنه عز وجل يقول إن عملكم لن يخفى علينا، كأنه لشدة عناية الله تعالى به لا يعلم إلا هو. هذا الكلام على الآية. أما الكلام على فوائد الآية هذه الآية والتي قبلها ففيها فوائد عظيمة جدا. أولا العناية بما ذكر فيها من الأحكام، من أين تؤخذ؟ من تصدير الحكم بالنداء ثم توجيه النداء إلى المؤمنين، وهذا يدل على العناية بهذه الأحكام وأنها جديرة بالاهتمام بها. ثانيا أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان، لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سبباً لقبوله ذلك الحكم. الثالث أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان، كأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا، فإن لم تفعلوا فإيمانكم ناقص، وهي دعوة وليست حقيقة، لأن كل من يدعي الإيمان ثم يخالف ما يقتضيه هذا الإيمان فإن دعواه ناقصة، إما نقصا كليا أو نقصا جزئيا. ومن فوائد الآية أيضا بيان أنها أن الدين الإسلامي لا يعتني بالعبادات فقط التي هي معاملة الخالق، بل هو شامل لمعاملة الخالق والمخلوق. ومنها أي من فوائد الآية الكريمة دحر أولئك الذين يقولون إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجل وبالأحوال الشخصية كالمواريث والنكاح وما أشبهها، وأن المعاملات يجب أن تكون خاضعة للعصر والحال. وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإيجارات وغيرها إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل كذا. طيب، فإن قال قائل لهم في ذلك دليل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يلقحون الثمار قال ما أظن ذلك يغني شيئا، فتركوا التلقيح فخرج التمر فاسدا، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا والمعاملات من أمور الدنيا ليست من أمور الآخرة، فما الجواب؟ الإشكال واضح الآن؟ طيب، أو الإراد ما هو الجواب؟ نعم إرشاد.
1: أن ذلك فيما لم يرد فيه نص، أما ما ورد فيه نص فلا يجوز الخروج عليه.
0: طيب، هذا وجه. وجه آخر؟
2: بين النبي استدلالا بهذا الشيء يعني بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين المعاملات في إصلاح الزروع والأشياء الذاتية في الأشياء، هذا للأهم أعلم به.
0: طيب في فرق لكن لا أعرف أن أعبر عنه. طيب يعني تقيده القرينة، تقول الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو علم الصناعة والحرف. الإسلام ما جاء أن يقول إذا أردت مثلا أن التمر يصلح افعل كذا وافعل كذا، ما هو هذا، هذا يفعله يحصل بماذا؟ بالتجارب. ولا كان نقول لازم الإسلام يعلمنا كيف نصنع السيارات، كيف نصنع المسجلات، كيف نصنع الراديو، كيف نصنع الطوب، كيف نصنع كل شيء، هذا يرجع للتجارب. أما الأحكام الحلال والحرام فهذا مرجعه إلى أي شيء؟ إلى الشرع وإلى الإسلام، وقد وفى بكل ما يحتاج الناس إليه. واضح؟ طيب الرسول ما جاء يعلمنا يقول يبغى تنجر الباب الخشب، يلا هات القدوم وهات كذا وهات كذا وجب المسمار وجب المخراج، ما هو هذا يعلم، هذا شيء يرجع إلى إيش؟ إلى التجارب وصناعة الناس، ما هو يرجع إلى المرشري. لكن إذا قال هذا حلال وهذا حرام، هذا الذي يرجع إليه في الشرع. نعم لا ما يصح هذا، لأن يعني في أشياء ما سكت عنها الشرع وتعرف بالتجارب. طيب ومن فوائد الآية جواز الدين، جواز الدين لقوله إذا تداينتم بدين، سواء كان هذا الدين ثمن مبيع أو قرضا أو أجرة أو صداقا أو خلعا عوض خلع أو أي دين يكون، المهم أن في الآية إثبات الدين شرعا. وما هو الدين؟ سبق لنا أن الدين كل ما يثبت في الذمة. ومن فوائدها أن الدين ينقسم إلى قسمين، مؤجل بأجل مسمى وغير مؤجل ومؤجل بأجل مجهول، إلى ثلاث أقسام: غير مؤجل ومؤجل بأجل مسمى ومؤجل بأجل مجهول. من أين يؤخذ؟ إن قال بدين إلى أجل مسمى، كل كلمة خذ منها حكم قسم، دين غير مؤجل إلى أجل غير مسمى وإلى أجل مسمى، ثلاث أقسام. الدين إلى أجل غير مسمى، الدين إلى غير أجل، هذا جائز، مثل أن أشتري منك هذه السلعة بعشرة ريالات ولا أعطيك العشرة ولا أعينها، هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز ولا أشكال فيه، ولك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد، تقول عظم دراهم. الدين إلى أجل غير مسمى لا يصح، مثل أن أقول اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد، إلى قدوم زيد رحمك الله، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول غرر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام: من أسلف في شيء فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الدين إلى أجل مسمى جائز ولا لا؟ جائز بنص الآية، إلى أجل مسمى كذا. طيب الأجل غير المسمى يكتب ولا ما يكتب؟ لا يكتب، لأنه غير قائم، لاغي، فاسد. بل يهدر ولا يكتب. طيب، هل تدل الآية على جواز السلم؟ ها؟ تدل. والسلم يا فهد؟ تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذا السلام، يقدم الثمن ويؤجل المثمن. اشتريت منك مثلا 100 صاع بر، بعد سنة خذ الدراهم، يسمى هذا سلما لأن الرجل أسلم الثمن وقدمه. طيب، هل يدخل في ذلك ما يسمونه اليوم بالمداينة؟ ها؟ المداينة الآن يقول أريد منك 10,000 ريال، 10, 11, أو 12 حسب ما يتفقون عليه، ويذهب إلى صاحب دكان ويشتري منه الطالب اللي بيعطيك، يشتري منه أي سلعة تتفق، أي سلعة، حتى لو كان قد ملأ الأكياس رمل وقال هذا سكر، أخذوا على السكر، نعم، فيبيعها صاحب الدكان على الدائن، ثم الدائن يبيعها على المدين، ثم المدين يبيعها على صاحب الدكان، نعم، فيكوى المدين من الجانبين، أولى من جانب الدائن ومن صاحب الدكان، لأن الدكان يقول ما أنا بأخذها حتى تنزل لي من قيمتها لأن بعتها على الدائن. صاحب الدكان باع على الدائن كل كيس 100، عندما يشتريها من المدين يقول كل كيس 95 مثلا، نعم، فينهش من الجانبين. طيب، يقول قائل هذه من الدين، ايتوا لي بدليل يخرجها منها الآية، وإلا فإن بيني وبينكم كتاب الله. لما قلنا هذا حرام يا رجل ما يجوز، قال هذا حلال بنص القرآن، اسمع، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهنا الأجل مسمى والدين ثابت فلنكتب، بس ما يجوز ما يطيع. هو يقول بدين،
1: يقول هذا ليس بدين لأنه دخل في بيع وشراء، لأنه صاحب الدائن نفسه اشترى من صاحب يكون وباع على المدين.
0: طيب، ما هو يقول الآية عامة بدين، نعم،
2: يقول يا شيخ هذا أصلا ليس بدين، لأن الحديث نفى أن يكون العقد ليس صحيح، فلا يكون بدين،
1: لأنه يقول هذا ربا، الربا قدمت الآيات التي
0: تنهى عنها. أحسنت، نعم، هذا هو الصحيح. نقول لو أخذنا الإطلاقات بدون الشر يقيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، نقول هذا ربا، إذا قال أبدا ماذا بربا؟ أنا بعت سلعة وثبت في ذمة المشتري دراهم، والمشتري باع على صاحب الدكان سلعة وأخذ دراهم، وين الربا؟ أنا ما بعت دراهم بدراهم. نقول له إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والبيع هذا صوري مو حقيقي، بدليل أن المشتري لا يسأل عن هذا السلعة، هي طيبة، هي رديئة، هي جيدة، ربما تكون هذه الأكياس أكلتها الأرض من أسفل ولا تدرون عنها، ولا لا؟ إيه نعم، هذا هو الواقع، ولهذا لا تقلب ولا يكاس. حتى المدين لو كان الكيس يساوي بالسوق 50 وهذا أجره عليه 100، ها، يقبل ولا لا؟ يقبل. إذن هل هذا بيع؟ أبدا، هذا ليس بيع، بل هذا بيع صوري، كما قال شيخ الإسلام في كتاب إبطال التحليل، قال هذا بيع صوري، ولا يمكن أن يخادع الله عز وجل بمثل هذه الخديعة، ولا يمكن أن يكون الربا الذي عظم الله شأنه وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في ذنب آخر دون الشرك، لا يمكن أن يكون حلالا بأدنى كلفة. كل واحد يقول يقدر يحلل الربا بمثل هذه وهو جالس. ولهذا لو يعطى صاحب الدكان، لو قال المدين لصاحب الدكان أنا بنقل السلعة بأخذها لي، يقول لا يرفض، هذا هو الواقع. وإن كان يقول إحنا ما نخالف، لكن لو حصل الصدق خالف ولا وافق. إذن نقول هذه الآية المطلقة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى مقيدة بماذا؟ بالنصوص الأخرى الدالة على تحريم الربا وعلى تحريم الحيل. ولهذا كل من تحيل على محارم الله إسقاطا للواجب أو فعلا للمحرم ففيه شبه بمن؟ باليهود، شبه باليهود. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى، وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى. وجه الدلالة يا حسين؟ من قول فاكتبوه، والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب، لكن قيد هذا الأمر بآخر بالآية الثانية، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته عند الجمهور. وعندي أننا إن سلمنا جدلا أن هذا الأمر مقيد بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فإنه يجب أن يستثنى منه ما إذا كان الإنسان متصرفا لغيره، فإنه إذا كان متصرفا لغيره فيجب أن يكتب الدين، لا سيما ما فيه خطر كالدين الكثير. انتبهوا، مثل لو كان وليا على سفيه، لو كان وليا على سفيه وباع ماله بدين إلى أجل مسمى، والمال هذا خطير كثير، ولنفرض أنه 10,000 ريال، وقال أنا بعته على رجل أمنته، هل نقول لا تكتب؟ نقول لو كان المال لك قلنا لا تكتب، لأن الله يقول إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني والثاني قد أمنه ولا حرج عليه. لكن المال ليس لك، وكونك تهدر كتابة مثل هذا الدين تفريط، أليس كذلك؟ تفريط، لأن المدين ربما ينسى، ربما ينسى، وهذا وارد ولا غير وارد؟ طيب، ربما تتغير حاله، يعني هو اليوم أمين وغدا ليس بأمين. وكم من إنسان تغيرت حاله من الائتمان إلى الخيانة، وبالعكس، بالعكس، من الخيانة إلى الائتمان. فلا نأمن أن هذا الرجل الذي أمنته اليوم أن يخون غدا. ثالثا، يحتمل أن يموت، يحتمل أن يموت، وهذا وارد، وارد ما فيها شك. وإذا مات يمكن يضيع الحق، يمكن الورثة يقول ما هات شهود ولا ما نعطيه، ولهم الحق في ذلك. فإذا نقول إذا سلمنا أن الآية هذه مخصوصة بقول فإن أمن بعضكم بعضا، أو مقيدة بقول فإن أمن بعضكم بعضا، فيجب أن يستثنى منها إيش؟ من كان يتصرف لغيره، لا سيما في الأمور الخطرة الكثيرة. نعم، فإنه لا بد من كتابتها. الفوائد تبيل غير هؤلاء الاثنين.
3: ولا يا شيخ مثلا لو قال لا قدوم زيد تداين دين ولا قدوم زيد
0: الا كان تبون ناخذ هذا اصطلاح. ها؟ نعم؟ طيب.
3: الله سبحانه وتعالى قال لا قدوم زيد وزيد يعني
0: ايش؟
3: يعني جالب مع الجلب او شيء يعني ما عندها دراهم ينتظر إذا جاء زيد معها الفلوس. قال إذا قدوم زيد
0: محدد سبع أسبوع
3: أو سبعين.
0: طيب، قدوم زيد قد يقدم ولا يصل معه فلوس.
3: لا يعني يقدم.
0: طيب، وكيف يقدم؟ طيب، جالب يمكن البعلين تضيع. يمكن تضيع البعري.
3: هذا واقع يا شيخ.
0: أنت أن الآن ما دام فيه احتمال. لكن ما رأيكم لو قال إلى أجل إلى ميسرة حتى يسر الله عليك؟ ها؟ هذا صحيح، هذا صحيح إذا قال إذا ميسرة. ونحن نصححه لا لأن الأجل معلوم، لأن الأجل مجهول ما في شك، ما ندري متى يسر، لكن لأن هذا مقتضى العقد. فإن الرجل الفقير إذا استدان ببيع أو شراء أو غيرها، فإن من لازم كونه فقيرا أن لا يطالب حتى يسر. ولهذا القول الصحيح أنه يجوز تأجيل التعجيل إلى الميسرة. وقد ورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، فبعث إليه فأبى الرجل. نعم. لكن حتى لو فرض أنه لم يرد هذا النص، فعندنا القاعدة. ما هي القاعدة؟ وش القاعدة؟ أن الفقير لا يطالب حتى يسر، وما دام البائع يعرف أن هذا فقير فقد التزم ضمنا أنه لن يطالبه حتى يسر. ما يجوز. العلماء اختلفوا في الحصاد والجذاذ، هل يجوز ولا لا، أو قدوم الحاج. أما شخص معين، لأن الشخص المعين يمكن يعتريه آفات، يمكن ما يجي، يمكن الدراهم، ما أكثر ما تحصل حادث ويموت. أما الشيء العام كقدوم الحجاج مثلا أو حصاد الزرع، فالمذهب لا يجوز أيضا، والصحيح أنه يجوز. نعم. أنت خليل أنت اليوم، سبحان الله. نعم. لا أجل المسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب ابن عدل، ولا أبا كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب إلى هذا. أظن وصلنا إلى هذا. بس طيب اقرأ عليه. عندك ايش؟ نعم. ايش؟ نعم.
4: الدين
0: هذا هي الأقسام. إيه. ذكرت الأقسام ولا لا؟ طيب. مؤجل. مؤجل بأجل مجهول. إيه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا عناية الإنسان بالمال، ها؟ ذكرنا عناية الإنسان بالمال. طيب. قال الله تعالى: فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. في هذه الجملة من الآية الأمر بكتابة الدين المؤجل بقوله فاكتبوا. ثم هل هذا الأمر للوجوب أو للندب أو للإرشاد؟ لا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يكون فيه قرائن تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإرشاد. فمن العلماء من قال إنه للندب، ومنهم من قال إنه للإرشاد، ولا أعلم أن أحدا قال إنه للوجوب، ولكن مقتضى القواعد الشرعية أنه إذا كان الدين للغير، بأن كان الدائن وكيلا أو وليا أو ناظرا أو وصيا فإنه يجب عليه أن يحتاط وأن يكتب ما يحتاج إلى الكتابة كالأمور الخطيرة الكثيرة. والذي يتصرف لغيره كما ذكرنا الآن أربعة: وكيل وصي وناظر وولي. والفرق بينهم أن الوكيل من يتصرف لغيره في حال الحياة، والوصي من يتصرف لغيره بعد وفاته، والناظر من يتصرف في الأوقاف، والولي من ولاه الشرع على القاصرين كولي اليتيم والسفيه ونحو ذلك. طيب، فهؤلاء يجب عليهم كتابة الدين، خصوصا الدين الذي فيه خطر لكثرته ولكون المدين غير ثقة ويخشى من إنكاره. أما إذا كان الدين لك فإن الأمر للاستحباب، وذلك لأنه يجوز للإنسان أن يسقط هذا الدين، ويجوز أن لا يثبته أصلا. وما جاز إسقاطه أو إثباته فإنه لا يجب علينا الطريق الموصل إلى إثباته، لأن الكتابة طريق للإثبات. فإذا كان يجوز لإسقاطه فإن إثباته لا يلزمه. وأما القول بأنه الإرشاد فهم يقولون لأن هذه أموال ليست من باب التعبد، وكل شيء ليس من باب التعبد فإنه ليس للوجوب بل هو للإرشاد، لأن الإنسان غير متعبد بهذا الشيء. لكن هذا القول فيه نظر، يعني كوننا نطرد القاعدة ونقول كل أمر لا يتعلق بعبادة فهو للإرشاد، هذا فيه نظر. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب اختيار الكاتب العدل بقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي ولتختاروا من يكون كاتبا بالعدل لئلا يميل أو يجور. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لابد أن يكون الكاتب محسنا للكتابة بحيث تقرأ كتابته، قالوا وليكتب بينكم كاتب، بينكم لأن الكاتب الذي لا يحسن الكتابة بحيث لا يقرأه أحد لو كتب فإنه ليس كاتبا بيننا، إذ أننا لا ندري ما يقول، لا ندري ما كتب، فلا يكلف بالكتابة شخص لا يقرأ كتابته إلا هو. أولى ليش؟ لأننا عند الحاجة إلى هذه الكتابة لا نستفيد منها شيئا. طيب، من فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يجحف مع الدائن ولا مع المدين. وما هو العدل؟ العدل هنا ما طابق الشرع فهو عدل، وما خالف الشرع فهو غير عدل، لقول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه، وأن أي كاتب يتصف بالعدل والثقة فكتابته ماضية نافذة. من أين يؤخذ؟ من قوله كاتب وهي نكرة لا تفيد التعيين. ومن فوائد الآية الكريمة نهي الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك، نهيه أن يكتب أو أن لا يكتب، نهيه أن لا يكتب، يعني ينهى أن لا يكتب إذا دعي إلى ذلك بقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فيكون الأمر في قوله وليكتب لمن لأصحاب الدين، والنهي في قوله ولا أبا كاتب للكاتب. طيب هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فيه تفصيل. إذا كان لا يمكن ثبوت هذا الحق إلا بكتابة هذا الكاتب صار النهي للتحريم، كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة، وأن تحمل الشهادة فرض كفاية. هذا نقول مثل. ومن فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب كما يعرف من الشرع، كما علمه الله، قوله كما علمه الله، وهذا يشمل ما علمه الله من حيث الشرع وما علمه الله من حيث حسن الخط والأداء. يعني مثلا إذا كان الكاتب عنده حسن الخط وقال أريد أن أشين الخط وأجعله لا يقرأ إلا بصعوبة، نقول لا يجوز هذا، لأنه قال أن يكتب كما علمه الله، ولأنه كلما كان الخط أوضح كان الحق أبين، إذ أن الخط الردي يتعب في قراءته وربما يشكل مدلوله، كما أن الألفاظ المعقدة يشكل مدلولها، فكذلك الكتابات الرديئة يشكل مدلولها، لا سيما في الإملاء، لا سيما في الإملاء، تجد بعض الناس يكتب سأل كسئل، يعني يكتب الهمزة على ياء، وهذا يختلف، قد يختلف المعنى كثيرا. ولهذا يجب أن الإنسان يكتب بين الناس كما علمه الله. قلنا كما علم الله من ناحيتين، من ناحية الشكل ومن ناحية الشرع. من ناحية الشكل بأن يأتي بأحسن ما يكون، بأحسن ما يستطيع من الكتابة إملاء وحروفا، وكذلك من ناحية الشرعية بحيث لا يغفل شيئا يحتاج إليه الدائن أو المدين. ولهذا يقول العامة من أسقط من الشرع حرفا ندم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله، وأن من شكر نعمة الله عليهم أن يكتبوا، لقوله كما علمه الله، وهذا مبني على أن الكاف هنا لإيش؟ لا، للتعليل، الأول للتشبيه وهنا للتعليل. وقد ذكرنا مرارا كثيرة أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين ولا يتعارضان تحمل عليهما جميعا، وأن القول الراجح من أقوال الأصوليين أنه يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه ما لم يكون متنافيين، فإن كان متنافيين طلب الترجيح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يستقل بالعلم، لقوله كما علمه الله، حتى في الأمور الحسية، يعني الأمور العقلية قد يقول القائل صحيح أنا ما أستطيع أني أدرك بعقولي ما لم يعلم الله، حتى في الأمور الحسية التي تدرك عن طريق الحس، عن طريق النظر، عن طريق السمع، عن طريق الشم، لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إلا بتعليم الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لما نهى الكاتب أن يكتب كما علم الله أمره أن يكتب، وقد سبق لنا فائدة ذكر الأمر بالكتابة بعد النهي عن الامتناع من الكتابة، ما هي الفائدة؟ ذكرنا أثناء التفسير أنه قال ولا يأبى كاتب ثم قال فليكتب، ذكرنا أن هذا له فائدة، يعني ليست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس. نعم ها؟ لا تأكيد. نعم ها؟ نعم نعم المبادرة، لأن قوله ولا يأبى كاتب قد يقول ما ما ما أبى عليه، ولكن إيتوا العصر، يجون العصر يقول إيتوا بكرة، بكرة يقول بعد بكرة، وهكذا. فقال فليكتب، فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة. إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة، كذا لقوله فليكتب. ثم قال تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. يؤخذ من هذه الجملة من الآية وقد سبق لنا فائدة ذكر الأمر بالكتابة بعد النهي عن الامتناع من الكتابة. ما هي الفائدة؟ ذكرنا أثناء التفسير أنه قال ولا يأبى كاتب ثم قال فليكتب، ذكرنا أن هذا له فائدة، يعني ليست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس. نعم ها؟ لا تأكيد. نعم ها؟ نعم نعم المبادرة، لأن قوله ولا يأبى كاتب قد يقول ما ما ما أبى عليه، ولكن إيتوا العصر، يجون العصر يقول إيتوا بكرة، بكرة يقول بعد بكرة، وهكذا. فقال فليكتب، فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة. إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة، كذا لقوله فليكتب. ثم قال تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. يؤخذ من هذه الجملة من الآية أن الرجوع في مقدار الدين إلى من عليه الدين لا إلى الداعي. الدليل وليملل الذي عليه الحق، لأنه لو أملل الذي له الحق ربما يزيد، لكن إن قال قائل وإذا أملل الذي عليه الحق ربما ينقص، وذاك أيضا يقول صاحب الحق موجود. نعم الآن يعني لو قال قائل إذا أملى من له الحق وقلتم إنه لا يمكن أن يملي لأنه ربما يزيد، نقول أيضا الذي عليه الحق ربما ينقص. طيب إذا نقص قال له صاحب الحق لا الحق كذا، وذاك أيضا إذا زاد قال الذي عليه الحق لا هذه زيادة. نعم نعم لا أبدا، إذا صار الدائن طماع ما يهمه. نعم صح نعم، لأن الأصل هذا ذكرناه لكم في أثناء الشهر، الأصل براءة الذمة، والقول قول من عليه الدين، هذا وجه الترجيح الذي عليه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن من عليه الحق لا يكتب، وإنما يكتب كاتب بين الطرفين، لأنه جعل الذي على الحق جعل وظيفة.

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وكتابة الإنسان على نفسه إقرار، وإقرار الإنسان على نفسه مقبول. نعم. ثم قال: ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق، وأن يتحرى العدل، لقوله: وليتق الله ربه. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي في مقام التحذير أن يذكر كل ما يكون به التحذير، لأنه هنا قال الله، فيذكر الإنسان مقام الألوهية، ربه يذكر مقام الربوبية. ففي مقام الألوهية يتخذ التقوى عبادة، لأن الألوهية هي توحيد العبادة. وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية، لقوله ربه، لأن الرب عز وجل مالك خالق متصرف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يحرم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئا، لا كمية ولا نوعا ولا صفة، لا كمية ولا نوعا ولا صفة. الكمية بأن يقول 10 بدل 15، النوع بأن يقول مثلا لا، بأن يقول مثلا في التمر يقول شجر بدل سكري مثلا، هذا النوع. الصفة بأن يقول ردي بدل جيد. كل هذا يؤخذ من قوله: ولا يبخس منه شيئا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الولي يقوم مقام المولى عليه في الإملال، لقوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب القصور ثلاثة: السفة والضعف وعدم الاستطاعة. السفة أن لا يحسن التصرف، إذا أراد يملي قال: اكتب في ذمتي لفلان 10,000، فقال له الدائن: 10,000 أنت رجل كريم وطيب، اجعلها 20,000. قال: ما يخالف 20,000. نعم، هذا سفيه ولا غير سفيه؟ سفيه، لا يحسن أن يكون هو الذي يملي. ضعيف يشمل الصغير والمجنون، ما الضعيف والصغير والمجنون ما يمكن يملل. طيب، لا يستطيع أن يمل لإعياء أو خرس أو ما أشبه ذلك. فهذه الأسباب هي التي يقوم الولي في هذه الأحوال مقام المولى عليه. طيب، أظنه سبق لنا من هو الولي. طيب، إذن ما حاجة لذكر. من فوائد الآية الكريمة قبول قول الولي فيما يقر به على مولاه. من أين يؤخذ؟ لقوله: فليملل وليه، وهذا يدل على أنه يقبل قوله على مولاه، لا في البيع ولا في الشراء ولا في التأجير ولا في الرهن ولا في الدين ولا غيره. الولي مقبول قوله

على موله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مراعاة العدل على الولي لقوله بالعدل، فلا يبخس من له الحق ولا يبخس من عليه الحق من هو مولى عليه. دخل وقت السؤال، ما فيها سؤال؟ طيب لا أظن فيها، ها؟ إيه لا تبيها درسين غير اليوم. نعم لا، لأن الذي عليه الذي له الحق مدعي وذاك مدعى عليه، هذا يدعي الثبوت وهذا يدعي النفي، والأصل براءة. نعم اي نعم نعم نعم، كيف يؤخذ هذا؟ حضور كل من الدائم والمدين لقوله بينكم، ولا تحق البينة إلا بوجودهما. إيه نعم، تضاف هذه إلى ما سبق. نعم اشتغلوا بهذا السؤال، يعني الكاتب لو قال أنا ما أكتب إلا بجعل، ما هو التفصيل؟ يعني إذا كان له رزق من بيت المال فلا يجوز طلب الأجرة كذا؟ طيب وإلا فله الطلب. نعم طيب، لكن إذا قال أنا لا أريد عوضا عن أجرة عن عملي، لكن عن القلم والدوات والأوراق، نقول له ذلك إلا إذا كان مؤمنا من قبل الدولة. نعم إيه نعم، لا يملي من عليه الحق، وفي هذه الحال لو جحد صاحب الحق بطالب وصف، إذا أملى مثلا 20 والواجب عليه 30 قال طف الواجب 30. نعم أحمد، صاحب الحق بطالب وصف، إذا أملى مثلا 20 والواجب عليه 30 قال طف الواجب 30 طب طالب وصف، إذا أملى مثلا 20 والواجب عليه 30 قال طف الواجب 30. نعم أحمد، نعم نعم اي نعم، من باب التوكيد توكيد. نعم كيف؟ إيه نعم. لا ما يقبل إلا فيما يمكنه، إلا فيما يمكن تصرفه فيه. لا، العبادات بينه وبين الله عز وجل، المعاملات بينه وبين الناس، والصغير قد يخدع. إيه نعم نعم نعم. في كل نعم في كل ولايته نعم هنا نعم.

0: الحق متروك لي بعد ذلك أقام القاضي شخص ولي عليه
1: على إيش؟ على مال المتوفى؟ طيب
0: فلما سأله القاضي عن هذا قال نعم وقد يكون لا يعلم
1: نعم بإيش؟ إذا كان هذا السبب موجودا قبل أن يكون وليا على هؤلاء ما له حق تصرف فيه لأنه قبل ولايته هنا لأن هذا قبل ولايته ثبوت الحق على الميت قبل أن يتولى هذا وقبل أن يكون الحق للقصار أيضا نعم هنا نعم ولهذا ذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء قال ينبغي أن يكون الكاتب بينهما واحد على اليمين واحد على اليسار ولا يخلي واحد على اليمين والثاني من ورائه إيه؟ هذا هو الأحسن هذا هو الأحسن والأصل البينية بينية المعاملة الأصل بينية المعاملة بينية المعاملة لا بأس أن نقول إن أيضا بينية المكان لأن ذلك أقرب إلى سماع الجميع على حد سواء ولئلا ينكسر خاطر الآخر الذي أبعد نعم ها؟ لا بأس ما فينا نعم وش الفائدة من هذا والله أنا ما أدري إيه ممكن يمورسل لكن ها الله الظاهر أنه اللي ما يعرف ما يعرف لكن كأنه يعني يمكن بالتأمل أو أحد يعرف لأن بعض الخطوط إذا مارسها الإنسان عرفها وغيره لا يعرفها ربما على كل حال هو خير من عدمه الحين 48 ها اي ذلك مقصده عند الله اي لا لا تعتبر فرع ما هي مستقله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم أخذناها عنه وبينا ما تتضمنه من شروط الشاهدين نعم وأظننا استثنينا من اشتراط الإيمان أولى شهادة الكافر عند الضرورة ما ذكرناها طيب قوله ذلك مقصد عند الله تفاضل الأعمال حتى في المعاملات أولى ها طيب ويستفاد من الآية الكريمة من الآية الكريمة أن الشهادات تتفاوت فمنها القيم ومنها الأقوم ومنها ما ليس بقيم فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه الشروط والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب والأقوم ما كان أكمل من ذلك بدليل قوله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة إذا قيل مثال القيم نقول مثل شاهد ويمين الشاهد واليمين كافي لكن أقوى من الشاهدان أليس كذلك؟ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد ولأن الشاهدين لا نحتاج معهما إلى يمين المدعي فكانت شهادة الشاهدين أقوى للشهادة ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك، لقوله وأدنى ألا ترتاب. ويتفرع على هذه الفائدة أن الدين الإسلامي يريد من معتنقيه أن يكون دائما على اطمئنان وسكون. ويتفرع أيضا منه أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفسي، لأن الارتياب يوجب قلق الإنسان واضطرابه. ولهذا قال هنا وأدنى ألا ترتابوا، يعني أقرب لعدم ارتيابكم. ومن فوائد ويتفرع على ذلك أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الأنصاريين الذين أقبل وكان معه صفية بنت حيي إحدى أمهات المؤمنين، قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، وأخبرهما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه خاف أن يقضي في قلوبهما شرا. نعم. وربما يؤيد هذا ما الأثر المشهور رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه: لا تقل إن الناس يحسنون الظن بي ولن يرتابوا في أمري، لا تقل هكذا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما لا يزال في الناس حتى يتهموك بما أنت منه بريء، والحمد لله ما يضر. نعم. من أين أخذها؟ من قوله وأدنى ألا ترتابوا. طيب، ثم قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، إلى آخر. يستفاد من هذه الآية الكريمة، من هذه الجملة من الآية الكريمة، جواز التجارة لقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة، وهو كذلك، ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي دلت عليها النصوص. فلو اتجر الإنسان بأمر محرم فهل يجوز؟ لا. من أين نعرف ذلك؟ من النصوص الأخرى. لو راب الإنسان يريد التجارة والربح، قلنا هذا حرام من نصوص أخرى. إذن هذا المطلق إلا أن تكون تجارة إيش؟ مقيد. أنا أقول الآن هذا المطلق، هل كلامي صحيح وقولي إنه ووصفي إياه بالمطلق، أو هذا العام؟ أي نعم، الصواب مطلق، الصواب مطلق، ما عشان الاستثناء، لأن تجارة نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات للإطلاق لا للعموم. النكرة للعموم إذا كانت في سياق إيش؟ النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار، أما هنا فهي في سياق الإثبات. لكن نقول هذا المطلق مقيد بماذا؟ بالنصوص الدالة على أن التجارة لا بد فيها من شروط. طيب، يستفاد من هذا أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة وتجارة غائبة. فهل يجوز الاتجار بالغائبة؟ الجواب نعم، لأن الأصل في قوله حاضرة، الأصل فيها أن يكون قيدا، أن يكون قيدا، والقيد يخرج غير المقيد، فيفيد بأن التجارة إما حاضرة تدار بيننا وإما غائبة. والغائبة إما بدين مؤجل وإما غير مؤجل. فإذا قلت بعت عليك سيارتي وليس الحاضرة بين أيدينا، هذا نقول دين، نعم، ولكني لاحظ أني ما عينتها بذاتها، بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا 20,000، هذا نقول دين لأن السيارة لم تعين، لكنه حاضر ولا غائب؟ هو غائب عن النظر لكنه غير مؤجل فيكون حاضرا. أما الدين المؤجل فسبق في أول الآية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في التجارة الدوران تديرونها بينكم، فأما الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى تجارة أو لا يسمى؟ يرى بعض العلماء أنه ليس بتجارة، ولهذا يقولون إنه ليس فيه زكاة، وأن الزكاة إنما في المال الذي يدار يعني يتبادل. ويرى آخرون أنها تجارة لكنها تجارة راكدة، وهذا يقع كثيرا فيما إذا كسدت التجارة وكسد البيع، فهنا ربما تبقى الصلة عند أصحابها مدة طويلة ما حركوها، لكن هي في حكم إيش؟ الدائرة أو المدارة، في حكم المدارة، لأن هذا الرجل ينتظر أي إنسان يأتي فيبيع عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة ولو كان ثمنها غير منقود، بخلاف ما إذا تدين بدين لأجل مسمى فإنه تجب كتابة الدين على ما سبق من الخلاف في ذلك، لقوله هنا فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، أي في عدم كتابتها. ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله إلى آخر. يستفاد من هذه الجملة الأمر بالإشهاد عند التبايع، وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد؟ نعم، يجري فيه الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل، فمنهم من قال إنه للوجوب لأنه الأصل في الأمر، ومنهم من قال إنه للاستحباب لأن الناس ما زالوا يتبايعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عهده من غير إشهاد، ولو كان هذا واجبا ما ترك في هذه الأعصار الكثيرة، كل الناس يشتهون الأشياء الزهيدة والأشياء الثمينة ولا يرون واجبا عليهم أن يشهدوا. ومنهم من قال للإرشاد بناء على قاعدة أصلها، وهي أن الأوامر التي لا يقصد بها التعبد تكون للإرشاد، والمعاملات التي بين الناس كلها لا يقصد بها التعبد، كلها لا يقصد بها التعبد لأنها ليست لله، بل هي معاملة فيما بين الإنسان وبين غيره، فلا يكون شيء منها واجبا، اللهم إلا أن يتعلق بولاية، مثل أن يكون الإنسان وليا على غيره ويبيع له شيئا ثمينا يعد ترك الإشهاد فيه تفريطا، فحينئذ نقول يجب من حيث الائتمان وتعلق حق الغير به. قالوا ويؤيد ذلك أن هذا الذي حصل فيه التبايع لو أن الرجل أعطاه إياه بدون شيء يجوز ولا لا؟ ها؟ سألكم يا جماعة ولا أنتم غايبين؟ لو أعطاه إياه بدون شيء بدل ما أن يبيع لك سيارتي وأروح أجيب الشهود قلت خذ السيارة هبة مجانا، يجوز ولا لا؟ يجوز، ما أحد يقول غير جائز. إذن فالمقصود بالإشهاد حفظ الحق الذي هو من اختصاصي أنا، وإذا كان يجوز أن أتنازل عنه من أول الأمر وأقول خذ السيارة وهي لك، فهذا فإن ذلك يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب. قالوا ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، والقصة مشهورة معروفة، ولو كان الإشهاد واجبا لكان أول من يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد مر علينا أن معنى الآية ليس معناها أولهم زمنا لكن أولهم استسلاما، بمعنى أنه إذا أمر بالشيء أو أمر به فهو أول من ينفذه ويستسلم له عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا أمرا واجبا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول من ينفذه ويشهد عليه. على أن في هذا الاستدلال شيئا من المناقشة، وما هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه غيره في أن دعواه مقبولة بكل حال، وغيره غير مقبولة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ادعى دعوة فقوله مقبول بلا يمين ولا شهود، ويجب على كل مؤمن أن يصدق ما ادعى به، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما طلب الأعرابي من يشهد له قام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وشهد، قال كيف تشهد على ما لم تره؟ قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض. فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا الأعرابي باع على الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يحضر، لأن الدعوة عليه الصلاة والسلام مقبولة بلا شك. طيب إذا كان الأمر كذلك صار في الاستدلال بهذا الحديث نظر، نعم، ولكن قد يقال لو كان الأمر كذلك ما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا قال لخزيمة لا حاجة لشهادتك لأن قولي مقبول. على كل حال اللي يظهر أن الإشهاد ليس بواجب. القول الثالث أن الأمر الإرشاد هو أقرب الأقوال إلا إذا تعلق به شيء، إلا إذا تعلق به حق الغير، يعني يكون الإنسان وليا على غيره أو وكيلا على غيره وربما ضاع، فهذا يجب من حيث إيش؟ من حيث الأمانة وتعلق حق الغير. وكذلك ربما نقول إنه ينبغي إذا كان الأمر كبيرا يترتب عليه ضرر عظيم على الإنسان، فقد يقال إن الإشهاد هنا مأمور به إما استحبابا وإما وجوبا. ويستفاد من الآية الكريمة جواز التبايع، ها؟ لقوله إذا تبايعت. طيب ولكن قد يقول قائل كل الآية هذه كلها في المعاملات ومنها البيع، إلا أننا يمكن أن نستبدل هذه القاعدة ونقول يستفاد منه أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التبايع، بمعنى أنه لا يتقدم ولا يتأخر. لماذا؟ لأن المبيع قد يتغير، ولأن العقد لم يتم، ولأن العقد لم يتم إذا كان الاستشهاد قبله، فإن كان بعده فربما يكون قد تغير. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم مضارة الكاتب والشهيد، مضارة الكاتب والشهيد. هل هذا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ مضارة الكاتب والشهيد، ها، صالح للأمرين، كما أن قوله كاتب ولو ضر كاتب صالح لأن يكون فاعلا وأن يكون نائب فاعل. طيب إذن يحرم على الكاتب أن يضار في الكتابة، على الكاتب أن يضار، مثل إيش؟ مثل أن يزيد أو ينقص، نعم، أو يسقط كلمة لا بد منها أو ما أشبه ذلك. يقول إن مثل باعه بعشرة يكتب باعه بتسعة، أو يكتب باعه بأحد عشر، أو يسقط كلمة لا بد منها، هذا من المضار. كذلك أيضا نحن لا نضار الكاتب، يعني يحرم على المكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب، مثل إذا رآه في السوق بعد أن كتب عليه صار يتكلم عليه، يسخر به، يؤذيه بالقول أو بالفعل، هذا حرام، لا يضار الكاتب ولا شهيد. كذلك الشاهد، لا يضار الشاهد غيره أو لا يضاره غيره، كلاهما، فلا يجوز للشاهد أن يضار في شهادته، ولا يجوز لنا أن نضار الشاهد في شهادته. كيف نضاره؟ المضارات كثيرة، ولهذا ما قيدت بالآية. قد تكون المضارة بصفة استدعائه، إذا بغينا نجيبه يشهد دورنا أكبر ضابط في الشرطة وأعنفهم كنا راح نجيبه، هذا فيه ضرر ولا لا؟ طيب، كذلك أيضا إذا أتنا به للشهادة نجعله في مكان متعب، بارد في الشتاء وحار في الصيف، أو نجعله في مكان رائحته مهي طيبة، نعم، المهم أي نوع من المضارة لا تجوز، لا بالنسبة للكاتب ولا بالنسبة للشاهد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة فسوق، فسوق والفسق تعرفون ما يترتب عليه من زوال الولايات العامة والخاصة إلا ما استثنى. وتعرفون أيضا أن الفاسق يهجر إما جوازا أو استحبابا أو وجوبا على حسب الحال. فمن ضار فيستفاد من هذه أن المضارة سواء وقعت من الكاتب أو الشاهد أو عليهما تكون فسقا. فإن قال قائل أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا تكرر منه أو كان كبيرا، فما الجواب؟ نقول هذه تكون كبيرة، لأن ترتب حكم الكبيرة عليها وإن لم يصرح بأنها كبيرة تكون كبيرة. ولأننا إذا أخذنا بالقاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي يا محمد عبد الكريم، ما هي القاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام في تأليف الكبيرة؟ أين؟ إيش؟ بإيش؟ بس؟ نعم زيد؟ صح، ما رتب عليه عقوبة خاصة، فهذا كبير سواء في الدنيا أو في الآخرة. طيب، إذن نأخذ من الآية الكريمة أن مضارة الكاتب والشهيد الواقعة منهما أو عليهما إيش؟ كبيرة من الكبائر. الدليل ترتيب الفسق أو ترتب الفسق على ذلك، وهو لا يترتب إلا على فعل كبيرة. طيب، يستفاد من ذلك أيضا أن مجرد الفسق لا يخرج من الإيمان. كيف؟ لأن هؤلاء الذين ضاروا لا يخرجون من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فمجرد الفسق لا يخرج من الإيمان، ولكن الفسق المطلق يخرج من الإيمان. الفسق المطلق يخرج من الإيمان، يعني الخروج عن الطاعة خروجا مطلقا عاما يخرج من الإيمان ويوجب الخلود في النار، كما قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى كقوله: واتقوا الله. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وسبق لنا من أحدكم أنه ذكر لها عدة تعريفات، لكن أجمعها هذا أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن المعلوم أنه لن يفعل الأوامر إلا من كان عالما بها، ولن يترك النواهي إلا من كان عالما بها. ومن المعلوم أيضا أن فاعل الأوامر ماذا يريد؟ يريد ثواب الله، وتارك النواهي يخشى عقاب الله. إذن يكون هذا شاملا لقول من قال في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله عز وجل علينا بالتعليم، حيث قال: ويعلمكم الله، ويعلمكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين الإسلامي شامل للعلم بما يتعلق في المعاملة بين العبد وبين ربه وهي العبادة، وفيما يتعلق بالمعاملة بين الإنسان في المعاملة بين الإنسان وبين الناس. لأنه بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال: ويعلمكم الله. أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن التقوى سبب للعلم لقوله: ويعلمكم الله، بعد الأمر بالتقوى. ونازع في ذلك آخرون وقالوا إن التقوى سبب للعلم لو قال: واتقوا الله فيعلمكم الله. لو قال: واتقوا الله فيعلمكم، صارت الفاء للسببية وصارت التقوى سبب للعلم. أما لما قال: واتقوا الله ويعلمكم، فالواو هنا للاستئناف، لأن يعلم خبر، واتقوا إنشاء أمر. نعم، والخبر لا يعطف على الإنشاء، على خلاف في هذا بين النحويين أيضا، فمنهم من قال إنه يصح أن يعطف الخبر على الإنشاء، كما في قوله تعالى: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. فأرهطي أعز جملة إنشائية، واتخذتموه جملة خبرية. على كل حال، بعض الناس دافع بشدة أو دفع بشدة القول الأول أن التقوى سبب للعلم، وقال إن هذا فتح بابا سيئا، هذا الاستنباط. كيف؟ قال: لأن الصوفية قالوا، نعم تعلقوا به، فقالوا إننا لتقوانا صار يأتينا إلهام من الله، نعم بكذا وكذا، فمن أجل ذلك اشتد دفعه للقول الذي يقول لمن قال إن التقوى سبب للعلم. ونحن نقول إن التقوى سبب للعلم، لكن لا من هذه الآية، فإن الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، ويقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولا شك أن الإنسان إذا لم يتق الله فإن عدم تقوى الله مصيبة من المصائب أكبر من الزلازل والفيضانات. أقول إن إعراض الإنسان عن التقوى من أعظم المصائب، بل هي أعظم المصائب الحقيقة. قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني إذا تولوا عن الحق فهذه مصيبة عاقبهم الله تعالى بها بما أذنبوا. وهذا يدل على إذا كان الذنب سببا لذنب آخر وإعراض، صارت التقوى سببا للإقبال على الله عز وجل وللعلم. فنحن نقول إن التقوى سبب للعلم، وإن التقوى أيضا سبب للإقبال على الله، فكلما أطاع الإنسان ربه زاده الله تعالى محبة للطاعة، حتى إن بعض السلف يقول من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. فكلما رأيت من نفسك أن الله أعانك على الطاعة والتقوى فاعلم أنك سوف تزداد. لكن البلاء أن تجد من نفسك فتورا، فإن هذا ربما يؤدي إلى العقوبة بأن تتولى توليا أكثر وأكبر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في الإنسان الجهل. من أين تؤخذ؟ من قوله ويعلمكم الله، وهو كذلك. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت صفة العلم لله. غير الجملة الآتية من أين؟ نعم، لأن المعلم عالم، أولى بالمعلم من العلم، أليس كذلك؟ طيب. ومن فوائد الآية هنا نعم فعل صفة. نعم كيف يجي؟ لا لا، أنه عالم، أنه عالم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن العلم من منة الله على عباده. ويعلمكم الله، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا شك أن العلم من أكبر النعم. أيما أكبر، نعمة المال أو نعمة العلم؟ ها؟ العلم؟ ما هو جزمة؟ ها؟ عجيب. نعم؟ إيه هذا اللي قال الأخوان. ها؟ طيب.
2: الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبد بعفو إلا رفعة
1: إلا عزة، بعفو إلا عزة. نعم.
2: وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه بابا فقط. وأحدثكم حديثا فاحفظه: هذه الدنيا لأربعة رجل أتاه الله علما ومالا فهو يحكم علما في ماله، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يؤته الله فهو بيع المنازل، ورجل أتاه الله علما ولم يأته مالا فهو يقول يا ليت لي مالا فلان فأعمل بعمله فهما في الأجر سواء. وكذلك رجل أتاه الله مالا ولم يأته علما فهو يتخبط في ماله. ورجل لم يأته مالا ولا علما فيقول يا ليت لي مال فلان فأعمل بعمله فهو في الوزر سواء. لما كان هذا عالم استفاد بنيته وعلمه أن يتمنى عمل الخيرات فأصبح أجره عظيم.
1: أحسنت. طيب، وعلى كل حال هذه على فضل العلم، لكن هل قال الله يرفع الله الذين أوتوا المال درجات؟ بل قال الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ها؟ كيف؟ أين هم ميراث الأنبياء؟ طيب، إذن العلم أفضل، العلم أفضل بلا شك ولا مقارنة. نعم، والعلم مع كونه فاضلا فهو في الحقيقة جهاد في سبيل الله، لأن الدين الإسلامي لم ينتشر إلا بالعلم والسلاح. السلاح يذلل العدو، يذلل العدو، والعلم ينير له الطريق. ولهذا إذا ذل العدو أمام الإسلام وخضع لأحكامه وإن لم يسلم ما علينا منه، إذا بذل الجزية وجب الكف عنه ولا يقاتل. نعم، لكن العلم جهاد يجب أن يكون لكل أحد. ثم الجهاد بالسلاح لا يكون إلا للكافر المعلن كفره ولا كل المنافق، والجهاد بالعلم يكون لهذا ولهذا، للمنافق وللكافر المعلن بكفره. ولهذا نقول المعلن بكفره لا يمكن أن يقاتل حتى يبلغ، فإذا بلغ وعاند لم يسلم ولم يستجب الجزية حينئذ يقاتل. فالمهم أن نقول إن العلم أفضل بكثير من المال، والعلم جهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا الحاضر. الآن تفتح الناس والحمد لله وصاروا يأخذون الثقافات من يمين ويسار وتريد عليهم من يمين ويسار، واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنة حتى لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض. لهذا تجد رجلا يمر به حديث أو حديثان ثم يقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، من ينال مرتبتي؟ أنا الذي أفتي بعشرة مذاهب مو بأربعة مذاهب. نعم، ثم مع ذلك يندد بمن خالفه ولو كان من كبار العلماء، وربما يضخم الخطأ الذي يقع منه ولو كان ممن يشار إليه بالفضل والعلم والدين. وهذه خطيرة جدا، هذه خطيرة، لأن العامي وإن كان إذا وثق بشخص ما هو فهمه هذا الكلام، لكن كلما حصل زاد الضرب أو كرر الضرب على الحديد لا بد أن يتأثر. لذلك نرى أن طلب العلم الآن من أهم الأمور خصوصا في هذا الوقت. سئل بعض الناس، يعني التفتح الآن، سئل بعض الناس قيل له كيف يجوز أن نطبخ الجراد بماء يغلي على النار؟ قال طيب، تحب أن نذبح كل جراده على حدة؟ فأشكل عليه الأمر، قال كيف نعذب هذا الجراد بالنار؟ شيء يعني ما نشوي شيئا أو نغمسه في الماء الذي يغلي؟ فتذكر هذا الرجل قصة إنسان أتى إلى بيته وأعطاهم كيسا من الجراد، تعرفون الكيس؟ كيس من الجراد، وقال لزوجته يعني اصنعيه لنأكله. فلما خرج ورجع وإذا الزوجة تأخذ كل جراد وتذبح بالسكين، يقول يطير ميه وتأخذ واحدة، فما تقول في هذا؟ هذه جهل مركبة. لكن هذا الذي سئل تحير، قال صحيح لا يعذب بالنار إلا رب النار، ومشكل إن شويناه شيئا عذبناه في النار، ونغمسناه في الماء يغلي عذبناه في الماء في النار. نعم قتلناه، اي قتلناه بشيء يغلي، قتلناه بالنار. طيب ما رايكم لو حط بفريزر يموت من الثلج؟ ها؟ اشد ما اجي والله.
0: إيه؟
1: إيه؟ مش الآن وقع، وقع السؤال، ماذا تقول؟ ها؟ وش اللي حدث؟ إيه ما تداوى دمان، هو مشكل عليه إنه مات، المشكل عليه التعذيب بالنار. ها؟ يعني لا طريقة إلى الوصول، لا طريقة إلى الوصول الانتفاع به إلا هذا. ها؟ ما يمكن نتوصل إليه إلا بهذا. متى تموت الجرادة؟ الجرادة قطع كل رجله وخلت يومين أو أسبوع، ما بصحيح. هو الفقهاء تكلموا على هذا وقالوا إنه لا يكره شيء الجراد بالنار، شيء يعني دخله النار يشوى. وذكروا أثرا عن الشافعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه شوى جرادتين وهو محرم شيء، وهذه يدل على أن من عادتهم أنهم يشونه. أنا ما أخبر أنه جاء هذا السؤال في الزمن الماضي لما كان الناس يفعلون هذا، لكن الناس الآن تفتحوا والحمد لله وصاروا يناقشون. ها؟ اي نعم اي نعم، هذا كله من الشباب التالي اللي ما عمره عرف الجراد، لكن استنكر هذا الحال، قال في ناس اشتروها الايام من الجلب وفعلوا به هكذا. على كل حال انا جئت بهذا الشاهد انه يجب علينا الان ان نعتني بالعلم حتى لا نقع في جهل وفي ادنى الامور. الجواب يفعل الجواب انه يفعل بها هكذا، يعني يغمس في الماء حتى يموت او يشوى، وهذا ذكاته. نعم هذا ذكاته. ومن فوائد الآية الكريمة اخر جملة فيها والله بكل شيء عليم، اثبات هذا الاسم من اسماء الله وهو عليم، واثبات ما دل عليه من الصفة وهي العلم، وإثبات عموم علم الله لقوله وهو بكل شيء. وفيه أيضا الرد على القدرية سواء الغلاة منهم أو غير الغلاة. القدرية ماذا يقولون؟ يقولون إن الله لا يعلم شيئا من أفعال الإنسان حتى يقع. نعم، وهؤلاء غلاتهم، لكن يقول شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية إن هؤلاء قليل، هذا في عهده ما ندي زادوا أو نقصوا، لكن فيه رد حتى على غير الغالية، وهم الذين يقولون إن الله يعلم لكنه لم يرد أفعال الإنسان، وأن الإنسان مستقل بإرادته وفعله. وجه ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله، قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وعلى هذا فنقول في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة الله عز وجل، لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه أو على خلافه، فإن كان على خلافه فهو إنكار للعلم، وإن كان على وفقه فلا بد أن يكون مرادا له، لأنه أراده أن يقع على حسب علمه. نعم نعم،
2: لا يدل على عدم اشتراط المبايعه، ذلك انه جابر هو البائع الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا احد الاخر، بينما في حاله تلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا البائع الى الاعراب.
1: نعم الرسول مشتري بهم كلهم
2: في الاعراب.
1: اي الرسول مشتري الفرس. نعم
2: قلنا ان الاثر الذي ورد عن الشافعي انه يعني سواء جرد فهو محرم
1: نعم هذه فيها خلاف. فبعض العلماء يرى أنه بحري، يرى أنه بحري، والبحري ما فيه جزاء. الصحيح أنه بري، الصحيح أنه بري، لكن ذكر عن كعب أنه قال إنه نخرة حوت ورأى أن أصله بحري فليس فيه جزاء. نجيب المؤذن، المؤذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من اللي يقرأ؟ أنت اللي تقرأ؟ ها؟ لا. أصبر. أنت حافظ الحفظ. هو عنده تسميع اليوم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فيها قراءتان. يلا شاف رهان فيها قراءتان. مناقشة قبل الفوائد. نعم محمد. فرهن ورهان، هل بينهما فرق من حيث الصيغة؟ نعم رهن من حيث الصيغة، يعني هل كلهم مفرد ولا يختلفن؟ جمع. ورهان مفرد، ورهن إذن هي جمع، يعني هما في الصيغة سواء، كلها جمع رهن. قوله: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. إيش معنى ائتمن؟ ياسر. مش معنى تؤمن بس، معنى بالله هذا أي جعل أمينا، جعل أمينا صح. طيب قوله: فإنه آثم قلبه، إعرابه يا نصر. فإنه آثم قلبه، ما شرحنا هذه؟ ما حضرت أو نسيت؟ نعم. إيش؟ لا. زيد. لا، ما هي على حسب ما قبله ولا عاطف. هي على حسب ما قبله لكنه مفهومة. نعم، واقع في جواب الشرط. نعم.
0: نعم. وآثم
1: قبر
0: مرفوع وقلبه
1: فاعل قلبه. نعم.
0: وهو
1: مضاف الضمير المضاف. صح. سيدة، فيها وجه آخر، فيها وجه آخر. نعم. لا، أي فإنه آثم قلبه، إنه واسمه وآثم خبره.
3: لا وآثم قلبه الجملة خبر وهي مبتدا خبر.
1: طيب وين المبتدا فيها؟ وين المبتدا فيها؟ آثم هو المبتدا. قلبه لا المبتدا وآثم خبره، يعني فإنه قلبه آثم. طيب يقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة

مر علينا الوصية في السفر، إذا لم يجد الإنسان من يشهده من المسلمين فإنه يشهد كفاراً، إما أهل الكتاب أو عموم الكفار على القول الراجح، كذا. طيب، في غيرها أن المسافر له دعوة لا ترد، يعني السفر من أسباب إجابة الدعاء. فالمهم أن للسفر أحكاما تخالف أحكام إيش؟ الحضر. ومنها هذه الآية، فيستفاد منها أن الإنسان إذا كان مسافرا وداين شخصا ولم يجد كاتبا، فإن الطريق لإثبات حقه أن يرهن أو أن يرتهن ويقبض الرهن، أن يرتهن ويقبض الرهن. مثال ذلك: أقرضت شخصا وأنت وإياه في السفر وليس عندكما كاتب، وليس عندكما كاتب، فقلت أعطني رهنا أرتهنه للتوثق بحقي، فأعطاك. واضح؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده، يعني أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة أن الإنسان إذا داين غيره ولم يجد كاتبا فإنه يرتهن حفظا لماله وخوفا من النزاع والشقاق في المستقبل، فينكر من عليه الحق وتحصل الخصومة والنزاع. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الرهن، جواز الرهن لقوله فرهان، ولكن ذلك مشروط حسب ما في الآية بالسفر، سواء كان قصيرا أو قليلا أو طويلا، وبأن لا نجد كاتبا، وبأن لا نجد كاتبا. فهل هذا الشرط معتبر؟ الجواب: دلت السنة على عدم اعتباره، لا عدم الكاتب ولا السفر. فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا من الشعير لأهله، ورهن درعه عند يهودي حتى مات، وهذا يدل على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود إيش؟ الكاتب. إذا قال قائل: إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية؟ الجواب عن الآية أن الله تعالى ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فلدينا ما يثبت به الحق أو ما يتوثق به الحق، وهو الرهن. فذكر هذه الصورة لا على أنها شرط للحكم، يعني كانوا قال: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وإن كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فإيش؟ فارتهنوا، فرهان مقبول. طيب، استدل بعض العلماء بهذه الآية، نعم، احنا قلنا جواز الرهن، وأظن سبق لنا تعريف الرهن، ها؟ سبق في هذه الآية. طيب، استدل بعض العلماء في هذه الآية على أنه على أن من شرط صحة الرهن القبض، واستدل آخرون بهذه الآية على أن من شرط لزوم الرهن القبض، ولم يعتبر آخرون هذا الشرط. فلدينا الآن ثلاث أقوال: هل قبض الرهن شرط لصحته؟ هل قبض الرهن شرط للزومه؟ هل قبض الرهن من باب التوثقة أو من باب زيادة التوثقة وليس شرطا للصحة ولا للزوم؟ هذه ثلاثة أقوال. فمن العلماء من يقول إن قبض الرهن شرط للصحة، لأنه قال فرهان وصفه، ما أطلقه، قال مقبوضة، وعلى هذا فرهن بلا قبض لا يصح، وهذا قال به بعض العلماء وهو رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله.

0: والقول الثاني أن الرهن شرط للزوم، فالرهن يصح لكن إن قبضه المرتهن صار لازما، وإن لم يقبضه فإن قبضه وكيله أو من اتفق عليه الرهن المرتهن ليقبضه فالرهن أيضا لازم، وإن بقي عند الراهن فالرهن غير لازم، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثالث أن القبض ليس شرطا للزوم ولا للصح، وأن الرهن يلزم ويصح ويلزم بدون قبض إذا كان معينا، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل. القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل. لا بد أن نبحث الآية الكريمة على أي الأقوال تدل. الذين قالوا إن القبض شرط للصحة، وأنك لو رهنت شيئا ولم تقبضه فالرهن غير صحيح والمرهون تتصرف فيه كما شئت، وإذا أردتما أن تعيد الرهن فلا بد من عقد جديد. يقول إن الله قال فرهان مقبوضة، فوصفها بأنها مقبوضة، والوصف قيد في الموصوف، فإن لم تكن مقبوضة فلا تصح. والذين قالوا بأنها شرط اللزوم قالوا لأن الرهن يتم بجميع شروطه وأركانه بدون قبض، فإذا قد رهنتك هذه السيارة ورأى وشاهدها وعرفها فقد تم العقد لتمام الشروط وانتفاء الموانع. وأما القبض فهو شرط للزوم، وعلى هذا فإذا بقي عند الراهن ثم جاء المرتهن من الصباح مثلا من الليل أو ما أشبه ذلك وأخذه، يحتاج إلى تجديد عقد؟ لا يحتاج، لأن العقد صحيح، لكنه ما دام عند الراهن فهو ليس بلازم، بمعنى أن الراهن له أن يتصرف في هذا الرهن بما شاء من بيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك. القول الثالث نعم، وهؤلاء احتجوا لصحة العقد بأنه عقد تام الشروط واقع من أهله فلازم أن يكون صحيحا، وأما لزوم الرهن فلا يلزم إلا بالقبض. طيب، لقول فرهان مقبولة. القول الثالث قالوا إنه ليس شرطا للصحة أي القبض، أي قالوا إن القبض ليس شرطا للصحة ولا شرطا للزوم، وأن الرهن يصح ويلزم بدون قبض ولو كان عند الراهن إذا كان المرتهن قد أذن ببقائه عند الراهن. قلنا هذا القول هو الصحيح، وإذا كان هذا القول هو الصحيح فإننا نحتاج إلى الجواب عن إيش؟ عن الآية الكريمة. الجواب عن الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في صورة لا يمكن أن يتم التوثق فيها به إلا بقبضه، لأن المسألة مفروضة والمتعاملان أو المتداينان في السفر وليس عندهما كاتب، كيف يتوثق الدائن بدينه إلا برهن مقبوض؟ إذا لم يقبض قد ينكر من عليه الدين، قد ينكر أصل الرهن فيحصل النزاع، فلا يمكن أن يتوثق بدينه إلا بالقبض. فهي عبارة، هي الآية الكريمة عبارة عن قضية معينة القبض فيها من تمام التوثيقة وليس بشرط. ثانيا، يقولون ألستم قد ألغيتم قيد السفر، مع أنه صريح في الشرطية، وإن كنتم على سفر فسيقول بلى، وسيقول بعضهم لا، لأن بعض العلماء قال لا يجوز الرهن إلا في السفر وأخذ بالشرط والقيد، لكن من لم يأخذ به سيقول نعم ألغي شرط كونه في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في الحضر، وهذا صحيح، لكننا نحتج به عليه ونقول هذا دليل على أن الشروط المذكورة في الآية ليست شروطا للصحة، لو كان شروطا للصحة ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بدون نعم في الحضر، ما رهنه في الحضر. طيب، إذن فالقول الراجح هو أن هذا من باب تمام التوثق فقط، وليس شرطا للصحة ولا للزوم، وهذا هو الذي عليه العمل. ما زال الناس يرتهنون أموال المدينين وهي باقية عندهم. ربما تسمعون أن الشخص يسلم في التمر أو في البر على صاحب البستان، وصاحب البستان ويرهن البستان أيضا، وصاحب البستان لم يقبضه بل هو باق فيه يعمل فيه. الآن الرهن الصندوق التنمية العقاري، البيوت مرهونة وهي عند من؟ عند أصحابه، ولا يزالون يرون أن هذا رهن لازم تام، وهو كذلك. من فوائد الآية الكريمة أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدين، أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدين، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إن القول قول الراهن، ومنهم من يقول إن القول قول المرتهن، ومنهم من يفصل. صورة المسألة: أعطيتك قرضا مقداره 10,000 ريال ورهنت السيارة، سيارتك، وأخذتها أحرزتها عندي، قبضتها لأني خشيت إن بغيت في يدك أن تتلفها فأبقيتها عندي، ثم عند طلب الوفاء زعم الراهن صاحب السيارة أن القرض 5,000 ريال فقط، وأنا قلت إنه 10. من القول قوله؟ ها؟ فيه خلاف أو فيه تفصيل. قال بعض العلماء إن القول قول الراهن، وهذا هو المذهب، القول قول الراهن. من الراهن؟ المدين، المدين صاحب السيارة. لماذا؟ قالوا لأنه غارم، والقاعدة أن الغارم هو المقول قوله، وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن الغارم مدعى عليه. فنحن مثلا في المثال الذي ذكرنا اتفقنا على 5,000، أولى يا أخي على 5، اتفقنا على 5، أنا أقول 10 والخمسة تخلف العشرة وأنت تقر بها، إذا اتفقنا على 5,000 أولى. طيب، 5 زائدة على 5 أنا مدعيها وأنت غارمها، تنفيها وأنت غارمها. فالقول قول الراهن لأنه غارم، بناء على الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كذا ولا لا؟ طيب، القول الثاني أن القول قول المرتهن، وعلّل ذلك بأن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الكتابة: ولم تجد كاتبا فرهان، فرهان مقبولة. وإذا اختلف الدائن والمدين في قدر الدين نرجع إلى إيش؟ إلى الكتابة، إلى الكتابة. فكما أن الكتابة الوثيقة اللي مكتوبة كما أنها حجة للدائن فكذلك الرهن حجة له، فيكون له بمنزلة الوثيقة. وهذا ظاهر كلام شيخنا عبد الرحمن في التفصيل، ولكن القول الثالث التفصيل في المسألة وهو الصحيح. التفصيل يقول إن القول قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن، ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن. فهمتم؟ ها؟ القول قول المدعي، قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن. فمثلا هذه السيارة تساوي 10، وأنا أقول أنا أيها المرتهن إن الدين 10، يقبل قول. أن تقول 5 وأنا أقول 10، يقبل قول، لأن معي قرينة وهي أن الغالب أن الإنسان لا يرهن شيئا إلا إذا كان مقدار دينه أو أكثر كذا أو أقل، أو أقل. هذا بالنسبة للراهن ما يعطي إلا مقدار دينه أو أقل، ما يعطي أكثر من دينه، هذا الغالب. فإذا ادعى أن مقداره كذا وكذا وهو لا يزيد على ثمن إيش؟ الرهن، فالقول قول المرتهن، وإن زاد فما زاد فالقول فيه قول الراهن. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب الإمام مالك، وهو أقرب من القولين السابقين أقرب. فإذا طبقنا هذه المسألة على القول بأن القول قول الراهن، هذا الرجل رهن السيارة 10,000 ريال، ولما جئنا للتقاضي قال صاحب السيارة الراهن إن دينك الذي تطلبني 10 ريالات. من القول قوله؟ لا، عن مذهب القول قول الراهن، القول قول الراهن. هل جرى العرف بأن شخصا يرهن سيارة تساوي 10,000 ريال ب10 ريال؟ أبدا، هذا شيء يكذبه الواقع. ولهذا نقول إن شيخ الإسلام رحمه قول شيخ الإسلام كما تشهد له القرينة يشهد له الواقع أيضا. لو قبلنا قول الراهن مطلقا لأدى بنا أن نقول ما لا يصدقه أحد. طيب، ولو ادعى المرتهن أيضا ما لا يصدق الواقع ما هو أكثر ما نقبل. لو أنه مثلا أعطاه سيارة قيمتها 10,000 ريال وعند الاستيفاء قال إن الدين 1,000,000 ريال، 1,000,000 ريال، ها؟ يقبل؟ ليش؟ لأنه ما جرت العادة أن شخصا يعطي 1,000,000 من الدراهم ويرهن سيارة 10,000 ريال، هذا بعيد. بل ظاهر كلام الشيخ لو أنه ادعى أن الدين 15,000 ريال وهي 10 أنه لا يقبل، لأنه ادعى ما قيمته ما هو أكثر من قيمة المرهون الرهن فلا يقبل. طيب، ألا يمكن أن يقال في هذه المسألة أن التفصيل على وجه آخر، وأنه إذا ادعى ما يقارب فالقول قوله ولو زادت على قيمة الرهن؟ يعني مثلا لو قال قيمة إنه 12,000 والرهن يساوي 10، ها؟ يمكن؟ يمكن، لأن هذا أحيانا يقع، يقول أنا أرهن السيارة 10 ولا يضيع حقي كله. لكن على كل حال كلام شيخ الإسلام هو من أحسن الأقوال وهو الأرجح، وإن كان القول الثاني أنه يرجع للقرائن قولا قويا، لكن ما أدري هل قال به أحد أم لا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن ولا إشهاد ولا كتاب، بقوله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولهذا قال كثير من العلماء إن هذه ناسخة لما سبق من قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ومن قوله أشهدوا إذا تبعتم، وقوله هنا إن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، وأنه عند الائتمان لا يجب شيء من ذلك. ولكن القول بأنها ناسخة على سبيل العموم فيه نظر، ولو قيل إنها ناسخة فيما ليس فيه الخطر لكان له وجه، يعني فيما جرت العادة بالتبادل فيه بدون إشهاد ولا كتابة لكان قولا لا بأس به. أما أن نجعله في الأمور اللي فيها الخطر، عقارات أو ديون كثيرة عظيمة تحتاج إلى كتابة أو إشهاد، فالقول بأن هذه الآية ناسخة في النفس منه شيء. ولهذا اعترض بعض العلماء على القول بأنها ناسخة، وقال كيف يكون ناسخة في سياق واحد، أول الآية ثم يجي آخرها ينسخ، ولكن هذا الاعتراض ليس عليه اعتراض، فها هو الصيام في آيتين، الآية الأولى منهما تخيير والثانية إلزام، إلزام يعني فلا مانع من أن يكون النسخ في آيتين متجاورتين كما في هذه الآية. لكن نحن نقول أنه إذا كان الشيء هاما وله خطر فإن الكتابة قد تكون واجبة، لا سيما إذا كان الإنسان يتصرف لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أداء الأمانة على من ائتمن، ويتفرع من ذلك تحريم الخيانة لقوله فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فإذا وجب أداء الأمانة حرمت الخيانة كذا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو تلفت العين بيد الأمين فإنه لا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرد لقوله فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فسماه الله أمانة، والأمين يده غير متعدية فلا يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريط. ومن التعدي إذا أعطي الإنسان أمانة للحفظ تصرف فيها كما يفعل بعض الناس، يعطى أمانة للحفظ ثم يتصرف فيها ببيع أو شراء أو غير ذلك، ويقول إذا جاء صاحبها فأنا مستعد أن أعطيه، يقول هذا حرام ما يجوز، لا يجوز لك أن تفعل هذا، إذا أردت أن تفعل فاستأذن من صاحبها، وإذا أذن لك صارت عندك قرضا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على هذا الذي ائتمن أن لا يغتر بثقة الناس به لقوله وليتق الله ربه، فإن الإنسان إذا ائتمن ربما يغتر بثقة الناس به ولا يهتم بالأمور فيقول الناس واثقون بي ولا يهتم، فأمره الله تعالى بأن يتقي الله، قال وليتق الله. والتقوى سبقت لنا مرارا بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه. قال وليتق الله، وأردفها بقوله ربه، ففيه فائدة، وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوبية كما ينظر إلى مقام الألوهية، فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا تعبد لله تعالى وتقربا له، وبالنظر إلى مقام الربوبية يحذر المخالفة، لأن الرب هو الذي له الخلق والملك والتدبير، فلا بد أن يقرن الإنسان بين مقام الألوهية ومقام الربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ما دل عليه هذا الاسمان، وهما الله والرب، وهو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويتضمنان توحيد الأسماء والصفات، لأن المعبود لا بد أن يكون أهلا للعبادة، والرب لا بد أن يكون أهلا للربوبية، ولا يتحقق ذلك إلا بكمال الصفات. ولهذا نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والتوحيدان يتضمنان توحيد الأسماء والصفات، إذ لا يعبد إلا من كان متصفا بصفات الكمال. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم قال عز وجل: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يستفاد من الآية الكريمة تحريم كتمان الشهادة، يعني إخفاءها. وهل المراد الشهادة على الغير أو على الغير والنفس؟ تشمل المعنيين، لأن الإنسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وشهادته على نفسه إقراره واعترافه بالحق الذي عليه. فالآية فيما يظهر شاملة للأمرين: شهادة الإنسان لغيره على غيره، ولغيره على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم الشهادة من الكبائر لوجود العقوبة الخاصة بها، وهي قوله: فإنه آثم قلبه. ومن فوائدها عظم كتم الشهادة، لأنه أضاف الإثم فيها إلى القلب، وإذا أثم القلب أثمت الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، ولقوله: التقوى هاهنا، التقوى في القلب، ليست التقوى في اللسان ولا في الأفعال ولا في الأحوال، التقوى في القلب. قد يكون الإنسان متقيا بفعله، متقيا بقوله، غير متق بقلبه. ثم قال عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يستفاد من الآية الكريمة تحريم كتمان الشهادة، يعني إخفاءها. وهل المراد الشهادة على الغير أو على الغير والنفس؟ تشمل المعنيين، لأن الإنسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وشهادته على نفسه إقراره واعترافه بالحق الذي عليه. فالآية فيما يظهر شاملة للأمرين: شهادة الإنسان لغيره على غيره، ولغيره على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم الشهادة من الكبائر لوجود العقوبة الخاصة بها، وهي قوله فإنه آثم قلبه. ومن فوائدها عظم كتم الشهادة، لأنه أضاف الإثم فيها إلى القلب، وإذا أثم القلب أثمت الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله، ولقوله: التقوى ها هنا، التقوى في القلب، ليست التقوى في اللسان ولا في الأفعال ولا في الأحوال، التقوى في القلب. قد يكون الإنسان متقيا بفعله، متقيا بقوله، غير متق بقلبه، ولا لا؟ تجده بفعله يتزيى بزي المسلم الخالص من إعفاء اللحى والوقار والسكينة، وكذلك يقول قول المسلم الخالص: استغفر الله، اللهم اغفر لي، ويذكر ويهلل ويكبر. هذه لا شك أنها تقوى في الظاهر، لكن هل هي دليل على أن في الباطن تقوى؟ ها؟ الغالب نعم، هذا هو، وهو بالنسبة لنا هو الحكم. يعني بالنسبة لنا إذا رأينا تقواه ظاهرا وجب علينا أن نحكم بتقواه باطنا، وجب علينا، يعني ما لنا إلا الظاهر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حين قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله وبارقة السيف على رأسه، قال له: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم. وما زال يقولها حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم بعد. فنحن ما لنا إلا الظاهر، لكن إذا دلت الدلائل أو شهدت الشواهد على أنه منافق في الباطن لم ينتفع بتقواه الظاهرة، لم ينتفع ولا يعتبر. ولهذا قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. شوف، أكدوا الجملة بثلاث مؤكدات الشهادة، شبهت وإن ولا نشهد إنك لرسول الله. هذا وش نحكم بالظاهر؟ أنهم مؤمنون تماما، ولهذا أكدوا. لكن شف المؤكد هذا أكد بمقابله: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة بشهادة، وتوكيد بتوكيد، وتوكيد بتوكيد، يشهد إن المنافقين لكاذبون. تأمل قوله: والله يعلم إنك لرسوله، قبل أن يقول: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأجل أن لا يتبادر إلى الذهن ما لا ينبغي، حتى يعلم أن الرسول حق بعلم الله عز وجل، وأن شهادة هؤلاء شهادة كذب. المهم أن الله قال: وليتق الله ربه. وقلت لكم إن هذه تضمن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هنا نعم يا عادل. إلا باقي ثلاثة ما يخالف. نعم كيف؟ ايش نعم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ما حق؟ حق خفي. أقول هذا حق خفي، ما يجوز، بخلاف الإنسان الذي لا ينفق عليك وهو ممن تجب نفقته، فهذا إذا قدرت على شيء من ماله فخذ. يا أخي، ترى المنكر فممكن انك تجي تنصب تقول اتق الله اعطني الامانه، اما ان تخونه لا. نعم عبد الوهاب. نعم احسنت، لا اقول لك يحتج بهذا الحديث ويضرب باطراف اصابعه على صدره حتى يكاد ينخفس من شده التحقيق، التقوى ها هنا. نعم نقول له صدقت، قال النبي عليه الصلاه والسلام التقوى ها هنا، ولكن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله، ففساد ظاهرك دليل على فساد باطنك شئت ام ابيت. اي نعم. نعم نعم لصحتها وللزومها. نعم نعم نعم.
1: وهم يردون
0: عليه لأنه أخرجناه بمفرد، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالحرم. نعم.
1: كيف نرد عليه؟
0: ردنا عليه. قلنا هذا دليل على أن هذه القيود ليست شرطا في صحة الحكم، لكنها تصوير لقضية واقعة، وإلا لو كانت شرطا لكان أول الآية أشد شرطية في آخرها من آخرها. نعم. دل على انها غير معتبره.
1: لماذا يدل على انه فقط
0: هذا الشرط؟ ما يدل على هذا، لان وش الذي اخرج هذا؟ السنه. طيب اقول وش الذي اخرج هذا القيد من القران بالسنه؟ طيب اذا معناه ان هذه الشروط ما هي الا لزياده التوثقه فقط، مثل ما جاءت السنه استشهدوا شهيدا من رجالكم فانما كنا رجلين فرجوا مرتان، وجاءت السنه بشهاده الرجل الواحد مع اليمين. نعم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. سبق لنا الكلام على هذا وبينا أن الله أضاف الإثم إلى القلب لأن القلب بصلاحه يصلح الجسد. نعم. طيب يقول الله عز وجل وما يكتمها فإنه آثم قلبه، ثم قال والله بما تعملون عليم. قوله بما تعملون عليهم ما اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم فيشمل كل ما نعمل من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال الجوارح أفعال بالأركان وأقوال باللسان، وأعمال القلوب حركة القلب بالمحبة والبغض والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. كذلك أيضا أقوال القلوب وهي التصديق والإقرار والطمأنينة بالشيء، فهذه أربعة أشياء: أقوال القلوب وأعمالها، وأقوال الجوارح وأعمالها. أقوال الجوارح مخصوصة باللسان، هو الذي يقول هو الذي ينطق، وأقوال القلب قلنا هو الإقرار والاعتراف يعني الإيمان بالشيء والتصديق والطمأنينة به، هذا قول القلب. أعمال الجوارح هي الأفعال كالقيام والقعود والركوع والسجود وما أشبهها. أعمال القلوب حركة القلب بالخوف والرجاء والتوكل والمحبة والكراهة وما أشبه ذلك. فالأعمال كلها تدور على هذه الأقسام الأربعة، وهي أعمال القلوب وأقوالها وأعمال الجوارح وأقوالها. نعم. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية حيث قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. طيب، فقوله بما تعملون يشمل هذا كله، كل ما نعمل فالله سبحانه وتعالى عالم به، بل زد على ذلك أنه يعلم ما لم نعمل مما سنعمل، يعلم ما لم نعمل مما سنعمل ونحن لا نعلمه، فإن الله تعالى يعلم ما سيكون على الكيفية التي يكون عليها. وقوله بما تعملون عليم، إذا قال قائل ما فائدة التقديم هنا إن قال لمراعاة الفواصل؟ قلنا والنون تأتي في الفواصل كثيرا، مثل والله عليم بما تعملون. وإن قال للحصر قلنا لا يصح، لأن الله يعلم كل شيء لا يختص علمه بما نعمل فقط، فلا وجه للحصر. إذن ما الفائدة؟ الفائدة شدة التحذير والتنبيه، كأنه يقول لو لم يعلم شيئا وحاشاه من ذلك لكان عالما بعملنا، لكان عالما بعمله. فمن قوة التحذير والإنذار صيغ الأسلوب مصاغ إيش؟ الحصر، وهو قطعا لا يراد به الحصر، لأننا لو أردنا به الحصر لكان هذا يقتضي أن الله لا يعلم إلا ما نعمله، والأمر ليس كذلك. وقوله بما تعملون عليم، إذا قال قائل هل نستفيد من هذا أن من أسماء الله العليم؟ قلنا ربما نقول ذلك وقد لا نقوله. قد نقول إن الاسم إذا قيد بمتعلق فإنه ينقلب إلى وصف، فإنه ينقلب إلى وصف فيكون عليم بكذا، ليس كقوله هو السميع العليم، لأن هذا قيد عليم به، فكان وصفا وليس اسما. أما لو قال وهو العليم الحكيم لكان هذا اسما بلا شك. وأظن شرحنا هالآية، ها الفوائد خلتنا نشرح فوائد، ها طيب أي ما يخالف. إذن من فوائد الآية الكريمة التهديد بكون الله سبحانه وتعالى عالما بما نعمل. وجه التهديد تقديم المعمول، لأنه كما أشرنا لا يفيد الحصر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم بأعمال العباد إلا إذا وقعت، فإن قوله بما تعملون عليم يتضمن ما قد عملناه بالفعل وما سنعمله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي التحذير في مقام التحذير والترغيب في مقام الترغيب، لأنه لما قال وما يكتمها فإنه هات من قلبه، فالمناسب هنا التحذير والترغيب، المناسب التحذير، وهذا مطابق للبلاغة. نعم. ثم قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قوله لله ما في السماوات وما في الأرض جملة خبرية قدم فيها الخبر، وقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه جملة شرطية، جوابها يحاسبكم به الله. وقوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيما دون الكفر كما سيأتي إن شاء الله. وفيها قراءتان، قراءة فيغفر ويعذب، وقراءة بالرفع. وجهها أي وجه الآية، وجه الآية على قراءة الجزم واضح جدا، لأنه معطوف على يحاسبكم الذي هو جواب الشرط، والمعطوف على المجزوم مجزوم. ووجه قراءة الرفع أنه على سبيل الاستئناف، فالفاء استئنافية تفيد قطع الجملة التي بعدها عما قبلها. وقوله والله على كل شيء قدير، يعني أنه قدير على كل شيء فلا يعجزه شيء. نبدأ في الآية. قول الله ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن كل شيء في السماوات أو في الأرض فهو لله ملكا وتدبيرا، وليس لأحد من غيره، وليس لأحد من غيره فيه ملك. ودليل اختصاص ملكه بالله تقديم الخبر، لأن لدينا قاعدة وهو أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر. كل شيء حق التأخير إذا قدم فالجملة مفيدة للحصر. وقوله ما في السماوات وما في الأرض يشمل ما في السماوات من العاقل وغير العاقل، فيشمل بني آدم والجن، ويشمل الحيوانات الأخرى، ويشمل الأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك. وكذلك ما في السماوات يشمل ما فيها من الملائكة، ما فيها من الملائكة وأرواح بني آدم التي تكون في السماء كأرواح المؤمنين في الجنة، بل ويشمل ما بين السماء والأرض من الأفلاك والنجوم وغير ذلك، لأنها داخلة في السماوات فإنها في جهتها. طيب، قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوا بمعنى تظهروا، ما في أنفسكم أي ما في قلوبكم، أو تخفوه يعني تسرونه فلا يطلع عليه أحد. فأما ما أبداه الإنسان مما في نفسه فمثل أن يريد أن يقول قولا فيقوله، يريد أن يفعل فعلا فيفعله ويشاهده الناس. والإخفاء أن يريد أن يقول قولا فيسره في نفسه ولا يطلع عليه أحد، أو يريد أن يفعل فعلا فيفعله فيتحرك بحركات لا يطلع عليها أحد، كما لو نظر إلى شيء محرم فالناس لا يعرفون أنه نظر إلى شيء محرم، لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا الله. فالمهم أنه سواء نبدأه الإنسان وخفاه يحاسبكم به الله. والمحاسبة لا تستلزم العقوبة، ولهذا قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهو يحاسب العبد على ما في نفسه سواء أبداه أو أخفاه، أم أخفاه يحاسب فيقول عملت كذا، يعني قلت كذا في نفسك، أضمرت كذا في نفسك. إذا أظهره حاسبه الله عليه. حساب الله الإنسان على ما أظهره واضح، لأنه عمل وفعله وقاله إن كان قولا، لكن حساب الله على ما في نفسه مما لم يظهره. نقول إن هذا ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يخفي شيئا ويهم به، ولكن لا يركن إليه ولا يطمئن إليه ولا يصدق به. وهذا كالوساوس التي ترد على قلب الإنسان من الشكوك وغيره من إرادة السوء، ولكن لا يكون لها أثر في القلب. فهل يحاسب عليه أو لا؟ نقول إن ظاهر الآية الكريمة أنه يحاسب، أنه يحاسب عليه إذا أخفى شيئا وإن لم يركن إليه ويطمئن فإنه يحاسب. القسم الثالث الإبداع، الإخفاء من غير أن يركن إليه. القسم الثالث الذي لم يبدع ولم يظهر، لم يركن إليه ولكنه حدث به نفسه وأضمره لكنه لم يركن إليه، مثل أن تحدثه نفسه بفعل معصية مجرد حديث لكن ما ركن إليه ولا فعل الأسباب التي توصله إليه، أو تحدثه نفسه عما يتعلق بصفات الله عز وجل والإيمان به ولكن لم يركن إلى هذا ولم يطمئن. لا، قصدي أنه ركن إليه واطمأن إليه، ركن إليه واطمأن إليه، فهذا لا شك أنه يحاسب على هذا الشيء. مثل حدثته نفسه أن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السرير وركن إلى ذلك واطمأن إليه لكن لم يبده ولم يظهر للناس. والقسم الأول أظهره وصار يقول للناس هكذا، إن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السرير والبعير. والقسم الثالث حدث نفسه بهذا ولكن لم يطمئن إليه ورفضته نفسه ولم يقبله. وظاهر الآية الكريمة أن جميع الأقسام الثلاثة يحاسب عليها، هذا ظاهر الآية الكريمة. ولهذا لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على الصحابة وشق عليهم وقالوا إذا نهلك، فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وصار الإنسان لا يؤاخذ على ما في نفسه إلا على ما ركن إليه واطمأن به. أما مجرد حديث النفس بدون طمأنينة وركون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فرفع الحرج عن الأمة، رفع الحرج عن الأمة. فهمنا الآن؟ الآية الكريمة ظاهرها أن الإنسان يحاسب على الأمور الثلاثة، ما أبداه، ما أخفاه وركن إليه، ما أخفاه ولم يركن إليه. لكن الأخير نسخ بالآية التي بعدها وكذلك بالأحاديث الدالة على أن الإنسان لا يحاسب على مجرد حديث النفس. قال يحاسبكم به الله، المحاسبة معناه أن الإنسان يناقش على ما فعل ويقال فعلت كذا في يوم كذا، تركت كذا في يوم كذا، فيناقش. هذه المحاسبة، المحاسبة التامة. أما المحاسبة لما فيها مناقشة وإنما فيها إطلاع الإنسان على فعله فهذه محاسبة يسيرة، كما قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر، المغفرة مأخوذة من المغفر وهو ما يضعه الإنسان في القتال على رأسه يتقي به السهام، وهذا عن المغفر يجمع بين الستر والوقاية. ولهذا نقول إن مغفرة الله للذنب تتضمن شيئين، أحدهما الستر والثاني العفو والوقاية من أثر الذنب. أما الستر فمعناه أن الله يخفي عن العباد ذنب هذا المذنب ولا يطلع عليه، وأما العفو والتجاوز فمعناه أن الله لا يعاقب هذا المذنب، لا يعاقبه لأنه غفر له. إذن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه والعفو وعدم المعاقبة عليه، وليست مجرد الستر، لأنها مأخوذة من المغفرة. طيب، وقوله لمن يشاء ويعذب من يشاء، من يشاء هذه من صياغ العموم، يعني من شاء الله أن يغفر له غفر، ومن شاء أن لا يغفر لم يغفر. ولكن سبق لنا مرارا وتكرارا أن كل فعل من أفعال الله معلق بالمشيئة فإنه تابع للحكمة، إن اقترته حصل وإن لم تقتضه لم يحصل، بدليل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وعليه فيغفر لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يغفر له، ويعذب من يشاء ممن اقتضت حكمته أن يعذبه. وقوله يعذب، العذاب هو التألم من الشيء والتضجر منه، وقد يكون عقوبة وقد لا يكون عقوبة، قد يكون عقوبة يعاقب بها الإنسان وتكون بقدر ذنبه بلا زيادة، وهي قابلة للنقص، وقد لا تكون عقوبة بل مجرد ألم. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بما نيح عليه أو ببكاء أهله عليه، فإن هذا العذاب ليس عذاب عقوبة، لأن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه عذاب تألم، تألم وتوجع، فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. وأحيانا تقول عذبتني رائحة البصر، عذبتني رائحة الدخان، مع أنها ليست عقوبة ولا فيها ضرر لكنها تؤذي. والمراد بقوله هنا يعذب أي قسمين، العذاب الذي هو عقوبة لأنه على ذنب، ويعذب من يشاء أي بالعقوبة، والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير مما يمكن أن يكون، كل شيء ممكن فالله قدير عليه بدون استثناء، حتى على أفعال نفسه هو قادر، قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا، وعلى أن يستوي على العرش، وعلى أن يجيء لفصل بين العباد، وعلى أن يضحك، وعلى أن يفرح، نعم، ويغضب ويرضى، كل ذلك الله قادر عليه بدون استثناء. وأما ما لا تتعلق به القدرة من الأمور المستحيلات فهذا لا يمكن. لو قال قائل هل الله قادر على أن ينسي نفسه شيئا مما علمه وهو يعلم كل شيء، قلنا هذا مستحيل. لو قال قائل هل الله يقدر على أن يمرض نفسه عز وجل، قلنا هذا مستحيل، هذا مستحيل. لو قال قائل هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض كلها في جوف بيضة وهي على ما هي عليه والبيضة على ما هي عليه، قلنا هذا مستحيل. المهم أن القدرة تتعلق في الشيء الممكن، أما المستحيل فهو مستحيل، مستحيل مستحيل. ومن علق القدرة بشيء مستحيل فإن هذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. كما لو قلت لإنسان أنت

الوقف ما عليه ما حضر. اي طيب اخر سوره البقره لا قبله احنا استكملنا الفوائد ها نعم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ درس اليوم نأخذ فوائد على ما سبق في الآية الباقية، وهي قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. ففي هذه الآية الكريمة بيان عموم ملك الله عز وجل، بيان عموم ملك الله عز وجل. وجه ذلك من قوله ما في السماوات، لأن ما اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم. طيب، ليش تقول بازي عليها الآية؟ طيب، يعني إذا ما أخذها خلاص خير. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر. فسرنا قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وفسرنا كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر، كذا ولا لا؟ طيب، قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني آمن بما أنزل إليه من الوحي في كتاب الله، وفيما يوحى إليه من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله بما أنزل إليه من ربه ربوبية خاصة، لأنها أضيفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والربوبية المضافة إلى الرسل هي أخص أنواع الربوبية، ويليها الربوبية المضافة إلى المؤمنين، ثم أعمها الربوبية المضافة إلى جميع الناس مثل رب العالمين. هذه الربوبية الخاصة لا شك أنها تقتضي تربية خاصة لا يماثلها تربية أحد من المربوبين. وقوله والمؤمنون بالرفع عطفا على قوله الرسول، يعني والمؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الله، فيؤمنون بالرسول ويؤمنون بالمرسل ويؤمنون بالمرسل به، ثلاثة أشياء: المرسل وهو الله، المرسل إليه المرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، المرسل به وهو الوحي الكتاب والسنة. وقوله آمن الرسول والمؤمنون، إذا قال قائل كيف قال والمؤمنون؟ فوصفهم بالإيمان مع أنهم مؤمنون، فنقول هذا من باب التحقيق، يعني أن المؤمنين حققوا الإيمان، وليس إيمانهم إيمانا ظاهرا فقط كما يكون من المنافق الذي يظهر الإيمان.

أنا ولكنه مبطن للكفر. كل يعني من الرسول والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، كل آمن بالله آمن، مرت علينا كثيرا بأن المراد بها الإقرار المتضمن للانقياد للقبول والإذعان، وليس مجرد الإيمان بوجود الله فقط، هذا ليس بإيمان حتى يستلزم قبول ما جاء به أو قبول ما أخبر به وما أمر به مع الإذعان والتسليم. وقول كل آمن بالله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد أن يكون الإيمان متضمنا لهذه الأشياء الأربعة. الإيمان بوجود الله احترازا من الذين أنكروا وجود الله وقالوا إن هذا الكون ما هو إلا أشياء تتفاعل ويأتي بعضها ببعض، أرحام تدفع وأراض تبلع، وليس هناك شيء والعياذ بالله. لا بد أن نؤمن بوجود الله عز وجل، ولا بد أن نؤمن بربوبيته. وهنا عندما نقول نؤمن بربوبيته يعني بانفراده بالربوبية، وأنه الرب المطلق، وربوبية ما سواه مقيدة، ليست شاملة ولا عامة ولا كاملة، بل هي ناقصة مقيدة، ناقصة من حيث حدودها وناقصة من حيث سلطانها. أما ربوبية الله عز وجل فإنها كاملة واسعة لا معقب لحكمه وهو السميع العليم. طيب، الثالث الإيمان بألوهيته، الألوهية الحق، ولا ألوهية لغيره، وكل ما ادعيت فيه الألوهية فإنه باطل، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الثالث الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، بأن له أسماء وصفات انفرد بها لا يماثله أحد فيها، فنثبت الأسماء والصفات وننفي المشاركة أو المماثلة، لأن هذا هو حقيقة التوحيد. إذن من لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، من آمن بوجوده دون ربوبيته بأن قال إن له مشاركا أو معينا في خلق السماوات والأرض، أو أن هناك إلها آخر منفردا بما خلق، فنقول إن هذا لم يؤمن بالله. ومن آمن بوجود الله وربوبيته وأنه منفرد بالربوبية الكاملة لكن أنكر ألوهيته بأن قال كما قال الكفار أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، فإنه لم يؤمن بالله. من آمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فإنه لم يؤمن بالله. قد يكون إيمانه معدوما وقد يكون ناقصا حسب ما قام عنده من الإيمان والتصديق أو الإنكار والتكذيب. طيب، إذن الذين يؤمنون ببعض الأسماء دون بعض نقول لم يحققوا الإيمان بالله، والذين يؤمنون بالأسماء دون الصفات لم يحققوا الإيمان بالله، والذين يؤمنون ببعض الصفات ويكفرون ببعض لم يحققوا الإيمان بالله. ثم إن كان إنكارهم لما أنكروه من ذلك تكذيبا وجحودا فهم إيش؟ كفرة. وإن كان تأويلا فليسوا بكفار، ولكن ينظر في تأويلهم هل له مساق أو يكون تأويلا ينزل منزلة الإنكار فيحكم لهم بما يقتضي حالهم. لو قال قائل كيف نقيم الأدلة
على وجود الله عز وجل، كنا نقيمها من عدة أوجه: بالحس والعقل والشرع. بالحس والعقل والشرع، نعم، والفطرة. أما العقل فلأننا نقول هذه الموجودات الكائنات التي تتغير صباحا ومساء بعدم ووجود وتغير حال، من الذي يغيرها؟ ننظر من يغيرها، فلان أو فلان أو فلان؟ أبدا لا يستطيعون أن يغيروا، بل هم مغيرون. إذن لابد لهذه الكائنات من مكون محدث مغير، ولا نجد إلا الله عز وجل، لا نجد إلا الله. ولهذا أشار الله إلى ذلك بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نجد السماوات والأرض، من خلق هذه الأرض؟ هل هم عمال خلقوها وأوجدوا فيها الرمال والجبال والأودية والأنهار والبحار؟ الجواب لا، لو اجتمعت الدنيا كلها بعمالها ما استطاعوا ذلك. إذن لا بد لها من خالق. السماوات كذلك وأعظم، لا أحد يستطيع خلقها إلا الله عز وجل. ولهذا قال: أم خلقوا السماوات والأرض؟ والجواب لا، بل لا يوقنون. هذا دليل عقلي على وجود الله، ولا أحد ينكره. لو قال لك قائل: هذه اللمبة ما صنعها أحد، وش تقول؟ تقول: عجلوا بهذا الرجل إلى المرستان لأنه مجنون، أليس كذلك؟ طيب، ولو قال: هذا المسجل ما صنعه أحد، قلنا كذلك. ولهذا يذكر أن طائفة من السمنية من ملاحدة الهنود جاءوا إلى أبي حنيفة في بغداد، قالوا له: يعني كيف نثبت وجود الخالق؟ فأطلق وسكت، وقالوا: أجب. ظنوه قد انقطع وعجز، قال: أنا أفكر في سفينة أرست في ميناء الفرات أو دجلة بدون أن يكون لها ملاح، ونزلت الحمل بدون عمال، وانصرفت بدون قائد. شوف هل هذا ممكن ولا غير ممكن؟ هو يقولهم كذا، بشوفه ممكن ولا ممكن؟ قال: ما يكون هذا التصور، هذا جنون. معقول إن سفينة تجي محملة وتنزل حملة وتروح بدون الملاح وبدون عمال؟ قال: والله إذا كانكم ترون أن السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وجدت بلا موجد وتسير بلا مسير، فإن هذه السفينة أهون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. إذن هذا دليل عقلي. الدليل الحسي على وجود الله أيضا واقع، من أكبر شواهده إجابة الدعوة، إذا دعا الإنسان ربه أجابه، والقرآن مملوء بهذا، القرآن مملوء بهذا. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، بعده ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لما قال: يا ربي إن قومي كذبون، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، أجابه الرب وأرسل عليهم الطوفان، ففتح أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فغرقوا عن آخرهم إلا من آمن. هذا يدل على عدم وجود الرب ولا على وجوده؟
على وجوده، وما زال هذا أمرا محسوسا مشهودا ملموسا، حتى الإنسان يدعو ربه بأمر ثم يراه بعينه رأي العين قد حصل. إذن دل على وجود الله عز وجل إيش؟ الحس والواقع. أما الفطرة فإن كل إنسان لم تجتله الشياطين ولم تغيره البيئة يعترف اعترافا ضروريا بأن له خالقا انفرد بخلقه بدون أن يسأل أحد، لكن قد تفسده البيئة وتجتاله الشياطين فينكر هذا. بقينا بإيه؟ الرابع الشر، والكتاب والسنة والكتب السابقة كلها مملوءة بإثبات الله بإثبات وجود الله عز وجل. ولهذا لا يمكن أن تقوم قدم ملحد على إنكار الرب إلا على سبيل المكابرة، والإنسان المكابر مشكل، ما فيه علاج. اللي يكابر فيقول ليست هذه الشمس الشمس يمكن تعالجه وتقنعه؟ لا يمكن. وأما الإيمان بالربوبية والإيمان بالأسماء والصفات والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات فأمرها واضح، أمرها واضح أن الله رب كل شيء ومليك ومدبر ومصرف فيه. ثم قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته، يعني وآمن بملائكته، الرسول والمؤمنون كلهم آمنوا بملائكة الله. والملائكة قال النحويون إنها جمع ملأك الذي أصله مألك لأنه من الألوكة، جمع ملأك الذي أصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهي الرسالة. وقالوا إن فيه تقديما وتأخيرا في حروفه إعلالا بالتقديم والتأخير. طيب، الملائكة رسل كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وهم ذوات أو أرواح ومعاني، ذوات يشاهدون لهم أجنحة. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، 600 جناح وقد سد الأفق. كيف يكون سرعة هذا الملك؟ سرعته عظيمة كلمح البصر، لأن 600 جناح كلها تطير بقوة هائلة، معناه أنه يعني أسرع من لمح البصر. ولهذا جعله الله تعالى هو السفير بينه وبين الرسل يرسله بالوحي. الملائكة خلقوا من نور كما ثبت ذلك في الصحيح. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون لأنهم صمت ليس لهم أجواف حتى يحتاجون إلى الأكل والشرب، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يسأمون ولا يملون ولا يتعبون، لأنه ليس هناك شيء يذهب طاقتهم وينقصها، ولهذا لا يحتاجون للأكل والشرب. الملائكة أقسام في وظائفهم، منهم الموكل بالوحي وهو جبريل، والموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، والموكل بنفخ الصور وبحمل العرش وهو إسرافيل، والموكل بالجنة وهو رضوان، وبالنار وهو مالك، وبالموت وهو ملك الموت. وأما ما جاء من تسميته بعزرائيل فهذا لا يصح، لكن هو ملك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. طيب، ومنهم
من يعبدون الله تعالى ليلا ونهارا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وهذا يدل على كثرتهم. طيب، ومنهم الموكلون ببني آدم بحفظ أعمالهم، يكتبونها عن اليمين وعن الشمال قعيد. ومنهم الموكلون ببني آدم بحفظهم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكل ما جاء في الكتاب والسنة من هذه الأعمال والأوصاف بالنسبة للملائكة فإنه يجب علينا الإيمان به وقبوله متى صح في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقولها آمنا بالله وملائكته وكتبه، كتبه وفي قراءة وكتابه، فأما على قراءة كتب فلا إشكال لأن الكتب كثيرة، وأما على قراءة الإفراد وكتابه فهو مفرد مضاف فيفيد العموم. والكتب المنزلة على الأنبياء الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة أنها بعدد الأنبياء، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزلنا معهم الكتاب ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. ولكن مع ذلك نحن لا نعرف على التعيين إلا عددا قليلا منها: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى إن كانت غير التوراة، وإن كانت هي التوراة فالأمر ظاهر. نعرف هذه ونؤمن بها بأعيانها، والباقي نؤمن به على سبيل الإجمال. ولكن كيف الإيمان بهذه الكتب؟ نقول: الإيمان بالقرآن إيمان بأنه من عند الله وأن الله تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه، فهو كلام الله تعالى الحروف والمعاني، هذا واحد. نؤمن أيضا بكل خبر أخبر الله به في القرآن. ثالثا: نقبل كل حكم حكم الله به في القرآن. رابعا: ننفذ كل حكم حكم الله به في القرآن. هذه أربعة أشياء. الأول نعيده مرة ثانية: أن القرآن من عند الله، نزل من الله، وأنه كلامه الحروف والمعاني. ثانيا: نصدق بكل خبر في الكتاب. ثالثا: نقبل كل حكم، ما نرفضه. رابعا: ننفذ الأحكام، لأن هناك فرقا بين القبول والتنفيذ. قد أنفذ ولا أقبل، وقد أقبل ولا أنفذ. كيف؟ قد يقبل الإنسان أن الصلاة فريضة لكن ما ينفذها، وقد ينفذ الصلاة لكن لا يقبل أنها فرض، يقول هي تطوع، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ولهذا كانت الأحكام الشرعية لا بد فيها من أمرين: قبول الحكم بعد، وتنفيذ الحكم والقيام به، فلا يكفي أحدهما عن الآخر. أما الكتب السابقة فيجب علينا أن نؤمن بأنها من عند الله، يعني أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى، ولكن لا يلزمنا أن نؤمن بالتوراة الموجودة بأيدي اليهود أنها هي التوراة التي أنزلها الله على موسى. لماذا؟ لأنها محرفة مكتومة. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبدونها مش بعد وتخفون كثيرا. فيها أشياء أخفيت وزيلت، فيها أشياء حرفت. نعم. طيب، إذا نؤمن بأن التوراة التي أنزلها الله على موسى حق، وأن كل خبر فيها فهو حق، وأن كل حكم فيها فهو حق،
صح؟ طيب وننفذ هذه الأحكام أو لا؟ لا، لا ننفذها، نعم، إلا بدليل من شرعنا. وشرعنا اختلف علماؤنا، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ فقيل ليس بشرع مطلقا، وقيل شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، والمسألة معروفة في أصول الفقه. كذلك بالنسبة للإنجيل نؤمن بأن الله أنزل على عيسى بن مريم كتابا اسمه الإنجيل، وأن هذا الكتاب نزل من عند الله حق، وأن كل خبر فيه فهو حق، وأن كل حكم فيه فهو حق. أما امتثاله وتنفيذه فعلى التفصيل الذي في التوراة. والإنجيل أيضا متمم للتوراة، متمم لها ومكمل لها، وليس مستقلا كاستقلال التوراة. ولهذا يذكر الله تعالى التوراة في القرآن كثيرا، ولا يذكر الإنجيل بالنسبة إلى التوراة إلا قليلا. داود الزبور أيضا نؤمن بأن الله آتى داود زبورا، وأنه من عند الله حق، وأن أخباره حق، وأن أحكامه حق، وأما امتثالها فعلى ما سبق. وكذلك نقول في صحف إبراهيم. هكذا الإيمان بالكتب، إنزال الله تعالى الكتب على عباده لا شك أنها من رحمة الله بهم، لأنها هي الطريق التي يمشون عليها ويرفضون ما سواها، ومن عدل عنها إلى حكم سواها كان كافرا. وقوله ورسله جمع رسول، فعول بمعنى مفعل لا بمعنى فاعل، فالرسول بمعنى مرسل، أرسله من؟ أرسله الله تعالى إلى الخلق. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة جاءها نذير. ولكن هل كل نذير جاء إلى الخلق نعلم به؟ لا. هل كل نذير جاء إلى الخلق قص علينا؟ لا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فنحن نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا، وأن هؤلاء الرسل كانوا رسلا من عند الله حقا، وما نزل عليه من الكتب فهو حق، وما جاءوا به من أحكام فهو حق. وأما الاتباع فنتبع من؟ نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء به أولئك الرسل فعلى الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ والصحيح أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال لا نفرق بين أحد من الرسل. لا نفرق هنا فيه التفات، من أين إلى أين؟ من الغيبة إلى التكلم. نعم، والتكلم حضور، لأنه لم يقل لا يفرقون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. ومقتضى السياق لو كان على نهج واحد لقال لا يفرقون بين أحد من رسله، لكنه قال لا نفرق. وفائدة الالتفات التي يشترك فيها جميع أنواع الالتفات هي التنبيه، فائدة الالتفات التنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه وربما يغيب فكره كذا يا خالد. وأما إذا جاء الالتفات فكأنه يقرع الذهن، يقول انتبه، لأنه طبعا الإنسان إذا صار ينساق في سياق واحد ماشي منسجم، نعم،
يمكن يجيها النوم، لكن إذا جاء التفات فكأنه يدق فكرة ليقول انتبه. إذن هل هذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم له فائدة غير التنبيه؟ له فائدة غير التنبيه، وهو أن يقول هؤلاء المؤمنون لا نفرق، يعني كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قائلين ومعتقدين لا نفرق بين أحد من رسله، كل الرسل عندنا في صدق ما جاءوا به من الرسالة على حد سواء، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من الرسالة، وعيسى بن مريم صادق، وموسى صادق، وصالح صادق، ولوط صادق، وإبراهيم صادق، وهكذا لا نفرق بينهم في هذا الأمر، أي في صدق رسالتهم والإيمان بها، لكن نفرق بينهم فيما كلفنا به، فنعمل بشريعة محمد، وأما شريعته أولئك فعلى ما ذكرنا من الخلاف. طيب، وهل نفي التفريق هنا نفي للتفضيل، يعني لا نفرق بين أحد منهم حتى في المفاضلة؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففي المفاضلة نفرق وننزل كل إنسان منهم منزلته، لكن في مقام النبوة وصدق ما جاءوا به هم على حد سواء نؤمن بهم جميعا. طيب، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا، هذا معطوف على قوله آمن الرسول، يعني وقالوا أي الرسول ومن آمن معه سمعنا وأطعنا غفرانك، غفران مفعول سمعنا وأطعنا، سمعنا فعل وفاعل وأطعنا فعل وفاعل، وغفران منصوب، أفلا يكون مفعولا به لسمعنا وأطعنا؟ لا، ولهذا يحسن أن تقف فتقول وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم تستأنف فتقول غفرانك، لأن غفران مفعول لفعل محذوف تقديره نسألك غفرانك، نعم نسألك غفرانك. قوله وقالوا أي الرسول والمؤمنون سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا ما أمرتنا به وأطعناه، سمعنا ما نهيناك ما نهيتنا عنه وأطعناك، فالأول الأمر نمتثل، والثاني إيش؟ نجتنبه. واعلم أن الناس في مقام الوحي وتلقيه ينقسمون إلى أقسام، منهم من لا يسمع فيعرض إعراضا كليا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون لا يسمع إطلاقا، ومنهم من يسمع ولا يطيع، ومنهم من يسمع ويطيع. هل يمكن أن تأتي القسمة الرابعة من يطيع ولا يسمع؟ ما يمكن، لأنه لن يطيع إلا ما سمع. فالناس إذن بالنسبة لتلقي الوحي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم معرض لا يسمع ولا يطيع ولا يلتفت بل هو مستكبر، وقسم معاند يسمع ولكن لا يطيع، فعنده علم بما أنزل الله وبحدود الله ولكنه لا يطيع، يقولنا سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية. قسم ثالث يسمع ويطيع، وهؤلاء هم المؤمنون، هم المؤمنون الذين يقولون سمعنا وأطعنا،
ولكن مع ذلك هل يحاولون التسهيل بعد الانقياد والطاعة؟ الجواب نعم، يحاولون التسهيل إذا أمكن. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر أواني اللحم الذي طبخ من الحمر، لما أمر بكسر هذه الأواني التي طبخت فيها الحمر قالوا أون غسيلها، فقال أو ذاك، ما عاندوا لكن طلبوا التخفيف، فطلبوا التخفيف لا ينافي الانقياد. أما لو قالوا لا نفعل فهذا لا شك أنه معصية، لكن المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا، ومع ذلك ربما يسألون التخفيف. وقالوا سمعنا وأطعنا، قال الله تعالى في كتابه لا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. هذا يسألون عن أشياء ما أنزل الله فيها حكما، فيقول أهذا حرام أهذا واجب وما أشبه ذلك، فربما أنزل الله التحريم أو الوجوب فساءهم ذلك لكونه أوجب عليهم بسبب سؤالهم وتعنتهم، كما جرى لبني إسرائيل لما قال لهم موسى اذبحوا بقرة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، لما أخبرهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه، لما أخبرهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي في عملها، الأول في سنه والثاني في لونها والثاني في عمله، فشدد الله عليهم. لو أنهم ذبحوا بقرة من أول الأمر سهل الأمر. نعم. لا يمكن أن نقول ذلك، لأن القراءتين يفسر بعضهما بعضا، فلما جمعت في القراءة الثانية عرف أن المراد بالقراءة الإفراد المراد به الجمع، ثم من أجل أن تتلائم الكلمات كلها دالة على الجمع. هنا نعم. لا. قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ما حصل بين الأنصار واليهود من المشاجرة، خاف أن يكون هناك فتنة، فقال لا تفضلون على هذا، لأن هذا قد يفسر بأنه عصبية وأنكم أيها الأنصار أو أيها العرب متعصبون للنبي العربي مهو للحق. نعم. عيد. نعم. نعم، ليس بمؤمن الإيمان الكامل، فيعطى ما يستحقه من الوصف، ما لم يكن تركه لهذا العمل المعين موجبا للكفر فيكون كافرا. Thank you.

0: لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: وين صفركم أنتم؟ أنتم يا زميلك وين صفكم؟ في هذا صف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أولا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من المراد بالتكليف هنا يا بندر الإلزام، والوسع بمعنى الطاقة. طيب أحسنت. هذا النفي كوني يعني قدري أو شرعي؟
2: شرعي.
1: نعم. طيب، قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما الفرق بين كسبت واكتسبت؟ نعم يا الله. من الإثم، يعني كسب واكتسب بمعنى واحد، لكن نفرق بينهما المتعلق المتعلق، وهي لها وعليها. طيب، توافق عبد الله؟ طيب، ما هو؟ نعم. طيب، يعني معنى إذن بينهما فرق، في قول أنهم بمعنى واحد وقول أن بينهما فرقا. ها ها، بمعنى واحد واللي عين المعنى المتعلق. طيب، والقول الثاني؟ طيب، ما هو الفرق؟ لماذا؟
2: لأن تغير بنية الكلمة،
1: إنما يتم لتغيير المعنى. ما هو بعض شيء؟ من هذا أعوذ بالله، كان أعوذ بالله من الله، وإذا أعوذ بالله من الله، وإذا وقالوا ايضا نعم يا فهد. نعم. احسنت. تمام. ويحصل ايضا من الغير للغير، العمل الصالح يحصل من الغير للغير بخلاف الاكتساب. يعني لو ان رجلا سرق وقال: اللهم اجعل وزرها على فلان، حصل. لكن لو تصدق وقال: اللهم اجعل لفلان، حصل. طيب، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما الفرق بين النساء والخطأ؟ ما أخذنا؟ سبحانه. طيب، جاء ما أخذنا كلمتين بس. طيب، قوله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم، نفي التفريق هنا بإيش؟ إيش تبليغ الرسالة؟ إيش معنى لا نفرق؟ التفريق من فعلنا نحن، ليس من فعلهم هم. في نعم محمد. في صحة رسالتهم، وفي صدق خبرهم، وفي قبول خبرهم. أما بالاتباع فنتبع محمد عليه الصلاة والسلام، وأما في المفاضلة فنفاضل بينهم كذا ولا لا؟ طيب إذن لا نفرق في أمور أربعة، لا نفرق في أمور ثلاثة، في صحة رسالتهم، في صدق أخبارهم، في قبول ما جاءوا به. نعم طيب، أما في الاتباع فنتبع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل نفرق بينهم في التفاضل؟ الجواب نعم. سيف قوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. غفران الشراب الله. ها؟ أنت ما قرأت النحو؟ الظاهر أن ليس بينك وبين سبويه نسب. من يوم قلت إنه فعل ما. يلا يا محبوب، إيلك وشراب. إيه نعم رهين.
2: مفعول به لفعل محذوف تقديره تقديره نسألك.
1: نعم تقديره نسألك غفرانك. تمام. المغفرة يا أحمد، وش المغفرة؟ والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. ما هو الدليل لما قلت من حيث الاشتقاق؟ سبحان الله، أنت معنا من زمان وهذا يتكرر دائما معنا، وأنت ما بقاصر ذكر. أصبر يا أخي أصبر. يلا حمد، من المغفر يتقي به الصيام، وفيه ستر ووقاية. طيب، ما هو الدليل من حيث الشرع أو النص؟ الدليل على أن المغفرة هي الستر والتجاوز من الشرع، هذا دليل من حيث اللغة. الدليل من حيث النص، إن الله يخلو بعبده المؤمن فيقرر بذنوبه. صح، سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. طيب، قوله وإليك المصير. شيبة المصير يعني يوم القيامة ولا شيء أعم من ذلك؟
3: إليك المصير عام، كل شيء إلى الله ويشمل يوم القيامة.
1: أحسنت، يشمل يوم القيامة وغيره، فمرجع الخلق إلى الله في الدنيا وفي الآخرة. طيب، نبدأ الدرس الآن. قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الجملة هذه مقول لقول المحذوف، أي قولوا ربنا، أو يقولون عودا على قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. المهم أن الجملة هنا مقول لقول محذوف، وقوله ربنا منادى حذفت منه ياء النداء اختصارا وإيجازا للكلام، وتيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل ربنا، وتوسلوا بالربوبية لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، وهم يسألون الله شيئا، وإعطاء هذا الشيء من متعلقات الربوبية. ولهذا تجدون في أكثر القرآن تجدون الدعاء مقرونا بالربوبية، لأنه إعطاء، والإعطاء فعل، وكل الأفعال متعلقها إيش؟ الربوبية. وفي قوله ربنا الإضافة من التعطف وإظهار الحاجة والفقر ما هو ظاهر. ربنا، فإن هذا الذي يضيف إلى نفسه ربوبية الله لا شك أنه مظهر لفقره إلى هذا الرب، وأنه مربوب عابد ذليل لهذا الرب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، المؤاخذة بالذنب المجازاة عليه، والإنسان محل النسيان ومحل الخطأ، وما أكثر نسيانه وخطأه. فالنسيان هو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم، يكون الإنسان يعلم الشيء ثم يغيب عنه، نسمي هذا نسيانا. كما لو سألتك ماذا صنعت أمسي فقلت والله نسيت، أنت فاعل لكن نسيت. فتعريف القلب، فتعريف النسيان إذن إيش؟ ذهول القلب عن شيء معلوم، هذا النسيان. الخطأ ارتكاب الخطأ، نعم، ارتكاب المعصية، أو بعبارة أعم المخالفة عن غير عمد، أو شئت المخالفة بلا قصد المخالفة، المخالفة بلا قصد المخالفة. فيشمل ذلك الجهل، الجهل، فإن الجاهل إذا ارتكب ما نهي عنه فإنه قد ارتكب المخالفة من غير قصد المخالفة، وسواء كان جاهلا بالحكم أو بالحال فهو داخل في قوله أو أخطأنا. هل هذا الدعاء أجيب؟ الجواب نعم. قال الله تعالى قد فعلت، قال الله قد فعلت، يعني فلا يؤاخذنا لا بالنسيان ولا بالخطأ. واعلم أنه قال أخطأ ويقال خطئ، ويقال في اسم الفاعل من الأول لا مخطئ، ومن الثاني خاطئ. فالثلاثي من هذه من هذا الفعل هو المرتكب المخالفة بقصد المخالفة، والرباعي مرتكب المخالفة بغير قصد المخالفة. فمثلا الرجل الذي يفعل المعصية وهو عالم بها لكنه قاصد المعصية، نقول لهذا خاطئ، والذي يفعلها غير قاصد لها نقول مخطئ، نقول مخطئ. ولهذا قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، خاطئة يعني مرتكبة للمخالفة، المخالفة عن قصد. وهنا قال أخطأنا، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وارتكاب المخالفة عن غير قصد المخالفة. قال الله تعالى قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نقول في ربنا في الإعراب وفي الإضافة وفي فائدة الإضافة ما قلناه في الأولى، ولكنه قال ولا تحملنا، فأتى بالواو ليفيد أن هذه الجملة معطوفة على التي قبلها، معطوفة على التي قبلها. وكرر النداء تبركا بهذا الاسم الكريم وتعطفا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان من التكاليف أو العقوبات، والذين من قبلنا عليهم تكاليف عظيمة وحملوا عقوبات عظيمة. فمثلا قيل لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل، قيل لهم في التوبة: لا نقبل التوبة حتى تقتلوا أنفسكم، حتى تقتلوا أنفسكم. عرفتم؟ وهذا لا شك أنه تكليف عظيم. أمروا أن يكونوا في ظلمة، وأن يأخذ كل واحد منهم سكينا أو خنجرا، وأن يطعن من أمامه، سواء كان أباه أو ابنه أو أخاه أو عمه اللي هو. وهذا لا شك فيه قصر عظيم وعبء ثقيل. أما نحن فقيل لنا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، حتى في الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذن لم يحملنا الله وله الحمد والمنة إصرا كما حمله على الذين من قبلنا. حرم عليهم الشحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ونحن قال يحل لهم الطيبات. منع النصارى من أخذ الثأر للنفس، فقيل لهم: إنه إذا قتل لكم قتيل فالواجب القصاص، فلا يجوز القصاص، فالواجب العفو، فالواجب العفو ولا قصاص. وهذا لا شك أنه قد يكون فيه إذلال للنفس، أن يرى الإنسان قاتل أبيه أو قاتل ابنه يمشي في السوق لم يعوضه عن أعز الناس عليه إلا إيش؟ إلا دريهمات أو نحوها، هذا فيه غضاضة على النفس. وقيل اليهود: لا طريق لكم إلى العفو، من قتل فليقتل ولو كان أعز الناس إليك فاقتله، ولا طريق إلى العفو. وهذا فيه مشقة على النفس، أليس كذلك؟ ربما يقتل ابنك مثلا شخص من أعز الناس عليك، يمكن أحب إليك من ابنك، فيقال لك اقتله وجوبا. نحن ولله الحمد قيل لنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وفتح لنا باب العفو، بل ندبنا للعفو إذا كان فيه إصلاح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وإذا تأملت أشياء كثيرة وجدت أن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة ووضع عنها الآثار التي كانت على من قبلهم. ربنا نعم كما حملته على الذين من قبلنا. من هم؟ اليهود والنصارى وغيرهم من الناس، لأن هذا يشمل كل الممسار. نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هل المراد من الأمور الكونية
4: أيها الإخوة
1: أو من الأمور
4: في ختام هذه المادة
1: أو منهما؟
4: نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
1: أشكل علينا ما سمع،
4: مع تحيات
1: الله نفسا
4: مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
1: وفتح لنا باب العفو، بل ندبنا للعفو إذا كان فيه إصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا تأملت أشياء كثيرة

والنصارى وغيرهم من الناس، يعني هذا يشمل كل أحد، كل الممسك. نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هل المراد من الأمور الكونية أو من الأمور الشرعية أو منهما؟ إن قلت منهما أشكل علينا ما سبق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن قلنا إن معناها لا يكلف الله شرعا نفسا إلا وسعها، وهذا خبر، والخبر لا بد أن يكون واقعا، لا بد أن يكون واقعا، وإذا كان واقعا صار الدعاء في قولك لا ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لغوا، لا حاجة إليه، لأنه من الأصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو ساقط، يعني قصدي أنه مسقط عنه من الأصل، وحينئذ يكون المراد ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به شرعا أو قدرا، لا باعتبار أصل الشرع ولكن باعتبار حال العبد. أحيانا يكون يحصل للإنسان ما يمنعه من فعل الطاعة ولا يطيقه، لمرض أو غيره كذا. طيب، فإذا قال قائل نعم هذا حاصل، لكن في هذه الحال لا يكلفك الله ما لا تستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقال تعالى في الصيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقد سقط عنك ولم تكلف به. فالجواب والله أعلم أن يقال إنه إذا رفع عنك التكليف بهذا مع عدم الطاقة فإن معنى ذلك أنك تسأل الله تعالى أن يتمم لك الأجر، أن يتمم لك الأجر الحاصل بهذا الفعل الذي لا تطيقه، فيكون هذا هو فائدة الدعاء، بأن لا تحمل ما لا طاقة لك به في الأمور الشرعية، لأنه إذا ارتفع التحميل صار الإنسان كأنه فعله، فلا تحمل المسؤولية فيه، وحينئذ يكتب له الأجر. فإن قال قائل وعلى هذا المعنى أيضا يرد عليكم قوله صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والإنسان العاجز عن العبادة التي كان يفعلها في حال صحته إذا مرض كتب له أجر العبادة التامة. إذن الدعاء بهذا أيضا لغو لا فائدة منه. قلنا الجواب على ذلك أنه وإن كان الرسول أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فقد لا يكون ذلك متيسرا لي أنا، إما لتخلف صدق النية والعزيمة أو لأي سبب آخر. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من مرض أو سافر، لكن هذا لا ينطبق على كل واحد بعينه، كما أننا نحن نعلم جميعا أن كل مؤمن يدخل الجنة، لكن هل ينطبق على كل واحد بعينه؟ ما يمكن ينطبق على كل واحد بعينه إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون هذا أيضا فائدة الدعاء، فيكون فائدة الدعاء هنا أن تسأل الله تحقيق هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ظاهر ولا لا؟ ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ظاهر، انتبه. وسؤال الإنسان

0: حمله الله ما لا طاقة له به يتضمن شيئين، أحدهما دفع هذا الشيء أن لا يرد عليك أصلا، والثاني أن يقويك الله عليه حتى تتحمله ويدخل في طاقتك. انتبه، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، نقول يشمل أمرين: أن لا يحملك الله إياه أصلا بأن يدفعه عنك، أو إذا حملك إياه يخففه عليك حتى يكون داخلا تحت طاقتك، حتى يكون داخلا تحت طاقتك. مثل إيش الأمور الكونية اللي ما تدخل تحت الطاقة؟ مثل ظلم إنسان، إنسان ظلمك في مالك في بدنك، ألزمك بأن تحفر 10 أمتار في خلال ساعة وتنقل الطين حقها، مسلط عليك، قال افعل وإلا في الحبس مدى الحياة ولا القتل. طيب في طاقة هذه ولا ها؟ ما في طاقة. 10 أمتار في ساعة يمكن تكون أرض صلبة، هذا لا طاقة لنا به. فتسأل الله أن لا يسلط عليك أحد يحملك ما لا طاقة لك به، أو أن الله عز وجل بحكمته قد ينزل عليك مرضا يشق عليك حتى الحركة، أليس كذلك؟ طيب، أو قد يبتليك الله تعالى بعسر البول أو بعسر الغائط أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا طاقة لك بها. نحن الآن ولله الحمد والمنة نقول التحدث من نعمة الله، يسهل علينا الأكل والشرب، نأكل هنيئا مريئا ميسر، وكذلك الخروج. لكن يبتلى بعض الناس بأن لا يستطيع الأكل، لا يستطيع الشرب، لا يستسيغ الأكل ولا الشرب. نعم، إنسان آخر يفعل ذلك لكن يشق عليه خروجهما. إذن كل هذا داخل في قولك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية بعد والأمور القدرية. طيب، وهنا نشوف أصحاب السيبوي وشعراب لا طاقة، ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به. نعم، لا أحد يمد يده ولا متأكد بكل هذه. نعم الله شوي ها. طيب تفضل يا
1: ما لا طاقة لنا به الماء
0: ناتي في محل نصب مفعول به. اي وش مفعول به؟ ايش؟ اي نعم. لا تاخذنا كيف طيب، مفعول اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع؟ ثاني. طيب نعم، نافية. ليش
1: نافية؟
0: إيه، لكن وش نوع هذا النفي؟ طيب، إذن عليك درجتان. يلا محمد. أين؟ لا لا، نافية. طيب وش عملها؟ نعم، أصبر، وش عمل إن؟ طيب،
1: وطاقة اسمها.
0: نعم، نعم، أي به ولا لها؟ أي به؟ طيب لنا أصبر يا أخي، أصبر، جزاك الله خير.
1: الثاني الأول،
0: الجار
1: الأول،
0: صفة الطاقة. نعم. طيب ما لا طاقة لنا به. ثم قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا إلى آخره. لما كان الإنسان له أحوال بل له حالات، حال مضت وحال مستقبلة. الحال التي مضت قد يكون مخلا بفعل الأوامر وقد يكون مرتكبا لفعل المحظور، والحال المستقبلة علمها عند الله. أنتم معي؟ طيب قال واغفر لنا، هذا في مقابل فعل المحظور، يغفر يعني اغفر لنا الذنوب التي فعلناها، اغفر لنا الذنوب التي عملناها. والإنسان لا يخلو من ذنب، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. والذنوب قد تكون في القلوب وقد تكون في اللسان وقد تكون في الجوارح، أو يكون الإنسان قد فرط في مأمور، فرط في مأمور قصر فيه، يقابله قوله اعف عنه، اعف عنه. فالعفو في مقابل التقصير في المأمور به، والمغفرة في مقابل ايش؟ فعل محظور، في مقابل فعل محظور. طيب وارحمنا في المستقبل، ارحمنا في المستقبل يعني تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محظور أو في تهاون في مأمور. أنتم معنا الآن؟ طيب وهذا أحسن من قول بعض المفسرين إن هذه من باب التأكيد، لأن العفو والمغفرة كلها محو الذنوب والرحمة حصول المطلوب. نحن نقول لا، للإنسان حالان، حال مضت وحال مستقبلة. الحال الماضية إما أن يكون منه تقصير في مأمور أو ارتكاب لمحظور. اعف عنا في مقابل التقصير في المأمور، اغفر لنا في مقابل فعل المحظور، ارحمنا بالنسبة للمستقبل حتى تعصمنا من المحظورات وترك المأمورات. فيكون هذا الدعاء شامل، من أشمل ما يكون من الدعاء مثل هذا الدعاء. طيب لو أن رجلا قصر في الصلاة مثلا ولم يصليها في أول وقت، هذا نقول تقصير في مأمور. لو التفت وهو يصلي هذا ارتكاب لمحظور لمنهي عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة، وإن كان الالتفات هنا مكروها لكنه منهي عنه. طيب أنت مولانا، الجملة هنا خبرية، الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة، توافقون على هذا ولا لا؟ ها؟ توافقونني؟ الجملة اسمية خبرية مكونة من مبتدأ وخبر معرفتين، صح؟ اي نعم صح. نعم وقد قال علماء البلاغة إن الجملة المكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر، تفيد الحصر. فقول أنت مولانا ليست كقول أنت مولى لنا، أولى قول أنت مولانا تفيد أنه لا مولى لنا غيرك. نعم صح. طيب لكن أنت مولى لنا ما تفيدها، تفيد أنك مولى من الموالي. طيب تقول للشخص أنت حبيبي، وتقول أنت حبيب لي، بينهم فرق ولا لا؟ ها الأول وش يدل عليه؟ الحصر، والثاني ها لا يدل الحصر. وتقول للكافر أنت عدو لي، لا يفيد الحصر. وتقول أنت عدوي يفيد الحصر. ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين فاحذرهم هم العدو، لا قبله بالعكس، هم العدو فاحذرهم هم العدو، كأنه قال لا عدو سواهم. ولا شك أن عداوة المنافق للمؤمن أشد من عداوة الكافر للمؤمن. أولى صحيح عداوة يا شيخ المنافق إذا جيك يقول أهلا وسهلا بالأخ الكريم المؤمن الصالح، ها هذا المشكلين نقول هذه عداوة المنافق للكافر للمؤمن أشد من عداوة الكافر، لأن الكافر يبدي عداوته ونتحرز منه. لكن البلاء كل البلاء هذا الذي يتقي ويظهر أنه صديق وهو عدو. طيب إذن أنت مولانا جملة خبرية تفيد الحصر ولا لا؟ نعم تفيد الحصر. ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، حتى أولياءهم يتولونهم ما ينفعونهم. طيب أنت مولانا ما معنى المولى؟ هل مراد بالمولى الناصر أو المتولي لجميع شؤوننا؟ الثاني أحسن، لأن الثاني يعم ويشمل، يعني أنت المتولي لجميع أمورنا. ومن تمام ولايتك لنا أنك لم تكلفنا إلا ما نطيق، وأنك ملجأنا وملاذنا ومحل دعوتنا ورغبتنا ورهبتنا كذا، وأنك شرعت لنا هذا الدين الميسر. كل ما يترتب على هذه الولاية فهو داخل في قوله أنت مولانا. ثم قال فانصرنا على القوم الكافرين، ألف هذه للتفريق، يعني فبولايتك الخاصة انصرنا على القوم الكافرين. والولاية من ولاية الله عز وجل للخلق نوعان، ولاية خاصة وولاية عامة. فولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين، والعامة ولايته لكل أحد. فالله تعالى ولي لكل أحد بمعنى تولي الأمور. أولى كما قال تعالى ثم ردوا، نعم، حتى إذا جاء أحدكم موت وفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه عامة. الخاصة الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وهذه الخاصة فيها أيضا خاص أخص، وهي ولاية الله لرسوله، مثل أنت ولي في الدنيا والآخرة، ومثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، هو وحده عز وجل مولاه والملائكة لآخر. طيب وجبريل وصالح المؤمنين. طيب إذن نقول الولاية قسمان أو نوعان، ثم نقول فانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا عليهم يعني اجعل النصر لنا عليهم. والنصر على المسلمين على الكافرين قصدي يكون بأمرين، بالحجة والبيان، وكذلك بالسيف والسلاح. يكون بالسيف والسلاح. أما السيف والسلاح فظاهر، وأما الحج والبيان فقد يجتمع كافر ومسلم ويتناظران في أمر من أمور العقيدة، إذا لم ينصر الله المسلم خذل، وكان في هذا خذلان له وللدين الذي هو عليه. هذا النوع من النصر بالحجة والبيان يتعين في المنافقين. المنافق الانتصار عليه مو بالسلاح لكن بالحجة والبيان، لأن المنافق يظهر أنه معك وأنه منك. ولهذا لما استؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مسلم ظاهر أنه مثلك، ومشكل لو نسلط سيوفنا على المنافقين ربما نقتل من هو مؤمن، لأن ما في القلب ليس معلوما إلا من أظهر نفاقه وتبين وظهر. فهذا على القول الراجح يدعى للإيمان، إن آمن وعلم حسن إيمانه ترك وإلا فلا. وقال بعض أهل العلم: لا يقبل إيمانه المنافق، ما نقبل إيمانه. ليش؟ قال: لأنه من الأصل يظهر إيش؟ يظهر الإيمان وأنه مؤمن. لو مسكناه وقلنا: تعال أؤمن وإلا قتلناك، وش يقول؟ يقول: هو مؤمن، ما في إشكال، أؤمن. أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة، ما أشوف أن كل يوم أجمعكم، نعم، أوتي الزكاة، تبون أعطيكم أعطيناكم الآن، أصوم، نعم. مشكل. لكن إذا علم يقينا أنه منافق، بحيث إنه إذا لقي الذين آمنوا قال: آمنت، وإذا خلى إلى شياطينه قال: إني معكم، إنما أنا مستهزئ ألعب عليهم. وإذا علمنا هذا وثبت قتلناه. لكن هل تقبل توبته؟ المشهور من المذهب أن توبته لا تقبل وأنه يقتل، فإن كان صادقا في توبته فأجره على الله، أجره على الله، وإن كان كاذبا فقد وقع القتل محله، ولا لا؟ والقول الثاني: إذا علمنا حقيقة أنه تاب رفعنا عنه القتل، لأن الله تعالى قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. لكن شف في توبة المنافق ذكر قيود: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أربعة شروط إذا تحققت فأولئك مع المؤمنين. وقوله: انصرنا على القوم الكافرين، هل المراد بالكافرين هنا الكافرون من بني آدم أو حتى من الشياطين؟ ها؟ يشمل الكافرين من بني آدم والكافرين من الشياطين، لأن الشيطان كافر لا شك. فيكون في هذا الدعاء دعاء بنصرك على الكافر من بني آدم وعلى الكافر من الشياطين، فيكون بمنزلة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم. كم قبل نسأل كم متى بدأنا بالبقرة؟ أو نخليها إلى جت الفوائد إن شاء الله. طيب. نعم. لا، مو على كل حال، في ناس مرتكبين للمحظور لكن في فعل المأمور من أحسن الناس. في ناس الآن يرابون لكنهم من أحرص الناس على الصلاة والزكاة والصيام والحج. إيه لكن يقال ترك مأمور، حتى فعل المحظور ترك لواجب الترك، هي متلازمات. لكن الفرق بينهما: المأمور ما طلب إيجاده والمحظور ما طلب تركه وعدمه، هذا الفرق. ولا كل متلازمات. نعم. اي نعم. لا ما عليه إثم إلا إذا التفت بجميع بدنه، أما برأسه فليس عليه إثم، ولكنه مكروه إلا لحاجة. نعم.
1: بعض الناس إذا تكلم عن العقيدة النصرانية قال الشريعة إذا ضربك على حد فأذن له حدك الآخر وما إلى ذلك من الأشياء التي قد تكون مشروعة عندك، هل يجوز تنقص الشريعة في هذه الطريقة وإن كانت يعني آثار وما إلى ذلك؟
0: نعم. لا، من جهة أنه تنقص هي من هي بالنسبة إلى إلى إلى تشريع الله ليست ناقصة، ليست ناقصة لأنها موافقة للحكمة، لكن بالنسبة إلى أنها أغلال عليهم وأصار، إذا نظرنا إليهم مقارنة الشريعة الإسلامية صارت ناقصة. والله ما ندري، على حسب نية فاعله قائله، إن كان قصده التعريض القدح في شريعتهم فهذا لا يجوز، لأن شريعتهم حين قيامها شريعة الله عز وجل.
2: ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه أخذنا فوائدها، ناقشنا فيها. نعم. طيب، نناقش في الآية الأخيرة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أظن ناقشنا في أولها أيضا. طيب، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إعراب ربنا لا تؤاخذنا عادل، حذفت منه ياء النداء. طيب، ما هي الفائدة والحكمة من حذف ياء النداء؟ نعم، اختصارا وتبركا بالبداءة بسم الله عز وجل. طيب، أكثر ما يكون التوسل يا شاكر في الدعاء بمقام الربوبية، لماذا؟ ما حضرت؟ فاتك خير كثير. نعم. نعم. صح، لأن إجابة الدعاء من متعلقات الفعل، من فعل الله، وهذا يتعلق بالربوبية أكثر من غيره من التوحيد. طيب، قوله إن نسينا أو أخطأنا، ما الفرق بينهما؟ نعم، المخالفة بغير قصد المخالفة. طيب، قول لا تحمل علينا إصرا، يلا أحمد إصرا، شيء ثقيل. نعم. طيب، كما حملته على الذي من قبلنا، وش اللي حمل على من قبلنا؟ لما أمرهم أن يتوبوا من العجل، من عبادة العجل، أن يقتلوا أنفسهم. وهذه الأمة طيب، قول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، زياد ما لا طاقة لنا به، من التكاليف الشرعية أو من البلايا والأقدار؟ طيب، كيف ذلك في الأول؟ التكاليف الشرعية
1: لا يحملنا ما لا طاقة من العبادات، من جميع العبادات الشرعية.
0: طيب، والقدرية
1: تقريبا لا تلتزم بالوضوء، لا نستطيع أن نصبر عليها،
0: مثل
1: جميع البلايا والمصائب،
0: مثل نعم الفتن، حروب، الجوع، نعم الخوف وغير ذلك. طيب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، امداد الله، ما الفرق بين هذه الجمل الثلاث الدعائية؟ لا يعني متعلق هذه الأشياء ثلاثة، متعلق هذه الأشياء الثلاثة. العفو يتعلق بإيش؟ كلها في الذنوب. نعم مصطفى. نعم نعم صح. في المستقبل صح. يعني إذن العفو والمغفرة عما مضى، فالعفو يتعلق بالتفريط في الواجب، والمغفرة بانتهاك المحرم، والرحمة في المستقبل بحيث تعصمنا من الذنوب والمخالفات. قوله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محمد، ما معنى قوله مولانا؟ إيه لكن وش معنى المولى؟ المتولي لأمورنا الناصر لنا على غيرنا. طيب هذه الجملة هل تفيد الحصر يا عبد الله السليم؟ لماذا؟ لتعرف الطرفين. أفلا يمكنك أن تأتي بمثال تبين لنا هذا؟ يا كثر عندكم كلمة واجد وكثير، أنتم زيادة، ولكن نبي واحد بس، نبي من الواجد أن تحذف النقطة اللي في الأسفل. لا مثال من عندك، مو بلازم من القرآن ومن السنة. أنا المسلم يعني وغيره هو ليس بمسلم. نعم أخشى يقول أنت حبيب إنه صاحب المطعم. على كل حال لو قلت مثلا أنت ضارب أو أنت الضارب، نعم أولى وين أيهن؟ لا ما هي بخطر. طيب قوله فانصرنا على القوم الكافرين، ألف يا مشعل وش معناها؟ تعقيب؟ لا زي تفريغ، يعني فبسبب ولاتك نسألك أن تنصرنا على القوم الكافرين. طيب ها طيب نأخذ الفوائد. قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإيمان بما أنزل إليه، لأن قوله آمن الرسول هذا خبر يقتضي أن يكون وصفا له إن لم نقل إنه بمعنى الأمر كذا. طيب وقد مر علينا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أني رسول الله في قصة دين والد جابر رضي الله عنه. طيب من فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لقوله بما أنزل إليه من ربه، والمنزل هو الوحي، والكلام معنى والكلام وصف لا يقوم إلا بمتكلم، لا يمكن أن يقوم بنفسه، وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن القرآن كلام الله الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أيضا إثبات علو الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلم بما أنزل إليه. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الرسول وفي قوله بما أنزل إليه من ربه. ومن فوائدها أيضا عظم ربوبية الرسول صلى الله عليه وسلم، عظم ربوبية الله وأخصيتها بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال بما أنزل إليه من ربه. ويتفرع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سينصره، لأن الربوبية الخاصة تقتضي ذلك، لكن لا سيما وأنه سوف يبلغ ما أنزل إليه من ربه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمنين تبع لرسولهم صلى الله عليه وسلم، حيث قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن. وجه التبعية أنه ذكر المؤمن به قبل أن يذكر التابع، يعني ما قال آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل عليه، وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يستقلون بشريعة دونه. ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد اتباعا له. وجهه أنه قال بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمنوا بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وعليه، فكل من كان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا. ومن فوائدها أيضا أن إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين شامل لكل أصول الدين، لقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كذا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ويبقى عندنا إشكال، وهو أنه لم يذكر الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. والجواب على ذلك أنه في ضمن الإيمان بالكتب والرسل، لأن الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر مما جاءت به الكتب والرسل، فيكون داخلا في ضمن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة، إثبات الملائكة لقوله وملائكته، ووجوب الإيمان بهم لقوله كل آمن بالله وملائكته. وقد سبق لنا في التفسير أنك عن كيفية الإيمان بهم، أن نؤمن بأسمائهم ما علمنا منها، وبأوصافهم، وبأعمالهم، إيش بعد؟ وبوظائفهم. نعم، والأعمال الخاصة بهم والوظائف التي يقومون بها كالكتبة وحفاظ بني آدم وما أشبه ذلك، والأعمال التي يقومون بها على وجه خاص كالذين يركعون ويسجدون وما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق، لا نقول مثلا نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولكن لا نؤمن بعيسى، لأن عيسى من بني إسرائيل، لا، نحن لا نفرق بين الرسل. وقد سبق لنا معنى قوله لا نفرق. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة، السمع والطاعة لقوله وقالوا سمعنا وأطعنا. وذكرنا في التفسير أن الناس ينقسمون في هذا المقام إلى ثلاثة أقسام: معرض لا يسمع ولا يطيع، والثاني سامع مطيع عكسه، والثالث سامع غير مطيع، وهذا أشد من الأول. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله بقوله غفرانك، فكل إنسان محتاج إلى المغفرة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى المغفرة. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كل إنسان محتاج للمغفرة. ومن ذهب من أهل العلم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع منه الذنب، وأن الاستغفار الذي يقع منه إنما هو للتعليم فقط، فقد أبعد النجعة. كما أن من قال إن الاستغفار الذي كان الرسول يقوم به كان استغفاراً لذنوب أمته، وهذا أيضاً خطأ، لأن الله قال له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فخص ذنبه ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات. واعلم أن الإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاماً منه قبل الذنب، لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئا للحالة التي عليها وماشيا على ما هو عليه، معتقدا أنه كامل وأنه ليس عليه ذنوب، فإذا أذنب وأحس بذنبه رجع إلى الله وأناب إليه وأخبت إليه، فيزداد إيمانا ويزداد مقاما، يرتفع مقامه عند الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، فجعل الاجتباء بعد هذه المعصية، اجتباه فتاب عليه وهدى. وهذا كثيرا ما يقع، إذا أذنب الإنسان عرف قدر نفسه وأنه محتاج إلى الله ورجع إلى الله وأحس بالخطيئة وأكثر من الاستغفار، وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء لقوله وإليك المصير، وإليك المصير. وقد سبق لنا في التفسير أن المراد بذلك المصير إلى الله في الآخرة والمصير إلى الله في الدنيا أيضا، فهو الذي يحكم بين الناس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث لا يكلف إلا ما استطاعوا، ولو شاء أن يكلفهم ما لم يستطيعوا لفعل. فإذا قال قائل كيف يفعل وهم لا يستطيعون، وما الفائدة أن يأمرهم بشيء لا يستطيعونه؟ قلنا الفائدة أن يعاقبهم على عدم الفعل، هذه الفائدة، أنه لو كلفهم بما لا يستطيعون وعجزوا عاقبهم على ذلك. لكن من رحمته سبحانه وتعالى أن ما لا نستطيع فإننا لا نكلف به، وهذه قاعدة عظيمة من أصول الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولها نظائر في القرآن وكذلك في السنة. طيب، من فوائدها إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم، وهي لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة، انتبه. لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله، فإن لم يكن له بدل سقط، وإن عجز عن بدله وهو له بدل سقط، كذا ولا لا؟ طيب، مثال ذلك، إذا عجز عن الطهارة بالماء سقط عنه وجوب التطهر بالماء، لكن ننتقل إلى التيمم، فإن عجز سقط التيمم أيضا. لو كان شخصا محبوسا مكبلا لا يستطيع أن يتيمم ولا أن يتوضأ، قلنا صلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم، واضح؟ طيب، رجل قاتل نفسا خطأ، قلنا له عليك أن تعتق رقبة، قال لا أجد. عليك أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. ماذا نقول؟ يسقط عنه، حتى لو كان عنده من الدراهم الشيء الكثير فإنه لا يجب عليه الإطعام. طيب، رجل جامع زوجته في نهار رمضان، قلنا له إيش؟ أعتق رقبة، قال لا أجد. صوم شهرين متتابعين، قال لا أجد، لا أستطيع. أطعم 60 مسكينة، قال لا أجد. ماذا نقول؟ نقول لا شيء عليك، لا شيء عليك. إذن القاعدة لا واجب مع عجز أخذ من هذه الآية. طيب، رجل جاء والصف تام ما يستطيع أن يصف بين الناس، نقول صلي وحدك خلف الصف، لأن واجب المصافة الآن عجزت عنه فيسقط عنك. طيب، إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما في الفريضة، نقول صلي قاعدا، قال لا أستطيع. صلي على جنب، قال لا أستطيع، ما عندي حركة إطلاقا، نقول صلي بقلبك. نعم، لا، المهم ما عنده حركة، نقول صلي بقلبك. فالقاعدة هذه والحمد لله مضطردة، لا تنخرم أبدا. طيب، المحظورات، نقول لا محظورة مع الضرورة، أو لا محرم مع الضرورة، لكن بشرط، انتبه، كلمة ضرورة تعني أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم، عرفت؟ الشيء الثاني يشترط مع كونه لا استغناء عن هذا المحرم أن تندفع ضرورته به، فإن لم تندفع فلا فائدة. وإذا عرفت أنه لا بد من هذين الشرطين، ما هما؟ أن لا يمكن الاستغناء عنه بغيره، والثاني أن تندفع ضرورته به، فحينئذ لا محرم، حينئذ لا محرم، يكون حلال له. طيب، الرجل اضطر إلى أكل الميتة، اضطر إلى أكل الميتة، يأكلها حلالا ولا يأثم؟ ولا يأثم، لأنه لا استغنى له عنها، ولأنه إذا أكل انتفعت الضرورة. رجل اضطر إلى التداوي بمحرم، لا يجوز؟ كيف؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. أولا، لأنه يمكن أن يستغني عنه بغيره، فيها أدوى كثيرة غيره، ولأنه لو تداوى به فقد تندفع ضرورته به ويشفى، وقد لا تندفع، فيكون ارتكب محرما متيقنا لرجاء منفعة غير متيقنة، غير متيقنة، ولهذا لا يجوز، بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في هذا. طيب إذن القاعدة هذه تخرم القاعدة أو لا؟ ها؟ لا تخرم القاعدة، لأنها ما دخلت أصلا حتى تكون خارمة لها. طيب محرم ها؟ أولا يا آدم هذا ممنوع عن السؤال قل لا هي. لكن هو الآن سيريد نقضا لقاعدتنا الظاهر، قصته يقول رجل غص بلقمة، غص بلقمة دور ما وجد إلا خمر، يعني ضاقت الدنيا ما لقى إلا خمر، كاس خمر ولا كاس ما يا آدم. لكن على كل حال ماذا نصنع؟ يشرب منه بقدر ما يدفع اللقمة فقط، فهمت؟ لأن الضرورة هنا، لأن الشرط تم، لا يمكن أن يستغني عنه، ما عنده غيره، وتندفع به الضرورة. واضح؟ طيب.
3: ولا ينقل القاعدة يا شيخ، لأنه هو المشروب هذا ما هو مقصود به علاج، ولكن دفع اللقمة فقط.
0: إيه نعم ما هو ده. طيب خلاص ما لا أحد يسأل. محرم احتاج إلى حلق رأسه. إلى حلق رأسه. اضطر إلى ذلك. اضطر إلى ذلك لدفع أذى. فحلقه. يجوز ولا لا؟ نعم. لا محرم مع الضرورة. يجوز يأتي بالموسى ويحلقه وهو مستريح البال. لكن أوجب الله عليه فدية من صيام. أو صدقة أو نسك أو نسك. كيف ذلك؟ قال العلماء لأن هذا الذي انتهك هذا المحرم ما انتهكه لضرورة إليه نفسه، لكن لدفع ضرورته به، لدفع ضرورته به. ولهذا القاعدة عند المنطقية من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. ها؟ هذا القاعدة. طيب من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. كلام معلوم؟ معلوم عندك يا عبد الله؟ يبي طبخ. طيب من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن. صال عليك صيد وأنت محرم، والصيد يحرم على المحرم قتله، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. خفت على نفسك ولم يندفع هذا الصيد إلا بقتله فقتلته، عليك ضمان؟ ها؟ لا، لأنك دفعت أذاه، فهو الذي أسقط حرمته بالأذى. واضح؟ جعت واحتجت إلى قتل الصيد لتأكله فقتلته وأكلت، قتلك إياه حلال لأنك مضطر، لكنك تضمنه. لماذا؟ لأنك لم تقتله لدفع أذاه، ولكن لدفع أذاك به، لدفع أذاك وتضررك به. المحرم إذا حلق رأسه لإزالة القمل، لإزالة القمل، فهنا ما حلق الشعر من أجل الشعر، الشعر ما جاءه منه مضرة، لكنه حلقه لإيش؟ لدفع أذاه به، لأن إذا حلقه ذهب القمل، صار نظيفا ولا فيه ظل يستظل به القمل، فاستفاد. ولهذا أوجب الله فيه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه أتلفه لدفع أذاه به. ولهذا يقول الفقهاء إذا نزلت شعرة بعينه ثم نقشها بالمنقاش لدفع أذاه فهل يضمن؟ يقول لا يضمن، وهذا يقع كثيرا أظن، بس ما أدري الآن قليل هذا. كنا نعرف فيما سبق إن في الجفن هنا يخرج من داخله شعرات تؤذي العين، ونراهم كثيرا ما يمسكون الرجل ثم يفصل عينه الجفن هكذا ومعه منقعش ينقش الشعرات. نقول هذا لدافع أداها فلا ضمان، وهذا بناء على أن شعر غير الرأس كشعر الرأس تحرم إزالته في حال الإحرام. وقد سبق لنا في باب محظورات الإحرام أن الصحيح أن التحريم خاص بشعر الرأس فقط، أما غيره من الشعور فليس به التحريم، ما عليه دليل على تحريم إزالته في حال الإحرام. الخلاصة الآن أخذنا من هذه الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قاعدتين متفق عليهما، وهما لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ولكن قلنا في الواجب إذا كان له بدل نتحول إلى بدله، فإن عجزنا سقط. هنا ومن فوائد الآية الكريمة نعم القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة، لا محرم مع الضرورة. ولكن قلنا القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة، ولكن قلنا إنه يجب أن نعلم ما معنى الضرورة. قلنا الضرورة هو أن لا يستغني عنه، أي عن فعل هذا المحرم، ويشترط أن تندفع ضرورته به وإلا فلا. ثم أتينا بقاعدة عارضة وهي إذا أتلف الإنسان شيئا يحرم عليه إتلافه مع اضطراره إليه، قلنا لا يأثم الإثم لا يأثم، لكن هل عليه الضمان؟ في التفصيل إن أتلفه لدفع أداه فلا ضمان، وإن أتلفه لدفع أداه به ضامنه. نعم وقد ذكرنا الأمثلة لهذا. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يحمل وزر غيره، لا يحمل وزر غيره لقوله عليها ما اكتسبت، وأن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره لقوله لها ما كسبت، لأن لها ما كسبت يشمل ما كسبه الإنسان بعمله وما كسبه بعمل غيره. وأما الاكتساب فلا يتحمل الإنسان إثم غيره، فإن قلت يرد عليك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فالجواب أن هذا لا يرد، لأن الذي فعلها أولا اقتدى الناس به، فكان اقتداؤهم به من آثار فعله، كان من آثار فعله، ولهذا يكون هو المتسبب وهو الدال على هذا الفعل المحرم فيكون مكتسبا له. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن القرب لا تصل إلى الأموات، كما استدلوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهل هذا الاستدلال وجيه؟ نقول نعم هو عندهم وجيه، لأن الله أضاف الفعل إلى الفاعل لها ما كسبت، والقرب التي فعلها الغير الكاسب لها هو الغير. فلو أن إنسان صلى وقال اللهم إني أصلي لفلان فاجعل ثوابها له، يقولون هذا لا ينتفع به فلان، لا ينتفع به. لو تصدق وقال اللهم اجعل صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له، اللهم إن صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له، يقولون لا ينفع، إلا أنهم يستثنون ما جاء به النص، لأن الله يقول لها ما كسبت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الإنسان إذا نوى بالعمل الصحيح

يعني بستان، فأراد أن يتصدق به عن أمه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نعم وأذن له به. ومنها أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. ومنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أب لها أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة واستأذنته أن تحج عنه فأذن لها. والأمثلة في هذا كثيرة. فإن قالوا ما ورد به النص نقتصر عليه، وما لم يرد به لا لا لا, لا ندخله. فالجواب أن يقال إن هذه قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا تمنع غيرها أن يثبت لها أن يثبت له حكمها بالقياس، لأن الذي أذن لسعد بن عبادة مثلا وللرجل الآخر أن يتصدق عن أمهما، لو جاءه سائل وقال يا رسول الله أرأيت لو قرأت قرآنا أو صليت ركعتين أجعلها لأمي، ما ندري هل يقول لا أو لا يقول. ومقتضى الدليل أن يقول نعم، لأن الكل عمل صالح، ولا فرق بين صدقة وصوم وحج وقراءة قرآن وصلاة، لا فرق بينه. إن قالوا الصدقة عمل مالي أو قربة مالية ينتفع بها الغير، قلنا الحج هل هو قربة مالية ولا بدنية؟ بدنية. الصوم قربة بدنية، ومع ذلك أجازه الشارع. والتفريق بين البدن والمال لا دليل عليه أبدا. وحينئذ نقول إن الإنسان إذا نوى بالعمل الصالح أن يكون ثوابه لفلان فله ذلك ويصل إليه وينتفع به. فإذا قال قائل إذا قلتم ذلك فهل يشرع أن نجعل ثواب ما عملناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يوجد في بعض المصاحف في آخر المصحف دعاء ختم القرآن اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وتلوناه وكذا وكذا لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولروح آل سيدنا محمد ولكذا ولكذا، فهل من المشروع أن نقول إنه ينبغي للإنسان أن يهدي القرب إلى أعظم الناس حقا عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لا يشرع أبدا. لماذا؟ لأنك مهما عملت من عمل فإن ثواب العمل هذا يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أهديت أم لم تهد، لأنه هو الدال على هذا العمل فليس بحاجة. وأنت إذا أهديت ثواب عملك عليه إليه فحقيقة الأمر أنك حرمت نفسك من ثواب هذا العمل، لأن ثواب هذا العمل حاصل للرسول عليه الصلاة والسلام، إذن ليس بمشروع. طيب، هل يشرع أن أهدي الثواب لأقاربي؟ نعم، للأقارب. نعم، يقول بعض العلماء لا يشرع، لأن هذا إنما ورد في الأصل، يعني في الأصول، ورد في الأصول، فنقول له هذا خطأ. الذي ورد في الأصول ليس قولا يفيد العموم للأمة، إنما هي قضية عين. سعد بن عبادة استأذن أن يجعل ذلك لأمه، والرجل الآخر استأذن أن يكون لأمه، لكن قل أو ماذا تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟

0: لما مات وعليه صيام صام عنه وليه، يشمل أمه وأباه وأخاه وعمه كل من كان يتولى أمره. فالتخصيص هذا بالأبوين ليس عليه دليل. طيب، إذا قال قائل هل من المشروع أن أهدي الثواب للأقارب من آباء أو غيرهم؟ فالجواب لا، ليس من المشروع، لكنه من الأمور الجائزة التي لم يمنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كونه لم يمنع منها أرشد إلى ما هو أهم وأولى، وهو الدعاء، حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. مش تأمل الآن سياق الحديث في العمل ولا لا؟ ها؟ في العمل، إذا مات الإنسان انقطع عمله، وعدل عن قوله أو ولد صالح يعمل له إلى قوله أو ولد صالح يدعو له. وهذه إشارة واضحة إلى أن العمل للغير ليس بمطلوب من الإنسان، ليس بمطلوب، الدعاء أفضل. ولذلك لا نجد هذا موجودا بكثرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير والإحسان. وبه نعرف أن ما يفعله كثير من الناس اليوم بإهداء القرب إلى الأموات، وكونه إذا أهدى القرب إلى الميت يحسنها أكثر مما إذا فعلها لنفسه كما هو مشاهد. نعرف أن هذا من سوء التصرف وعدم الفقه في دين الله عز وجل. نعم نعم يا عيد. اي نعم يجوز، الا فيما يشترط فيه ان يباشروا فعله، مثل الصلاه، مثلا صلاه الفريضه لو قال بصلي عن ابي لانه يتعب ما صح. نعم نعم أحسنت. أين لا، إحنا ما صار هذا، ما صار حتى نذهب إلى نشوف وجهه، نقول لو شاء. وذكرنا الحكمة، قلنا الحكمة من ذلك أن يعاقبهم إذا أبوا. نعم نعم
1: الله سبحانه وتعالى يعاقب الناس على شيء يعني لا تستطيع، الله سبحانه وتعالى يعلم انها لا تستطيع.
0: نعم هو ولهذا صار غير موجود، ولهذا صار غير موجود، ولهذا نحن نقول هذا من فضل الله علينا. يعني لو قلنا بان هذا ممتنع ما صار فيه فضل، وصار كل ما دل على عدم تكليف الشاق يصير ما فيه فضل. احنا نقول هذا فيه فضل. ها طيب، اذا من فضل الله انه لم يكلف ما لا يستطيع، ما لا يستطيعه العبد. اي نعم، هذه احنا نقول ممتنع الان. نعم عد الخمس. نعم يبي يجينا ان شاء الله جواب عليه. اقول يبي يجينا ان شاء الله جواب على هذا، على ادلتهم اللي قالوا انه ما ينتفع بعمل غيره. احنا ذكرنا ادله القائلين بانه ينتفع، وسنجيب ان شاء الله تعالى عن ادله القائلين بانه لا ينتفع. نعم نعم. نعم. نعم. نعم لا ما في إشكال، هذا استثناء منقطع. ما تعرف الاستثناء المنقطع؟ يكون الاستثناء من غير جنس المستثنى منه. يعني معنى الحديث ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به، هذا واضح، هذا من عمله، او ولد صالح يدعو له، هذا استثناء منقطع. يعني لكن ان دعا له ولد صالح انتفع به. نعم يا خالد.
1: نعم. هل هذا دليل على جواز التكليف
0: على الإطلاق؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، ما قال لا هذا، قل سمعنا وأطعنا. لما نزلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هو الحقيقة إن هذا وإن سماه بعض العلماء نسخا، أقول هو إن سماه نسخا فهو نسخ باصطلاح المتقدمين، يعني تخصيص. وإن كان بعضهم أطلق عليه النص، والصحيح أنه مو بنص، أنه من باب التخصيص. نعم
1: لما نزلت
0: نعم
1: أتوا قال يا رسول الله لا نطيق.
0: نعم نعم
1: هنا قالوا لا نطيق، وهو رسول الله قال قولوا سمعنا وأطعنا.
0: أي مرادهم بعدم الإطاقة، يعني أنه يأتي على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه، وهذا شوف هذا بعمل القلب. يعني إذا أتى القلب شيء ما يمكن دفعه، لا يمكنه دفعه، لا يطيق. ما في دليل، ما في دليل، ما في. قد يكون مرادهم بهذا المشقة الشديدة في التحرز منه. نعم يحيى. إذا كان إيش؟ إي نعم، إلا ما ورد به النص. يعني مثل لو قرأ قل هو الله أحد وخصص للميت، ما فيها شيء، إيه، لأنها تعدد ثلث القرآن. وكذلك فاتحة أعظم سورة في كتاب الله. نعم
2: شيخ، هل ملاهي هذا من دخل فيه يعني ارتكب إثم، هل هذا الاسم هو يجب وزره؟
0: إيه نعم نعم
2: يجب وزره.
0: إيه نعم.
2: إذن هذا من قطع منه؟
0: ما هو هذا مثل صدقة الجارية، بس هذا ما هو صدقة، هذا عقوبة جارية.
1: شيخ
0: نعم
1: شيخ بالنسبة لهذا الاسم هذا سيد وسبب
0: الناس. نعم
1: مثل
0: أنه صار القديم. نعم يجب عليه كسر الصنم هذا، إذا ما استطاع سقط عنه التكليف. نعم حسين. إيش؟ إيه؟ كل هذه الجمل يقول قد فعلت. إيش؟ اي نعم نعم نعم لا انت الان تدعو، فانت لا تدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. فاذا دعوت الله بصدق فان هذه المصائب التي قد لا يطيقها بعض الناس انت يحملك الله اياها، وتكون عندك سهله، مثل يوم القيامه على المؤمنين يصير، وعلى الكافرين غير يسير. نعم إذا حصل قد تيسر عليه وكأنها ليس بشيء، أو أنه ما دعا بإخلاص أو لغير ذلك. ثلاث فوائد بعد بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أخذنا من هذه الآية عدة فوائد، منها يسر الدين الإسلامي، من أين أخذ؟ من قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا أن العبادات تتنوع بحسب حال المكلف، فقد نلزم هذا الرجل أن يصلي قائما مثلا ولا نلزم الآخر، نلزم هذا أن ينفق ولا نلزم الثاني، نلزم هذا بالجهاد ولا نلزم الثاني، وهكذا. في العبادات تتنوع أو التكليفات تتنوع بحسب المخاطب أو بحسب المكلف. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان طاقة محدودة لقوله إلا وسعها، فالإنسان له طاقة محدودة في كل شيء، في العلم والقدرة والفهم والحفظ، كل شيء له طاقة محدودة كلف بحسب طاقته. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان ما كسب مباشرة أو بواسطة غيره، بقوله تعالى لها ما كسبت. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن للإنسان أن يظلم ببخس حسنة واحدة من حسناته، بدليل قوله ما كسبت، وما هذه اسم موصول تفيد العموم أي كل ما كسب. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن على الإنسان وزر ما اكتسب، وزر ما اكتسب لقوله ما اكتسبت، ويتفرع على اختلاف التعبير أنه لا يؤاخذ بالهم بالسيئة لقوله اكتسب، والتاء تدل على إيش؟ على الفعل والمباشرة، بخلاف الثواب في الأعمال الصالحة فإن الإنسان يثاب على نيته، ولهذا قال ما كسبت. ومنها أنه لا يجوز أن يحمل الإنسان غيره وزر نفسه، ويجوز أن يجعل ثواب العمل الصالح لغيره، من قوله وعليها ما اكتسبت. فلو أن إنسان عمل عملا محرما وقال اللهم اكتب وزر هذا على عدو فلان، يمكن؟ طيب، عمل عملا صالحا وقال اللهم اكتب أجر هذا لأبي أو أخي أو لفلان من الناس، هذا يصح. وهذا هو الفائدة من قوله اقربها، من قول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة كسب والأعمال السيئة غرم، وذلك مأخوذ من قوله لها ومن قوله عليها، فإن على ظاهرة في أنها غرم واللام ظاهرة في أنها كسب. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث علمهم دعاء يدعونه به واستجاب لهم إياه في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب، مثل الربوبية التي بها الخلق والتدبير. ولهذا أكثر الأدعية اللي في القرآن كلها مصدرة بوصف الربوبية، إذ ربنا أو ربي، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال إبراهيم ربي إنهن أضللن كثير من الناس، وما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رفع المؤاخذة بالنسيان والجهل لقوله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. طيب، وهل يلزم من رفع الإعادة سقوط الطلب؟ الجواب لا، لا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب. فمن ترك الواجب نسيانا أو جهلا وجبت عليه إعادته ولم يسقط الطلب، بل وجب عليه فعله ولم يسقط الطلب به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولما صلى الرجل الذي لا يطمئن في صلاته قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ولم يعذره بالجهل مع أنه لا يحسن غير هذا. إذن فعدم المؤاخذة بالنسيان والجهل إيش؟ لا يسقط الطلب. طيب، وهل يرفع إثم النهي؟ الجواب نعم، يرفع إثم النهي. وهل يصح أن نقول إنه في النهي لا يسقط الطلب؟ يصح. كيف لا يسقط الطلب؟ لأن النهي مطلوب تركه، فإذا فعلته ناسنا أو جاهلا لم يرتفع الحكم، بل الحكم باقي وطلب تركه مطلوب باقي. لكن الفرق بين النهي والأمر أن الأمر يطلب به الإيجاد والنهي يطلب به الترك. فهذا الرجل الذي فعل المحرم جاهلا أو ناسيا نقول كأنك لم تفعل، كأنك لم تفعل. إذن إذا كان يترتب على هذا المنهي عنه بطلان العبادة فإن العبادة لا تبطل. إذا كان يترتب عليه كفارة فإن الكفارة لا تثبت. لماذا؟ لأنه قد رفعت فيه المؤاخذة عن هذا الفعل المحرم، وإذا رفعت المؤاخذة فيه صار وجوده إيش؟ كالعدم، كأن لم يكن شيء. ولهذا نقول لو أكل الإنسان وهو صائم ناسيا فصومه صحيح كما دلت عليه السنة، ولو أكل جاهلا يظن أن الشمس قد غربت ثم لم تغرب ثم تبين أنها لم تغرب فصومه صحيح كما جاءت فيه السنة. ولو جامع جاهلا أن الجماع يفسد الصوم، انتبه، جاهلا أنه يفسد الصوم لكنه عالم أنه حرام، هذا ما دام عنده علم فلا يشترط العلم بما يترتب على المحرم، ليس بشرط، ما دمت تعلم أنه محرم يترتب عليك أثره. فلو جامع يعرف أن الجماع حرام لكن لم يعلم أن عليه هذه الكفارة المغلظة، قلنا أن الكفارة واجبة عليك لأنك انتهكت المحرم عالما به. أفهمتم الآن؟ طيب، ولذلك لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عن الذي جامع في رمضان مع أنه لا يدري ماذا عليه، جاي نسأل وش عليه، لكنه يعرف أنه حرام، بخلاف الإنسان الذي لم يعلم أنه حرام فهذا ليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة، والفرق بينهما ظاهر أظن. طيب، رجل جامع في الحج قبل التحلل الأول لكنه لا يدري، يحسب أن الإنسان إذا وقف في عرفة انتهى حجه، في ليلة المزدلفة ليلة العيد معه زوجته فنام معها وجامعها، قال ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج عرفة، حججت. فهذا الذي فهمت، فهل يفسد حجه؟ لا يفسد حجه. عليك كفارة؟ لا، لأن الجاهل كما تدل عليه الآية الكريمة غير مؤاخذ، وإذا لم يؤاخذ بفعل المحرم صار وجوده كعدمه. طيب، حلف أن لا يكلم زيدا فرأى شخصا من الناس فكلمه ولكن ما أدري أنه زيد، ها؟ ليس عليه كفارة لأنه جاهل. والله يقول لما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. إذن هذه القاعدة. فإذا قال قائل فعل الأوامر ذكرتم أنه لا بد أن يفعل المأمور، فما الذي يسقط عنه حينئذ؟ نقول يسقط عنه الإثم، لأنه لو فعل المأمور على وجه غير صحيح متعمدا لكان آثما. أين على غير على وجه غير صحيح متعمدا لكان آثما، لأنه كالمستهزئ بآيات الله. مثل لو صلى محدثا يعلم حدثه يكون آثما ولا لا؟ يكون آثما. صلى محدثا ناسيا حدثه لا يأثم. إذن فهمنا عدم المؤاخذة، لكن هل نلزمه بأن يعيد الصلاة؟ نعم نلزمه، لأن هذا فعل مأمور، فعل مأمور. فتبين بهذا وجه كون الفاعل المأمور على وجه لا يصح ناسيا أو جاهلا أنه لا إيش؟ لا يؤاخذ. ولو أمرناه بالإعادة لأنه لا يأثم بهذا الفعل. ألم تعلم أن أبا حنيفة رحمه الله قال لو صلى الإنسان محدثا عالما ذاكرا لكفر؟ كفر، خرج من الإسلام. ليش؟ لأنه مستهزئ، مستهزئ بآيات الله. نحن نقول لو صلى ناسا أو جاهلا لم يكفر وليس عليه إثم لأنه لا يؤاخذ بالجهل والنسيان، لكن نظرا إلى قيام الطلب يجب عليه أن يفعل المطلوب، يجب أن يفعل المطلوب. واضح؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن فعل الإنسان واقع باختياره، فيكون فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، وأن الإنسان إذا عمل عملا اختياريا فهو كالذي يجبر على عمله. تحرك الإنسان الاختياري كتحرك السعفة في الهواء، ليس باختياره. أعرفتم؟ القول هذا باطل ولا لا؟ لا شك باطل سمعا وعقلا. أما السمع فإن الآيات فإن النصوص كثيرة في أن فعل الإنسان واقع بإرادته، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لمن شاء منكم أن يستقيم. وأما العقل فلأن الإنسان لو كان مجبرا على عمله لكان عقوبة الله له ظلما، إذ كيف يجبره على شيء ثم يعاقبه عليه؟ أليس كذلك؟ طيب، هم يدعون إن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره، وتصرف الله في ملكه ليس بظلم، ليس بظلم، حتى لو عذب المطيع فليس بظالم. ولكن نقول بل لو فرض أنه عذب المطيع لكان ذلك ظلما، لأن الله قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فنفع عن نفسه الظلم عز وجل. المهم أن هذا ليس موضع البسط في هذه المسألة، لكن في الآية رد على الجبرية والقدرية. ووجه الرد قصت على الجبرية، ووجه الرد أن الله رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس، لأن الجاهل والناس لم يتعمد المخالفة، فدل ذلك على أن ما يؤاخذ به وهو ما صدر عن علم وذكر واقع بإيش؟ بإرادته، لأنه يؤاخذ على ذلك. طيب، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن النسيان وارد على البشر، والخطأ وارد على البشر. وجهه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذة به لغوا وعبثا. نعم، وكل إنسان ينسى، كل إنسان يخطئ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. فإذا قال قائل: ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ؟ قلنا: الحكمة ليتبين للإنسان ضعفه وأنه ضعيف، ضعيف في الإدراك وضعيف في الإبقاء في كل حال، وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما يحصل به النسيان والجهل، ولأجل أن يفتقر الإنسان إلى ربه عز وجل في رفع النسيان والجهل عنه، فيلجأ إلى الله عز وجل ويقول: اللهم احفظ علي ما علمت، احفظ علي ديني، وما احفظ علي علمي، وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون الإنسان مفتقرا إلى ربه إذا علم أن حاله هي النسيان وإيش والخطأ. ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله على هذه الأمة برفع الآثار التي حملها من قبلنا، لقوله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله: خالد خالد لا مهم هذا، ما نقبل الإصرا. قال الله: قد فعلت. شف الآن يا خالد لحظة واحدة، شف فوتتك. نعم، طيب، إذن نقول إن الله قال: قد فعلت، فدل هذا على أن هذه الأمة رفعت عنها الآثار والأغلال التي كانت على من سبق، وهو كذلك ولله الحمد. ومنها أن هذه الأمة رفع عنها حكم النسيان. أو أخطأنا. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن النسيان وارد على البشر والخطأ وارد على البشر. وجهه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذة به لغوا وعبثا. نعم، وكل إنسان ينسى، كل إنسان يخطئ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. فإذا قال قائل: ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ؟ قلنا: الحكمة ليتبين للإنسان ضعفه وأنه ضعيف، ضعيف في الإدراك وضعيف في الإبقاء في كل حال، وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما يحصل به النسيان والجهل، ولأجل أن يفتقر الإنسان إلى ربه عز وجل في رفع النسيان والجهل عنه، فيلجأ إلى الله عز وجل ويقول: اللهم احفظ علي ما علمت، احفظ علي ديني، وما احفظ علي علمي، وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون الإنسان مفتقرا إلى ربه إذا علم أن حاله هي النسيان وإيش والخطأ. ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله على هذه الأمة برفع الآثار التي حملها من قبلنا، لقوله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله: خالد قال لا مهم هذا، ما نقبل الإسراء. قال الله: قد فعلت. شف الآن يا خالد لحظة واحدة، شف فوتتك. نعم، طيب، إذن نقول إن الله قال قد فعلت، فدل هذا على أن هذه الأمة رفعت عنها الأصار والأغلال التي كانت على من سبق، وهو كذلك ولله الحمد. ومنها أن هذه الأمة رفع عنها حكم النسيان لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، إذا قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى في قصة آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نقول هذه مما رفعها الله عن هذه الأمة، النسيان رفع عن هذه الأمة. وأما في آدم فإنه أخذ به، لأنه قال نسي ولم نجد له عزما، فيكون في شريعة آدم يؤاخذ الإنسان بالنسيان. على أن بعض أهل العلم قال إن المراد بالنسيان في قصة آدم الترك، لأن النسيان يطلق ويراد به الترك كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من كانوا قبلنا مكلفون بما هو أعظم مما كلفنا به، لقوله كما حملته على الذين من قبلنا. وسبق لنا في التفسير مثال من يأتي به؟ نعم.
3: أولا أن اليهود كانوا إذا قتل الإنسان منهم، إذا الإنسان قتل واحد فإنه يقتل به سواء عفى عنه وليه أو لم يعفى.
0: طيب،
3: وعند النصارى أن الإنسان إذا قتل واحد منهم فعليه العفو.
0: نعم. طيب،
4: أن الله عز وجل أنزل على بني إسرائيل أنه إذا أرادوا أن يتوبوا أن يقتلوا أنفسهم
0: لما عبدوا العجل خاصة، جعل الله من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم. طيب، كفاية مثلين. طيب، ربنا كما حملت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يستفاد أيضا من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية بحيث لا يحمله ما لا طاقة له به، ففيه رد على بعض أهل الصوف عن الصوفية الذين قالوا نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما يشق علينا لأننا عبيده، وإذا حصل لنا ما يشق فإننا نصبر عليه. وقد مر علينا قصة سحنون المالك الذي قال في جملة ما قال يخاطب الله فكيف ما شئت فامتحن، يعني إني صابر فكيف ما شئت فامتحن. فامتحن بعسر البول وصار لا يتبول بسهولة، فكان يأتي على الكتاتيب الصغار الأولاد الصغار في المدارس ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. نعم، يأتي للصغار لأنهم أقرب للإجابة، لأنهم لا تكتب عليهم الذنوب، يقول ادعوا الله لعمكم الكذاب. ليش؟ لأنه كذب. هل صبر ولا ما صبر؟ ما صبر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله العافية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. طيب، يؤخذ هذا من قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان سؤال الله العفو، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في المأمورات، فيسأل الله العفو عن تقصيره لقوله واعف عنه، وسؤال الله المغفرة من ذنوبه التي فعلها، لأن الإنسان إن لم يغفر له تراكمت عليه الذنوب ورانت على قلبه وربما توبقه وتهلكه، لقوله إيش واغفر لنا ومن فوائد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل أمره فيعفو عما مضى ويغفر ويرحم إيش في المستقبل لقوله وارحمنا. وبه نعرف اختلاف هذه الكلمات الثلاث، طلب العفو عن التفريط في إيش في الطاعات في المأمور، والاستغفار عن فعل المحرمات، والرحمة فيما يستقبله الإنسان من زمنه أن الله يرحمه ويوفقه لما فيه مصلحته. من فوائد الآية الكريمة أن المؤمن لا ولي له إلا ربه لقوله أنت مولانا، ففيه إثبات ولاية الله عز وجل. وسبق لنا في التفسير أن الولاية قسمان، عامة وخاصة. عامة ومعناها أن الله يتولى جميع شؤون الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وفاسق وعادل، وخاصة وهي ولايته لمن؟ للمؤمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، ونقول أيضا في خاصة الخاصة التي تكون للرسل مثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين أيضا. وهذا هو مذهب السلف أن الله عز وجل له صفات تتعلق بإرادته ومشيئته، نوعها قديم وأحادها حادثة. النوع قديم وهو جنس الفعل، والأحاد حادثة. كل الأفعال التي يفعلها الله فجنسها قديم، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. وأما أحادها فهي حادثة. ولنفرض مثلا أن الله تعالى رزق شخصا، متى يرزقه؟ إذا وجد. إذن هذا الفعل حادث ولا لا؟ حادث. نعم، ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة، يحدث هذا كل ليلة، يكون نزول، وإذا طلع الفجر انتهى النزول. وهكذا جميع الصفات الفعلية نقول فيها اعتقادنا فيها أن جنسها قديم أو نوعها قديم وأحادها حادثة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل في النصرة على القوم الكافرين لقوله وانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. ومن فوائدها الأخذ بالأسباب أو التنبيه على الأخذ بالأسباب لقوله فانصرنا على القوم الكافرين، لأنه لا يمكن أن تطلب النصر وأنت على فراشك، لا بد أن تعمل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل شيء تدعو به الله عز وجل فإنك مأمور بفعل أسبابه. لو قال قائل اللهم انصرنا على القوم الكافرين ولكنه في بيت ما تحرك، لا، هذا لا يستقيم. طيب، ينصرك على القوم الكافرين وما تقاتلهم؟ النصر يحتاج إلى فعل، ويكون النصر عونا على هذا، يعينك الله عليه. لو قال قائل اللهم ارزقني ولدا صالحا ولكن ما تزوج، يمكن هذا؟ منين يجي هالولد؟ ها؟ ينبت من رأس ما يمكن، لا بد أن يكون يتزوج، وإلا كان دعاء باطلا. فإذا كل شيء تسأله الله عز وجل فإنك مأمور بأسبابه، بفعل أسبابه، لأن سؤالك الرب عز وجل من أجل أن يعينك ويهيئ الأسباب التي لا تستطيع أن تقوم بها. فأنت ربما تتزوج، تستطيع أنك تتزوج مثلا، تزوجت مثلا، هل تستطيع أن تخلق ولدا؟ لا. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أن نحن خالقون؟ إذن هذا إلى الله، وأصل تيسير الزواج مثلا من الله عز وجل، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا طلب النصر على القوم الكافرين، نعم، لا بد من فعل السبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عدو لنا، ولهذا سألنا الله أن ينصرنا عليه، لا أن ننصره نحن. وهذا دليل، يعني أدلة كون الكافر عدو للمؤمن كثيرة في الكتاب وفي السنة. وإذا كان عدوا لنا فإن العقل والشرع يقتضي أن نتخذه عدوا، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أما أن نعلم أنه عدو ثم نتخذه وليا فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين. فالواجب أن لا نثق بأي كافر مهما أظهر من الولاية والصداقة، فإنه عدو، لقوله فانصرنا على القوم الكافرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ إيش؟ إيه طيب، هذا في الشرع في التفسير، ها؟ طيب ناخذ الان هذا وناتي له. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. البسمله تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا، وقلنا ان الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متاخرا مناسبا، كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل، كيف تقدر الفعل؟ بسم الله آكل، بسم الله آكل. طيب، قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلقا بمحذوف. لماذا؟ لماذا لا نقول إنه غير متعلق؟ لأن الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. طيب، لأن الجار المجرور معمول هو بمنزلة المفعول به، فلا بد له من عامل. طيب، لماذا قدرناه فعلا يعني متأخرا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل. طيب، لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذه يعرفها أهل النحو، الأصل في العمل الأفعال، ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، المصدر يعمل عمل الفعل بشروط، اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط، الفعل يعمل بشروط؟ ها؟ لا، لأنه هو الأصل في العمل، فلهذا نقدره فعلا. لماذا قدرناه خاصا؟ لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. ممكن أن نقدر بسم الله أبتدئ، لكن تبتدئ إيش؟ ما ندري، تبتدي أكل، تبتدي شرب، تبتدي وضوء، تبتدي عمل، ما ندري. إذا قلت بسم الله آكل وعينت الفعل صار أدل على المقصود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو قال على اسم الله، فخص الفعل. إذن نقول الجار المجرور متعلق بالمحذوف، كمل، متأخر، فعل مناسب للمقام. طيب، أما الله فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، على الذات المقدسة لا يكون إلا له، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. بسم الله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على صفة، على وزن فعلاء الذي يدل على الامتلاء والسعة. الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها الرحيم. طيب، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى، ولا لا؟ طيب، إذن اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان باسم الله، لأن الإيمان باسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم بعد والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا. فنقول الله رحمن ذو رحمة يرحم، كلها موجودة في القرآن. فالرحمن كما ترون ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، يرحم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، الرحمن اسم دال على الرحمة، وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل، دل عليها السمع والعقل. ما أدري كلام لغة عربي ولا غير عربي، عرب، دل عليها السمع والعقل. وش معنى السمع؟ النصوص، كتاب والسنة. العقل النظر والاعتبار. دلالة السمع على رحمة الله كثيرة ما تحصى. دلالة النظر أن نقول كم في العالم من رحمة، كم في العالم من نعمة، كم في العالم من نعمة. وش الجواب؟ لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها. هذه النعم وش تدل عليه؟ تدل على أن المنعم راحم، تدل على أن المنعم راحم، ولولا الرحمة ما حصلت النعمة. وكم في العالم من انتفاع نقمة، أليس كذلك؟ بماذا؟ من آثار الرحمة، لولا الرحمة ما اندفعت النقمة. ومن عجب أن قوما يدعون العقل، يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل على خلافها، أعوذ بالله. ليش؟ قال: لأن الرحمة انعطاف، انعطاف ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. شوف الشيطان، لا يليق. صحيح لا يليق، نقول الرحمة بهذا المعنى منه رحمته، رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق. ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما زعمتم حتى في المخلوق. يجي ملك، يأتي ملك تام السلطان، لا يخشى أحد إلا الله، ويرحم هذا الفقير، هل نقول رحمة هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ أبدا ما تنافي، ولا يقال هذا والله هذا ملك مهين أنه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء، لا، بل يعد هذا من كماله، يعد من كماله. ثم نقول لهم العقل دل عليه، العقل دل عليه، نمنع قولكم من العقل لا يدل، ونقول إن العقل دل عليه. لو تسأل عام في السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس يمشون في المطر وانقع المطر وهواء المطر والرطوبة، تلقي عام تقول ما شاء الله نزل البارح مطر، اي والله الحمد لله رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، وش عرف ان هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة، من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. طيب بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، إنه خص هذا، جعل هذا سماء وجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شاة وهذه بعير وهذا حمار إلى آخره. الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة، إذن فيه إرادة لله دل عليها التخصيص. اسأل طالب علم ما هو عام، قل كيف تستدل بالعقل على الإرادة، على إرادة الله؟ وش بيقول لك؟ ما يستطيع. ربما يستطيع يقول أستدل على إرادة الله، هل كون هذا كله بإرادة الله؟ لكن ما يقولك أن التخصيص هو الذي دل على الإرادة، كذا ولا لا؟ ومع ذلك الرحمة ما دل عليها العقل عندهم، والإرادة دل عليها العقل. ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كلتاهما دل عليها العقل، ولا شك فيها. طيب البسملة ذكرنا فيما سبق، أي دقيقة، البسملة ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن لا شك، مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها، مستقلة، لكن يؤتى بها لابتداء السورة، يؤتى بها لابتداء السورة. كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور وهي براءة، فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة، ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة، لأنهم ترددوا هل هي من بقية الأنفال أو هي مستقلة، فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة، إنما البسملة تبدأ آية مستقلة تبتدأ بها كل سورة، حتى الفاتحة وهي أول السور تبتدأ بها. وهل هي من السورة؟ قلنا لا. وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة خاصة فيها رقم واحد على أنها أول آية من الفاتحة هو قول مرجوح، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وقد مر علينا بيان رجحان هذا القول. نعم.
5: ندعو الله أن ينصرنا على الكافرين، ونحن ما نستطيع أن نقاتلهم. ولكن ندعو الله ولا نقاتلهم إن أن يقوينا ونقاتلهم ونقاتلهم.
0: إيه نعم. هو يسأل يقول نحن ندعو الله أن ينصرنا على الكافرين، وحنا ما عندنا سلاح نقاوم به. نقول أن نصر على قوم الكافرين بأن يهيئ الله لنا أسلحة نقاومهم بها، أو يدمر أسلحتهم. تدمير أسلحتهم نصر لنا كلنا. هنا
6: الله سبحانه وتعالى
0: نزلنا الآية لا، هل حذبت من المصحف؟ حفظ. لا لا، يقول آية، لكن بس هل هي آية؟ بالاتفاق أنها آية، لكن هل هي من سورة اللي بعدها أو لا؟ الخلاف في العدد. نعم دل منا أنت ولا الله نقرأ.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا، وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور. طيب، الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء، وعينها بعض المفسرين، وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها فالله أعلم بما أراد بها، وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين، واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى، وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به أن لا يكون لها معنى. لكن قال بعض حذاق العلماء إن لها مغزى، أي هذه الحروف لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويركبون كلامهم منها، ومع ذلك أعجزهم، يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعجز عنه، لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان بها هذا القرآن. قال ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، فالله مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو خبر المبتدأ، لكن هذه الجملة جملة أيضا، لكنها تسمى عند النحويين جملة صغرى، لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى، والكبرى مجموع المبتدأ والخبر. وقول الحي القيوم خبران آخران، الحي خبر لله ثاني، والقيوم خبر ثالث. فقول الله علم على الذات المقدسة، علم على الرب عز وجل، وأصله الإله بمعنى المألوه، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي أخيرها وأشرها. وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس وأصلها أناس. الله عالم على الذات المقدسة، وهو أعلم المعارف على الإطلاق، وأعلم المعارف على الإطلاق، نعم، ومعناه المعبود حبا وتعظيما، فهو فعال بمعنى مفعول، وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني. وقوله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، فإله اسم لا النافي للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق. وهناك آلهة باطلة، ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق، كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وقال تعالى أفرأيتم اللات والعزى

0: ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم من سلطان. طيب، وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا هو يزول الإشكال، وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة ويثبت في مثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. والجمع أن تلك الآلهة إيش باطل، وأما الإله في لا إله إلا الله ولا إله إلا هو فهو إله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعون من دونه هو الباطل. وقوله هو هذا ضمير وليس اسما، هذا ضمير وليس اسما، بدليل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا علم ولا ضمير؟ علم. وبدليل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنا هنا ضمير. فعلى هذا نقول أنا وهو في قوله لا إله لا في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل، كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا، أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسما لله، فلا يجوز أن يجعل هو اسما لله. وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار. نعم، وهو ذكر باطل. وقوله الحي ال هنا للاستغراق، أي الكامل الحياة، وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها، فهو حي لا أول له ولا نهاية له، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هي أيضا كاملة حال وجودها، حال وجودها لا يدخلها نقص بوجه من الوجوه، فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته. إذا رأينا الآدمي، بل إذا رأينا غير الله عز وجل، وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا، فحياته مسبوقة بماذا؟ بعدم، ملحوقة بزوال وفناء، هي أيضا ناقصة في وجوده. هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، كل حي فهو ناقص، إذن حياته ناقصة في الوجود والزمن، ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال، وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات. على وزن فيعول، فيعول وهو مأخوذ من القيام، ومعناه القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه، كل أحد محتاج إليه. وفي الجمع بين الاسمين الكريمين الحي القيوم، في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به، لجميع الكمالات، ففي الحي كمال الصفات، وفي القيوم كمال الأفعال، وفيهما جميعا كمال الذات. الحي كمال الصفات، القيوم كمال الأفعال، وباجتماعها كمال الذات، فهو كامل الصفات والأفعال والذات. ثم قال نزل عليك الكتاب. تحب أن نستمر ولا نأخذ إعراب؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكن هذا ما في شيء.

0: في الأرض ولا في السماء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبينا أن القول الراجح في ألف لام ميم وأخواتها. لا هو ما قال لا معنى. لا لا نعم، ولكن لها معصية. طيب ما هو الدليل يا بندر على أنه ليس لها معنى في ذاتها؟ طيب لا، الدليل على أنه ليس لها معنى نعم صح، الدليل أن القرآن نزل باللسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها، إذن ليس لها معنى. طيب ما الدليل على أن لها معصية عبد الرحمن؟ ذكر القرآن والتحدث عنه كان منها أحسن من كلمة مركب، كان منها نعم. طيب قوله لا إله إلا هو ما معناه؟ لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. طيب لماذا لا نقول إن النفي مسلط على ما بعد إلا، يعني لا إله إلا الله ما يوجد إله إلا الله؟ أحسنت، نعم نقول لا نمكن أن ننفي الألوهية مطلقا لأن غير الله قد يسمى إلها. طيب يلا فهد، ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله؟ نعم، ولا تجعل مع الله إلها آخر، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم، فلماذا أحمد؟ أحمد لا لا لا عبد الله صح، الكمال الذاتي والفعل، ففي الحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال الفعلي، نعم، لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعلي. طيب الحي تفسيره يا آدم؟ يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال. طيب القيوم،
2: القيوم هو القائم على نفسه، القائم بنفسه والقائم على نفسه
1: بذلك، يعني على غيره،
2: على غيره
1: القائم بنفسه والقائم على غيره. طيب الدليل على قيامه بنفسه يا خالد؟ نعم. إذن وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد، فكفروا واستغنى وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد، هذا يدل على قيامه بنفسه. قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟ وغيره فيه آية صريحة في الموضوع. ها؟ نعم. صحيح. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، يعني كمن لا يقوم بنفسه. طيب، تصريف القيوم في اللغة العربية عليا، تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو؟ على وزن فيعول. وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم، لا هذه الصيغة، لأن أصله قائم حولت إلى قيوم، فحول الفاعل إلى فيعول. نعم، المبالغة صح. طيب، قال الله تعالى درس الجديد الآن: نزل عليك الكتاب بالحق. نزل، التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، ويكون بالتدريج شيئا فشيئا، كما قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه ليس جملة واحدة. فقول نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه نزل إيش؟ بالتدريج ليس مرة واحدة. وقوله عليك، الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون في ذلك ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه. وقوله نزل عليك الكتاب، الكتاب هو هذا القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب، فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لوح المحفوظ. وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: البسملة تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا، وقلنا إن الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل، كيف تقدر الفعل؟ بسم الله آكل، بسم الله آكل. طيب، قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلقا بمحذوف. لماذا لا نقول أنه غير متعلق؟ لأن الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. طيب، لأن الجار مجرور معمول، هو بمنزلة المفعول به، فلا بد له من عامل. طيب، لماذا قدرناه فعلا يعني متأخرا؟ لفائدتين: الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول: لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل. طيب، لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذه يعرفها أهل النحو، الأصل في العمل الأفعال، ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، المصدر يعمل عمل الفعل بشروط، اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط،
3: الفعل يعمل بشروط؟ ها؟ لا، لأنه هو الأصل في العمل، فلهذا نقدره فعلا. لماذا قدرناه خاصا؟ لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. ممكن أن نقدر بسم الله أبتدئ، لكن تبتدئ إيش؟ ها؟ ما ندري، تبتدئ أكل، تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل، ما ندري. إذا قلت بسم الله آكل وعينت الفعل صار أدل على المقصود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو قال على اسم الله، فخص الفعل. إذن نقول الجواب المسؤول متعلق بالمحذوف، كمل. متأخر، فعل مناسب للمقام. طيب، أما الله فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، على الذات المقدسة، لا يكون إلا له، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. بسم الله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على صفة، على وزن فعلاء، الذي يدل على الامتلاء والسعة. الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها الرحيم. طيب، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى، ولا لا؟ طيب، إذن اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان بسم الله، لأن الإيمان بسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم، مش بعد؟ والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا. فنقول الله رحمن ذو رحمة يرحم، كلها موجودة في القرآن. فالرحمن كما ترون ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، يرحم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، الرحمن اسم دال على الرحمة، وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل، دل عليها السمع والعقل. ما أدري كلام لغة عربي ولا غير عربي، عربي. دل عليها السمع والعقل. وش معنى السمع؟ النصوص، كتاب والسنة. العقل النظر والاعتبار. دلالة السمع على رحمة الله كثيرة ما تحصى. دلالة النظر أن نقول كم في العالم من رحمة، كم في العالم من نعمة، كم في العالم من نعمة. وش الجواب؟ ها؟ لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها. هذه النعم وش تدل عليه؟ تدل على أن المنعم راحم، تدل على أن المنعم راحم، ولولا الرحمة ما حصلت النعمة. وكم في العالم من انتفاع نقمة، أليس كذلك؟ بماذا؟ من آثار الرحمة، لولا الرحمة ما اندفعت النقمة. ومن عجب أن قوما يدعون العقل، يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل على خلافها، أعوذ بالله. ليش؟ قال: لأن الرحمة انعطاف، انعطاف ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. شوف الشيطان، لا يليق، صحيح لا يليق، ها؟
1: نقول الرحمة بهذا المعنى منه رحمته رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق. ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما زعمتم حتى في المخلوق. يجي ملك، يأتي ملك تام السلطان لا يخشى أحد إلا الله ويرحم هذا الفقير، هل نقول رحمة هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ أبدا لا تنافي، ولا يقال هذا والله هذا ملك مهين إنه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء، لا، بل يعد هذا من كماله، يعد من كماله. ثم نقول لهم العقل دل عليه، العقل دل عليه، نمنع قولكم من العقل لا يدل، ونقول إن العقل دل عليه. لو تسأل عام في السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس يمشون في المطر وانقع المطر وهواء المطر والرطوبة، تلقي عام تقول ما شاء الله نزل البارح مطر، أيوة قال الله الحمد لله رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، وش عرف إن هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة، من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. طيب بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، إنه خص هذا، جعل هذا سماء وجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شاة وهذه بعير وهذا حمار إلى آخره. الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة، إذن فيه إرادة لله دل عليها التخصيص. اسأل طالب علم ما هو عام، قل كيف تستدل بالعقل على الإرادة، على إرادة الله؟ وش بيقول لك؟ ما يستطيع. ربما يستطيع يقول أستدل على إرادة الله، هل كون هذا كله بإرادة الله؟ لكن ما يقول إن التخصيص هو الذي دل على الإرادة، كذا ولا لا؟ ومع ذلك الرحمة ما دل عليها العقل عندهم، والإرادة دل عليها العقل. ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كلتاهما دل عليها العقل، ولا شك فيها. طيب البسملة ذكرنا فيما سبق، إيه دقيق، البسملة ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن لا شك، مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها، مستقلة، لكن يؤتى بها لابتداء السورة، يؤتى بها لابتداء السورة. كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور وهي براءة، فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة، ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة، لأنهم ترددوا هل هي من بقية الأنفال أو هي مستقلة، فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة، إنما البسملة تبتأ آية مستقلة تبتدأ بها كل سورة، حتى الفاتحة وهي أول سورة تبتدأ بها. وهل هي من السورة؟ قلنا لا، وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة خاصة فيها رقم واحد على أنها أول آية من الفاتحة هو قول مرجوح، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وقد مر علينا بيان رجحان هذا القول. نعم. اي نعم، هو يسأل يقول نحن ندعو الله ان نصنع من الكافرين، وحنا ما عندنا سلاح نقاوم به، يقول ان نصر على قوم الكافرين لأن يهيئ الله لنا أسلحة نقاومهم بها أو يدمر أسلحة، تدمير أسلحتهم نصر لنا. قل لنا
4: الله سبحانه وتعالى أن نزلنا بكم الله عبدون، خلاف العلماء في كون البسملة آية لآية الله أو غير آية، هل يفعل ذلك تبجسنا؟
1: لا لا. هل حذبت من المصحف؟ حفظ
5: لا لا يقول آية، لكن بس هل هي آية بالاتفاق أنها آية، لكن هل هي من السورة اللي بعدها أو لا؟ الخلاف في العدد.
3: رأى.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا، وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور. طيب، الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء، وعينها بعض المفسرين، وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها فالله أعلم بما أراد بها، وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين، واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى، وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به أن لا يكون لها معنى. لكن قال بعض حذاق العلماء إن لها مغزى، أي هذه الحروف لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويركبون كلامهم منها، ومع ذلك أعجزهم، يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعجز عنه، لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان بها هذا القرآن. قال ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، فالله مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو خبر مبتدأ، لكن هذه الجملة جملة أيضا، لكنها تسمى عند النحويين جملة صغرى، لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى، والكبرى مجموع المبتدأ والخبر. وقول الحي القيوم خبران آخران، الحي خبر لله ثاني، والقيوم خبر ثالث. فقول الله علم على الذات المقدسة، علم على الرب عز وجل، وأصله الإله بمعنى المألوه، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي أخيرها وأشرها. وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس، وأصلها أناس. الله عالم على الذات المقدسة، وهو أعلم المعارف على الإطلاق، وأعلم المعارف على الإطلاق، نعم، ومعناه المعبود حبا وتعظيما، فهو فعال بمعنى مفعول، وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني. وقوله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، فإله اسم لا النافع للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق. وهناك آلهة باطلة، ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق، كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وقال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم من سلطان. طيب، وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا هو يزول الإشكال، وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة، ويثبت في مثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. والجمع أن تلك الآلهة إيش؟ باطل. وأما الإله في لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله فهو إله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعون من دونه هو الباطل. وقوله هو هذا ضمير وليس اسما، هذا ضمير وليس اسما، بدليل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا علم ولا ضمير؟ علم. وبدليل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنا هنا ضمير. فعلى هذا نقول أنا وهو في قوله لا إله، في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل، كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا، أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسما لله، فلا يجوز أن يجعل هو اسما لله. وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار. نعم، وهو ذكر باطل. وقوله الحي ال هنا للاستغراق، أي الكامل الحياة، وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها، فهو حي لا أول له ولا نهاية له، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هي أيضا كاملة حال وجودها، حال وجودها لا يدخلها نقص بوجه من الوجود، فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته. إذا رأينا الآدمي، بل إذا رأينا غير الله عز وجل، وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا، فحياته مسبوقة بماذا؟ بعدم، ملحوقة بزوال وفناء، هي أيضا ناقصة في وجوده. هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، كل حي فهو ناقص. إذن حياته ناقصة في الوجود والزمن، ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال، وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات. على وزن فيعول، فيعول وهو مأخوذ من القيام، ومعناه القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه، كل أحد محتاج إليه. وفي الجمع بين الاسمين الكريمين الحي القيوم، في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به، لجميع الكمالات، ففي الحي كمال الصفات، وفي القيوم كمال الأفعال، وفيهما جميعا كمال الذات. الحي كمال الصفات، القيوم كمال الأفعال، وباجتماعها كمال الذات، فهو كامل الصفات والأفعال والذات. ثم قال نزل عليك الكتاب. تحب أن نستمر ولا نأخذ إعراب؟ طيب من المعرب؟ في أحد سمع؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبينا أن القول الراجح في ألف لام ميم وأخواتها. لا هو ما قال لا معنى، طيب لا لا نعم ولكن لها مغزى. طيب ما هو الدليل يا بندر على انه ليس لها معنى في ذاتها؟ طيب
1: الدليل انها دائما يعقبها ذكر
0: القران. الدليل على انه ليس لها معنى
1: ان القران بلسان عربي مبين.
0: نعم.
1: وهذه الحروف باللسان العربي المبين ليس لها معنى.
0: صح. الدليل أن القرآن نزل باللسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها، إذن ليس لها معنى. طيب ما الدليل على أن لها مغزى يا عبد الرحمن؟
2: لأن هذه الحروف يعني ما أنه يعقبها اسم القرآن
0: ذكر القرآن والتحدث عنه.
2: ثاني شيء يعني
0: أن
2: هذه الحروف
0: التي
2: أنتم تعرفونها
0: و
2: تتحدثون بها، يعني القرآن الكريم مركب منها.
0: كان منها أحسن من كلمة مركب. كان منها.
2: كان منها.
0: نعم. طيب. قوله لا إله إلا هو ما معناه؟ لا معبود بحق. لا معبود حق إلا الله. طيب. لماذا لا نقول إن النفي مسلط على ما بعد إلا؟ يعني لا إله إلا الله، ما يوجد إله إلا الله.
1: يوجد آلهة ولكنها باطلة، لكن
0: أحسنت،
1: يعني يحصرها بحق
0: أن نعم نقول لا يمكن أن ننفي الألوهية مطلقا لأن غير الله قد يسمى إله. طيب يلا فهد، ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله؟ نعم. ولا تجعل مع الله إلها آخر فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم، فلماذا أحمد؟ أحمد
3: لأن لها معنى، معنى الزمني بأنه الله لم يسبق العدم.
0: لا لا لا عبد الله،
4: لأنهما اسمان يتضمن الصفات الفعلية والذاتية.
0: صح، الكمال الذاتي والفعل. ففي الحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال الفعلي. نعم، لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعلي. طيب الحي تفسيره يا آدم.
5: الحي الذي لا يموت ولا
0: يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال. طيب القيوم.
5: القيوم هو القائم على نفسه، القائم بنفسه والقائم على نفسه
0: يعني على غيره.
5: على غيره
0: القائم بنفسه والقائم على غيره. طيب الدليل على قيامه بنفسه يا خالد.
6: الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين لا يحتاج الى احد.
0: نعم.
6: اما الدليل على انه
0: إذن وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد فكفروا واستغنى وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد، هذا يدل على قيامه بنفسه. قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل؟
6: أن عبادتكم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟
6: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله
0: وغيره، فيه آية صريحة في الموضوع. ها نعم صحيح. فمن هو قائم على كل نفس بما كسب، يعني كمن لا يقوم بنفسه. طيب، تصريف القيوم في اللغة العربية هي تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو؟ على وزن فيعول. وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم، لا هذه الصيغة، لأن أصله قائم حولت إلى قيوم، فحول فاعل إلى فيعول.
7: يقوم على غيره ويقوم بنفسه.
0: نعم،
7: يدل على الكثرة والمبالغة.
0: المبالغة صح. طيب، قال الله تعالى درس الجديد عن نزل عليك الكتاب بالحق. نزل، التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، ويكون بالتدريج شيئا فشيئا، كما قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه ليس جملة واحدة. فقول نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه نزل إيش؟ بالتدريج ليس مرة واحدة. وقوله عليك الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه. وقوله نزل عليك الكتاب، الكتاب هو هذا القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب، فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لوح المحفوظ، وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا، فهو مكتوب بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. وقوله الكتاب بالحق، ألب هذه يجوز أن تكون من باب أنه متلبس بالحق، أي مشتمل على الحق، فهو نازل بحق لا بباطل. ويحتمل أن يكون عائدا على التنزيل، يعني أنه نزول حق ليس بباطل. قال الله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، بعد قوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، فيكون بالحق، يعني أنه نازل عليك نزولا حقا ليس بباطل، فهو ما كذب عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن. طيب، ويحتمل أن يكون نازلا إيش؟ بالحق، يعني مشتملا عليه ومتلبسا عليه به، والمعنى يعني صحيحان لا يتنافيان. والقاعدة أن النص إذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. طيب، وقوله مصدقا لما بين يديه، مصدقا حال من الكتاب، ولا يصح أن نجعلها صفة. لماذا؟ لأن مصدقا نكرة والكتاب معرفة، والصفة يجب أن تتبع الموصوف في المعرفة والنكرة. وقوله مصدقا لما بين يديه، للذي بين يديه يعني من الكتب السابقة، وتصديقه بما لما بين يديه له وجهان. الوجه الأول أنها صدقها لأنها أخبرت به فوقع مصدقا لها، والثاني مصدقا لما بين يديه أي حاكما عليها بالصدق، حاكما عليها بالصدق. فهو مصدق لما سبق من الكتب بالوجهين المذكورين، لأن الكتب أخبرت به فوقع، وإذا وقع صار تصديقا لها. ثانيا الوجه الثاني أنه حكم بأنها صدق من عند الله عز وجل، فيكون هذا التصديق لما بين يديه يشمل الوجهين جميعا. فالقرآن شاهد بأن التوراة حق والإنجيل حق وأن الزبور حق وأن صحف إبراهيم حق وأن الله أنزل على كل رسول كتابا، كذلك مصدق للكتب التي أخبرت به، فإن الكتب السابقة أخبرت بهذا القرآن أنه سينزل، ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم. وقول لما بين يديه أي لما سبقه، أي لما سبقه، لأن الذي بين يديك سابق عليك، أليس كذلك؟ نعم، لأنه أمامك فهو متقدم عليك. وأنزل التوراة والإنجيل، شوف قال نزل عليك كتاب وأنزل التوراة، اختلف التعبير، واختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنى. فما هو الخلاف في المعنى؟ قال أهل العلم إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج، بخلاف القرآن فإنه نزل بالتدريج، وهذا من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة، لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضا بالتدريج، لكن لو نزل دفعة واحدة لزم الأمة أن تعمل به جميعا بدون تدريج. وهذا من الآثار التي كتبت على من سبقنا، إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من حين أن تنزل، فيما ألفوه وفيما لم يألفوه، بخلاف القرآن الكريم. وقوله التوراة والإنجيل، التوراة هي الكتاب الذي نزله الله على موسى، والإنجيل هو الذي نزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذان الاسمان قيل إنهما غير عربيين، غير عربيين، وقيل بل هما عربيان، ولكن الذي يظهر أنهما ليس بعربيين، ولكنه إذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيا. بماذا؟ بالتعريب، صار عربيا بالتعريب. قال من قبل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، قبل فيها إشكال لغوي، لأن المعروف أن من حرف جر، وحرف الجر يجر، تقول جئت من البيت إلى المسجد، ولا يجوز أن تقول جئت من البيت إلى المسجد، ولا من البيت إلى المسجد، ولا لا؟ طيب، هنا قال من قبل، فلماذا لم يقل من قبل؟ نقول لأن قبل وبعد وأخواتهما لها أحوال، لها أحوال، إن أضيفت لفظا فإنها تكون على حسب العوامل، إن أضيفت لفظا فتكون على حسب العوامل، يعني تجر بحرف الجر وتنصب بأداة النصب وترفع بعامل الرفع، ولا لا؟ طيب، وإذا أضيفت يعني تقديرا، إذا أضيفت تقديرا صارت مبنية على الضم، يعني إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه صارت مبنية على الضم، مبنية بناء دائما على الضم، مثل هذه الآية من قبل، أصله من قبل هذا الكتاب، لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه، فبنيت على الضم، فبنيت على الضم. طيب إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب بحسب العوامل لكن بدون تنوين، تعرب بدون تنوين، فتقول مثلا من قبل بدون تنوين، إذا حذف المضاف إليه ونوي إيش لفظه. كم هذه من حال؟ ثلاث حالات. إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فإنها بحسب العوامل مع التنوين، تكون بحسب العوامل مع التنوين، فتقول من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي، فقال كنت قبلا، نصبها بالتنوين لأنه نوى قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى. فالأقسام إذن يا عبد الله ثلاثة زد واحد أربعة. نعم أربعة. الأول نعم. الثاني
8: إذا حذف المضاف ونوي مع لفظه.
0: نعم. الثالث
8: إذا حذف المضاف ولم يكن لفظه ولا معنى. الرابع إذا حذف المضاف ونوي معنى فقط.
0: صح كذا. تعرف في كل الأحوال الثلاث الأربع إلا حالة واحدة، وهي إذا حذف المضاف

0: قبل هدى للناس، فهي مفعول من أجله أي لأجل هداية الناس. والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق، لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية الدلالة، ولهذا قال هدى للناس عموما، حتى الكفار تهديهم وتذلهم، تبين لهم الحق من الباطل، لكن قد يوفقون لقبول الحق والعمل به وقد لا يوفقون. والهدى ضد الضلال، واهتدى بمعنى سار على الطريق الصواب، وضل بمعنى انحرف وتاه وضاع، ومنه سميت الضالة يعني البعير الضائع التائه. طيب، وقوله هدى للناس، الناس سبق لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس، حذفت همزتها للتخفيف لكثرة الاستعمال، والمراد بالناس البشر وهم بنو آدم. وقوله وأنزل الفرقان، أنزل الفرقان، المراد بالفرقان هنا المعنى وليس المراد به القرآن، فالمراد أنزل ما يبين به الفرق بين الحق والباطل. وإنما قلنا ذلك لأننا لو خصصناه بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله نزل عليك كتاب، وكان فيه فصل لكون التوراة والإنجيل فرقانا، مع أن التوراة والإنجيل فرقان لا شك أن فيها تفريقا بين الحق والباطل. إذن أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاثة، وهي القرآن والتوراة والإنجيل، ففيها الهدى وفيها الفرقان، فيها التفريق بين الحق والباطل، وفيها التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل جميعا، ففيها تفريق بين العامل والمعمول، بين الحق في ذاته قل هذا حق وهذا باطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل. طيب، فيها تفريق بين النافع والضار؟ نعم، فيها تفريق بين النافع والضار. فيها تفريق بين الأنفع والنافع؟ نعم. فيها تفريق بين الأضر والضار، لأن كلمة الفرقان كلمة واسعة تحصل تشمل كل ما به الفرق، كل ما به الفرق من جميع الوجوه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى منته على عباده بإنزال هذه الكتب العظيمة قال إن الذين كفروا بآيات الله، يعني بعد إنزال هذه الكتب الواضحة الهادية المفرقة، انقسم الناس إلى قسمين، قسم آمن وقسم كفر، فذكر الله حكم الكافر، وبذكر حكم الكافر يتبين حكم المؤمن أو يتبين حكم المؤمن. قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر وجملة كبرى وجملة صغرى، ولا لا؟ مبتدأ وخبر وجملة صغرى وجملة كبرى، يلا شميم، وين المبتدأ والخبر؟ طيب، وفيها أيضا من مبتدأ وخبر منسوخ ومبتدأ وخبر غير منسوخ، وجملة صغرى وجملة كبرى، يلا. أين الخبر المنسوخ؟ أي نعم، المبتدأ والخبر المنسوخ.
1: بآيات الله، بآيات
0: لا أصبر،
1: منسوخ يعني محذوف،
0: لا منسوخ يعني دخل عليه ناسخ، والنواسخ ثلاثة،
1: أي حرف ناسخ،
0: إن وكان وظن.

0: لا نعم يا فاس شيخنا،
1: جملة ما هو عذاب شديد هي جملة إشارة خبر إن جملة ناسخة منسوخة. إن الذين كفروا لهم عذاب شديد.
0: لهم عذاب شديد هذا إيش؟ جملة منسوخة ولا غير منسوخة؟ يعني أجزاؤها، أجزاؤها منسوخ ولا غير منسوخ؟
1: غير منسوخ.
0: غير منسوخ. طيب زين، هذه الجملة الرسمية غير المنسوخة. طيب الرحمن وجملة لهم عذاب شديد هذه جملة منسوخة. أحسنت. طيب أما الإعراب فنقول إن حرف توكيد ونصب خطأ. ليش؟ نقول إن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. طيب والذين اسمها مبني على الفتح محل نصب، وكفروا فعل وفاعل لا محل له من اعراب لانه صله المنصوب، وبايات الله جار ومجرور ومضاف اليه متعلق بايش؟ بكفر. ولهم عذاب، لهم عذاب شديد، لهم خبر مقدم وعذاب مبتدا مؤخر، وشديد صفه له، والجمله في محل رفع خبر ان. طيب يقول عز وجل ان الذين كفروا بايات الله، كفروا يقال ان اصل الكفر من الستر، من الستر، ويطلق على الجحد لان الجاحد ساتر، فجحدوا كفروا بايات الله اي جحدوا بها وانكروها. وقلنا ان الكفر من الستر لان منه الكفر، تعرفون الكفر؟ الكفر وعاء الطلع، طلع النخل. أتعرفون طلع النخل؟ نعم، فيه الغلاف يسمى كفر، وفي اللغة العامية يسمى كافور. نعم، هذا تجدونه يستر الطلع. فالكافر في الحقيقة ساتر، أي جاحد للحق مخف له. وقول كفروا بآيات الله، الآيات جمع آية وهي العلامات الدالة على الله عز وجل، على وجوده وعلى كماله الذاتي وكماله الفعلي. وهي أي الآيات نوعان، آيات كونية ومنها السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والإنسان، طيب، واختلاف اللغات واختلاف الألوان والنوم واليقظة وأشياء كثيرة. هذه آيات كونية. آيات شرعية وهي الوحي المنزل على الرسل، وهي الوحي المنزل على الرسل. فإذا قيل ما وجه ذلك، قلنا أما الآيات الكونية فوجه كونها آية أنه لا يستطيع أحد أن يفعل مثل فعل الله عز وجل أبدا. قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله، كل الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له لا يخلقون ذبابا. وهل يخلقون جملا؟ ها؟ لا، من باب أول. فهم لا يخلقون ذبابا ولا جملا ولا بعوضا ولا غير ذلك، لا يستطيعون أن يخلقوا هذا أبدا. هل يستطيع أحد أن يذهب بالنهار إذا جاء؟ هل يستطيع أحد أن يأتي بالليل إذا جاء النهار؟ أبدا، إلا الله عز وجل. إذن فهذه الآيات الكونية من إيش؟ من آيات الله عز وجل، لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. الآيات الشرعية هي أيضا من آيات الله، ووجه ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل شرع الله في هداية الخلق وأصلاحه أبدا. لو اجتمع جميع مفكر العالم العالم ليأتوا بدستور يصلح الخلق كما يصلحه ما جاء في الوحي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن إخواني الآيات الكونية قد يعقلها كثير من الناس لأنها آيات محسوسة مشهودة. حتى الكافر تقول له تستطيع تخلق الذباب يقول ما أستطيع. أما الآيات الشرعية فليس كل أحد يدركها ليس كل أحد يدركها. قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لا يتبين له أنها آيات والعياذ بالله. لماذا؟ قال الله تعالى مكذبا لقولك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان إذا اجتمعت الذنوب على قلبه نسأل الله أن يطهرنا وإياكم منها إذا اجتمعت القلوب على الذنوب على قلبه صار لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا عمي والعياذ بالله. يتلى عليه القرآن فيقول هذه أساطير الأولين ليس كلام رب العالمين. ولهذا نقول الآيات الشرعية هي اللي فيها الامتحان والابتلاء. ومن ثم لم ينكر أحد من الربوبية ربوبية الله كل يقر بأن الله رب العالمين وأنه الذي خلق السماوات والأرض. لكن الآيات الشرعية أنكرت ولا لا؟ نعم. قريش إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، لكن قالوا في القرآن إنه كهانة والشعر وسحر وما أشبه ذلك. المهم أن قوله إن الذين كفروا بآيات الله يشمل الآيات الكونية والشرعية، وبينا وجه كون كل منها آية. طيب يقول لهم عذاب شديد، عذاب شديد، والعذاب هنا بمعنى العقوبة، والشديد القوي يعني عقوبة قوية والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى في القرآن وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم في السنة أصنافا وأنواعا من هذا العذاب، تقشعر منه الجلود وتوجل منه القلوب. قال الله تبارك وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. إن يستغيثوا ولا يستغيثون إلا لشدة الحر والظمأ، إذا استغيثوا يؤتون بماء يشوي الوجوه إذا أقبلوا به إلى أفواههم ليشربوه شوى وجوههم والعياذ بالله. قال الله تعالى بئس الشراب. وقال الله سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم، هذا شرابهم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، هذا طعامهم. لباسهم سرابيلهم من قطران. طيب مقرهم وهواؤهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والسنة مملوءة بذكر أصناف العقاب الذي يعاقب به هؤلاء، فهو عذاب شديد لأهله الصراخ والعويل وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقال لهم توبيخا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوق فما للظالمين من نصير. هذه يا أخواني حقائق، حقائق نحن إن شاء الله تعالى في الإيمان بها كأنها مشاهدة عندنا بل أعظم. ولهذا قال لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. عزيز من العزة، وهي ثلاثة أصناف: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أن الله تعالى ذو قدر شريف عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله، سيد الله. هذه عزة القدر. عزة القهر أنه قاهر لكل شيء لا يغلب، بل هو الغالب. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب، ليس الغالب. فالله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء. عزة الامتناع أي أنه عز وجل يمتنع أن يناله سوء أو نقص. ومن هذا المعنى قولهم: هذه أرض عزاز، أي صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول. ونحن نقول في لغتنا عزى، عزى يعني شديدة صلبة. إذن فمعنى عزيز أي ذو العزة. والعزة كم قسما؟ ثلاث أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. ولهذا الذي يفسر العزيز بالغالب فقط نقول إن تفسيره قاصر، تفسيره قاصر، بل هو يشمل المعاني الثلاثة. وقوله ذو انتقام أي صاحب انتقام. والانتقام أخذ المجرم بإجرامه، أخذ المجرم بإجرامه. تقول انتقمت من زيد، يعني أخذت بحقي منه. فأخذ المجرم بإجرامه يسمى انتقاما، كما قال الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. وهنا قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام. وفي الرحمة قال: وربك الغفور ذو الرحمة، ولم يقل ذو رحمة. وإن كان قال في آية أخرى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. لأن الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة، وليس من أسماء الله المنتقم، ليس من أسماء الله المنتقم، وليس من أوصاف الله المطلقة الانتقام. بل الانتقام لا يوصف الله به، نعم، المنتقم لا يوصف الله به إلا مقيدا، فيقال المنتقم من المجرمين، كما قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. أما ذو انتقام فهي لا تعطي الانتقام المطلق، لأن الانتقام نكرة فلا تعطي المعنى على الإطلاق. يعني له انتقام، انتقام ممن؟ مقيد ولا مطلق؟ مقيد، انتقام من المجرمين. انتبه. وبهذا نعرف أن الأسماء المسرودة في الحديث الذي رواه الترمذي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر فيها من أسماء الله المنتقم، وهذا لا يصح. وحذف من أسماء الله ما ثبتت به الأحاديث فلم يذكر فيها، مثل الشافي والرب، الرب أيضا حذف منها. فالمهم أن الله قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام، ولم يصف نفسه بالمنتقم إلا مقيدا. نأخذ الآن الفوائد. ها؟ جت الأسئلة، ترى ما من الساعة اللي تعلم، باقي أربع، راح أربع منين؟ عشان ما بقي إلا واحد، دقيقة واحدة. طيب اسأل.
1: ما يتقدم، يعني الذي أمامه والذي خلفه، يعني إذا أخبر القرآن بخبر ثم وقع هذا الخبر يكون القرآن مصدقاً لهذا الخبر.
0: بس المراد بما يديه من الكتاب. كما قال تعالى في سورة المائدة: وأنزلنا عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ولا كتاب بعده.
1: لا تستشهد
0: في أشياء وقعت. إيه صحيح، لكن هو ما هو مصدق لما بين يديه، لأنه كيف يصدق ما بين يديه يعني في المستقبل؟ التصديق عن شيء مضى. لو قال صادقا فيما بين يديه صح، أن يخبر بصدق لما يستقبل. فآية المائدة تقيد هذا، وأيضا المعنى ما استقيم. نعم الفرق بينهما أن نقول كل شرك كفر، وليس كل كفر شركا. نعم، وليس كل كفر شركا. نعم، الذي يعبد الصنم مشرك وهو كافر أيضا، والذي يجحد ما يجب الإيمان به كافر وليس بمشرك. نعم.
1: من قبل أتينا بالأعراب لم نأتي بالتسهيل.
0: ولم نأتي
1: بالتسهيل.
0: يعني القبل كل ما تقدم فهو قبل.
1: من قبل هذا الكتاب.
0: أين؟ كيف؟ من قبل هذا الكتاب. بالنسبة للآية هذه من قبل هذا الكتاب. نعم.
2: بالنسبة لشيخ
0: أنت.
2: بالنسبة لذكرنا في اسم موسى وعيسى لأنهما اسمان عجميان.
0: نعم.
2: وإذا ذكر في القرآن فهما عربيان.
0: نعم. معربان.
2: معربان.
0: نعم.
1: فرق الإنجيل.
0: ها؟ إيش؟
1: يقول
0: عيسى. هي التراث الإنجيل.
2: هم موسى وعيسى.
0: لا. موسى وعيسى اسمان أعجمية.
2: هنا وإذا ذكر في القرآن
0: فهما معربان.
2: نعم.
0: كل اسم أعجمي إذا ذكر في القرآن. إبراهيم القرعاوي ترى بيك بعد الصلاة إن شاء الله.
2: شيخ ما أكمل
0: الصلاة. هذا وإيش؟ ما في إشكال.
2: لكن ما ذكره عن الأصول. في بحث هل في القرآن لفظ غير عربي؟
0: نعم.
2: مثل ذلك
0: في
2: استبرق
0: وغيره من يعني في الأصل، فهو معرب وليس أصله عربي. لأنك لو تقول أنه عجمي حتى بعد نزول القرآن به ما صار القرآن بلسان عربي.
2: لكن هل يضر وجود كلمة
0: غير؟ وهل يضر أن نقول أن العرب لما عربوها ونطقوا بها وأجروها على سنتهم صارت عربية بالتعريب؟
3: إن الله لا يخفى.
0: هم عندنا أحد اليوم
2: خالد مصطفى
0: إيه لا خالد مهوب.

0: العذاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر أننا لم نناقش ولم نأخذ فوائد. طيب، قال الله تبارك وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل. لماذا قال في القرآن نزل وفي التوراة والإنجيل أنزل؟
2: نزل بالتدريج،
1: نعم،
2: ما نزل
1: جملة
2: واحدة،
1: نعم،
2: لذلك خالف القرآن نزل، وخالف الإنجيل أنزل، لأن
1: والتوراة،
2: والتوراة، لأن الإنجيل والتوراة نزلت على جملة واحدة.
1: أحسن. طيب، قوله بالحق محمد، ها، معنى بالحق،
3: معنى بالحق أي صدق، أي نزله.
1: طيب، شاكر.
4: هنا الباء لها معنيين تحتمل وجهين. أولاً تحتمل الاشتمال، أي أن النزول كان بالحق ولم يكن بالباطل. وآخر
1: يعني أن ما جاء به فهو حق،
4: حقاً،
1: صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. طيب،
4: ووجه آخر أنه نفس النزول نزولاً كان بالحق ولم يكن،
1: كان حقاً ولم يكن كذباً، كذا؟ طيب، صح؟ يعني هو حق نازل من عند الله، وما جاء به واشتمل عليه فهو حق أيضا. طيب، قوله هدى للناس، شراب هدى، أي لأجل هداية الناس. طيب، قوله أنزل الفرقان، من مراد به عبد الله؟ سليم. لكن هل مراد به القرآن أم غيره؟ أو غيره؟ كل الكتب. إذن فالفرقان هنا وصف وليس شخص عينا. نعم. طيب، قوله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، ما مناسبتها لما قبلها؟ يعني لما ذكر أن هذه الكتب هدى وفرقان ذكر انقسام الناس إلى كفر وإيمان، فذكر حكم الكافرين. طيب، قوله والله عزيز ذو انتقام، العزيز غانم،
5: عزيز غانم
1: فقط،
5: عزة
1: العزيز ذو العزة. طيب، والعزة عزة
5: القدر،
1: عزة الامتنان. نعم. طيب، معنى عزة القدر خليل؟
6: يعني القدرة بشكل شامل،
1: قدرة
6: القدر،
1: لا لا، أقول ما معنى القدر؟ عزة القدر يعني ذو قدر عظيم، والقدر يعني الشرف والسؤدد وما أشبه ذلك. عزة القهر يا شيبة،
7: إنه سبحانه وتعالى قاهر، هو القاهر فوق عباده،
1: قاهر لا يغلب بل هو الغالب. طيب، الثالث عزة الامتناع، يوسف،
8: أنه يمتنع
1: عليه كل عيب ونقص، كل عيب ونقص. طيب، قوله ذو انتقام معناها أحمد؟ نعم، حضرت درس الجمع معذور. نعم، خالد،
9: أي صاحب انتقام.
1: هل هذا يدل على أن الانتقام لله وصف مطلق؟
9: لا، وإنما مقيد،
1: أنه ذو انتقام في محله، ولهذا جاءت نكرة، قال ذو انتقام، انتقام ممن؟ من المجرمين. أحسنت. نرجع الآن إلى الفوائد، من الأول الفوائد. طيب، من فوائد الآيات الكريمة السابقة، أولا إثبات ألوهية الله عز وجل لقوله الله، والثاني انفراده بهذه الألوهية في قوله
8: لا إله إلا هو. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله الحي القيوم، وقد ورد أنهما اسم الله الأعظم لاشتمالهما على كمال الذات والصفات والأفعال. كذا؟ طيب. ومن فوائد الآية إثبات حياته وقيوميته، من أين تؤخذ فهد؟ بس هذه الحي القيوم، ونحن قلنا إثبات حياته وقيوميته. ها. كل اسم فإنه متضمن للصفة كذا، وقد يتضمن أمرا زائدا وهو الحكم الذي يسمى الأثر، أليس كذلك؟ طيب. من فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مفتقر إلى الله، وأن الله غني عما سواه. لأن وجه ذلك لأن كمال حياته يستلزم غناه عن كل أحد، وكمال قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه، وهو كذلك. قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما الآيات التي بعدها فمن فوائدها إثبات أن علو الله لقوله نزل وأنزل، والنزول لا يكون إلا من أعلى. طيب. ومن فوائدها أن القرآن الكريم منزل لقوله نزل عليك. وهل كونه منزلا يستلزم أن لا يكون مخلوقا؟ لا، مجرد كونه منزلا لا يستلزم أن يكون أن لا يكون مخلوقا، لأن الله قد ينزل المخلوق. ونزلنا من السماء ماء مباركا، والماء مخلوق. أنزل من السماء ماء والماء مخلوق. لكن بالنظر لكون القرآن كلاما يستلزم أن لا يكون مخلوقا، لأن الكلام صفة المتكلم، وصفة الخالق غير مخلوقة. إذن فيؤخذ أن القرآن مخلوق لكونه نزل من عند الله، وهو أن القرآن نعم يؤخذ كون القرآن غير مخلوق أنه نزل من عند الله وهو كلام، والكلام صفة المتكلم، والصفة تابعة للموصوف. واضح؟ ومن فوائد الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزته لقوله عليك الكتاب بالحق. ولكن قد يرد علينا أن الله سبحانه وتعالى قد يضيف الإنزال إلى الناس، كما قال تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. وفي آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. فالجواب نقول هو أنزل إلى الرسول مباشرة، وإلينا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغه إلينا. ومعلوم أن الأصل أشرف من الفرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحق، لقوله بالحق، فقد جاء بالحق ونزل به. قال الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فما نوع الحق الذي نزل به القرآن؟ نقول: ما في القرآن إما أخبار وإما أحكام. فالحق في الأخبار الصدق، والحق في الأحكام العدل، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم. إذن نقول القرآن كل ما فيه من الأخبار فهو صدق، وكل ما فيه من الأحكام فهو عدل. هل يشمل ذلك أن هذه الأخبار وهذه الأحكام نافعة مصلحة للخلق؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكل ما فيه من الخبر فهو نافع، وكل ما فيه من حكم فهو أيضا نافع متضمن للمصالح ودفع المفاسد. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن نفسه حق. من أين يؤخذ؟ من قوله بالحق، يعني أنه نزل نزولا بحق، ليس نزولا كذبا باطلا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القرآن لوصفه بالحق نزولا وتضمنا، ولوصفه بالتصديق لما بين يديه، أنه مصدق لما بين يديه من كل الكتب، لقوله مصدقا لما بين يديه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هذا القرآن قد أخبرت عنه الكتب السابقة من قوله مصدقا لما بين يديه، لأنه أحد الوجهين في كلمة مصدق. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بما يخالف الظاهر إذا دل عليه السياق، في قوله لما بين يديه، إذ قد يقول قائل: ليس للقرآن يد، فكيف يصح أن يقول لما بين يديه؟ نقول: صحيح أن القرآن ليس له يد، ونحن لا نقول إن لما بين يديه أن القرآن له أيدي أو له يدان، وأنه سبق صدق ما بين يديه، لكن نقول إن الكلمة إذا دلت على معناها في سياقها، وإن كان يخالف أصل الوضع، وقد سبق أن المراد بما بين يديه ما سبقه من الكتب. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن التوراة النازلة على موسى والإنجيل النازل على عيسى عليه الصلاة والسلام حق، لقوله وأنزل التوراة والإنجيل. ومن فوائد الآية الإشارة وتأنوا الإشارة إلى أن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن. هل يمكن أن نقول من قبل تشير إلى أن هذين الكتابين قد مضى عهدهما وانقضى؟ على كل حال، في المسألة ثقل أو في الاستدلال بهذا على ما قلناه ثقل، يعني أننا لا نجزم بذلك، لكن لنا دليل من غير هذه الآية، وهو ما في سورة المائدة، حيث قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده وعنايته بهم، حيث كان ينزل الكتب على رسله هدى للناس، أليس كذلك؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية كما تثبت في أحكامه الكونية، من قوله هدى للناس، لأن ذكرنا أن هدى هذه مفعول لأجله، أي من أجل ذلك، ففيها إثبات الحكمة لله، وهو كذلك. ومن أسماء الله تعالى الحكيم، من أسماء الله الحكيم، وهو ذو الحكمة والحكمة هي إصابة الصواب، وإن شئت فقل وضع الشيء في موضعه، وإن شئت فقل إتقان الشيء وإحكامه. والتعبيرات كلها تنصب إلى أن فعل الله عز وجل أو إلى أن حكم الله الكوني والشرعي كله مشتمل على الحكمة. فإن قال قائل: إذا أثبتت لله حكمة ووقع من أفعال الله أو من شرع الله ما لا نعلم له حكمة أو ما نظن أن الحكمة في خلافه، فما هو الجواب؟ فالجواب أننا إذا ظننا أن هذا ليس له حكمة فليس ذلك إلا لقصور فهمنا، عجزنا عن إدراك الحكمة. وإذا ظننا أنه على خلاف الحكمة فما ذاك إلا لسوء فهمنا. فالذي يظن أنه ليس له حكمة قاصر الفهم، والذي يظن أنه على خلاف الحكمة سيء الفهم، سيء الفهم. أما سليم الفهم والذي يعطيه الله تعالى فهما فستتبين له الحكمة. ومع ذلك لا يمكن أن ندرك كل وجوه الحكمة أبدا، لأن حكمة الله عز وجل لا تدرك غايتها، والإنسان بشر ناقص. وكم من أشياء أو كم من أحكام شرعية تظن أن حكمتها كذا وكذا، ثم يتبين لك أن لها حكما أخرى، أو ربما يتبين لك أنه ليس هذه هي الحكمة، بل الحكمة شيء آخر. إنما يجب عليك أن تؤمن بأنه ما من حكم لله كوني أو شرعي إلا وله حكمة. فإن قلت يلزم على قولك هذا أن تذهب مذهب المعتزلة في وجوب الصلاح أو وجوب الأصلح، يعني إذا تعارض فعلان أحدهما أصلح من الآخر، فهل يجب على الله أن يفعل الأصلح؟ إن قلت لا منعت الحكمة، وإن قلت نعم ففيه إشكال. نعم، فيقال: أولاً قد تظن أن هذا هو الأصلح وليس الأصلح. ولنضرب لهذا مثلا: نحن نظن أن الأصلح نزول الغيث وخصب الأرض، أليس كذلك؟ فإذا امتنع المطر وأجدبت الأرض فقد يكون هذا هو المصلح، أليس كذلك؟ ونحن لا نفهم. إذن لا يمكن أن نقول يجب على كذا لأنه الأصلح، إذ قد يكون ما قلنا إنه الأصلح هو الأفسد، أليس هكذا؟ طيب، ثانياً إذا تحققنا أنه الأصلح فإنه يجب بمقتضى الحكمة لا بمقتضى العقل. فنحن لا نوجب على الله بعقولنا، والعقل لا يوجب على الله شيئا لأنه مخلوق ناقص، فلا يوجب على الكامل الأزلي الأبدي شيئا. فإذا وجب فعل الأصلح فإنما الذي أوجبه على نفسه من؟ الله. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب عليه، هو الذي أوجب. وقال: إنما عليك، نعم، إن علينا للهدى، فأوجب على نفسه أن يهدي الناس ويدلهم كذا. طيب، إذن نحن نقول إذا ثبت أن هذا هو الأصلح فقد وجب على الله بمقتضى حكمته وإيجابه على نفسه لا بمقتضى عقولنا وإيجابنا عليه. وبهذا ننفك عن قول المعتزلة الذين يرون أن العقل هو الذي يوجب الشيء أو الذي يمنع الشيء أو الذي يقبح الشيء أو الذي يحسن الشيء. واضح؟ طيب، من ذلك مثلا البيان للخلق، بيان الشرائع للخلق وما يجب عليهم نحو ربهم وما يجب عليهم نحو عباد الله، هذا واجب على الله ولا لا؟ نعم واجب على الله بمقتضى الحكمة. إن علينا للهدى، علينا وعلى تفيد إيش؟ تفيد الوجوب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن أو أن هداية القرآن نوعان، عامة وخاصة. فالعامة مثل هذه الآية هدى للناس، والخاصة مثل قوله هدى للمتقين، هدى للمتقين. فما هو الفرق؟ الفرق أن الهداية التي بمعنى الدلالة عامة، والهداية التي بمعنى التوفيق والاهتداء هذه خاصة، خاصة بالمتقين. فالهداية التي تتضمن الاهتداء هذه للمتقين، وأما التي تتضمن البيان والإيضاح فهذه للناس عامة، لقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين المؤمن والكافر، وبين الضار والنافع، كل ما يمكن أن يكون فيه الفرق فإن الكتب تفرقه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يمتنع أن تجمع الكتب السماوية بين متفرقين، أو أن تفرق بين متماثلين أبدا، لأن الفرقان هو يفرق بين شيئين مختلفين، أما شيئان لا يختلفان فلا تفريق بينهما. ومن هنا يمكن أن نأخذ يعني يتفرع على هذه الفائدة إثبات القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم لعلة جامعة، فهو جمع بين متماثلين، وعدم الأخذ بالقياس تفريق بين متماثلين. والكتب السماوية كلها فرقان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من الله، كذا كلما اهتدى للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من السماء، لأن الكتب كلها فرقان. فمثلا إذا كان الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والأكبر، وبين النفاق الاعتقادي والعمل، وبين الكفر الأكبر والأصغر، وبين الأشياء الحلال والحرام، كان أشد اهتداء بالكتب ممن لا يفرق، أليس كذلك؟ طيب، ربما يؤخذ من هذا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق، بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة، وهذا شيء أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم، ولا سيما في كتب الفقه. وما يؤخذ من هذا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق، بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة، وهذا شيء أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم، ولا سيما في كتب الفقه. مثل يقول أنا أذكر الفروق بين البيع والإجارة، بين الإجارة والجعالة، بين الرهن والضمان، بين الضمان والكفالة، بين الصلاة، بين الفرض والتطوع. وهذه من فنون العلم الشريفة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. كذلك يقول في في في في العقائد والتوحيد يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. رجل حلف بغير الله نقول هو مشرك، ورجل عبد صنما نقول هو مشرك، لكن بينهما فرق عظيم. العابد للصنم شركه أكبر، والحالف بغير الله شركه أصغر. إلا أن ينضاف إلى حلفه بغير الله جعله المحلوف عليه كالله تعالى في التعظيم، فحينئذ يكون شركا أكبر، لا من حيث القسم ولكن من حيث أنه جعل رتبة المحلوف بك كرتبة الخالق. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان عقوبة الكفار، وهو العذاب الشديد، وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من الكفر، فيكون في هذا فيه فائدة متفرعة. الأول التحذير من الكفر، كذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين: كافر له العذاب الشديد، ومؤمن له الثواب الجزيل، لأنه إذا ذكر عقوبة الضد فإن ضده يثبت له ضد تلك العقوبة. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقد يكون هذا من جملة الفرقان، من جملة الفرقان الذي يحصل، حيث نفرق بين الكفار وبين المؤمنين، فكما اختلفوا وتفرقوا في أعمالهم فإنه يلزم أن يفترقوا في ثواب تلك الأعمال. نعم. طيب، لا يمكن نشوف، ما يخاف، نكمل هذا الدرس القادم. نعم. نعم نعم.
0: نعلم
8: أن
0: الله
8: نعم. أي نعم، هذا لقصور أفهامنا. لقصور أفهامنا. يعني مثلا كون الصلاة أربع وأربع وثلاث ثنتين لم تكن ستا أو ثمانيا أو ما أشبه ذلك، صحيح هذا العقل ما له فيه مجال ولا يمكن، لكن لا نقول إنه ليس فيه حكمة، لا بد من حكمة لكن غير معلومة لنا.
0: كثير من
8: العلماء
0: ومن الناس ما يعرف حكمة هذه
8: لأنها تعبدية. نادر، يعني نادر الشيء اللي ما تبلغه عقول كل الناس، هذا نادر. نادر.
0: مثل فالوضوء مسح الرأس. ما نعلم الحكمة.
8: لا نعلم له حكمة، كيف؟ له حكمة ظاهرة. لأن غسل الرأس يؤذي. أقول لأن غسل الرأس يؤذي. لو غسل الإنسان رأسه في الشعر ولا سيما في أيام الشتاء يتأذى كثيرا. ثم لو غسله أيضا الرأس عال على كل شيء، يتنثر الماء على كل بدنه وثيابه.
0: ما يستفيد يعني
8: من المسيح
0: هذا الإنسان
8: المسيح لا يستفيد، تعبد لله
0: أي صح
8: يستفيد. إذن هو تطهير، إذا هو تطهير. وليس الغرض أيضا من الوضوء التطهير الحسي، لأنك تغسل يديك مثلا بعد الطعام غسلا بالصابون، ثم إذا أردت تتوضأ تغسلها ثلاثا، مع أنك الآن غسلتها.
0: شيخ،
8: نعم
0: شيخ، إنزال القرآن أحيانا يأتي التعبير مثلا أنزلنا إليك، أحيانا أنزلنا عليك.
8: نعم،
0: يعني أنزل ونزل.
10: إليك وعليك.
8: أي هو للتنوع. مثلا أنزلنا إليك كتاب، أنزلنا باعتبار آخر نزول، يعني نزول جملة، أنزله كله. يعني إن كان هذا آخر ما نزل فواضح أنه تم القرآن كله، إذا كان ما هو آخر ما نزل فباعتبار أنه سيكمل، لأنه إذا كمل كله صار كأنه نازل جملة واحدة، لأن جملة الآن كلها نزلت. وأما إليك فهي تفيد الغاية، يعني أن نهاية الإنزال إلى الرسول. وأما عليك فهي تفيد العلو والاستقرار، ولهذا قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وهي أبلغ من إليك، لأن إذا وصلت حتى استقرت في القلب صارت أبلغ. نعم.
2: أقول المسلم الذي لا يهمه يعني ما وصل علمه إلى أن يفرق بين الحكمة من رب العالمين.
8: نعم.
2: فليس
8: الأحوال
2: له أن يؤمن بأن كل ما فعله رب العالمين فهو
8: يعني هذا واجب، أن نؤمن بأن كل ما فعله يعني أو شرع فهو لحكمة، لكن أحيانا نفهمه وأحيانا ما نفهمه. والمؤمن هو الذي يسلم للأحكام الشرعية سواء علم الحكمة أم لا. أما الذي لا يؤمن إلا إذا علم الحكمة معناه ما آمن إلا بعقله، لا لم يؤمن بالشرع. نعم.
11: شيخ الحلف غير الله، راح حلف غير الله بصدق اللسان يكون شرك أصغر؟
8: كيف؟
11: راح حلف غير الله لكن صدق اللسان ما قصد؟
8: لا سبق. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وبما عقدتم الأيمان، ولكن يجب أن ينزه لسانه عن القول المحرم. يبي يبتلي يقول والنبي. نعم. وقال له لا تحلف بالنبي فإنه شرك، فيقول والنبي لا أحلف بالنبي. نعم صحيح. نعم. المعروف عند السلف أنها من كلام الله، لكن ما أذكر حتى الآن وصفهما بأنهما من كتاب الله، إنما وصفهما الله بأنها منزلة وأنها كتب. أما كلام الله في هذا ما فيه إلا القرآن والصريح. نعم. شاكر.
4: بالنسبة يذكر بعض الشباب بالنسبة للحديث ويبحث عن حكم الله فلا يجد، ولا أحد من السلف ما تكلم في حكمة فيها، فيقول أنا لا أعمل بها لأنه لا يوجد فيها حكمة.
8: أعوذ بالله.
4: ماذا؟
8: هذا لا يجوز، هذا يخشى أن يكون كافرا. إذا كان لا يؤمن إلا بما اخطاه عقله فهو لم يؤمن بالشرع.
4: يقول يعني حتى السلف العلماء والأئمة لم يجد لها حكمة.
8: هو لازم نجد حكمة. الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والإنسان يجب أن يتعبد لله مو لنفسه. نعم. خالد.
12: شيخ صلى الله عليه وسلم قولكم إنه اختلف السلف في التوراة والإنجيل هل هي كلام الله ولا أقول ألا يلزم شخص؟
8: لا ما أقول اختلف،
12: يعني مذهب السلف
8: قلت إن السلف قالوا إنها كلام الله غير مخلوق. نعم.
12: من كونها منزلة أن تكون من كلام الله؟
8: الله أعلم، لأن الله يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسير لكل شيء، وجاء في الحديث أن الله كتب التوراة بيده، فأنا أتوقف في هذا. لكن السلف كلامهم واضح، يقولون إن كلام الله إن التوراة والإنجيل من كلام الله والزبور، لكن لا شك أنه منزلة من الله، هذا لا يجب الإيمان به، يكفي نؤمن بأنها نازلة من الله من

0: الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأظن أخذنا الفوائد باقي.

الآية الكريمة إثبات اسم من أسماء الله وهو العزيز بالمعاني الثلاثة السابقة. ومن فوائد الآية أن الله تعالى موصوف بالانتقام لقوله ذو انتقام، ولكنه ليس على سبيل الإطلاق، بل هو منتقم ممن يستحق ذلك وهم المجرمون، كما قال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. ولهذا لم يرد من أسماء الله المنتقم على سبيل الإطلاق، وإنما الذي ورد مقيدا إنا من المجرمين منتقمون، أو ورد صفة منكرة مثل ذو انتقام أي صاحب انتقام، وهذا لا يؤدي إلى أو لا يدل على الوصف المطلق أنه موصوف بالمنتقم، لأن الانتقام يكون مدحا في موضعه، وأما في غير موضعه فلا يكون مدحا. فإذا كان الانتقام تقتضي الحكمة صار ممدوحا، وإلا فلا. ثم قال الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ترسلينا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذه الجملة كما نرى خبرية مؤكدة بإن، وخبرها منفي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والخفاء ضد الظهور، وفيها شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، في الأرض ولا في السماء متعلقة بيخفى، يعني لا يخفى عليه شيء لا في هذا ولا في هذا. والمراد بالأرض والسماء الجنس، فيشمل الأراضين والسماوات جميعا. في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهي صفة سلبية المراد بها بيان كمال علمه، لأن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي كما مر علينا في العقيدة، وإنما يراد بها بيان كمال ضد ذلك المنفي. فإذا قال لا يخفى عليه شيء، لماذا؟ لكمال علمه لا يخفى عليه شيء. فالله عز وجل كامل العلم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والغرض من هذه الجملة تربية الإنسان نفسه في امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وأنك لا تظن أن عملك يخفى على الله، بل هو معلوم له، فعليك أن تقوم بطاعته وتجتنب معصيته. لا تقول أنا في بيتي، أنا في حجرة، أنا في غرفة لا يطلع علي أحد، لأن الله تعالى مطلع عليك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله، وكيف ذلك؟ خوفا من أن يعلم بك بمخالفتك إياه. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء الذي يفعله العبد إلا بعد وقوعه، وهؤلاء غلاتهم كما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى عالم بالكليات والجزئيات، مأخوذ من قوله شيء النكرة في سياق النفي فيعم كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأرض والسماء، وهذا أمر معلوم، لكن إذا قال قائل وما سوى الأرض والسماء هل يخفى على الله؟ الجواب لا، لكنه خص الأرض والسماء لأنه هو المشهود لنا، فنحن لا نشهد إلا الأرض والسماء، وما عدا ذلك لا نعلمه
إلا عن طريق

0: طريق الغيب، فذكر الأرض والسماء. هل يمكن أن نقول إن من فوائد الآية أن صفات الله عز وجل إما منفية وإما مثبتة؟ الجواب نعم، وهذا قد سبق لنا تقسيمه في التوحيد، وقلنا إن صفات الله عز وجل إما مثبتة وإما منفية. فالمثبتة يسمونها ثبوتية والمنفية يسمونها سلبية، وقلنا إن السلبية متضمنة لثبوت لابد، ولكنه ينفى نقص ذلك الثابت، فلكمال علمه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام، وهذا من جملة معلوماته التي تخفى على كثير من الناس وهي معلومة له. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يصوركم أي يجعلكم على صورة معينة يختارها ويريدها. وقول يصوركم في الأرحام، الأرحام جمع رحم، وهو وعاء الجنين في بطن أمه، وقد بيّن الله تعالى في آية ثانية أن الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. المشيمة يعني الوعاء المائي الذي يكون فيه الجنين، ويسمى عند العامة القمقم. نعم. طيب، وقوله في الأرحام كيف يشاء، كيف يشاء، هذه حال من فاعل يشاء، يعني أنه يصورنا على أي كيفية شاء، على أي كيفية شاء. وأما قوله في الأرحام فهي حال من الضمير من الكاف، يصوركم يعني حال كونكم في الأرحام. وقول كيف يشاء يعني لا خيار لنا في اختيار الصورة معينة للجنين الذي في البطن. ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذه الجملة خبرية منفية مثبتة، فيها الحصر الذي طريقه النفي والإثبات. والإله بمعنى مألوه، وقوله إله الضمير هو بدل من الخبر المحذوف، أي لا إله حق إلا هو، وليس اسما من أسماء الله كما تقوله الصوفية الذين يدعون أن هو اسم من أسماء الله ويدعون الله به فيقول هو كما، وهذا من شطحاتهم. العزيز الحكيم، العزيز سبق لنا قريبا معناه، وأنه ذو العزة الكاملة، وأن عزة الله عز وجل ثلاثة أقسام: عزة القدر والقهر والامتناع. والحكيم فعيل بمعنى مفعل، وفعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعل. أما فعيل بمعنى فاعل فهي كثير في اللغة العربية، مثل قدير بمعنى قادر، سميع بمعنى سامع، وأما سميع بمعنى مسمع فهي واردة في اللغة العربية. قال الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع بمعنى المسمع الذي يسمعني، يؤرقني وأصحابي هجوع. فتكون حكيم هنا بمعنى محكم وبمعنى حاكم، فالله عز وجل حاكم محكم لما حكم. الحاكم ينقسم حكمه إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. فالحكم الكوني ما قضاه الله على عباده كونا، وهذا يخضع له كل أحد، من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ولا يستطيع أحد أن يتهرب منه أبدا. والحكم الشرعي ما قضاه الله على عباده شرعا، وهذا هو الذي اختلف فيه الناس، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، منهم من خضع لهذا الحكم الشرعي وقام بما يجب عليه نحوه، ومنهم من استكبر عنه وكذب به ولم يرفع به رأسا. واضح؟ ماذا قلنا؟ لا، أولا الحكم، الحكم، الحكم، أين الحكم؟ ذكرنا أنه نعم قسمان، ها؟ لا لا يا أخي، لا يا أخي، نعم لا، آخر واحد
1: حكم شرعي،
0: ها؟ أصبر، حكم شرعي والثاني حكم كوني. طيب عرفت، يلا، حكم الحكم الشرعي ما هو؟ ما قضاه على عباده شرعا. والكوني؟ طيب الحكم الكوني كل أحد يرضخ له ولا يستطيع أحد أن يهرب منه. والشرعي؟ نعم، ينقسم الناس فيه إلى قسمين، ينقسم فيه الناس إلى قسمين، قسم قابل لهذا الحكم قائم به، وقسم غير قابل ولا قائم به. واضح؟ طيب قلنا إنه من حاكم ومن محكم بمعنى متقن، وهنا يكون بمعنى ذي الحكمة، أي متقن لكل ما حكم به، متقن لكل ما حكم به. فكل ما حكم الله به من حكم كوني أو شرعي فهو على أتم وجه وأتقنه وأحسنه. فارجع البصر، نعم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الحكم الشرعي أو الكوني محكم متقن ليس فيه خلل ولا نقص، ثم هو أيضا محكم في صفته وصورته التي هو عليها، ومتقن في غايته المرادة منه. فالحكمة قد تكون صورية، أي على صورة معينة موافقة للحكمة، وقد تكون غائية، أي الغاية منها هو المصلحة والمنفعة ودفع المضار وما أشبه ذلك، المهم أن تكون غاية محمودة. فالحكمة إذن في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي، وهي إما صورية بأن يكون الشيء على صورة مطابقة للحكمة، أو غائية بأن يكون الغرض منها والغاية منها غاية حميدة. واضح؟ كل هذا داخل في قولنا محكم. فمثلا إذا نظرنا إلى الشرع، وإذا جميع المشروعات على صورة مطابقة للحكمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم الغرض منها أيضا موافق للحكمة، الغرض منها إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال وإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، فكلها غاية حميدة. كل هذا داخل في قوله تعالى الحكيم، الحكيم. طيب في هذه الآية عدة فوائد. أولاً بيان قدرة الله عز وجل، حيث كان يصور المخلوقات في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام. وثانياً من فوائد الآية أيضاً أن الصور يكون تصويرها بأمر الله بإذنه كيف يشاء، هذا أبيض وهذا أسود وهذا جميل وهذا قبيح، وهذا طويل وهذا قصير وهذا غليظ وهذا دقيق وهكذا. نعم، بل ممكن أن نقول إنه يشمل وهذا ذكر وهذا أنثى، لأن صورة الذكر تختلف عن صورة الأنثى. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان رحمة الله عز وجل، حيث يتولى شؤون الجنين ويصوره، لا يخرج غير مصور. لو شاء الله لخرج الجنين غير مصور ثم صار يصور شيئا فشيئا كما ينمو عقله، ولكن من حكمة الله ورحمته أنه لا يخرج إلا على الصورة التي أرادها الله عز وجل، إلا على الصورة التي أرادها الله. طيب، فإذا قال قائل كيف يشاء، يستفاد منها أن هذا التصوير لا يرجع إلى فعل العبد، وإنما يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، وهو كذلك. ولكن هذا لا ينافي أن تكون الصورة قريبة من صورة الأب أو من صورة الأم أو الجد أو الجدة، يعني أن يكون هذا الجنين قد نزعه عرق من آبائه وأمهاته وأقاربه، هذا لا يمنع، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا، قد جعل لكل شيء سببا. ويدل لهذا قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وزوجته أبيضين، فكأنه يعرض بزوجته، وش اللي جاب الأسود لها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الفضي اللي بين البياض والسواد. قال نعم. قال أنى لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فابنك هذا لعله نزعه عرق. ها؟ نعم. فاقتنع الرجل، لأن هذا قياس جلي واضح. المهم الشاهد من هذا قوله لعله نزعه عرق، فيستفاد من ذلك أن هذه الكيفية التي يريد الله عز وجل في الأرحام لا يمنع أن يكون نزعها عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة، إثبات المشيئة لقوله كيف يشاء. وقد سبق لنا أن المشيئة إذا أطلقت فهي مقرونة بالحكمة، فما من شيء إن شاء الله إلا لحكمة. فإن قال قائل هل في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملية تجميل لقوله كيف يشاء، حيث جعل التصوير راجعا إلى مشيئته وحده؟ نعم، قد وقد، يعني قد يقال وقد لا يقال. طيب، قد لا يقال لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه يبسط الرزق لمن يشاء، يقبض ويبسط، ولا لا، يقدر ويبسط، يعني يقدر يضيق. وهل نقول إن الإنسان ممنوع من أن يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق؟ نعم، لأن البسط راجع إلى مشيئة الله، لا لا نقول. ولكن نقول إن هناك فرقا بين مسألة بسط الرزق وطلب البسط وبين هذه المسألة، لأن النصوص وردت بمنع التجميل، وردت بمنع التجميل، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة، وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل. التجميل الذي يكون دائما. أما التجميل الطارئ كتجمل المرأة بالحنة وشبهه هذا لا بأس به. طيب، فإذا قال قائل هل في الآية ما يدل على منع رقع العيوب وإزالة العيوب لقوله كيف يشاء؟ ها، إذا خرج هذا الصبي له 6 أصابع في كل يد، فهل يجوز أن نقطع الإصبع الزائد؟ نعم. الأخ عبد الله يقول لا. من اللي صوره؟ الله. إذن كيف يشاء، دع هذا لمشيئة الله. نعم. إيه. يقال إن هذا ليس من باب التجميل، قطع هذا الإصبع مو من باب التجميل، لكن من باب إزالة العيب. التحسين والتجميل واحد يا شيخ. من باب إزالة العيب، وإزالة العيب جاءت السنة بجوازه، فإن الرجل الذي أصيب أنفه وقطع أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتنت، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، من ذهب، لئلا يبقى أنفه مقطوعا فيه تشوه. فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب الجمال. التجميل لا يجوز، والعيب نعم يجوز، تجوز إزالته، العيب تجوز إزالته لأنه خلاف الأصل. وبناء على ذلك نقول يجوز قطع الأصبع الزائدة، ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم وقال إنه يحرم، إلا أنهم عللوا ذلك لأنه يخشى على من قطعت أصبعه أن يموت بنزيف الدم، وهذه العلة في زمن الحاضر منتفية، وعلى هذا فيجوز قطع الأصبع الزائدة. طيب، لو فرض أن هناك لحمة زائدة في الأذن أو في الرأس أو في الرقبة، أتجوز إزالتها؟ نعم، نقول تجوز كالأصبع هنا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات انفراد الله عز وجل بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، ومن فوائدها إثبات الاسمين الكريمين العزيز الحكيم وما تضمناه من صفة. وقد مر علينا أن الاسم، أن كل اسم من أسماء الله دال على الذات وعلى الوصف المشتق منه، كل اسم، فإن كان متعديا ففيه دلالة ثالثة وهي الأثر المترتب على ذلك. فالسميع مثلا فيه إثبات الاسم وهو السميع، والصفة وهي السمع، والأثر وهو أنه يسمع، يسمع، وهكذا العليم. أما ما لا يتعدى للغير ففيه إثبات الاسم والصفة فقط، مثل الحي العظيم العلي، هذا لا يتعدى للغير. طيب، ثم قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي الضمير فيه هو يعود على الله. وتأمل هنا ترابط الآيات بعضها من بعض، لما ذكر الله عز وجل أنه هو المصور وهو ابتداء الخلق، ذكر بعده إنزال الكتاب الذي به الهداية، مثل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فأحيانا يبين الله النعمة الدينية قبل، وأحيانا يبين الله النعمة الدنيوية قبل. فالتصوير هنا بدأ الله به ثم ذكر إنزال القرآن، لكن في الرحمن علم القرآن ذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان. طيب، ثم قال هو الذي